من أجواء الراي نرجع معكم أكيد. ما زلنا مع الموسيقى مع بقية اختياراتنا وبالطبيعة مع بقية أرلركين زيدا زوم على فنان اليوم اخترنا لكم فيها فنان عرفتوه أكيد وتعرفوه وتسمعوه، نحكي عليه الفنان عاسي الحليني. اخترنا لكم كوكتيل إن شاء الله ينال عجبكم بالطبيعة الناس الكل. احنا ديما فكركم زيدا في الروبريك هذه انتم زيدا تنجموا تشاركونا باقتراحاتكم بالنسبة للزارتيست اللي تحبوهم يكونوا موجودين معنا. بالطبيعة نحكيوا عليه شوية اسمعوا كوكتيلو عاسي الحليني غني على التعريف، اما هو ربما يخفى عليكم اللي اسمه الكامل هو محمد مازين الحليني. هو مواليد عام 1970 نسبة للنهر العاسي وتيمنا بالفنان عاسي الرحباني مطرب وموسيقي لبناني ينتمي العائلة فنية اكيد كبيرة. متزوج من ملكة جمال لبنان السابقة كوليت بولس وهو اب لثلاثة ابناء زوز بنات وليد، وهو عضو في نقابة الفنانين محترفين في لبنان. عاسي الحليني ما يخفكمش معناتها نجم نحكيوا عليه اكثر برشا من هكا، فقط حبيت ناخذ بعض النقاط من مسيرته الفنيه. خطوته الاولى كان فيها الجائزه الفضيه لبرنامج المواهب استوديو الفن على اللون الفولكلوري، كما قدم مجموعه من الالبومات بيت القصر محلينا سوا سوا مهر الزينه قبل ما يحقق النجوميه مع اغنيه واني مارق مريت من الالبوم اللي يحمل نفس الاسم. اطلق عليه الالبوم اطلق عليه الاعلامي اللبناني جورج ابراهيم الخوري لقب فارس الغناء العربي، وقام بتوقيع عقد مع روتانا كمنتج وموزع لألبوماته. أكيد كانت خطوة هامة في مسيرته الفنية. نحكيه أكيد من وقتها انطلق في إنتاج بطبيعة عدد كبير من الأغاني. هو مشارك فاعل في حملة المنظمة العالمية لمكافحة الفقر والجوع إلى جانب مجموعة من كبار مشاهير وفناني العالم. قدم عاسي الحليني نفسه زاد كملحن عبر مسيرته الفنية من خلال مجموعة كبيرة تجاوزت 20 أغنية وحققت نجاح كما أغنية يا ناكر المعروف وأدمنت هواكي وناري وذكرياتي والرائعة القرار وصغير الدني وست الستات من أغاني بطبيعة اللي لحنهم. في 2025 كشارك في حفل موسيقي ضخم أقيم في سيسايد أرينا في بيروت. خلال الحفل قدم عرض فني مشترك مع دي جي لبناني روج وسط حضور جماهيري كبير برشا تجاوز 10,000 شخص، والحفل كانت نظمته قناة الام تي في وما كانش مجرد حدث فني بل حمل زيدا رسالة واحدة وأمل وسعى لتعزيز التفاؤل والتجديد في لبنان وتشجيع اللبنانيين على التكاثف من أجل مستقبل أفضل. هذا فناننا بطبيعة اخترناه لليوم في زوم على فنان عاسي الحليني. نسمعوه بعدنا في كوكتيل وراجعين.

0: صوت الشمال الغربي في تبورسك على الذبذبة 102.2.
1: تحية مجددا لكل حبينا ومستمعينا، معكم أكيد ديما على موجات إذاعة الكيف. هذا كان اختيارنا اليوم مع عاسل حليني، بتبيعة في اختيار زوم على فنان. في كل مرة كي بش يكون معنا اختيار مختلف أكيد وارتيست مختلف. ذكركم بتبيعة شوية ونرجع لكم لكومنتير متاعكم اللي وصلونا في باج راديو كيف. قبل وصلنا مع بعضنا السيني كافي اللي في كل مرة نختار لكم فيه بتبيعة واحد من الفليم، كل مرة نختاروا نوعية معينة من الفليم بتبيعة، وانتم مزيدات نجموا تشاركونا باقتراحاتكم بالنسبة للفليم اللي تفرجتوا فيها. ربما ساعات واحد يتفرج حتى في فيلم يكون مش جديد لكن هكا يأثر فيه، يخرج بفكرة معينة، يخرج بتصور جديد، وهذا هو اللي حاشنا بيه. وساعات ده اللي يحب هكا فيلم جيس ترفيهي اللي باش يعدي بيه هكا القيلولة وإلا زيدة الليلة. تمشكون هكا يختار انه القيلولة زيدة عديها كفيلم، علاش لي. احنا اليوم اخترنا لكم فيلم يعتبر من الافلام الجديده، جديد بطبيعه خاطر خرج 2026. نحكي على فيلم ساند هيلب. الفيلم هذايا هو من افلام المغرومين بافلام الرعب واكثر منه افلام البقاء. الحقيقه فيلم امريكي كما حكينا، اصدر في 2026 وهو من اخراج وكيف كيف شارك في إنتاجه سام رايمي وكتبوا داميان شانون ومارك سويفت. بالنسبة للفيلم يحكي على زوز زملاء ناجين من حادث تحطم طائرة يلقوا رواحهم في جزيرة مهجورة، ذلك علاش يسمهم يخدموا مع بعضهم للبقاء ويتعاونوا بطبيعة للبقاء على قيد الحياة ويتغلب وللتغلب زيدة على الماضي. لكن تصير برشا أكيد مفاجآت وبرشا عراقيل وفيه اكيد برشا تشويق. الفيلم هذايا ننصحكم تفرجوا فيه كنكم مغرومين بستيل هذايا متاع الافلام. ساند هيلب هو اختيارنا بالنسبه لليوم في سيني كافي. من الافلام ومن اجواء الافلام باش نمشيو مع بعضنا للموسيقى. كيما حكينا فما حاجه وفما موجه جديده من الاغاني اللي ما نجموش نتغافلوا عليها، وكنا تحدثنا عليها في استضافه مع واحد من الشباب اللي يخدم في الموسيقى هذايا. نحكي على الموسيقى المعدله بالذكاء الاصطناعي. خلينا نسمع بعضنا كوكتيل مع علي غربي في موسيقى اللي خدمها ورجعينا.

هذه موزيكتنا مازلنا واصلين بها المشوار معكم ديما في سيدنا كافي. تحياتنا لكل كل أصدقائنا وين ما انتوما موجودين، وين اكيد ما تلتقطوا ذبذبات إذاعة الكيف، واللي حاضرين معانا ويسمعوا في موزيكتنا ان شاء الله. حتى اللي ما تعجبوش موزيكا معينه يكون الجاي اكيد في الروبريك اللي من بعد الموزيكا اللي يحبها. حاولوا ننوعوا باش هكا تكون مختلفه الاذواق موجوده وحاضره معانا. تحياتنا

الكامل، فريق إذاعة الكيف، وأحلى تأمونة يعيشك، وإن شاء الله العام الجاي تكون زغروتك حلوة بنسبة نجاحك إن شاء الله على شلي في البكالوريا بمعدل ممتاز. رفيقة الورغي تحياتنا ليك يا رفيقة، تقول مساء الورود منى، أنت والفريق أمان اقتراح نغم، قلبي عشقها راغب عليه، ما نحبها برشا حتى أنا الأغنية، ما إن شاء الله المرة الجاية. رفيقة تحية كبيرة برشا ليك. خالد عكرمي يقول أحلى مساء من قفصة، أنت والفريق اللي معاك المستمعين، بالتوفيق والنجاح. شكرا ليك يعيشك. ونبيل بن علي الورفيلي يقول ان شاء الله بالتوفيق اختي مين، امسيه طيبه للجميع. شكرا ليك. خلينا وصلنا احنا معاكم الروبريك ترب في ترب، الاقتراح لوليني عليكم هو على بالي يا نسيني بصوت محمد عبد الوهاب.

أحاول كل يوم أنساك وأنسى نفسي وأفتكرك، أحاول كل يوم أنساك وأنسى نفسي وأفتكرك.

0: على بالي هواك يا حبيبي، على بالي هواك يا حبيبي، على بالي هواك يا حبيبي، يا حبيبي.
1: إذا كان محمد عبد الوهاب اختيارنا الأول في ترب على بالي، حتى أنتم أكيد على بالنا، هذاك علاش مازلنا باش نسمعوكم آخر نغم من الأنغام التربية. واقتراحنا صوت نسائي كما تسمعوا الدندنات مع السبوحة، آخر اختياراتنا بالنسبة لليوم. احنا إن شاء الله نتلقاو في مواعيد إذاعية لاحقة، خليكم مع السبوحة. كيف كاملة تسلم عليكم الناس الكل، هشام وفيصل أكيد وألفة إيمان معكم ميكروفونين، كل يسلم عليكم. خليكم بقية متابعة طيبة البرامج راديو كيف. باي باي.

0: صوت الشمال الغربي في مجاز الباب على الذبدبة 102.2.
1: معا نحميها. معا نحميها مع هناء مدفعي.
2: تحية طيبة لكم مستمعين وين ما تكونوا، مرحبا بكم معنا في معا نحميها، وإن شاء الله ديما نحميوها مع بعضنا وين ما تكونوا. تحياتنا لكل مستمعينا، إن شاء الله ديما تكونوا بألف خير. بعد شوية باش نحكوا عن الحملات النظافة اللي كانت أشرت لها وزارة التربية اللي باش تكون في كل المؤسسات التربوية. اليوم باش نحكوا عن المؤسسات التربوية في ولاية الكيف، وبالطبيعة زيدة باش نحكوا عن البصمة البيئية اللي في مسابقة كنا حكينا عليها على امتداد تقريب عام أو أقل شوية. كنا حكينا على البصمة البيئية والمسابقة اللي أعلنتها وزارة البيئة واللي تحصلت من خلالها مدرسة تويرف على المرتبة الثانية نادي البيئة. وباش تكون حاضرة معنا ياسمين بالهاتف من كلوب أو نادي البيئة بمدرسة تويرف إن شاء الله. وباش نحكو من بعد في الجزء الثاني باش نحكو عن طائر النخام، وهذه باش يكون حاضر معنا جمعية أحباء الطيور. سي سامي باش يكون حاضر معنا باش يحكينا بأكثر تفاصيل على الطائر هذية اللي هو مهدد وقت يكون حاضر بيناتنا في تونس. يجينا وقت الدنيا تسخن هكية باش يكون موجود في تونس، علاش ما نحاولوش انه نستقطبوه، انه نتلهاو بيه، انه نحافظوا عليه. من بعد في الختام باش نحكوا عن بنك الجينات، وباش يكون حاضر معنا الباحث والدكتور ماهر مدني اللي باحث ومختص في البنك الوطني للجينات، باش يعطينا اكثر تفاصيل على الموضوع هذا. بقوا معنا، نمشوا الاول نغم وراجعين.

انسي انك شفتيني وعرفتيني وتقابلنا. على فكرة ناسي اسمك كل يوم اللي في تكلمنا. لو رحت قلت لهم اني كنت في يوم حبيبك محدش هيصدقك، كله هيمشي ويسيبك. سلام مش هسلم، كلام مش هتكلم، بتلعبي على مين؟ الاسطورة والمعلم. قمة الغباء انك تفكر انك في بالي ولا في خيالي. من الاخر

0: تحياتنا لكم من جديد، رجعنا مواصلين معكم المشوار في معن نحميها. وكما سبق في التقديم وحكينا انه باش نحكوا عن حمله النظافه او حملات النظافه في المؤسسات التربويه اللي اطلقتها وزاره البيئه، باش نحكوا عن الحمله الجهويه للمؤسسات التربويه في جهه الكيف. وحاضر معنا سي سفيان الجيزاني، منسق يظهر لي للحمله هذه اللي بتبيع فيها كل شيء، هو الحملة النظافة هذه فيها صيانة المؤسسات التربوية، فيها البناءات، فيها برشا حاجات جديدة. اليوم حابين نحكوا عن حملات النظافة هذه من جانب أنه نجموش نعاونوا أكثر في حملات النظافة هذه، كي الناس كلها يهمنا الشأن التربوي، يهمنا صغيراتنا يكونوا حاضرين. وحاضرة معنا عبر الهاتف زيدا ياسمين عنادي البيئة، تو نعرفوا علاش بالضبط. رحبوا بسي سفيان ورحبوا زيدا بها. مرحبا بك سي سفيان.
1: شكرا، تحية صباحية إلى جميع مستمعي ومستمعات إذاعة الكيف. شكرا مدام هنا على الاستضافة.
0: مرحبا.
1: اليوم الاجتماع متاعنا واللقاء بمتتبعي إذاعة الكيف حول الحملة الجهوية لصيانة المؤسسات التربوية بولاية الكيف، هذه يندرج تحت إشراف وزارة التربية وإشراف السيد المندوب الجهوي للتربية السيد لطفي الفرجاوي. قمنا أول في بادئ الأمر باجتماع أولي بحضر فيه ممثلي الجمعيات وهيكل المجتمع المدني بكافة معتمديات ولاية الكاف. كانت تشوف الصور، حضروا معنا جميع الجمعيات كلهم في مقر المندوبية الجهوي للتربية بالكاف، وكان تحت إشراف السيد المندوب. حضرنا الجمعيات وحضرنا، حضروا معنا، كان بكثافة كبيرة برشا، ودعيناهم باش يشاركوا معنا. هو راهو الحملة هذه هي كل عام نعملوها، السنة موالفين نعملوا فيها في بداية شهر أوت، لكن السنة قدمنا قلنا نربحوا أكثر وقت السنة، على خاطر فما حرص كبير من وزارة التربية باش نوفروا أكثر ظروف ملائمة للتلميذ، باش من حقه التلميذ يعيش في ظروف جيدة، ظروف طيبة. والحمد لله الجمعيات تفاعلوا معنا إيجابيا، وبالحق فما جمعيات خذوا بالعهدة متاعهم باش يعملوا برشا حملات في الصيانة، وتعهد في عدة مدارس ابتدائية على غرار جمعية كلنا، يعني قلعة ياغورتا اللي خذت المدرسة الابتدائية النصر، كيف مدرسة المدرسة الابتدائية فجة مر اللي خذت على عاتقها باش تاخذ صيانة المدرسة هذيك ومن طبليت الساحة والأروقة. كيف إن شاء الله مدام ميسة هي رئيسة الجمعية تعهدت باش تعمل صيانة وتعهد للدار الكهربائية بالمدرسة. فما عندنا كيف منظمة إندا باش تتدخل السنة، عندنا في 4 مدارس ابتدائية، هي المدرسة الابتدائية المحجوبة من معتمدية التجروين، والمدرسة الابتدائية الغرائرية من معتمدية التجروين، وكيف المدرسة الابتدائية قار الحلفية، وعندنا المدرسة الابتدائية سيدي عمر بن صغيد في الكيف الغربية. كيف فما جمعية تحت إشراف الأخت رفيعة الزرلي باش تتكفل بتهيئة وصيانة المدرسة الابتدائية ساركونة 2، وفما مواطن من عين مرادة باش يتكفل في تبليط والأروقة والعناية بالمؤسسات. فما يعني تفاعل، ومن خلالكم أخت هنا نحن ندعو الجمعيات اللي عندها صلة بالذات معنا وعندها علاقات شراكة باش تضاعف المجهود متاعها. نعرفوا الظروف المادية، لكن فما استعداد كبير برشا، خاطي الجمعيات فما كيف دعوة للأولياء اللي عندهم رغبة باش يتدخلوا معنا، ينجموا يتصلوا بالمديرين المؤسسات التربوية وما يقدموا لهم مثال العينات متاع دهن، يعني أوعية متاع دهن، أوعية متاع باش يعاونوا المدارس متاعنا، خاطر بالحق رانا الكلنا شركاء في المنظومة التربوية، الكلنا شركاء باش محلاها. احنا ياسمين اليعقوبي راهي كي جابت 20 وشرفت الكاف، راهي شرفت الكاف فيه الكل.
0: طبيعي.
1: احنا ذيك علاش مراهنين على التعليم، وسلاحنا هو التعليم، ونحن بما أوتينا راهو بالحق الخدمة اللي قاعدين نخدموا فيها احنا، وزيارات بالحق راهو زيارات في المساء، زيارات في الصباح، قاعد فريق كامل يواصل الحمد لله. يعني زرنا اكثر من 40 مؤسسه والعمل متداول، يعني فما سيد مندوب قاعد يزور كل يوم مدارس بربي، زرنا المدارس الابتدائيه نتاع معتمديه نبر، اليوم ان شاء الله بحول الله فما الكاف الشرقيه ومعتمديه الكسور، يعني فما عمل ماراثوني كبير برشا تعبنا فيه. هذا ما نجموش نخدموا وحدنا، لكن نحن ديما في شركات والباب مفتوح للجميع باش ينخرطوا معنا، والحمد لله تشوف الصور الجميله هذم في المدرسه الابتدائيه الزيتونه بالحق مدارس قاعده تتجاوب معنا ايجابيا، وهذا فضل يرجع للاولياء، فضل المنظمات، فضل الجمعيات، بالحق قاعده صوره مزيانه قاعده للمؤسسات التربويه نتاع الكاب، ان شاء الله تنسج على منوالها برشا مؤسسات.
0: هو شكون حتى في لي كومونتير دخل الباج نتاعكم يقول لكم مدرستنا نحن وقتاش، مدرستنا نحن وقتاش، هذاك علاش حابين هاوكا الناس زاده تعاون، مش كان لانه نعرفوا انه مش برشا يعني الميزانيه الا غالب ماهيش باش تكفي المدارس الكل. صحيح. ونحن اليوم لمحاله هذايا في الصيانه والكل نحكوا فيه في برامج اخرى، لكن اليوم حابين نركزوا على حملات النظافه اللي نجموا الاولياء ينجموا يعاونوا فيها، ينجموا يكونوا اللي عنده فلوس وينجم يعاون مدرسه تهم الناس الكل، مش كان وقت اللي صغيرك يبدا فيها، تنجم حتى للاجيال القادمه
1: يعاون، حتى باليد العامله، حتى باليد العامله فهمتني، نجم يجي يعاون الساده المديرين، الساده العامله بالحق نوجه لهم تحيه، حتى في الصيف هذا اخت هنا قاعدين متواجدين الساده المديرين ومديرات المدارس الابتدائيه متواجدين وقاعدين يعملوا في عمل كبير برشا الى جانب العمله، العمل اللي قاعدين في الحق راهو بالحق كي تشوف المؤسسات نتاعنا الحمد لله ان شاء الله بالرؤيه الجديده نتاع وزاره التربيه وبالمشاريع هذه وبالتدخلات هذه مدارسنا الحمد لله في الكيف بخير، لكن احنا ديما نطمحوا لما خير وما احسن ان شاء الله بتكثف الاطراف الكل. اما تاكد راهو فما زيارات ميدانيه الى جميع المدارس الابتدائيه، قلت لك كملنا النبر وتويرف ان شاء الله باش نبداو في الكيف الغربيه والكيف الشرقيه والكسور والدهماني ان شاء الله من الشهر بداية شهر أوت نكملوا المدارس كل. احنا مدارسنا الحمد لله هي مدارس 189 مدرسة، وقع احداث مدرسة جديدة ان شاء الله مبروكة لكل اهالي الكسور، هي مدرسة الكسور شيخ احداثها وقع ان شاء الله هو قد زارها وزير التربية في المدة الاخيرة، وان شاء الله باش تبدا في السنة الدراسية 26-27، يعني خبر باهي لاهالينا في الكسور، يعني فما مكسب كبير باش نكسبوه الحمد لله. احنا مدارسنا بخير بصور جميلة ان شاء الله.
0: الصور الجميله هذه يلزمها النظافه والعنايه
1: تتعمل
0: لهنا الحملات. خليني نركز على حملات النظافه لهنا. شنو قاعدين تعملوا بالضبط خاطي السيانه والكل، شنو الحملات النظافه خاصه نحكوا اليوم على اهدار الماء، السبب اللي قاعده تتكسر واللي الغالب الماء يحافظوش عليها، نحكوا على التلوث اللي يكون سواء في محيط المدرسه الداخلي او الخارجي. يعني هذايا الكل يلزموا برشا مجهود،
1: برشا مجهود راهو هنا بالحق، راهو فما خدمه كبيره برشا باش نزلنا باش خدموها، راهو كيف كيف الكتاب العامين البلديات باش يخدموا معنا، الساده المعتمدين كلهم رانا عندنا برنامج ان شاء الله. المؤسسات قبل العوده المدرسيه قبل 14 سبتمبر قبل ما يدخلوا وليداتنا نهار 15 ان شاء الله، مؤسساتنا ان شاء الله موجودين بخير، لكن فما راهو فما تفاعل. صحيح احنا بدينا سنه بكري، بدينا الحمله نتاعنا من نهار 22 جوان، لكن فما تقدم كبير برشا، لكن ببطء، لكن فما خدمه، فما خدمه، لكن ان شاء الله بحول الله السادة الكتاب العامين باذنين معنا بمجهودات، السادة المعتمدين، الاهالي في المدارس الابتدائيه راهو قاعدين يتدخلوا راهو بالحق.
0: اما هذا ما يكفيش، يلزمنا مؤسسات اخرى تعاون.
1: تحاول ان شاء الله احنا نطمحوا، اني قلت لك احنا ديما عينينا كبيره برشا وعينينا نحبوا نطمحوا نحبوا ديما نوفروا ظروف باهيه للتلميذ، نشوف بالحق راهو التلميذ راهو في قلعة السنان ولا في القلعة الخصبة من حقه باش يتواجد في ما في مكان جميل، مكان صالح يعني للدراسة بحول الله. بوزارتنا وزارة التربية وفرت لنا ان شاء الله المقاعد باش يقع تغيير المقاعد اللي عندهم نقص في المقاعد باش يقع تعميمها ان شاء الله بحول الله. كيف كيف الأوعية نتاع تلال الدهن ان شاء الله بحول الله بالجمعيات قاعدين نعملوا في عمل ماراثوني باش تتكاثف معنا برشا اطراف اخرى ان شاء الله بحول الله. من نهايه شهر جويليه بدايه شهر اوت مدارسنا باش تزيد تكثف في العمل بتاعها، كيف كيف باش يدخلوا معنا كشافه للهلال الاحمر، الجمعيه شو اسمه للهلال الاحمر بالفروع نتاعها الكل متواجدين ان شاء الله في جميع المعتمديات. نوجه لها مدام لمي مرزوق ديما متواجدين معنا، الكشافه التونسيه في فرع الكاف سي بشير همينة، عندنا برشا برنامج كبير برشا باش نخدمه وباش يعاونونا في الواحد. منظمه المصايف والجولان ندعوها من المنبر هذا باش تزيد تنقرض اكثر، لكن احنا بحول الله رانا في حاجة إلى دعم زيد الأولياء، إلى دعم المؤسسات الاقتصادية المتواجدين في الكاف وقتنا إن شاء الله يدخلوا معنا شركاء في العملية هذه، لكن رأي وزارة التربية ما تنجم تعمل شيء إلا بشراكة فاعلة ومتجدة مع جميع المنظمات والجمعيات والمؤسسات الاقتصادية. احنا المندوبية الجهوية للتربية بالكاف يعني برواتنا الكل مفتوحة، اللي باش يقدم حاجة والحاجة المؤسسات التربوية متواجدين السادة المديرين الكل في المؤسسات التربوية الكل ينجموا يتصلوا بهم، الأولياء ينجموا يتصلوا بهم، ينجموا يدخلوا في أي وقت، وإحنا كما ثمننا مجهودهم قبل إن شاء الله نزيد نثمنوا مجهوداتهم في النهاية نتاعهم.
0: نرجع للبصمة البيئية
1: أكيد
0: المرتبة الثانية عنا في الكيف الحمد لله نادي البيئة معهد أحسن السلطاني بالتويرف وتحصلنا على المرتبة الثانية والمسابقة هذه يظهر لي عام كامل
1: أكيد هو بحق. احنا اليوم أخت هنا جبنا لكم أخبار سارة برشا الحمد لله، احنا التتويج المرتبة الثانية وطنيا هو نوجه لهم تحية معهد حسن السلطاني بتويرف ولاية الكاف، هو من وراءه فما عمل كبير برشا
0: أما هو مش المعهد بركة مش محكولي أنه معنا ياسمين
1: مش نعطولها الكلمة ياسمين، أما حبيت بركة بالحق فما في السباق فما برشا مؤسسات تربوية شاركوا معنا، هي المدارس الابتدائية فما خمسة مدارس ابتدائية، مدرسة الابتدائية جهيني من معتمدية نبر، مدرسة الابتدائية بوجريدة كيف الشرقية ومعها جرين الكلخ صالح البحري، والمدرسة الابتدائية النعيم من معتمدية جزريسة. المشاركة في الاعدادي والثانوي كانت في المدرسة الابتدائية المدرسة الاعدادية سويني العنب ومعهد التويرف ومعهد صالح بن يوسف والمدرسة الاعدادية أبو القاسم الشابي، تسعة مدارس ابتدائية واعدادية ومعاهد كانوا في السباق. كانت لجنة متكونة من البيئة بقيادة سي كمال منصري نوجه له تحية ومعها الجمعيات أدوبليس الجمعية التونسية للفلاحة الإيكولوجية مندوبية الفلاحة كلهم كانوا شركاء معنا فعليين، الأخت وهيبة يعني العمل كخلية نحل كبيرة برشا في العمل الماراثوني باش تنقلوا لجميع المدارس وشافوا الأعمال متاعهم وكانت العمل متاعهم تقييم موضوعي باش بموافقة الجميع وقع ترشيح محد أحسن السلطاني بالتويرف نوجه له تحية للأسرة التربوية متاعه
0: يعني من بين التسعة الكل تم اختيار محمد
1: أحسن السلطاني كان المرتبة الأولى، المرتبة الثانية كانت عادت إلى المدرسة الابتدائية الجهيني من معتمدية نبر، والمرتبة الثالثة كانت المدرسة الإعدادية أبو القاسم الشابي من معتمدية
0: الدهاني
1: على المستوى الجهوي كانت تتويج وكان وقع تتويجهم إن شاء الله تم نهار 25 جوان وقع ترشيح المعهد حسن السلطاني لتمثيل ولاية الكاف، والحمد لله عملنا ما ضاعش بل بالعكس كان تتويجنا تتويج ثاني على مستوى وطني شاقع تكريمنا إن شاء الله مندوبية الكاف ومعهد حسن السلطاني إن شاء الله في وزارة البيئة عن قريب إن شاء الله، وهذا تتويج يرجع للمجهودات الكبيرة قاعد تعمل فيها المندوبية على رأس السيد مندوب على الأطراف الكل سواء مرحلة إعدادية وثانوية ومرحلة ابتدائية للأسرة التربوية ما ننساش لجنة التقييم الكل للبصمة البيئية اللجنة اللي شاركت باش قيمة الأعمال وكان عملها تقييم كبير برشا على رسم سي كمال المنصري، نوجه له تحيه. كمال على الخدمه راهي بالحق خدمه كبيره برشا، وكانت فما متابعه راه مش
0: كيك،
1: فما متابعه واصلاح وقع اصلاحه بالحق. يعني سي كمال كان مواكب للعمليه هذه وصلح ما وقع اصلاحه بالحق باش توجنا، والحمد لله. ان شاء الله هذه بدايه، ان شاء الله السنه خذينا المرتبه الثانيه، ان شاء الله العام الجاي نكون بحول الله بالعمل، على خاطر احنا المندوبين ما نخدموش وحدنا، بل بالعكس منفتحين على الجميع، وكان عندنا تتويج. وان شاء الله بحول الله نوعدوك اخت هنا باش تكون المرتبه الاولى ان شاء الله السنه الجايه.
0: ان شاء الله نحن ديما نتابعوا في مسابقه البصمه البيئيه نادي البيئه بمعهد حسن السلطاني تحت اشراف الاستاذ زياد الشابي. تعذر عليه باش يكون حاضر معنا، لكن نحيوه ونسلموا عليه ان شاء الله، نقولوا له ان شاء الله الف مبروك. لكن حاضره معنا طالبه او تلميذه ياسمين قيتشي اللي هي عن نادي البيئه معهد حسن السلطاني. مرحبا بك ياسمين، تحياتنا ليك.
2: عسلامة ومرحبا بك،
0: عسلامة. عايشك الله يخليك، مرحبا وان شاء الله مبروك عليكم التتويج يا ياسمين.
2: عايشك عايشك
0: الله يخليك. ياسمين كان تحكي لنا شنو بشنو شاركتوا بالضبط، شنو اللي عملتوه في نادي البيئه باش خليكم تكونوا باش على الاقل اللي يسمعوا فينا من بقيه المعاهد او المدارس ينزوا على المنوال هذايا وينخرطوا اكثر التلامذه في البصمه البيئيه، لانه كل عام هي تصير المسابقه هذه، فيا حبذا نكونوا في العام الجاي زاد من الفايزين ان شاء الله. تفضل ياسمين.
2: اول حاجه حبيت نشكركم على الدعوه.
0: مرحبا.
2: في مرحلة أولى نحن النادي متاعو متاعنا عنده باركور ثري وكبير، بدا النادي متاعنا والحاجة كان عنا علاقات تربطنا مع جمعية أدو بلوس، خذوها للمعهد متاعنا واللي عاونتنا في تأسيس النادي سينيا، هذا كل 2024 شاركنا في مشروع المياه الجوفية مع اليرتي، واتيحت لنا الفرصة باش نعملوا دي فورماسيون مع عديد الباحثين من جنسيات مختلفة، وهو ده وفر لنا باش نسافر للمغرب، خاطر المغرب وقتها تخدم في نفس المشروع مع تونس أخرى لي. بعد ذيك شاركنا في أكاديمية اليافعين واليافعات التثقيف البيئي، وين خدمنا كيفاه نخلوا المعهد متاعنا في انتقال إيكولوجي. فصار لقاء تفاعلي أول مرة شاركنا فيها مع لونجيد مندوب التربية، أعضاء بالبيئة والأولياء متاعنا اللي نتوقف كلها بالشكر. وقتها زرعنا مساحة في المشروع هذا، وقتها زرعنا مساحة متروكة في الليسان تاعنا ما هيش يستغلوا فيها، زرعناها وقتها الزيتون والزيتون. عملنا زادة برشا دي فورماسيون، منهم تقليم الأشجار واللي عاوننا فيها مجمع الصعصاع بالطويرب، حملت نظافة عاونتنا.
0: يعني ركزتوا على البلايصة هذيك كهو ولا ركزتوا في المدرسة الكل؟ يعني حملت نظافة
2: اون بارتيكولير البلاصه هذيك، يعني ركزنا عليها، هذا الكل عملنا فيه ترانزيسيون. بعديك البلديه والغابات والمواطنين زاد نتاع طويرف عاونونا، زاد حمايه الصديين، وين تعلمنا وخذينا فكره على التنوع البيولوجي وقت عملونا فرماسيون، زاد عملنا فرماسيون في كيف نصنع كومبوستاج واللي عاونتنا فيه سلوى القروي من لونجي نشكروها. بعديك توجنا العمل نتاعنا هذا في 2025 بملتقى جهوي في مركب صاحب النصرات. بالنسبه للسنه جانا تحدي جديد اللي هو بعد ما اعلنت مشاركه ولايه الكيف في مسابقه البصمه البيئيه في دورتها الثانيه، قرر هذا نتاعنا انه يشارك على المسابقه في المسابقه هذه. عملنا ورشات، اول حاجه عملنا ورشه مع المؤثر النادي سي زياد شابي على المسابقه واهدافها واهميتها. عملنا عديد الورشات اللي هما سبعه، كيما ورشه صناعه الصابون والشمع مع مدام مروه فضلي في الكيف هنا عملناها. عملنا ورشه تصبير الخرشف مع مدام عزه اللي نتوجه لهم بالشكر، وتعلمنا تسمين منتوجات بلادنا. كيما تقطير ماء، تعلمنا كيفاش نقطروا ماء الكنيل وزيت الكنيل اللي عاوننا مجمع الصعصاع بالطوير فيه. زاد عملنا تكوين افتراضي على منصة هاش بي لايف، وين تحصلوا برشا تلامذة على شهادات في الاقتصاد الدائري والاقتصاد الأخضر. زاد بهدف الاقتصاد في الطاقة عملنا ملصقات بتحسيس بأهمية الطاقة، وعملنا حملات توعوية في الليسان تاعنا، زاد عملنا خزان للمياه 5000 لتر، زاد عملنا بهدف نشر ثقافة استعمال الرشيد للمياه، تعلمنا عملنا زاد الفرز الانتقائي كما حاويات للأوراق، حاويات للبلاستيك، حاويات للبطاريات، وعملنا زاد حديقة مدرسية.
0: يعني تعلمتوا برشا حاجات ياسمين.
2: اي عملنا حديقة مدرسية زادة اللي فيها، هي عملنا إعادة تدوير للعجل، للبيض، برشا حاجات، كل شيء هي إعادة رسم، كل شيء فيها عاملين إعادة تدوير. زرتنا نباتات وشاركوا، وين شاركوا التلامذة والأساتذة وحتى المواطنين زاد عاونونا.
0: يعني عملتوا برشا، اولا تعلمتوا برشا حاجات من خلال اللي سمعتوا، دورات تكوينيه في عده حاجات واعاده تدوير وبرشا حاجات عملتوها مهمه برشا، رغم انكم مازلتوا تقراوا، لكن هذايا مهم يظهر لي في تكوين شخصيتكم غدوه، مش كيفاش تحافظوا على
2: أكيد
0: البيئه، كيفاش تكونوا واعين بالبيئه متاعكم، كيفاش نجموا نعاونوا زيدا، وخليتوا الناس الكل تعاونكم، يعني مش واحد مش اثنين، الناس الكل عاونتكم يظهر لي.
2: زاد عملنا ترقيم للقاعات، كل قاعة وعندها اسمها البيئي. يعني الترقيم هذا كيفاش صار؟ عندنا طواول نظف قدم، نظفناه كل شيء، خلينا قسمناهم في زوز، ولصقنا عليهم اوتوكولون وعلقناهم، يعني كل
0: طواول
2: شيء
0: هما اللي علقتوهم. باهي باهي برشا.
2: زاد عملنا تطبيق اللي عاونتنا فيه صديقتنا تايمة شنيني، اللي هو اسمه لبيب، بالانفتاح على المحيط الخارجي بتاعنا عملناه. فيه تروا ريبريك، أول واحدة كيفاه نفرح لبيب في اليوم، وهو اكزرسيس يومي نجم نعمل بيه كنترول مدى تطابق ممارساتي للبصمة البيئية. مثلا نحاول ما نستعملوش الكهرباء، يعني واللي هي تستهلك برشا طاقة وفرض وقت.
0: صحيح.
2: لو فيه زاد تنافس بين المؤسسات، فما اشتراك شهري وفما يومي. زاد هل تعلم فيها برشا معلومات على البلاستيك، على الاحتباس الحراري، على كل شيء تثقيفي، هي تعليمية توعوية وتنافسية. حاولنا إحياء جزء من الذاكرة الشعبية. بالنسبة للأجيال، لبيب هو تمثال في الساحات، نحن لقيناه مرتبط بالبيئة والنظافة، وحبينا نحن نخلوش مجرد تمثال برك. لقيناه حاجة في جيب كل أبليكاسيون، في جيب كل تلميذ فينا، تساعدنا على تحسين السلوك البيئي وتتفاعل مع السلوكات اليومية والشهرية.
0: واضح.
1: أنا
0: بي
1: حبيت أسلم على ياسمين. على السلامة ياسمين.
0: أها
1: أنا إن شاء الله مبروك عليكم التتويج، وهذا بالحق شرفتونا. أما حاجة
0: باهية
1: ثانية،
0: أخت هنا، في التلاميذ متاع معهد حسن السلطاني بتويرف، أنا بحكم كيريتهم يخدموا كيكة، فهم عندهم رغبة كبيرة في النجاح طبيعي
1: بالحق، ما عندهم مشاكل الايامات، يعني سبت وحد باش يرتاح ولا حاجه، بالعكس سبت ماخذين وباش يعملوا فيها اكثر مشاريع لحد صباح العشيه، يعني اكثر تشوفهم متواجدين اكثر في المؤسسه التربويه، كأن المؤسسه هي بيتهم،
0: هو
1: فهمتم؟
0: يظل يزيد
1: بيتهم
0: تفردهم أكثر وتخليهم يقروا
1: اي
0: أكثر.
1: بيتهم، وهذا ما ضيعوش قرايتهم، راب
0: بالطبيعة
1: عندهم زميلتهم نجحت في البكالوريا هكا ولا ياسمين؟ صحيحة عندكم
2: أي
1: زميل، اي المجولات تحية وان شاء الله مبروك عليها هذه بالحق، يعني فما عندهم رغبة كبيرة باش ينجحوا، وعندهم رغبة كبيرة باش يشرفوا معتمدي تتويرف، وكان يعني كانت علاقتهم متميزة بالأسرة التربوية، بالمدير، بالجمعيات، مدام مهيبة عملت معاه علاقة حميمية كبيرة برشا، يعني ولاو كإخوات، يعني فهمتني، يتعاملوا، وهذاك يسهل الحاجات الكبيرة برشا في النجاح متاعهم
0: إن شاء الله
1: والتميز.
0: ديما
1: إن شاء الله
0: متميزين. إن
1: إن
0: شاء
1: شاء
0: الله
1: الله هذا يقع تتويجا إن شاء
0: إن
1: الله
0: شاء الله يا
1: في
0: رب
1: قادم الأيام في
0: إن شاء الله
1: وزارة البيئة، وإن شاء الله مبروك
0: إن
1: عليكم،
0: شاء الله يا رب
1: ومبروك على التويرف، ومبروك على الكيف الكل
0: إن
1: يا
0: شاء الله
1: ياسمين.
0: يا رب. ياسمين، أنتم عملتوا خدمة كبيرة برشا وتوجتوا، وكنتم متوقعين أنكم مش تكونوا في المراتب الأولى، على الأقل في المرتبة الثانية.
2: والله نحن على أساس نخدم اللول نخدموا، ما ناش نخدم يعني على التيتر ولا
0: يعني
2: حاجة.
0: أنتم ما حاسكمش بالترتيب في المسابقة، حاسكم جمالية المدرسة
2: ايه نحن
0: أو المعهد.
2: كنا اللي نتاعنا اكثر.
0: فهمتك. المهم انه اليوم ثم تتويج، ما زلتوا باش تكملوا في هذا ولا جيتوا فات المسابقة وفي كل شيء؟
2: لا اكيد باش نكملوا نبنوا عليه، يعني نحن الباركور نتاعنا طويل عنده برشا يعني.
0: انتم من 2024 وما زلتوا باش تكملوا،
2: ان شاء الله
0: ان شاء الله ان شاء الله موافقين. ياسمين قيرشي، حبيت نشكرك وان شاء الله بالتوفيق ونجاح يا رب. انت انا قسم اسنان،
2: بكالوريا سيانتيفيك.
0: نجحت الباك سنين؟
2: لا مش متعدى بقى.
0: باش تتعدل الباك ان شاء الله بنجاح، او كفولني لك ان شاء الله بنجاح يا ياسمين، وان شاء الله ديما من حسن الى احسن، وتكملوا على المنوال هذا وتخلوا المشعل اللي وراكم ان شاء الله من التلامذه اللي باش يكملوا ان شاء الله. شكرا ليك، شكرا ليك، وتحياتنا زيدا للاستاذ زياد الشابي عن نادي البيئه معهد حسن السلطاني تويرف، اللي تم تتويجهم بالمرتبه الثانيه وطنيا في مسابقه البصمه البيئيه. نشكر زيدا سي سفيان جيزاني،
1: شكرا شكرا مدام هنا، من خلالكم بالحق فما مجهودات كبيره قاعده تعمل فيها المندوبيه الجهويه للتربيه، لكن بالحق رانا مجهوداتنا من ما تزيد تعرف اكثر نور وتعرف اكثر اشعاع الا بالمزيد من الشراكه مع زيد العديد من الجمعيات، مع هيكل المجتمع المدني، مع المعتمديات، مع رؤساء، مع يعني كتاب العام البلديات. ان شاء الله مؤسساتنا ديما بخير، ان شاء الله بالمناسبه هذه نتمنوا النجاح والتوفيق في الامتحانات الوطنية. وبالحق كان فما تشريف كبير برشا لولاية الكاف ياسمين اليعقوبي اللي شرفت ولاية الكاف. ان شاء الله في نتائج دورة المراقبة ان شاء الله تكون نتائج متميزة ان شاء الله لولاية الكاف. ان شاء الله نتمنى الفرحة تعم جميع البيوت في ولاية الكاف. شكرا هنا، ان شاء الله مؤسساتنا ديما بخير، ونتمنى النجاح والتوفيق لابنائنا التلاميذ
0: ان شاء الله يا رب. ان شاء الله بالتوفيق لكل التلاميذ في دورة الابطال، ان شاء الله بالنجاح والتوفيق. شكرا سفيان الجيزاني منسق الحملات النظافة اللي أقرتها وزارة التربية. وباش نمشوا نحكم مباشرة مع جمعية أحباء الطيور، وحاضر معنا رئيس الجمعية سي سامي رابح، باش نحكم معاه عن طائر النخام، التهديدات اللي ممكن يتعرض لها، كيفاش نجموا نحموه في تونس، لأنه جينا مريرة هكا يلزمنا نفرحوا به من غير ما نأذوه. مرحبا بك وتحياتنا ليك. مرحبا،
3: شكرا مدام هنا على الاستضافه.
0: مرحبا،
3: وشكرا على اهتمامك بالتنوع البيولوجي في تونس.
0: هكا باش نستدعوك كل مره هكا كي تكون عندنا حويجه، لانه نحن البرنامج بيئي، يعني كل ما هو بيئي وماذا بينا نحافظوا على حياتنا البيئيه وتوازنها، من حيوانات، من ثروات خلقها لنا ربي نفسدوا فيها نحن الغالب. لهنا طائر النخام كان تحكي لنا شويه، لانه نعرف ثم شكون يعرفوا بالطائر الفلامينغو، ثم شكون يقول لك البجعه، نحبوا نفسروا لهم اكثر، والطائر هذا شنو اهميته لهنا موجود في تونس.
3: شكرا. طائر النخام الوردي الفلامينغو، ولا بالفرنسية الفلاموروز، هو طائر ساعة جميل جدا، حتى كي تشوفه هكا
0: مريح للعين
3: وردية، لكن هو مش ديما وردي راه.
0: اي وقت
3: معناها وقت اللي يكون مسير في الأعشاش نتاعو، معناها دوما تفقس العظمة يبدا لونه ابيض، بعد جمع ولا جمعتين الريش نتاعو الابيض يتنحى ويولي اسود. وبعد تالي يقعد معناها العام الاول كل معناها اللون نتاعو رمادي. من العام الثاني يتبدل لونه باش يولي وردي كيما نعرفوه احنا.
0: اي كيما القصه اللي نعرفوها البجع القبيحه، اللي هو بشوي بشوي يتبدل ويولي من بعد. أيوة. هذيك هي نقرب هكا في التصوير.
3: وما لا اسم البجعة يظهر لي ما نعرفش، ما يتسميش.
0: اي ما يتسميش، اما نحن كي قريناها البجعة القبيحة. أيوة. هكا
3: هو طائر معناه اخر يشبه للوزه وكبير شوي، هذيك البجعة. هو ساعة طائر مائي. وهو معناه نجم نقول يرمز لتونس، خاطر نلقاه في جل ولايات الجمهورية، وين فما معناه منطقة مائية
0: يكون موجود،
3: حتى ما نلقاوش برشا باش نلقاو شوية نخام وردي. إذا هو رمز لتونس. للأسف معناه الطائر هذا يشهد عديد التهديدات
0: اللي هي،
3: وخاصة راكم سمعتوا وشفتوا على وسائل التواصل الاجتماعي أخيرا، معناه عديد المشاهد اللي هي معناها تمس من الطائر هذايا، خاصة ان الطائر النخام الوردي هو طائر محمي بقانون مجلة الغابات. مش معناها محمي، معناها ممنوع عليك باش تشدو، هو كبير والا صغير، ممنوع سيادة باش تمس العظام نتاعو، وخاصة ممنوع كي يبدأ مثلا في فترة التعشيش. طائر النخام الوردي كيفاش يعش؟ يتلمذوا كي في كي الجزيرة، معناها في وسط مائي ويعملوا مجموعة معاشة.
0: هذايا بالنسبة للطائر اللي هو يزمنيش نمسوه، راهو عنده أوقات، وهو لمحال حتى ما غير أوقاته ما يزمنش يتمس. يظهر لي
3: بالطبيعة هو ما معناه طائر تجعل باش يعيش في الطبيعة، ماذا بينا نخليه في الطبيعة. لكن هنا نحكي خاصة على فترة التعشيش، خاطر شفنا كما قلت لك عديد الفيديوهات وعديد المؤثرين يمشي ويحاولوا يقربوا من مجموعات هذه المعاشة، لكن هم معناه بدون دراية بتصرفات طائر هذية. طائر هذا معناها ينجم هو يقرب له وياخذ تصويرة باهية باش يعمل لك النومبر دو في واحد، لكن كي يرجع مرة أخرى باش تصور وخلى الكولوني ومشي على روحه الطائر هذية.
0: يعني ثم تهديد كبير وقتها يكون للبيوض متاعه أو للعش متاعه، وينجم
3: في فترة التعشيش متاعه، خاصة أنه حمل ورده كان قربنا له 100% معناه بشي يخلي العظم متاعه
0: ويهرب
3: ويتخلى على العظم متاعه. ودايور سمعنا الحدث سيرتين موم معناه عش في اشكل السنة، ما اول مرة يعش في اشكل، ما نعرف سمعته الحدث هذا ولا
0: يعني هو سمعته الحدث هذايا، وسمعت زيدة تم شكون يبيع فيه في قفوصات، هذيك اللي بهتني الحق عليه.
3: تو مدام هنا مشكلتي في مشكلة أخرى، هو وقع الإعلان على تعشيش
0: يعني إشكل هو به أنه يعشش فيها في إشكل، وإلا ثم مشكلة
3: هو تعشيش أنه حامل وردي به، اما انك يعش في اشكل مش معناه راهو في اشكل في صحه جيده.
0: فهمت
3: زيد نفسر لك. اشكل خاطر النحام الوردي يحب معناها مناطق مائيه، وسط مائي مالح.
0: فهمتك.
3: واحنا نعرف وقت اللي تكبر درجه الملوحه خاصه مثلا في اشكل راهو مش باهي، معناها تعشيش النحام الوردي في حد ذاته هو حدث علمي مهم جدا، لكن انه يعشش في اشكل راه مش معناه اشكل في صحه جيده، بالعكس. خاطر ما دام عش في اشكل معناه درجه ملوحه الماء في اشكل عاليه برشا، وهذا مش باهي الاشكل.
0: فهمتك. يعني مشكل لهنا انه ممكن يكون في خطر لهنا.
3: بالطبيعة إشكل فيها عديد المشاكل، مش هذا موضوعنا، لكن نرجع الموضوعنا الأساسي. وقع الإعلان مبكر على تعشيش النحام الوردي في إشكل، وما نعرفش شنو الإشكال اللي صار. فما عباد حاولت مشي تصور، ولا فما عباد دخلوا للمجموعة المعشة هذية باش يهزوا العظم. الطيور معناها النحام الوردي تخليت على العظم نتاعها
0: للاسف،
3: وقمنا جمعية حبات طيور بزياره معناها منذ تو 15 يوم ولا 3 اسابيع. وفي الجزيره فما اكثر من 300 بيت نحام وردي، لكن الطيور تخليت عليها لان وقع معناها
0: يعني خوفهم، هربوا وخلوا العظام
3: هربوا وخلوا، خاطر اهم شيء بالنسبه للطائر هو حمايه نفسه قبل العظم.
0: فهمتك.
3: وهذا بالطبيعة من غير دراية فما
0: يعني خسارة كبيرة للبيوض هذيك.
3: خسارة كبيرة، هي خسارة كبيرة.
0: ما نجموش ثماش حلول انه نجموا ولا سيء في
3: البيضة. البيضة كانت تخلى عليها طائر وقعدت ساعتين ثلاثة معرضة للشمس، ما عادش فيها حل.
0: يعني سيء للأسف. يعني لهنا الطائر به. باش نسألك حاجة أخرى بالنسبة للإشكال، قلت لي فيها إشكال أنه هما يعشوا فيها، أما بأعداد كبيرة عشوا ولا شوية؟
3: والله فما قرابة 300-350 زوج
0: يعني عشوا، ومشيت معهم البيوت
3: حسب البيض اللي شفناه.
0: قديش من بيضة كل واحد كل زوجي؟
3: هو في عادة معناه كل زوج يحط بيضة برك. فما حالات نادر بيضتين، لكن كل طائر كل زوج ولا كل طائر يحط بيضة واحدة، ويبنيوا عشاش عالية شوية على الأرض. يبنيوها بالطين. قد ما نعرفوا طائر نحام الوردي سقي طويل، ما ينجمش كل يقعد مباشر على الأرض. ووقت اللي تبدا فم مثلا تبدا البلاصه صغيره ما تهزش الطيور والكل يتلز الطائر يحط البيضه نتاعو مباشره على الارض من غير ما يبني العش العالي بالطين.
0: فهمتك، يعني هو يلزم العش العالي هذاك للحفاظ على البيض هذاك، لكن
3: وباش
0: للاسف
3: ينجم الطائر معناه يكرك على البيضه ويكون مرتاح خاطر ساقيه طويل.
0: اما الله غالب، نحن ديما وين ندخلوا بلاصه الله غالب، ربي يهدي
3: الله غالب.
0: الجميع ان شاء الله.
3: لكن في جمعيه حبيبي طور عندها برنامج هي كل صيف تتابع تعشيش الطيور بصفه عامه في تونس، وسنة تمينا بتعشيش طيور النحام الوردي تابعناه معناها من أقصى الشمال وصلنا حتى للصفاقس. شاهدنا عديد محاولات تعشيش لكن ماهيش ناجحة تعشيش، لأن فما عباد يقربوا لهم وفما عديد العوامل يبدأوا باش يعشوا لكن يبطلوا، وفما معناها مجموعة معشة منيش باش نقول البلاصه وين.
0: اي ماذا بينا باش تبقى ماذا بينا.
3: اي لا هات نفسر لك مدام.
0: لا لا ماذا بينا ما نعرفوش باش العباد ما تمشي لهمش يصوروا.
3: واحنا عندنا برنامج تحجيل للطيور، معناها عندنا ديباج نحطه لهم في ساقيهم، ثم عمليه التحجيل وباش نحطوا لبعض الطيور جي بي اس باش نتابعوها بالساتيليت. لكن العمليه هذه ما تتم كان وقت اللي صغار يوصل عمرهم شهرين ونص. ان شاء الله كان تمت العمليه هذه بنجاح تو نطلبوك ونعطيوك نتائج العمليه
0: ان شاء الله يا رب. هي قديش تدوم يعني التعشيش او احتضان البيض قديش يدوم تقريبا؟
3: احتضان البيض معناه 24 27 يوم. وبعد تالي معناه باش كبار وصغار تحب لهم معناه باش يطيروا شهرين ونص شهرين وثلاثه جمعات.

0: باش نرجع معاك لحاجة مهمة، انه ريت طقر النخاع الوردي في قفص، ما نعرفش هل انه يتباع للزينة للأكل، ما فهمتش في الأسواق نحكي لك. يعني ريت الصور
1: بالضبط،
0: هذه تدور في برشا صفحات، وحاجة
1: شفناه
0: توجع
1: اي
0: على
1: للاسف
0: الاخر، علاش الطقر هذه ما فهمتش، هل انه يبيعوا فيه للأكل يبيعوا فيه للزينة، ما نعرفش شنو بالضبط، رغم انه بري.
1: والله للاكل ما تلازنيش الكذب ما نعرفش فهمني ما نعرفش يتاكل ولا ما يتاكلش، نصور وما يتاكلش
0: اها
1: ده، هذه حاجه واحد.
0: اها
1: الزينه وين باش تزينه؟ معناها حتى باش تحطه في دارك لازم تعمل له
0: صحيت
1: بيئه مائيه،
0: اي
1: معناها اعطيني شكون في داره ينجم يعمل بيئه مائيه. وثاني حاجه، طائر النحام الوردي بالمنقار نتاعو يبدا يصفي في الماء
0: اها
1: ويبقى في المنقار نتاعو، معناه دي ميكرو اورجانيزم، معناه كائنات
0: اها
1: مجهرية وهو يتغذى عليها،
0: اها
1: والماكلة نتاعو معناه اللي تمكنه خاصة باش يولي لونه راز،
0: اها
1: هي نوع من الكريستاسي كيما
0: اها
1: الكروفات
0: اها
1: مجهرية، هي كلها هذيك اللي تعطيه اللون نتاعو.
0: فهمتك
1: مانيش عارف انا قديش الواحد باش ينجم يخلي عنده طائر نحام وردي ويقعد حي وينجم
0: هذايا،
1: يغذيه،
0: حتى اللي ما فهمتوش يعني ايش باش يعمل بيه.
1: معناه عملية صعيبة ياسر وشاقة برشا.
0: ايه ما هو باش يهزو يعني باش يعذبه ما نعرفش باش يموت في الاخر، ما
1: لا
0: عندوش حتى
1: هكا
0: حل.
1: قلت الكلمة الباهية، باش يعذبه وفي آخر المطاف باش يموت العصفور، خاطر مش كل الطيور راه تنجم تربيها
0: تتربى
1: وتنجم تعتني بها. صعيب برشا معناها باش تخلي عندك طائر نحام وردي ويعيش ولا يوصل معناها لا جدول.
0: صحيح
1: انا هذا تصرف معناها غير مسؤول.
0: اها
1: كيفاش تقوم به العباد؟ بعتونا شفنا حتى تصور نحام وردي تباع في سوق المنصب باي،
0: هاي ديجا ثم
1: ديما
0: شكون
1: يبقى
0: بعث لي على الباج على الفيديو يقول لي راهو يبيعوا فيه في المنصف بايش نعمل.
1: هي شفناها قاعد، هي تصويرة قديمة برا هذيك
0: اها
1: من 2021 ولا 2019 وعودت الأيامات هذه خرج.
0: هاي
1: لكن
0: للأسف
1: أنا قلت لك تصرف العباد تعمل فيه،
0: اها
1: في الآخر راهو الطائر باش يموت. ما
0: اي
1: احنا مثلا في بعض الأحيان يجينا طائر نحام وردي
0: اها
1: معناها عنده مشكلة،
0: اها
1: ما تعرف من اهم نشاطات الجمعيه هي معناها نعاون الطيور
0: اي
1: المجروحه ولا المريضه. وقت
0: اها
1: ساعه ساعه يجينا طائر نحام وردي، نحيره في الماكله نتاعو،
0: اها
1: ناخذوا له الكريفات ونرحيوا له الكريفات، باش
0: اها
1: نعملوا له كيما الخليط سائل
0: اي
1: باش نجموا نوكلوه ونعيشوه.
0: اها
1: معناها كي يجي النحام وردي عمليه العنايه به عمليه شاقه ومتعبه جدا
0: صحيح،
1: لجمعيه احباء الطيور،
0: فما
1: فيما
0: بالك
1: بالك
0: ناس أخرى.
1: معناه شخص عادي. معناه احنا الهدف نتاعنا هذاك ونتعبوا فيه برشا باش نمنعوا طائر نحام وردي. مالوروزمون العباد تشد طائر نحام وردي، قال نتصور في الاخر بالكل يا اما باش يفد منه والا باش يموت له.
0: هو في الآخر بالكل باش يموت
1: باش يموت هذاك المصير.
0: للأسف
1: فانا
0: هذا.
1: هنا من ماذا بيا معناه نوجه نداء البعض العباد، معناها مش هرشة هما، لكن وجه نداء راهو فما بعض الطيور صعيب برشا العناية بها ولا باش تربيها، فمن فضلكم خليوها في الوسط البيئي نتاعها، وامشي شوفوا في الوسط البيئي نتاعها راهو تكون أزين
0: وأحلى
1: وتعطي منظر لبنادنا جميل
0: صحيح
1: وتعطي صورة زادة لبنادنا جميلة جدا، خاطر الطيور راهي ما عندهاش جواز سفر باش تسافر. احنا نتبع الطيور من خلال الأخوات اللي قلت لك عليها، الطيور اللي تجي صفقة السجومي في تونس ولا اللي تجي لقينا في صفاقس، راها تجي من إيطاليا، تجي من إسبانيا، تجي من الجزائر، تجي من المغرب، تجي من تركيا. كيف كيف عام 2014 عملنا عملية تحجيل لمجموعة معشل معناها هذوما اللي فلامون نتاعنا، عملنا حطينا 45 خاتم وتابعناهم لمدة سنين. طيورنا مشات تشافوا في المغرب، تشافوا في إسبانيا، تشافوا في إيطاليا، تشافوا في فرنسا، معناها نجموا نحكيوا على طيور البحر الأبيض المتوسط، ما تماش طائر نتاع تونس ولا طائر نتاع فرنسا.
0: يعني هي تتجول

0: من بلاصة لبلاصة، وين باش تكون التعشيش نتاعها، وين البيئة اللي تنجم تحتضن،
1: وين
0: وزايدة
1: فرقة
0: راهو توازن بيئي، راهو مادامها موجودة الطائر هذي راهو تمكين
1: هذا
0: التوازن
1: الموضوع
0: البيئي.
1: هنا، موضوع هنا ما تعرضنا لوش، هو توازن بيئي فعلا، معناها العباد الكل قرات السلاسل الغذائية وتعرف التوازن البيئي. راهو كي تنحي كائن من الوسط البيئي باش يولي فما خلل ولا
0: صحيح
1: اختلال في
0: صحيح،
1: الوسط البيئي هذاك،
0: يعني
1: معناها كان الكائن هذاك في الوسط راهو
0: واضح
1: عنده مهمة وعنده دور.
0: واضح. أكيد حبينا نشكرك برشا سي سامي، ومن خلالك ومن خلال جمعية أحباء الطيور نزيد نوجه نداء، ردوا بالنا على الطيور هذية، اللي يحب يصور من غير ما يقرب لهم راهم يهربوا، نتحاشوا التصوير في وقت التعشيش باش هكاك يحافظوا على البيوض متاعهم، لأنه
1: إضافة
0: طائر مزيان
1: أي
0: برشا.
1: نسيان بر آخر إضافة،
0: تفضل.
1: قمنا بنشر بيان صحفي في الأسبوع الفارط، ووجهنا نداء للعباد هذوما اللي تصوروا هالمؤثرين باش نوعيهم. راهو هذايا زيادة من خدمتنا التوعية والتحسيس، من خلال البيان هذا حبينا نوعيهم ونفهموهم راهو الطيور ما تنجمش تقربها في أي وقت، خاصة
0: صحيح
1: الفطرة اللي تعشش فيها راهي فطرة سونسيبل،
0: حساسة،
1: ماذا بينا ان نخليه الطاير يعش على روحه.
0: واضح. وأكيد إن شاء الله يكون لينا معك مداخلة أخرى إن شاء الله في قدم الأيام بخصوص طائر آخر، وإن شاء الله ديما بيئتنا تكون محمية إن شاء الله بسواعدنا بيدينا الكل مع بعضنا، نكونوا مع بعضنا هكا نحميو بيئتنا وطيورنا وثرواتنا اللي أعطيهنا ربي سبحانه. شكرا ليك سي سامي وتحياتنا ليك.
1: شكرا
0: شكرا ليك،
1: يعطيك
0: الله
1: الصحة،
0: يخليك، إلى اللقاء.
1: عايش
0: هذا سي سامي رابح رئيس جمعية أحباء الطيور، تعذر باش يكون حاضر معنا سي ماهر إن شاء الله يكون حاضر معنا الأسبوع القادم. شكرا لكم الناس الكل، كنا معكم ختام مشوارنا في معا نحميها، إلى اللقاء.

0: مرحبا، اهلا وسهلا بكم الناس الكل. اذا مستمعينا الكرام، الموعد يجدد معاكم في برنامج حدث ورأي كالعاده، موعد نهار الاثنين من توا ان شاء الله حتى الماضي ساعتين نتحدث على ابرز الاحداث اللي تهم الشان الوطني. اليوم نرجع على مخطط التنميه 2026-2030، مخطط اللي تم احالته على مجلس النواب والمجلس الوطني للاقاليم والجهات ايضا، واللي كانت يعني تم النظر فيه والاطلاع على هذا المخطط. مخطط اليوم باش نتحدثوا على مكامن القوة ومكامن الضعف عفوا في هذا المخطط. نرجع على أهميته بطبيعة الحال، ونتحدثوا على مخطط بفكر جديد برؤية جديدة، لأنه يختلف عن المخططات السابقة من حيث الإنجاز، لأنه انطلق من القاعدة على المستوى المحلي وصولا إلى المستوى الوطني الاشتغال على هذا المخطط التنموي. باش نحاولوا نفهموا أهم ما جاء فيه هذا المخطط. كالعادة يحضر معايا في القراءة والتحليل أستاذ نجاح سالم، أستاذ القانون العام اللي حاضر معايا مباشرة على الخط. عسلامة، مرحبا أستاذ، أهلا وسهلا بك.
1: عسلامة سيدة خيرة، مرحبا بيك وبجميع مستمعي ومستمعات إذاعة الكيف. مرحبا بالضيفة الكريمة إن شاء الله معنا.
0: شكرا لك أستاذ. مدام بسمة الهمامي النائبة بمجلس نواب الشعب، النائبة عن ولاية سليانة، مرحبا، أهلا وسهلا بيك مدام بسمة.
2: مساء الخير سيدتي، بارك الله فيك على الدعوة.
0: مرحبا.
2: تحياتي ليك ولكل الحاضرين معك في الاستوديو وكل مستمعي إذاعة كيف.
0: شكرا ليك مدام بسمة على حضورك معنا. كما قلت استنينا برشا مخطط التنمية. خليني باش نبدأ معاك أستاذ نجاح سالم، 2026-2030. أنا تقريبا منذ سنوات مع الخبراء المختصين في الشأن الاقتصادي يقول لك لو لابد من رؤية جديدة، فكر جديد، نظرة جديدة بالنسبة للمخطط التنموي القادم. المخطط يلزم يكون مواكب للتغيرات اللي موجودة اليوم على مستوى العالم، لابد أن يكون خاصة يتميز بالواقعية في مستوى المشاريع اللي باش يتضمنها واللي يتم تنفيذها في مرحلة أخرى. نبدأ معاك أستاذ نجاح سالم، أكيد في قراءة عامة بالنسبة للمخطط هذية، وبعد أكيد باش نجول للتفاصيل. تفضل.
1: فعلا أيها السيدة خير، في علاقة بكل مخططات تنمية وفي كل الدول في حقيقة الأمر لابد لها من رؤى، وهذه الرؤى تتجدد بتجدد المجتمع وبتجدد الحياة الاقتصادية والسياسية في أي دولة كما قلت. هذا من ناحية. من ناحية ثانية، البحث عن رؤية جديدة ولا على توجهات جديدة كما أشرتي ولا أشار العديد من الخبراء في الشأن الاقتصادي، هذا يتطلب العديد من المسائل. لعل هذه المسائل أنه عندما نضع وعندما نخطط وعندما نسطر ما يسمى بالتوجهات ولا السياسات، سواء كان على مستوى مجالي ولا على مستوى تنمي ولا على مستوى أهداف عامة إلى آخره، في مخطط تنمية ما اللي هو عادة في تونس استنى أن يكون لمدة 5 سنوات، لابد من هذه المسائل تكون مختلفة عن المسائل التي سبقتها، أي في المخطط الذي سبقها. من خلال قراءتي على الأقل 3 أجزاء متاع المخطط، مخطط التنمية 26-30 2000 لتونس، لاحظت الكون سواء تعلق الأمر بالتوجهات العامة والأهداف التنموية أو السياسات التنموية أو التنمية المجالية، أن هنالك العديد من المسائل راوحت نفسها هي على الأقل في علاقة بالصياغة. علاش؟ لأنه هكذا تساغ مخططات التنمية، بمعنى أوضح أنه لا حرج في ذلك، أي أن وزارة الاقتصاد والتخطيط ليس لها إلا أن تقوم بذلك. لكن هذا ما يمنعش الكون إن بحثنا عن رؤية جديدة كما قلت وتوجهات جديدة كما قلت وأهداف جديدة كما قلت تخضع لمبدأ الواقعية اللي أشرت لها في الأول في طلع هذه الحصة، وأني هاني أشرت لها آخر مسألة، لابد لنا من أن نجد في مخطط التنمية 26-2030 مسائل نسموها بالفرنسوية ميزيرابلي كوانتيفيابل، أي يمكن تحديدها ويمكن قياسها. هذا ربما ما غاب عن مخطط التنمية، بمعنى أوضح حتى في هذه الجزئية المتعلقة بمخطط التنمية، وإن كان مرة أخرى سيد خير مستمعي ذات الكيف، لا حرج على وزارة الاقتصاد والتخطيط أنها تضمن الوثائق المذكورة، أي الأهداف العامة والسياسات التنموية والتنمية المجالية، مسائل ربما إنشائية أكثر منها من مسائل يمكن قياسها وحسابها، إلا أن الرؤية الجديدة تحتم تتطلب أنه نعطي قيمة لكل ما هو قياسي وكل ما هو أعداد وكل ما هو أرقام، حتى يمكن لمجلس نواب الشعب وللمجلس الوطني للجهات ولا قليمي أنه مرة أخرى يلقى حاجات يعتمد عليها ويرتكز عليها في ما يسمى بصلاحياته أو صلاحياتهما ولا صلاحيات أعضائهما الرقابية. ولعل الأستاذة بسمة همامي نعم. تتفق معي إن شاء الله في هذه المسألة. تفضلي سيدة خير.
0: به واضح أستاذ، نمشي معك مدام بسمة. أكيد أنتم طلعتوا على مخطط التنمية 2026-2030 بطبيعة الحال. أنا سألت في اللول، قلت باش نتحدث على مكامن القوة والضعف في نفس الوقت. شو تقييمكم العام ساعة المخطط هذه مدام بسمة؟
2: شكرا سيدتي على الطرح. الموضوع هذا مهم جدا أنه نتناقشوا في مخطط التنمية لسنوات 2026-2030. مخطط التنمية هذا اللي يعكس استراتيجيات الدولة ورؤيها المستقبلية. أنا معك في تفصيل المخطط هذا لنقاط قوة ونقاط ضعف. نعم، نقاط القوة في مخطط التنمية هذه بالثلاث محاور الكبرى نتاعو، أنه هو أقر فعلا أنه مناويل التنمية السابقة كلها مناويل فاشلة ولم تنتج إلا تمايز الجهة، ولم تنتج إلا زوز تونس، مش تونس بركة، تونس فيها الأنشطة الاقتصادية وفيها تمركز سكاني وفيها اقتصاديات وفيها صناعة متطورة وفيها اقتصاد متطور، وتونس أخرى معناها مغيبة مهمشة رغم اللي عندها برشا يعني ثرواتها وكل، لكن أصيبت بالتهميش، أصيبت بالتمييز، أصيبت بأنها لم تستغل ثرواتها كما يجب، وخلف هذا كثير من الفقر وكثير من عدم الإنصاف. هذه النقطة القوة في المخطط هذا. نقطة الضعف في المخطط هذا بنفس نقطة القوة إنهم في المقابل في مخطط 26-2030 ما قدموناش البديل اللي يحلوا محل السياسات الفاشلة بتاع المناويل الفاشلة بتاع الأعوام السابقة. لم يعطون البديل، وكأنه احنا توجوه هما شخصه الوضع قال لك هذه الوضعية معناها هذا جسد عليل يتطلب معناها جسد عليل معناها هاي الداوين هاو الداوين هاو الداوين. لكن انه باش يعملونا في الحل انهم يعملونا جراحة عميقة باش يستأصلوا الداء ونبداو من اول وجديد صفحة جديدة ونبنوا بجديد باش تكون فما نوع من الانصاف والعدالة بين الجهات ونخلق تونس واحدة مش زوج تونسات. فالحق المخطط هذا ما جاوبش على الحاجات الملحة، الاجابات الملحة اللي طرحنها الجهات، اللي طرحتها الافراد، اللي طرحتها الاقاليم، بل بالعكس كأنه هو ماشي على خطى من نفس المناويل القديمة فقط. فيش تجدد المفردات والإنشاء، تجدد الجمل الإنشائية، الجمل التحفيزية، الجمل اللي توصف الوضع فعل وفعل مفعول به ومفعول درشنو، ولكن ما عطونيش حقيقة ترجمة حقيقية لمثلا ما يسمى بالبناء القاعدي. وهم يقولوا أنه المخطط هذا يعني منها اتخذ منحة تصاعدي، معناها بدينا من المحلي ومن الدواخل ومن المحلي إلى الجهوي إلى الوطني كل شيء، على أساس أنه المجالس المحلية والجهوية وعلى مستوى وطني وأقاليم هي اللي صاغت التخطيط. هم أقحموهم هذوما وقالوا لهم صحيح راكم أنتم أصحاب الشأن وأنتم راكم مش تقروا، لكن في الحقيقة رغم ما قروش هما اللي عملوه هما حطوه على جنب، والإدارة تبقى ديما اسمها إدارة، ديما عندها هي مخططها هي وعندها بياناتها هي وعندها رؤيتها هي. اللي صار بناء قاعدي، لكن نحكوا على محليات وجهوي ومجالس محلية ونحكوا على تخطيط يبدأ من الأسفل، والتخطيط يبدأ من الأسفل الأعلى، يترجم بمشاريع ورؤية تبدأ من الأسفل الأعلى. احنا شفنا اليوم حسب احصائيات نسب التنمية في الولايات انهم هما توا ابقوا معناها على الحال كما هو عليه. الولايات اللي فيها الانشطه الاقتصاديه واللي غنيه واللي نسوا نسبه النمو تاعها عاليه بقت زادوها هذيك حطوها في المرتبه الاولى، والولايات اللي نسب النمو تاعها سلبيه وما فماش نمو بالكل بل بالعكس معناها تعاني من نزيف 77 سنه من بعد الاستقلال الحدود اللحظه حسب رايهم هما خلوها على نفس في نفس البلاصه وباش تبقى تعاني. سليانه تعطيك سليانه في احصائيات الاحصاء السكنه والسكان اللي سكنه 2024 هي والكيف من اكثر الولايات اللي فيهم نسب النزوح. المخطط الضائع ما جاوبناش النزوح هذايا والهجره الداخليه كيفاش باش نعالجوها. هالشباب هذايا اللي قاعد يهجر في ارضه الفلاحيه المعطاء الرخاب والدنيا والفلاحه والهواء والطبيعه والجبولات والطاقه معناها الجديده المتجدده اللي هي الهواء والشمس وكل هذايا الكل ما حكوش كيفاش باش يترجموه كمصدر للثروه للشباب هذايا باش يشد باش يرجع معناها يسكن سليانة ويستقر فيها. ما جاوبوناش على ما يسمى بالتعمير العكسي. الناس معناها خارجة من ولاياتها وماشية للساحل على خاطر 85% من الأنشطة الاقتصادية سادة في مدن الساحل وتونس الكبرى والساحل. هم في عهد سوا يعملون معناها حتى على مستوى الاقتصادي إنهم الصناعة تكون عكسية، إنهم يدخلوا للجهات للولايات اللي ظلمت في 70 سنة هذوما وظلمت رغم إن هي غنية بمواردها كما سليانة باش تعملوا صناعات داخلية صناعات
0: اتو شو مدام بسمه للتفاصيل خلينا باش ندخلوا اكيد في التفاصيل خلينا مثال اي خلينا باش نتفاعلوا باش نمشوا بالنقطه بالنقطه
2: نكمل جملتي هذه مدام انا هو باش نحكي لك على نقاط القوه ونقاط الضعف.
0: اي انا باش نجوم بعديك نفصلوا
2: هو مخطط فيه برشا انشاء لكن راه ما يقدمش بديل. راكو هو ديما دون انتظارات الشعب بذية راهو صحيح هما اقحموا ما يسمى بالمجالس المحليه والجهويه والاقاليم في عمليه الصياغه، اما راهم اللي قاعد صايغين وما صغرتوش المجالس المحليه وما استشروهمش.
0: هذه معلومات انت عندك متوفره مدام بسمه؟
2: لا لا الكلام المكتوب هذاك مش نتاع نتاع نتاع مجالس خدمت من اجل هذه رؤيه نتاع اداره 70 سنه وهي عندها امتيازاتها وعندها رؤيتها. هذه ما هذه صياغه متاع ناس تبيع فيما تبقى لنا إلى صندوق النقد الدولي وغيره تبيع فينا الاتحاد الأوروبي. هذه متاع ناس تخزر بعين واحدة ما هيش تخزر بعين
0: خلينا نشوفه أي نعم. خلينا نتفاعلوا معاك مدام بسمة
2: يرتقي لأن يكون ترجمة لانتظارات الشعب اللي تعرف شنو هو باش عملوا لنا هم ضيعوا لنا برشا وقت. كنا نقولوا انه حكم الناس اللي جات بعد انتخابات 23 اكتوبر 2011 الاغوانجيه وغيره وكل اللي ملتحقوا للثوره جو ضيعونا برشا وقت سرقوا من حلم الشعب برشا سنين جو حتى ذوما رمزه كيف ماشي بناس التماشي
0: ضيعونا برشا وقت خلي مدام بسمه ميسيلش خلينا بطبيعه الحال نحاولوا انه نمشي معاك نتفاعلوا معاك اكيد ونرجع معاك استاذ نجاح سالم تقول لك المخطط هذايا في رايها بطبيعه الحال مدام بسمه وقراءتها تقول لك لا يرتقي الى مستوى الانتظارات بالنسبه للمخطط التنموي والمفروض يحمل مشاريع واقعيه تقول لك هذيا ما صارش تقول لك ايضا وهذيا بيت الحال في تصريحها مدام بسمه الهمامي تقول لك انه ما تم العمل عليه على المستوى القاعدي الى المحلي الى الجهوي هذاك ما تمش الاخذ به لكن تم تمرير تقول لك رؤيه الاداره لانه تقول لك حسب الصياغه اللي موجوده مش هذاك اللي تم الاتفاق عليه. استاذ نجاح سالم شنو رايك وين باش نضيف على هذيا حتى كان تم الاخذ هل انه اليوم الانطلاق من المستوى القاعدي وصولا الى المستوى الوطني هل انه حتى على مستوى المجالس المحليه استاذ نجاح سالم اليوم فما القدره ولا نعاود نطرح السؤال بطريقه اخرى الى اي مدى المجالس المحليه هذه قادره على صياغه رؤيه لمخطط تنموي خماسي مهم جدا يحمل برشا تحديات قادرين هما استاذ نجاح سالم تفضل.
1: أبدأ من حيث انتهيت، بمعنى إلى أي مدى. خلينا نبدو نحن حسب القاعدة، بمعنى أنه نحاول باش نحلوا المسألة انطلاقا من المجالس المحلية، ثم المجالس الجهوية، ثم مجالس الأقاليم، ثم مجلس الوطن للجهات والأقاليم. لكن مجلس الوطن للجهات والأقاليم جه المشروع نتاع مخطط تنمية 26 تكين، بعد ما مر على الإدارة كما كانت السيدة النائب المحترمة تتحدثوا. بالنسبة للمجالس المحلية، الإجابة المباشرة تقول لا، لكن هل لا هذه لا يجب أن تكون كلا الزمخشرية، بمعنى أنه لا القاطعة، بمعنى أنه ما ثماش في المجالس المحلية ناس تفهم، وإلا ناس قادرة أنها تصيغ لك على الأقل مجرد تصور متاع حل حالة المسائل والمشاكل الموجودة على مستوى المحلي. ما معناتها هذا؟ لو كان ما كانتش عندها رؤية المجالس المحلية، فأنها يكفي أنها أثارت المشكل، بمعنى أوضح هذا هو المشكل محيرنا. بعد ما نصير أنا المشكل المحير على مستوى المجالس المحلية، سيتم وإلا تم بعد ذلك إحالة هذا المشكل على مستوى جهوي. المجالس الجهوية رتبت هذه المشاكل ربما انطلاقا من المشكل الأعوص ولا الأكبر إلى آخره، حتى المشكلة ربما الأقل أهمية، أخذ بعيدة بالمسألة الوطنية ووحدة الدولة. ثم انتقلنا بعد ذلك مجالس الأقاليم التي ترى المسائل في علاقة بالإقليم ككل المتركب من 4 ولايات على الأقل، فما 6 ولايات اللي في أقاليم معينة أخرى وإلا أقاليم أخرى. نرجع نقول مرة أخرى، حتى المجالس المحلية، تفضلي سيدة خيرة.
0: لا نسمع فيك أستاذ ميسي واصل.
1: حتى وإن لم تكن المجالس المحلية والمجالس الجهوية والمجالس الأقاليم قادرة بحكم تركيبتها، بحكم الناس تخصصهم والعدم تخصصهم إلى آخره، ما عنديش إحصائيات، فإنها يكفيها أنها تثير الإشكال. هذا الإشكال أحالته إلى وزارة كاملة، من شأنها أن الإشكاليات تترجمها إلى 1 سياسات عامة، 2 سياسات تنموية، 3 وهذا الإضافة مثلا السمحة الباهية اللي شفتها في المخطط هذا اللي هي التنمية المجالية انطلاقا من الأقاليم. هذا رائع، من بين المسائل الرائعة، لكن إضافة إلى المسائل هذه اللي أنا على دراية تامة لكوني موجودة في كل مخططات التنمية في تونس الخماسية طبعا، لأنه لابد أننا نرى بعين الواقعية التي أشرت إليها سيدة خيرة في إطار هذا البرنامج لكل هذه المشاكل وكيفاش نحل حلوها. مش معناته كيفاش نحل حلوها، نجيك نقول لك راهو ولاية الكافة ولاية السليانة من أكثر الولايات في الجمهورية التونسية تنفيرا للسكاني. أعطيني يا وزارة اقتصاد انطلاقا من هذا الواقع الموضوعي، الأعداد ولا ثم مؤسسة تبع الدولة تقول هذا اللي هي المركز الوطني للإحصاء وإلا غيره من المؤسسات اللي تقول هذا، أعطيني كيفاش باش تحد من هذا. أش معناتها؟ معناتها هل ترى أنت مثلا جدينا بورتكوار أنك تحدث مشاريع غادي قديش من مشروع باش تعمل، قديش من إدارة غادي، شوفي قديش من إدارة وقديش باش تخدم، باش تخلي مثلا الكليات تزيد غادي كليات باش الطلبة ما يمشوش وانترطان هم يقروا غادي يتخرجوا ويبقوا في العاصمة ولا في سوسة ولا صفاقس ولا غيرها من الولايات الكبرى إلى آخره. هذا الكل من شأنه أنه يخلي ولا يبعث ما يسمى برسائل للسادة النواب في مجلس نواب الشعب وللسادة النواب المحترمين في المجلس الوطني للجهات والأقاليم، وقبل ذلك المتساكنين. ريتي نتحدث عن متساكن وليس مواطن، لأن كنا نتحدث على مستوى محلي وجهوي وعلى مستوى إقليم، المواطن نتحدث عنه على مستوى وطني. قبل أن نتحدث عن مواطن نتحدث عن متساكن، والمتساكن بالضرورة هو مواطن لأنه عنده بطاقة تعريف، عنده جنسية تونسية إلى آخره، من حقه أنه يرجع البلاد وإلا لا؟ نعم، وإن كان أيضا من حقه أنه ينتقل من بلاده إلى مثل إلى منطقة أخرى. لكن المشكل نحن فدينا مكا للسكان وإلا كثرة السكان في مناطق معينة، وفدينا أيضا من قلة السكان كما كانت روى اخترنا هذه المسألة لأن أثرتها السيدة النائبة المحترمة. هذا من زاوية. من زاوية ثانية سيدة خيرة، علاش أنا ركزت على مسألة أنه يلزم المسألة فيها إحصائيات أو ميزيرابل كوانتيفيابل؟ لأنه المهمة الرقابية نتاع مجلس نواب الشعب، وقبل ذلك أكرر حتى وإن كان معنا الآن السيدة النائب المحترمة بسمة همامي ولا هي تنتمي وهي عضو إلى مجلس نواب الشعب، فإنه الأولوية للمجلس الوطني للجهات والأقاليم، لأنه هو على الأقل ينظر في المشاريع التنموية على مستوى محلي وجهوي وعلى مستوى أقليم وعلى مستوى وطني. كيفاش باش يحاسب هو من بعد؟ يقول مثلا راهو عملنا تنمية على مستوى ولاية سليانة، أوكي نجي نشوف ولاية سليانة تم تطوير مسألة التنمية فيها من 0.1 إلى 0.2،
3: هاو تعمل الثانية. لكن السؤال المطروح كافيها 0.01 ولا 0.1 اللي زادت؟ الإجابة بتكون طبعا لا. لذلك السبب ركزت على المسألة الكونتيفيابل والميزيرابل، وهذا يا أصدقائنا في الإيكونومي وفي الجستيون وفي الكونتابيليتي وفي كل ما هو تنمية بشرية، حتى أصدقائنا وزملائنا في الجغرافيا يؤمنوا بهذه، والأعداد لا تكذب سيدة خيرة. وأنت مختصة في ذلك أكثر مني أنا، وممكن عندك برامج أخرى اقتصادية وتسمع في العديد من المختصين في الاقتصاد يتحدثون أرقاما أكثر مني بحكم تخصصي. بس اللي حبيت نقوله هذا ما تمنيته في مخطط التنمية، وإن كان فيه راه العديد من المسائل الإيجابية والتي لعل ما كنت بصدد الحديث عنها، اللي هي مسألة مجالية هامة جدا لأن تونس فدينا ربما من التخطيط على مستوى المركز، لكن كيف ما تعطينيش أرقام وكيف تعطيني ما يسمى ب هكا وصف وإلا ما يسمى بالدياغنوستيك بتاع الحالة، وما تعطينيش حلول اللي هي سبيسيفيك حلول سبيسيفيك ما عدا تلك الحلول التقليدية، وأنا أنت في بالك وتعطي هذا السيدة خيرة وأعلن هذا لمستمعي ذاتك. أنا طلعت عليهم ثلاثة وثائق اللي كنت نتحدث عليه، التوجهات العامة والأهداف التنموية والسياسات التنموية والتنمية المجالية، ثلاثة تحدثت عليهم طوال برشا. كانت تنجم وزارة الاقتصاد مثلا تعطي الدياغنوستيك شوية، لأنه موجود الدياغنوستيك ومنشور في الجمهورية التونسية، موجود في العديد من المرافق العمومية في إطار ما يسمى بالنفاذ للمعلومة، وتنجم تعطيه ملخص. وفي الآن نفس الأهداف نتاعها تعطيها ملخصة حتى يمكن للسادة النواب أصلا على مستوى مجلس الشعب ولا المجلس وصل للجهات ولا قليم أنه يرقبوها. أما الحال أنه دوكيمون تاع 200 واش صفحة ودوكيمون 300 واش صفحة ودوكيمون تاع واش 40 ولا واش 50 صفحة، أنا نصور حتى مسألة قراءته ومسألة أنه التقييم أو المراقبة التي سيقوم بها المجلس الوطني للجهات ولا قليم والمجلس نواب الشعب من بالك من بعد ذلك، إضافة إلى تلك الهينات التي كنا بصددها بتكون صعبة. أخيرا
0: أي
3: ربما أثمن أنا وزارة الاقتصاد والعمل اللي تقوم به وزارة الاقتصاد والتخطيط في سبيل أنه مدتنا بالعديد من ربما الوقائع وكان واقعي في توصيف المشاكل، كانت واقعية نعم في توصيف المشاكل، لكن أردت حبيت تمنيت أن تكون واقعية أيضا لأن تعطينا حاجات ميزيرابل. ربما أقول لنا حتى نناسب من كلامنا لأنه رأي خطأ يحتمل الصواب ورأي الصواب يحتمل الخطأ، حتى نناسب من كلامي ربما سنتبين هذا على مستوى قانون المالية للسنة 2027 سيدة خيرة.
0: نعم به شكرا لك أستاذ أكيد على كل ما تفضلت به. نرجع معك مدام بسمة، في جلسة الاستماع إلى وزير الاقتصاد والتخطيط، الجلسة هذية اللي صارت نهار 30 جوان، قديش من مرة معناتها في العرض متاع السيد الوزير في المداخلة متاعه على ملامح مشروع هذا المخطط التنموي يقول اللي هو يتضمن رؤية تنموية متكاملة تقوم على إرساء نموذج اقتصادي واجتماعي أكثر عدالة واستدامة وفق تعبيره طبعا من خلال جملة من الإصلاحات. أنا باش نجيك بركة مدام بسمة، من خلال جملة يقولك من الإصلاحات والبرامج يقولك من أجل تكريس التنمية المتوازنة، يعتمد على 4 محاور استراتيجية، المخطط هذية رئيسية تتمثل من بين المحاور هذوما هو التنمية اجتماعية عادلة وشاملة. أنا لهنا لأنه نحب نركز على الجانب، لأنه أنت مدام بسمة قلت لي ما يعني المخطط هذية ما فيش التمييز الإيجابي ولا الرؤية العادلة وتقليص الفوارق بين الجهات. في المقابل الوزير أكد عليه هذية في أكثر من يعني من مرة في المداخلة متاعه مدام بسمة.
2: شكرا سيدي. هو فما زوز مسائل أنا نحب نشير لها من هنا. إنه أنا كنائبة عن ولاية سليانة وكنائبة في كتلة ينتصر الشعب، احنا اشرنا مقبل حتى من نبدو نناقشوا في مخطط التنمية 26-30 لأننا احنا مقاطعين العمل مع السيدة مع الحكومة مع كل مؤسسات يعني الوزارات، لان وعنا اسبابنا لذلك لانه الحكومه هذه مش مستعفه من جواب الشعب وماهيش تتعامل معنا كان كغرفه شرعيه منتخبه من قبل الشعب، استنادا لما جاء به الدستور 25 جويلية 2022، اللي يقول السلطة أو الشعب التونسي هو صاحب السيادة، وإحنا انتخبنا الشعب باش نمثلوا في مجلس نواب الشعب. هل الوظيفة التنفيذية هذه الحكومة هذه مش مستعرفة بنا؟ وفي هذا عندها أكثر من شيء يقول إنها مش مستعرفة بنا، ولا في الأسئلة الكتابية، لا في الأسئلة الشفوية، لا في إثارة المسائل الوطنية الكبرى، لا في إثارة المسائل المجالية وإثارة المسائل الجهوية والقضايا الكبرى في علاقة بكل جهة. في علاقة بالسيد الوزير، وكما كنت تحكي وكان حاضر الإعلام، ما حضرش برشا لمحل الإعلام، ممكن هذه خليتوها المعلومة من عند الإعلام اللي حاضر، خطر احنا ما حضرناش معاهم في مناقشة الوحدة، لكن في مناقشة الميزانية، في مناقشة المخطط الثانية طبعا أخذناه وعملنا عليه جلسات في كتلة ينتصرها مع بقية زادة كيف كيف النواب، وعملنا ودرسناه في كل محور، درسنا المحور في كل محور، في علاقة بالسياسات العامة، في علاقة بالسياسات المجالية، في علاقة بالسياسة التنموية. ما أثير أنه السيد الوزير يحكي على تحقيق العدالة الجهوية والعدالة الاجتماعية، فكيفاش ما جاوبناش كيفاش، على خاطر احنا كيف نلقوا عندك ترتيب نتاع ولايات 24، نلقوا ولايات ذات تنمية كبرى واقتصادها كبير، ومن ولايات تنمية نتاعها مؤشر التنمية نتاعها ضعيف او سلبي، والتنمية والاقتصاد نتاعها معناها تقليدي او باهت، يعني فماش اقتصاد يعني هش. نلقوا في المخطط هذايا انه توزيع معناها الميزانيات او توزيع الاموال المرصوده
0: للاعتمادات،
2: نلقوا انه الاعتمادات الكبرى مشت للولايات اللي عندها نمو كبير، والاعتمادات الصغرى كما ولايه سليانه وغيره مشات لها الاعتمادات الضعيفه. يعني هنا فين العدالة الجهوية اللي يحكي عليها السيد الوزير؟ وحفظنا على نفس الشيء، معناها سليانة في ترتيبها في النمو في 23 لقيناهم هم عطينا نسبة نتاع نمو نتاع عدد 23، في نفس حتى في التوزيع معناها الاعتمادات عطونا الاعتمادات الضعيفة الهشة. المخطط حمل الكثير من المفردات والإنشاء كما قلنا، احمل انه وقع تشخيص الواقع، وعليه معناها اللي قاموا به الاعضاء المجالس المحليه والجهويه والاقاليم، وعليه معناها ستقع صياغه معناها منوال التنميه ذي اللي يحفظ معناها يحقق حقيقه العداله الجهويه. احنا مش طالبين العداله الجهويه فقط، احنا طالبين الانصاف، لانه الانصاف اكتشفنا اللي هما في علاقة بالعدالة الجهوية مش في باله معناها كيف يجي يقسم الاعتمادات بالشكل ذي بحقق العدالة الجهوية. احنا طالبين الانصاف، لنا 70 سنة ما انصفتناش الحكومات السابقة، الحكومة ذي في بالها مش تنصفنا، لانه سليانة مثلا في الاقليم مثالث اللي هي معها جوسة والمنستير والمهدية ومعها القصرين ومعها القصرين والقيروي، في الاعتمادات في علاقة بالمرصودة للولايات الاقليم الثالث، أقل اعتمادات ترصدت الولايات سليانة، أكثر الاعتمادات ترصدت الولايات سوس. دونك العدالة الجهوية اللي يشوفها السيد الوزير واللي باش يحققها بالمخطط هذا ما نعرفش كيفاش يشوفها، كيف ترصد أنت الأموال الكبرى وتمشي على أنك تخلق من ولايات بعينها حالات اجتماعية، والاستثمار فيها فيش في بناء منها حالات اجتماعية، يا توفير الماء الصالح للشرب، يا بناء دار ثقافة، وبناء مكتب تشغيل، بناء مدرسة، بناء ملعب حي. تو هذه مشاريع كبرى حاسبينها على سليانة في إطار معناها أنه يشجعوا على التنمية فيها، أو باش يخرجوها من حالة البؤس اللي فيها حتى ترتقي وتوصل لبقية المناطق أخرى. بينما سوسة أو غيره معناها فما خدمة على البنية التحتية وعلى الميناء وعلى السياحة وعلى الصناعة وعلى الفلاحة اللي هي أون برنسيب سليانة بلاد الفلاحة، وأن يخلقوا منها قطب تكنولوجي فلاحي. يعني وين
0: هو هو انتم توا دوركم لهنا مدام بسمه باهي فهمنا نعم. اللي هذايا يعني من وجهه نظرك ما يرتقيش الى مستوى الانتظارات التنمويه ومؤشرات التنميه في الجهات اللي هي مستحقه ومازالت تنتظر في حظها ونصيبها من التنميه، لكن اليوم انتم باش تتناقشوا اكيد في المخطط هذايا وزاده
2: وحضرنا البديل
0: ايوه لانه ما اكيد باش يكون فما مراجعات نتصور باش تصير في الجانب
2: مش فقط معناها قرينا المخطط أو درسناه، وإنما بتحيين المعطيات بتحيين الاستحقاقات بتحيين الواقع الاقتصادي والسياسي الوطني والعالمي والمتغيرات الكل راهو حضرنا بديلنا. هاو كيفاش نجمو نصيغوا من وين التنمية، هاو وين نحبوا نوصلوا بتونس 2030. راهو السيد الوزير بالمخطط نتاعو ذا ما جاوبناش على تونس 2030 في يناير تونس 2030.
0: استاذ نجاح سالم باهي خلينا نمشي مع سي نجاح مدام بسمه ونرجع لك على البديل.
2: اي وجه واي انا رؤيه ل 2030 لتونس.
0: خليني نمشي معاك استاذ نجاح سالم، ربما نمشي اكثر للجانب القانوني لانه اليوم فما تحفظات على ما تضمنوا المشروع هذايا خاصه في جانب العداله بين الجهات كما كانت تحكي مدام بسمه الهمامي، ولو انه من بين النقاط انه المخطط التنميه 2026 2030 يستهدف تحقيق معدل نمو اقتصادي يناهز 4.2% بالاسعار القاره للسعي الى التقليص من
2: الغير قادرين
0: الى جانب التقليص من نسبه الفقر الاقل من 15%. تبقى اي استاذ نجاح سالم تو من الجانب القانوني اليوم مجلس نواب الشعب المجلس الوطني ايضا للاقاليم والجهات هما نجموا يرفضوا فصول من الناحيه القانونيه، يتم اسقاط فصول ربما اعاده صياغه من جديد، ما نعرفش كيفاش التمشي القانوني في هذه، لانه الحقيقه ما نحبوش مخطط تنموي يكون مسقط بين ظفرين ما يرتقيش الى مستوى انتظارات المواطنين والجهات خاصه اللي نأمن خيرا من هذا المخطط التنموي. اذا كان يطلب مراجعه لابد انه تصير المراجعه وتكون اجاباته واقعيه ايضا، لانه انا ديما نقول راي الواقعيه مهمه جدا. تفضل سي نجاح تفضل.
1: في هذه الحاله عندنا زوز نصوص
0: مدام بسمه، انت راكي معنا في المباشره لانه صاير حديث. تفضل استاذ.
1: مرحبا بسمة. مرحبا. في علاقة بمخطط التنمية 26 وإلا غير من المخططات عندنا زوز نصوص على الأقل، عندنا الدستور وعندنا المرسوم عدد 1 من سنة 24 2000 المؤرخ 13 سبتمبر 24 المتعلق بتنظيم العلاقة بين المجلسين مجلس الوطني للجهات والأقاليم ومجلس نواب الشعب. واضح؟ في علاقة بالدستور عندنا الفصول خاصة 75 و77 و85 هذه تتحدث الفصول هذه على كيفية أو كيف تدار الأمور في علاقة بمخطط التنمية، هذا من ناحية. ومن ناحية ثانية المرسوم اللي هو أقل مرسم الدستور يتحدث في القسم أو في طالعه على مسألة المصادقة على المشاريع المتعلقة بميزانية الدولة ومخططات التنمية الجهوية والإقليمية والوطنية، لكن ما ريتش لا في الدستور لا في المرسوم إجابة على سؤالك أستاذة خيرة أنه يمكن للنواب أنه يسكنوا فصول وإن كان أنت معناتها ما اخترتيش ربما اللفظ المناسب في هذه المسألة، وإنما مش فصول بقدر ما هو بقتي أجزاء من المخطط التنمية من المخطط التنمية هذايا ومخطط تنمية وطني. بمعنى هل يجوز للأستاذة بسمة ولا هل يجوز للأستاذ إكس ولا للأستاذة إجريك إلى آخره في مجلس نواب الشعب ولا في المجلس الوطني للجهات والأقاليم أنهم ينحوا باتي ولا يطلبوا من السيد وزير التخطيط أو الاقتصاد والتخطيط وإلا من وزارة الاقتصاد والتخطيط في حد ذاتها أن تبدلها. الإجابة بالنسبة لي ما هيش موجودة قانونا، معناتها أنا نجاوبك لا مش موجودة، لأنه سواء كان الدستور وإلا المرسوم عدد واحد لسنة 2024 مؤرخ 13 سبتمبر 2024 يقولوا المصادقة يصادق مجلس نواب الشعب، ومن بعده بمجرد أنه يصادق فورا ينقل المشروع هذاك إلى المجلس الوطني للجهات والأقاليم، وأنتر تون أن باراليل السيد رئيس مجلس نواب الشعب يعلم السيد رئيس الجمهورية في هذه المسألة. أريد كيفاش كومون سا سباس لي شوز، هذيك كيفاش دور المسائل في علاقة بالمصادقة. أي أنه في كل الحالات السادة النواب المحترمين في المجلس الوطني للجهات والأقاليم أو في مجلس نواب الشعب المهمة نتاعهم أنهم يناقشوا فقط
3: وليس يقول له نح بارتي وخلي بارتي. على السيدة خيرة لأنه مخططات التنمية، وهذا في علاقة بسؤالك الأول السيدة خيرة، راهو هل للمجالس المحلية القدرة؟ هل بالتالي المجالس الجهوية القدرة؟ هل للمجالس الأقاليم القدرة؟ قلنا راهو يمكن أن تكون لها قدرة، وإنما يكفيها شرفا أن تعمل ديكلونسمون تاع البروبليم. علاش؟ لأنه سواء تعلق الأمر بالميزانية، ميزانية الدولة، أو بمخططات التنمية على مستوى جهوي أو إقليمي أو وطني، راهو المهمة متاع الدولة، المهمة متاع الإدارة بيمورديال، هامة جدا وأساسية، لأنه على الأقل هذا ما أعرفه بحكم تجربتي وبحكم في الآن نفسه تدريسي لمادة في وقت من الأوقات اسمها مالية عمومية. الإدارة هي الأدرى بمشاكل المواطنين، الإدارة هي الأدرى بمشاكل الدولة، الإدارة هي الأدرى بأنها تضع الأمور في نصابها في علاقة بالمشاكل وكيفية حل حالتها. لذلك السبب جاء دولة المجلس الوطني للجهات والأقاليم والمجلس الوطني للشعب فقط في عملية المصادقة. أختم سيدة خير، الفصل 77 من الدستور يقول لك التوجهات سيدة خير التنموية تضبطها أو تضبط ولا تضبطها مخططات التنمية، معناتها هي هذه مجرد توجهات. لذلك السبب أنا أكدت ولن أكد مرة أخرى، أشرت وأؤكد مرة أخرى أن المسألة متاع النواب وإلا أهمية دور النواب في مجلس نواب الشعب ومجلس وطن الجهات والأقاليم باش تكون في علاقة بقانون المالية للسنة 2027. سيدة
0: نعم مدام بسمة، ما عادش عندي برشا وقت باش نختم معاك.
2: شنو نواب الشعب احنا الغرفة الأولى مطالبين بمصادقة بنعم أو لا. وإذا كان هالمخطط ذي لا يستجيب لأمال شعب ذي ينتظر طوى عنده قديش، واللي ما يحملش البديل، واللي ما يطرحش التغييرات الجذرية الحقيقية باش تكون تونس 32 وما بعدها تكون أفضل، واللي ما يحملش نوع من المجالس المحلية والجهوية ولا تعطيها أنها تكون يعني عندها نوع من يعني تكون أكثر تقريرية وتكون عندها معناها نوع من الميزانيات، معناها نقطع مع المركزية وتكون معناها عندها سبيل للمال العمومي. إذا كان المخطط هذية لا يرتقي لما ينتظره الناس وأنه يؤسس لتونس أخرى، فأحنا رانا باش نصادق عليه بلا، لأنه أحنا عنا أمانة، والأمانة هذية جينا وحكيناها للحكومة هذه والحكومة اللي سابقة وقلنا هاو كيفاش نجم نبدلوا على مستوى المناول التنمية، هاو كيفاش نجم نقروا الأرقام، راو إحصائيات 2024 لو كان قروها بالصحيح ما كانوش يتجرؤوا ويعطوا مخطط كيف هذا يعكس اللي هما شافوا أرقام صحيح، حينوا أرقام صحيح، لكن ما تعذوش منها، ما خذوش منها اللي يلزم يتعمل واللي يلزم يتخطط واللي يلزم يتطرح. هذا المخطط هذا ليس بديلا يجيب على الانتظارات، راك علاش احنا كحمال امانه من نجم كان نصادق عليه بلا.
0: واضح مدام بسمة، وأكيد هو موضوع للمتابعة، لأنه كنت حدثوا على مخطط تنموي أكيد برشا أطراف الحقيقة هي معنية بالقراءة والتحليل في الموضوع هذية. شكرا ليك مدام بسمة الهمامي النائبة عن ولاية سليانة، تحياتي ليك. شكرا ليك أيضا أستاذ نجاح سالم بيت الحال على كل ما تفضلت به في القراءة والتحليل الموضوعنا لليوم، ولنا عودة إن شاء الله، لنا عودة لأنه زيدا باش نشوف رأي الخبراء في الاقتصاد وناس اللي الخبراء في أن التنموي نحاولوا نفهموا بأكثر تفاصيل على أهميته بطبيعة الحال ومخطط التنمية 2026-2030. تحياتي لكم الناس الكل، بعد شوية زميلنا فوزي العثماني على رأس الساعة موجز الأخبار. شكرا زميلنا خير الدين القرفي في التنفيذ التقني، سعاد عباس في التنسيق، زميلنا يونس في البث الرقمي، نحيي زملائنا في الغرفة الرقمية المركزية وزملائنا أيضا في الغرفة

0: أنتم في مؤانستنا على موجات إذاعة الكرك.
1: مستمعين الكرام، نرفع على مسامعكم أذان صلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة الكاف وما جاورها.
2: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

فرسان الكلمة لسهرة الثلاثاء، 23 دقيقة بعد العشرة. تحياتي لكل الزملاء اللي رافقوني في تأثيث الرحلة، العازف بالأنامل هشام صحابة، المراقبة فيصل محيندي، من الأستوديو عادل الخماسي. فرسان الكلمة باش يكون معنا الشاعر والناقد الأستاذ مراد الخضراوي عن فن الكلمة. سنتحدث كذلك، سيكون معنا مدير بيت الشعر، نتحدث عن الشعر في تونس. ما ننساش بطبيعة الحال تدخلاتكم معنا على www.radiokf.tn.

Nee.

ايه ليلى ليلى ليلى ايه ليلى.

يا

لا تحجبوا

0: الطارة.
1: الله الله الله يا خيبر الله.
0: فتحجبوا عن عيوني ذلك القمر. لا تحجبوا عن عيوني ذلك القمر، فإنها لم تنل من حسنه أثرا. منوا علي فإن القلب مستعر، منوا علي منوا علي فإن القلب مستعر. هل تفرحون إذا ما قلبي استعرى؟ منوا علي فإن القلب مستعر. هل تفرحون إذا ما قلبي استعرى؟ شكوت هل فيكم مصغ لشاكيتي؟ قد كدت من نكبتي يستنطق الحجر. منوا

منوا علي فإن القلب مستعر. هل تفرحون إذا ما قلبي استعر؟ شكوت هل فيكم مصغ لشاكيتي؟ قد كدت من نكبتي يستنفق الحجر. هنوا علي فإن القلب مستعر. هل تفرحون إذا ما قلبي استعرى؟ شكيت شكوت هل فيكم مصغ لشاكيتي؟ قد كدت

ركوت ألفكم مصعد لشاكيتي قد كدت من نكبتي أستنطق الحجر يلوح لي قبس يلوح لي

Savannah!

0: مرحبا بكم كل أصدقائنا المستمعين أحباء السهر. فارس من فرسان الكلمة معنا على الخط مباشرة، الشعر الأديب الناقد مراد الخضراوي يمتثي الجواد، وننطلق مباشرة في رحلتنا الجديدة في انتظار أن يكون معنا مدير بيت الحكمة سيد أحمد شاكر مضيّن لي، إن شاء الله يكون معنا بعد شوية. مراد مرحبا بك.
1: مرحبا سي عادل، وشكرا لك على هذه الاستضافة. والحقيقة جوادك صعب المراس سي عادل، شكرا معناها نكونوا في المستوى ومبروك موضوع جديد. فقط معناها سي أحمد هو مدير بيت الشعر، وأنا معناها بالله أعطيني كلمة شاعر لأن الشعر مراس
0: ما تحبهاش أنت كلمة الشعر.
1: بالضبط، لأنني أنا أنقل الشعر ولست بشاعر.
0: مرحبا بك يا سيدي. هيا في انتظار أن يكون معنا إذن سيد أحمد، الكلمة ماذا تعني بالنسبة لك أنت وأنت من فرسانها بطبيعة الحال كتابة ونقدا؟
1: شكرا لك على هذا التوصيف. أولا في الحقيقة هذا المولود الجديد من نجم كامل بالفور، قبل أن نأتي ماذا تعني هذه الكلمة، نحن اليوم لحقيقة حاجة أكيدة جدا في مستوى الإعلام خاصة وفي كل المجالات، مثل هكذا برامج ثقافية تكون نوعية، تكون تستهدف الوعي، تستهدف معناها الأبعاد العميقة للعقل الإنساني، حتى معناها تقاوم لنقول وبكل وضوح وصراحة الرداء بين الفريم الموجود الآن، الإسهال في مستوى البرمجة وفي مستوى معناها التوجهات لشوفها. نحن اليوم في حاجة أكيدة لهكذا برامج، لأن شبابنا خاصة والأجيال القادمة في حاجة إلى من ينور عقولها، وفي حاجة لمن يطلع على الساحة الثقافية ماذا تنتج في المستوى النوعي. ومن هنا أتي مباشرة لا معناها هذه التسلسة التي أعتقد أنك أجدت فيها وأصبت الحقيقة. ما أعتقد أنه في الثاني كلمة فتحت فيه معناها في أعلام الثقافة وأعلام الأدب وأعلام النقد، ولما لا أعلام التاريخ، أعلام الاجتماع، أعلام علم النفس، حتى نقدم لأجيالنا بطبيعة الحال نماذج يحتذى بها. هذا من جهة. من جهة أخرى عندما نقول فرسان الكلمة، هذا في الحقيقة وكأنه أنت ما هوش تغريب عليه، هناك تريد أن تقدم نوع من الاعتراف ونوع من الاستفادة ونوع من الاهتمام لمن ركبوا معناها جواب الكلمة، ولمن حاولوا أن يخطوا طريق الأدب وطريق النقد وطريق الثقافة. وبطبيعة الحال عندما نأتي إلى الفرسان هم بطبيعة الحال الأعلام الذين كرسوا حياتي لأشكلمة، وعندما نأتي لكلمة عادل كما يقال في البلدي كانت الكلمة، راه لو لم تكن الكلمة لما استطعنا أصلا أن تمي هذا العالم بالعالم، لأنه كما تعرف لولا الكلمة ولولا اللغة ما كناش نعرف حتى تثليث أشياء. وهناك أحكي لك معناها أسطورة، أسطورة بابل، نقول أنه معناها هناك ملكهم أراد أن يبني السور يعاند به الإله، يعني أنه يريد أن يختبر قدرته لمواجهة الإله. فماذا فعل الإله؟ لم يفعل لا عاصفة ولا ريح معناها مثل ما فعل مع ثمود، وإنما بلبل ألسنتهم أي أسكتهم عن الكلام، وعندما أسكتهم عن الكلام في حال فقد التواصل، وبالتالي فقدوا القدرة على الفعل والإنجاز. هذا من ناحية. ثم عندما نقول الكلمة، لا شك أنك أنت واعي وأنا متأكد أنت صاحب البرنامج وصاحب الفكرة، أن الكلمة هي الخيال، هي الخلق الجديد، هي الإبداع، هي أن نكتشف العوالم الأجمل والجوانب الأجمل في هذا العالم، وما أحوج ما بالتأكيد للكلمة ولكتاب الكلمة.
0: نعم. واحنا نستغلوا الوجود نتاعك توا باش نحكيو على الكلمه في الكاف معناها وفرسانها، وانت من فرسانها شنو نجمو ناخذو كتمهيد للحديث اللي باش يجي.
1: طبعا عندما نتحدث على الكاف، ودائما انا اقول هذا الكلام، الكاف هي عاصمه الكلمه وعاصمه الثقافه وعاصمه الابداع. الكاف انا شخصيا معناها تربيت بها، لانه كما تعرف عادل انني لست اصل الكاف، وانما قررت الاستقرار في الكاف واحببت الكاف فقط لانها منجم للابداع، للابداع الشعري، للابداع الادبي، للابداع الفني، للابداع المسرحي، للابداع السينمائي. بالتالي الكاف هي كما نقول معناها عاصمة ثقافية. من هنا نأتي إذن الآن لحق أدباء الكاف وشعراء الكاف ونقاد الكاف أن يكونوا مشاعين على الساحة الثقافية الوطنية. ما ينجم يكونوا مشاعين إلا عندما بالفعل ننجز هكذا برامج، الإعلام يقوم بدوره في التعريف بهم، وكذلك أيضا حتى نبرز الجانب المضيء للكاف. راهي الكاف ليست معناها مجموعة، ما هيش الانقطاع الدائم للماء، ما هيش معناها الحر الموجودة في الكياسات، لا، الكاف فيها جانب آخر مشرق، هو المقاومة بالكلمة، هو الرؤية الجمالية للعالم، هو كيف أقول معناها الكاف المدنية، الكاف التي تظهر بالفعل معناها قيمة الخضراء، هي جزء من هذا الوطن العزيز. وبطبيعة الحال أعتقد أنه الإبداع في الكاف لا يمكن أن ينهض. إن شاء الله معناها عادل وأنت من تسوس فرسان الكلمة في الكاف بهذا البرنامج الجديد، معناها تكون مشاع على كل الأقلام المبدعة، تحاول أن تعرف بها، راهو عن الكثير من المبدعين، وأنا لي معناها طلب خاص أنت بأني نعرف تفكيرك كيف كيفاش، ونعرف كم تحب هذه الجهة. المساهدات لناره أيضا معناها من الشباب المغمورين، من هم بالفعل فرسان الكلمة، والنجم نطور معهم والنجم نبني معهم. على هذاك أنا أرجو لك كل التوفيق، وتعطي هذه أنت جميلة تكون هي وتونس أجمل بيك وبهذا البرنامج.
0: إن شاء الله احنا هو ما بعثنا البرنامج هذايا إلا باش نقفوا على حقيقة الفرسان اللي ساعات تلقاه يجري وحده ويبقى يبحث عمن يثمن سباقه مع الكلمة، فحبينا إطلالة تكون حاضرة من أجل أبناء هذه الربوع كما قلت المغمورين، وكذلك أبناء الوطن عموما اللي باش يكونوا حاضرين معنا، ولما لا بعض الشخصيات العربية كل ما تسمح لنا فرصة. كذلك كانت عنا فترات من الازدهار بين ظفرين، نقولوا الازدهار الكلمة في الكاف من خلال بعد الثورة في بعض البرامج اللي جات أكلها من خلال اللقاءات المسرحية العفو الشعرية خاصة والأدبية، وعملت حركة قوي برشا عربي ودولي كذلك.
1: بالفعل معناها الكاف كما قلت لك باعتبارها معناها منجم الابداع، حاولت بعد الثورة وحتى قبلها، راهو بالأمانة أردنا معناها نؤرخ بشكل علمي وصحيح، كان هناك نادي الآداب في فترة الثمانينات وبداية التسعينات، وكانت بالفعل الكاف حاضنة لأعلام معناها لهم باعهم ووزنهم في الساحة الثقافية والفكرية في تونس. أنا سأعطيك مثال بسيط فقط، في تلك الفترة معناها راهو جاء إلى الكاف الدكتور محمد الطالبي، جاء الدكتور حمادي سمود، جاء الدكتور مبروكي مناعي، يعني هؤلاء أعلام في الحقيقة أن تحتضنهم الكاف، هذا يزيد الكاف. بعد الثورة في الحقيقة هناك توجه هذا لمعناها البرامج الأدبية والثقافية، كانت هناك مشاريع ولدت ولكنها لم تستطع المواكبة لظرف أو لغيره، نظهر منها خاصة تجربة السيكة الشعرية وهي تجربة مهمة في اعتقادي، ومعناها فتحت الكيف على كل شعراء تونس وحتى من خارج تونس، لكن ما استمرتش هذه التجربة. كان عمل جماعي بالنهاية ما وفقناش في أنه معناها تمركب كل هذه التجربة لمجموعة من الضغوط. بعد ذلك معناها وإن شاء الله ما تكونش منطق مدح الذات، فكرنا في أولا معناها لذلك تقريبا في 2012 و2013 و2014 عملنا ملتقى الشمال الغربي للكتاب والفكر والفن، وعملنا 3 دورات نشريت ولكنه توقف معناها أيضا في رحيل جمال الخلفاوي المرتب الثقافي لذلك. ثم جاءت معناها بادرة من شخصين اللي هي الملتقى المغاربي للإبداع الأدبي، وهذا الملتقى الحقيقة كنا فيها عهد على أنفسنا أنه يكون ملتقى نوعي، أولا حيث المحتوى في علاقة بمعناها خطورة فعل الأدب أو الوعي بخطورة فعل الأدب وعدم استثماره أيضا وعدم فتح الساحة على الأستاذ الثقافي والأدبي هذا من شراء. من شراء أخرى أنه أردنا أن نؤسس إلى ربط الأدب في خصوصيات منطقة المغرب العربي، كما تعرف سيادتك والثقة أنت كنت من أهم المواكبات التي حصلت والحقيقة معناها من نجم كان كل كلاب الصحة في الدورة الثانية والثالثة، أنه اخترنا خصوصية في الوثق المغرب العربي من خلال دورة ثانية كانت بعنوان مجاز البوادي. هذه الدورة اللي كانت هذه السماح بعنوان أبناء في الأدب المغاربي، ولكن أيضا بالتوازي مع هذا عملنا معناها مولود جديد إن شاء الله يستمر مع المكتبة الجهوية أنا ذاك على رأس السيد بن زكي المندوب الحالي منولها التوفيق، هو ملتقى تقوم بالإبداع والفنون واللي كان مرتبط بالنسبة هي بمناسبة معناها أحداث تدريب ثقيف بن يوسف، واللي كان معناها بمثابة التوأمة بين الجزائر وتونس، وكان خطه واضح اللي هو أن يكون الأدب معناها كاشف لجانب النضال وجانب المقاومة وجانب الالتزام، وأيضا معناها لربط التواصل الأخوة ما بين التونسيين وما بين الجزائريين، ولأعطاء معناها فكرة أساسية للشباب وللجيل الجديد بأنه الأدب مقاومة أو لا يكون، وبأنه الفعل الأدبي راه قادر على كشف الحقائق، قادر على مقارعة الاستعمار، قادر على زرع الروح الوطنية، قادر على إفراز جماليات الوطن وجماليات وجماليات الإنسان وقدرة الإنسان على الفعل. بالتالي معناها ملتقى شفوف هو زاد يستحق أنه يستمر، وأعتقد نحن في نهاية المطاف نحاول أنه كيف أقول معناها أن نخلق بدائل مدنية ثقافية من داخل معناها العقل التونسي والعقل العربي عموما، قادرة على أن تغير وقادرة على أن تفعل الواقع، خاصة وأنه لمن معناها لا يعرف هذه البلاد رأي تونس باعتقادي تاريخ وإرث عظيم في الفكر الإنساني عموما. راح تونس هي أول دولة في العالم يعني تهدي العبودية، راهي تونس بلاد الإمام فنون وبلاد محمد الفاضل بن عاشور وبلاد الطاهر بن عاشور، أيضا تونس راهي فيها أول تجربة معناها لتحرير المرأة من خلال الطاهر الحداد أثناء الشريعة والمجتمع، وأيضا من خلال معناها مجلة الأحوال الشخصية. راهي تونس هي التي استطاعت أنه تكون الحصن الذي أنقذ العالم أقول وأنقذ الإنسانية وأنقذ الوطن العربي من داعش، وهي الجدار الذي تكثرت عليه معناها خطى الإرهاب، ولهنا نحكي على عملية بندردين. راهي تونس فيها نساء ورجال ما يمنوش بالعنف، ما يمنوش بالفوضى، ما يمنوش أيضا بالتفاهة، وإنما يؤمنون بقدرة العقل على التغيير وقدرة العقل على خلق القيم. وهذا في تقديري في عادل لا يمكن أن يكون إلا من خلال الأدب ومن خلال المسرح ومن خلال السينما ومن خلال الفنون بشكل عام.
0: بشكل عام، نعم، يعطيك الصحة، يعطيك الصحة.
1: ملاحظة أخيرة، حتى في مستوى كتاباتي معناها وما نشرته أثير على هذا النهج وأثير على هذه الخطوة باش نبين قدرة الأدب،
0: نعم،
1: وقدرة الإنسان على أنه بكلمة وبفرسان الكلمة يستطيع أن يخلق عوالم.
0: نعم، إن شاء الله مازالت رحلتنا متواصلة مع إبداعاتك بعد الأخبار بإذن الله، خاصة وأنه أخونا الفنان والشاعر باش يكون معنا أحمد شاكر بن ضيا مدير بيت الشعر باش يكون حاضر معنا بعد الأخبار بإذن الله لنتواصل مع فرسان الكلمة في زوز أسماء مهمة، مراد الخضراوي صاحب الكلمة، وكما كنت تسمع بطبيعة الحال يجمع بين الكتاب وبين النقد، وكذلك بشكون معنا الشعر ومدير بيت الشعر أحمد شاكر بن ضيا.

0: أجواء السهر على موجات إذاعة الكاف في فرسان الكلمة اللي مازلنا نتواصل فيها مع بعضنا. نبدأ مع أخويا مراد الخضراوي في انتظار أن يكون معنا. سيد أحمد شاكر مدير بيت الشعر نتواصل معك. مراد انقطع الخط اللي مع مراد، ذلك لنا عودة بإذن الله بالنسبة لمراد الخضراوي. الليلة كذلك الموسيقى ما زالت متواصلة في تبرقة من خلال سهرات مهرجان الجاز في دورته 20، مجموعة ويكزيست. مهرجان الجاز يعود بعد انقطاع 6 سنوات، وإذاعة الكيف كانت حاضرة معكم بطبيعة الحال منذ ضربة البداية لهذا الموعد الدولي الهام، والأكيد أنه استمتعت بما قدم على موجات إذاعة الكيف من متابعات لمهرجان الجاز على www.radiokf.in. مرحبا بكم الكل، كذلك أصدقائنا المستمعين اللي تابعوا فينا من داخل وخارج الحدود على www.radiokf.in. صابرين اليونس تقول مساء الورد والياسمين، تحية لك عادل إلى كامل الفريق في البرنامج، بالتوفيق للجميع. تحية عطرة لكل مستمعي إذاعة الكيف. عمار النعيمي مساء الفل والياسمين، سهرة ممتعة للجميع. منيا العيساوي مساء الفل والياسمين. مروان العوجي مساء الورد والفل والياسمين، أمسية سعيدة للجميع. نجاح المنصر يسعد الله مساءكم، مع تحية لكل زملائي اللي معايا في هذه السهرة الإذاعية. تحياتي لكم الكل إن شاء الله. الموعد بالنسبة لفرسان الكلمة باش يتواصل مع عشاق الكلمة، سواء كانت الكلمة الشعرية والحركة الأدبية في ربوع الشمال الغربي، كذلك ابناء هذا الوطن العزيز بمختلف الشرائح متاعهم. وباش تكون فرصة كذلك للمبدعين الشبان، الناس اللي معناها ما فماش فرصة وباش يبينوا الانتاجات متاعهم. إذاعة الكيف إن شاء الله تكون حاضرة معاكم لتقديم ما يمكن تقديمه من إبداعاتكم بإذن الله على موجاتنا في هالموعد الأسبوعي في رحلتنا كل أسبوع على موجات إذاعة الكيف في فرسان الكلمة، سواء كان كلمة شعرية أو كلمة نقدية أو كذلك كلمة أدبية. ونحاول نعرفوا بالمبدعين أينما كانوا. بطبيعة الحال الإبداع يتواصل أينما حل مع أبناء هذا الوطن. وباش نشوفوا الاستضافات نتاعنا مازالت متواصلة، وسعيد الآن باستقبال أخويا أحمد شاكر بنية مدير بيت الشعر اللي رحبوا به. سيد أحمد مرحبا بك.
1: مساء الخير، مساء النور، تحياتي ليك أستاذنا، تحياتي لكل مستمعي إذاعة الكاف، وتحياي الحارة إلى كل أهالي الكاف العالي.
0: يعيشك، ونعرف مدى عشقك لهذه الربوع أخويا أحمد. وأنت الليلة فارس من فرسان الكلمة، ونحن في منوعة فرسان الكلمة. بدءا مش نسأل عن أحوال الدار، ساعة كيف هي مع سيد أحمد؟
1: والله يعني تقصد أحوال بيت الشعر؟
0: نعم.
1: هو الحقيقة بيت الشعر الأول في كما تعرف، يعني احنا عندنا وديدة نستعد للانتقال الى مقر مؤقت في انتظار يعني ترميم المقر التاريخي لبيت الشعر، باعتبار انه المقر التاريخي

0: أول بيت تأسس في الوطن العربي كما تعلمون أن تونس كانت سباقة، وهذا على مستوى المقر، يعني هي توا مرحلة نقلة، وكذلك على مستوى يعني الأنشطة والتظاهرات. ودعنا سنة يعني موسم ثقافي وسنة ثقافية، ونحن بصدد الاستعداد لافتتاح موسم قادم إن شاء الله سيكون في سبتمبر القادم.
1: نعم سيد أحمد، هي تونس وكما ذكرت أنت معناها ريادة في التسيير وكذلك في البرمجة الخاصة بالحركة الشعرية والنقدية الأدبية. في هالمنطلق هذه شنو اللي عنا أبرز المهرجانات اللي تطمحون إلى تنفيذها بطبيعة الحال مع بقية هذا الموسم؟
0: في الحقيقة هو يعني بيت الشعر عنده تظاهرات مركزية معلومة وتاريخية، وإن شاء الله في هذا الموسم طبعا ب يعني توصيات سلطة الإشراف ومشكورة لسنا، فما يعني فما تطور إن شاء الله باش يكون في أنشطة بيت الشعر بهذا الدعم، باعتبار أنه إن شاء الله سيكون هناك احتفال، يعني العودة إلى الاحتفال ب يعني تاريخ تأسيس بيت الشعر التونسي في 25 أكتوبر. طبعا بيت الشعر التونسي أسس على يد الشاعر التونسي الراحل محمد صغير ولد أحمد، وافتتح في 25 أكتوبر 1993، وإن شاء الله هذا العام باش نحتفيه تقريبا بالفكرة 32 لتأسيسه، وبالتالي باش يكون يعني باش تكون محطة مميزة، باش تكون فما يعني تظاهرة مخصصة لهذه الاحتفالية. بعد ذلك بالطبيعة عندنا كما يعلم الجميع التظاهرة المركزية الثانية اللي هي بيت المجاز، التي تحتفي باليوم العالمي للغة العربية، وتكون في أواخر ديسمبر. في الأثناء طبعا إن شاء الله نسترجع النشاط باعتبار أنه إحنا في مقر مؤقت الآن، ونحاول نلقوا فضاء لاستعادة نشاط منتدى بيت القصيد، وهو نشاط ورشوي يعني أسبوعي يستقطب كل الملاعين بكتابة الشعر. وطبعا في هذا المنتدى، هو منتدى للشؤون الشعرية، يعني تقرأ النصوص وتطرح التجارب وتناقش الكتابات، وكذلك يستضاف الشعراء الكبار ذوي التجربة الراسخة لمناقشة والتداول في مسيراتهم وفي تجاربهم. تقريبا هو مختبر يعني للكتابة الشعرية. والموسم طبعا يمتد إلى حدود جوان 2027 إن شاء الله، وطبعا ستكون هناك محطة كذلك مميزة وهي رمضانيات بيت الشعر. وطبعا رمضانيات منذ السنة الفارطة انطلقنا في منطق جديد، خط تحريري آخر لهذه التظاهرة العريقة اللي عمرها تقريبا من عمر تأسيس بيت الشعر أكثر من 30 عام توا، لكن منذ السنة الفارطة اخترنا لها خط تحريري آخر وهو رمضانيات في الجهات، وانطلقنا في زيارة يعني تقريبا معظم ولايات الجمهورية، كل سهرة شعرية نقيمها رمضانية نقيمها في ولاية من الولايات. وهذا العام رمضانية 2026 طبعا كانت واحنا نسميها تحت شعار البيت يزور أهله، وزرنا في هذا العام في يعني دورة رمضانيات 2026 مدينة الكاف، وكانت لنا محطة مميزة في الكاف. وبالمناسبة تحياتي لكل الشعراء الذين شاركوا، إلى المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بولاية الكاف، وكل القائمين على الشأن الثقافي في هذه المدينة التي فعلا كما تفضلتم كن لها محبة خاصة. وستستمر إن شاء الله هذا النهج، سيستمر في رمضانية 2027، لأنه تبقى لنا 8 ولايات على ما أذكر مازلنا ما زرناهمش، وبذلك نكون قد زرنا 24 ولاية خلال الدورات الثلاث للسنوات الثلاث يعني الجارية. بعد ذلك طبعا ستمتد الأنشطة، وهناك أنشطة في الأثناء، يعني أنشطة نتحدث على الأنشطة المركزية المعلومة. في الأثناء هناك طبعا أنشطة أخرى بالشراكة مع مؤسسات ثقافية ومع جمعيات أدبية، وطبعا نطمح إن شاء الله في 2027

0: 2023 ما زلنا نطمح انا جمش نصرح بمعطى يعني ما زال لم يؤخذ فيه القرار النهائي من طرف سلطة الإشراف، ولكن ان شاء الله ان شاء الله نطمح ان يكون البيت قادرا في 2027 على تحقيق حلمه ب يعني تنظيم تظاهرة دولية في حجم ما يستحقه الشعراء التونسيين وما يستحقه بيت الشعر التونسي.
1: يعطيك الصحة سيد أحمد، شكرا لك على هالجولة هذه اللي تقريبا أوفيتها وأعطيتنا معلومات اللي تمنح حتى لسنة 27 إن شاء الله، لأنه حبيت نسألك على الجهات وأنت كنت حاضر في الكيف وبقية الرحلة في بقية الجهات اللي أكيد أنه ستثمر بإذن الله بعض اللقاءات الهامة على المستوى الوطني إن شاء الله.
0: إن شاء الله أكيد، هو يعني الاشتغال على لمركزية عمل بيت الشعر التونسي باعتباره مؤسسة وطنية مختصة، يعني هو بالنسبة لي اشتقة من أوكد المهام التي لابد أن يطلع بها البيت وإدارته، باعتبار أنه راه شعراءنا في كل شبر من هذا الوطن العزيز راه نطمح أن نوصل لهم وأن نتواصل معهم وأن نستضيفهم إن كان في الـ في الـ في الأمسيات أو اللقاءات أو الفعاليات المركزية أو أننا ننتقل إلى الولايات ونقيم هناك يعني تظاهرات، في انتظار إنه لما لا، وهذا مشروع مطروح للنقاش وكنا حتى ناقشناه مع مثقفي وشعراء ومبدعي ولاية الكيف تحديدا، وقلنا حتى إن شاء الله أول تجربة في الفكرة هذه إذا كان باش تتنفذ تكون في ولاية الكيف، وهذا معلوم للأصدقاء الكل اللي يسمعوا فينا، هي أن نطمح لتأسيس فروع لبيت الشعر التونسي في الجهات، ولما لا يكون هناك في كل ولاية بيت من بيت الشعر التونسي، يعني فرع من بيت الشعر التونسي، بيت الشعر في الكاف وبيت الشعر في سليانة، بيت الشعر في باجة، في سوسة، في القيروان وهكذا، إلى أن تعم هذه التجربة على مختلف ولايات الجمهورية.
1: يعطيك الصحة سيد أحمد شاكر بنية مدير بيت الشعر، إن شاء الله لنا لقاءات أخرى بإذن الله من خلال إطلالتنا في فرسان الكلمة. شكرا لك، ما نطولش عليك وإن شاء الله ليلتك سعيدة. شكرا لك،
0: جزيل الشكر، تحياتي لك.
1: إلى اللقاء.

تبعديش يا حياتي أنا ما تبعديش، لأن الحب زي الحياة ما ينتهيش. ده انتي شمسي وضلتي، ده انتي قمري وبسمتي، ده انتي شمسي وضلتي، ده انتي قمري.

0: وانتي جنبي بتبقى كل الدنيا دي منكي انا وانتي جنبي اليوم يعدي عليا زي سنين هنا.
1: شكرا لكم أصدقائنا المستمعين. فرسان الليلة كان معنا الناقد والأستاذ الأديب مراد الخضراوي، كذلك كان معنا فارس من فرسان الكلمة أحمد شاكر بضيع مدير بيت الشعر بتونس، وعطانا فكرة عن البرامج الجهوية والوطنية بالنسبة لبيت الشعر. شكرا لكل الزملاء اللي رافقوني في تأثيث رحلة هشام صحابة في إخراج المنوعة. بالنسبة للمراقبة فيصل المحمدي من الأستوديو يمضي معكم سهرة الليلة في رحلتنا مع فرسان الكلمة عادل الخماسي ومسك الختام.

أنتم في مؤانستنا على موجات إذاعة الكاف. إذاعة الكاف، صوت الشمال الغربي.

0: أسعد الله صباحكم بكل خير. مستمعينا الكرام، يصلكم بثنا على الذبذبات التالية. الكف، الدهماني والسرس، 88.2 ميجا هرتز. جريسة والقلعة الخصباء، 96.2 ميجا هرتز. قلعة سنان، 88.6 ميجا هرتز. نبر، 100.1 ميجا هرتز. منزل سالم، 96.2 ميجا هرتز. الساقية، 95.8 ميجا هرتز. جندوبة، عند رهم وفرنانا، 90.3 ميجا هرتز. غرد ديما، 94.1 ميجا هرتز. جندوبة وبو سالم، 102.2 ميجا هرتز. باجة، نفزة، 99.6 ميجا هرتز. مجاز الباب، تبرسق، تستور، 102.2 ميجا هرتز. سليانة، قعفور وبعرادة، 102.2 ميجا هرتز. الكريب ومكثر، 88.2 ميجا هرتز.
1: مستمعين الكرام، نستأنف بعد حين بثنا المباشر، وخير ما نبدأ به يومنا الجديد آيات بينات من ذكر الله العزيز الحكيم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

صدق الله العظيم. نستمع وإياكم إلى هذه الابتهالات والأناشيد الدينية.

مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأفضل الصلاة وأزكى التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. صباحكم معطر بفيض من الإيمان، مزين بالتوكل على الرحمن، جميل معطر كما الريحان. صباحكم سعيد أحبتي في الله. نواصل في هذه الإشراقات الحديث عن أسباب السعادة، فالسعادة تكون في النفس بالاستقامة، وتكون في الأهل والمال والولد. فإذا أراد الله أن يسعدك في قرابتك، رزقك رضا أقرب الناس إليك، ورزقك الرضا من أقرب الناس إليك وأعظمهم حقا عليك. وإذا أراد أن يسعدك، رزقك رضا الوالدين. فمن أعظم أسباب السعادة رضا الوالدين، ومن أرضى والديها رضي الله عنها. وكم من ابن بار فتحت أبواب السماء لدعوات مستجابات من والديها، وكم من ابن بار فتح الله أبواب الخير في وجهه عندما أرضى الله في والديها. قال صلى الله عليه وسلم: رضي الله على من أرضى والديها. وفي الحديث أيضا قالوا: يا رسول الله، أي العمل أحب إلى الله؟ قال: الصلاة على وقتها. قلنا: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. وإذا أراد الله أن يسعد المؤمن، أسعده في أولاده، فرأى قرة العين في الولد عند صلاحه. وهذا إنما يكون بكثرة الدعاء للأولاد في أوقات الإجابة، أن يرزقهم الصلاح والاستقامة على الخير والفلاح. قال الله عن عباده الصالحين: الذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ومن أسباب السعادة أن يسعدك الله في مالك، وذلك بأن يوفقك في بذله لطاعة الله سبحانه وتعالى. فمن أنفق لله أنفق الله عليها. قال صلى الله عليه وسلم: يا أسماء، أنفقي ينفق الله عليك. ومن رزقه الله المال الصالح الذي أخذه من كسبه كسبا طيبا حلالا، ووفقه لتفريج الكربات، فإن الله يسعده في ذلك المال. فالصدقة تطفئ غضب الله، وقل أن تجد عبدا كثير الصدقة إلا وجدت الله سبحانه وتعالى يلطف به من حيث لا يحتسب.

0: أحبتي في الله، إذا أراد الله أن يسعد المؤمن بين الناس أسعده بحسن الخلق. قال صلى الله عليه وسلم: إن العبد ليدرك بحسن الخلق درجة الصائم القائم. وأخبر صلى الله عليه وسلم: خير المؤمنين وأكملهم إيمانا أحسنهم أخلاقا. فإذا أراد الله أن يسعدك طيب شمائلك وأخلاقك، فأحبك الناس من قربك وفعلك. من رزقه الله حسن الخلق عاش سعيدا، فالأخلاق والآداب الطيبة ومعاشرة الناس من أعظم أسباب السعادة. وأيضا من أسلم لله قلبه واستحيا من الله أن ينظر إلى قلبه وفيه غل على مسلم، واستحيا من الله أن ينظر إلى قلبه وفيه حسد أو بغضاء أو شحناء، فهو من أسعد السعداء في الدنيا. ولقد بشر رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا بالجنة، فانطلق مع هذا الرجل عبد الله ابن عمرو ابن العاص، وبات معه 3 ليال ليرمق عبادته وينظر أقواله وأفعاله، فلم يجده كثير صيام ولا قيام. ثم قال له في اليوم الثالث: إني كنت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يطلع عليكم الآن رجل من أهل الجنة، فكنت هو، فأخبرني عن أرجى عمل تعمله. فقال ذلك الصحابي المبشر بالجنة وهو يمشي على وجه الأرض، قال: أما إنه ليس عندي كثير صيام ولا قيام، ولكني لا أمسي ولا أصبح وفي قلبي غل على مسلم. وقد وصف الله أهل الجنة بأنهم طابوا، والملائكة يدخلون عليهم من كل باب ويسلمون عليهم. يقول الله عز وجل: سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. فلما طابت أقوالهم وأفعالهم كانوا من أهل الجنة. فلا تنال السعادة إلا بتوفيق الله جل في علاه. فأول أما ينبغي على من أراد أن يسعده الله في الدنيا والآخرة أن يكثر من الدعاء بأن يسأل الله عز وجل أن يحييه حياة السعداء، وأن يرزقه مرافقة الأنبياء. فالله كريم، ولا نستكثر عليه سبحانه أن يسعدنا في الأهل والمال والولد. والله سبحانه مقلب القلوب والأحوال، وكم من شقي قلبه الله سعيدا في طرفة عين. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا السعادة، وأن يتأذن لنا ولكم بالخير والزيادة.
1: يا رب عفوك ورضاك وحسن لقاك،

اللهم رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، أنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، منزل التوراة والإنجيل والفرقان، فالق الحب والنوى، نعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته، أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، اقض عنا الدين واغننا من الفقر، واجعلنا اللهم من السعداء في الدارين. اللهم مالك الملك، تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء، تعز من تشاء وتذل من تشاء، بيدك الخير، إنك على كل شيء قدير، رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما، تعطيهما من تشاء وتمنع منهما من تشاء، ارحمنا رحمة تغنينا بها عن رحمة من سواك. اللهم فارج الهم، كاشف الغم، مجيب دعوة المضطرين، رحمن الدنيا والآخرة، اللهم لك الحمد كله. اللهم لا مانع لما أبسطت، ولا باسط لما قبضت، ولا هادي لمن أضللت، ولا مضل لمن هديت، لا معطي لما منعت، ولا مانع لما أعطيت، لا مقرب لما بعدت، ولا مباعد لما قربت. نسألك اللهم علما نافعا، ورزقا طيبا، وعملا متقبلا. نسألك اللهم الهدى والتقى والعفاف والغنى. ابسط اللهم علينا من بركاتك ورحمتك وفضلك ورزقك، وقنعنا بما رزقتنا، وبارك لنا فيها، واخلف على كل غائبة لنا بخير. اللهم يا ذا الرحمة الواسعة، يا مطلعا على السرائر والضمائر والهواجس والخواطر، لا يعزب عنك شيء، نسألك فيضة من فيضات فضلك، وقبضة من نور سلطانك، وأنسا وفرجا من بحر كرمك. أنت بيدك الأمر كله ومقاليد كل شيء. أسعد الله صباحكم بكل خير ومحبة.

0: تمام والسادسة صباحا هنا على موجتنا. أسعد الله صباحكم وبارك يومكم مستمعينا الكرام، أهلا بكم لأولى مواعيدنا الإخبارية لهذا اليوم. تتواصل مجهودات الحماية المدنية وعواني الغابات للسيطرة على الحريق الذي نشب يوم أمس بمنطقة أدبابيب والنعيمة من ولاية الكاف، وأدى إلى احتراق عدد من الأراضي الجبلية والأعشاب الجافة. كما يواصل عوان الحماية المدنية عوان الغابات بفرنانة مجهوداتهم للسيطرة على الحريق الذي نشب ظهر أمس بمنطقة وادي التوت بعمادة بوهرتما وحماية المتساكنين ومنازلهم القريبة من مكان الحريق ومنع تسرب النيران إلى المناطق المتاخمة في ظل ارتفاع درجة الحرارة. وتحول وزير الداخلية خالد النوري مساء أمس إلى قاعة العملية المركزية بالديوان الوطني للحماية المدنية لمواكبة المجهودات المبذولة من قبل وحدات الديوان الوطني للحماية المدنية لمجابهة الحرائق المسجلة ببعض المناطق الغابية أثر موجة الحرائق التي تشهدها عدة جهات. وأكد الوزير بالمناسبة على ضرورة المحافظة على أعلى درجة الجاهزية وتعزيز التنسيق بين كافة الهياكل المتدخلة بما يضمن التدخل السريع والناجع لحماية الأرواح والممتلكات العامة والخاصة والثروة الغابية والفلاحية. عقدت لجنة والإدارة وتطويرها والرقمنة والحوكمة ومكافحة الفساد ولجنة الدفاع والأمن والقوات الحاملة للسلاح بمجلس نواب الشعب أمس جلسة مشتركة خصصت للاستماع إلى النواب الممثلين لجهة المبادرة بشأن مقترح القانون المتعلق بتنقيح القانون المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية. أعلنت هيئة مهرجان بلاريجة الدولية أمس عن برنامج الدورة 50 للمهرجان التي تنتظم من 24 من جويلية الجاري ولغاية 6 من أوت المقبل. وأوضح مدير المهرجان شكري المديوني بالمناسبة أن هذه الدورة تراهن على تنويعها من العروض الفنية والثقافية بما يستجيب لتطلعات الجمهور ويستحضر المسيرة الممتدة للمهرجان على مدى 5 عقود. أعلن مفتي الجمهورية التونسية أن اليوم الأربعاء 15 من جويلية هو المتمم للثلاثين من شهر محرم 1448 هجري، وأن غدا الخميس هو مفتتح شهر صفر 1448 هجري، وذلك عملا بالرؤية واستئناسا بالحساب. كتابا استشهد فلسطينيان أمس وأصيب آخرون جراء عملية قصف شنها جيش الاحتلال الصهيوني على عدة مناطق في قطاع غزة. وأفادت مصادر في مستشفيات القطاع باستشهاد 13 فلسطينيا وإصابة آخرين بجراح منذ صباح يوم أمس جراء هذه الغارات وعمليات إطلاق النار التي شملت عدة مناطق في القطاع. شكرا على كرم المتابعة، نلتقي تمام السابعة بإذن الله تعالى، اللقاء.
1: صباح الخير.

0: صباح الخير.
1: صباح النور، اهلا وسهلا بكم ستة ودرجة على موجات إذاعة الكيف. تحية لكل مستمعينا وين ما كانوا، يوم سعيد وموفق للجميع. اليوم الأربعاء 15 جويلية 2026، نذكر مواقيت الصلاة حسب التوقيت المحلي لمدينة الكيف وما جورها. صلاة الفجر كانت في حدود ماضي 3:27، نصف نهار 38، موعدك مع صلاة الظهر. صلاة العصر بشكون في حدود 4:21، صلاة المغرب في حدود 7:49، وصلاة العشاء بشكون في حدود 9:35. هذه منوعة الصباح الأولى حتى 9:30 على موجات إذاعة الكيف المنوعة اللي تعودت بها في الشبكة الصيفية في توقيت جديد، يتواصل حتى 9:30 مع جملة من الفقرات اللي إن شاء الله تنال رضاكم. هي فقرة يومية على موجات إذاعة الكيف في منوعة الصباح الأولى بين البرقيات الرياضية وميكرو تروتوار أسعار السوق، كذلك صيف آمن، الفقرة اللي أمنها زميلنا رفيق الجاسمي، وفقرات أخرى حتى 9:30. منساش الموعد القار مع المعهد الوطني للرصد الجوي في حدود 7:15، بشجينا نشرة إخبارية جوية مفصلة على حالة الطقس لليوم وللأيامات القادمة. وتونس تعيش على وقع موجة من ارتفاع درجات الحرارة استثنائية في بعض المناطق، قياسية في مناطق أخرى، وتبقى يعني درجات حرارة مرتفعة ترافقها حرائق في عديد المناطق من تونس ومنها أقليم الشمال الغربي. مع تحية كبيرة جدا هذا الصباح لكل المتدخلين بعد هالموجة هذه، وعلى إثر الموجة هذه نحكي على فرق الحماية المدنية اللي من شمال تونس إلى جنوبها في هالدرجات القياسية للحرارة. موجودة فرق الحماية المدنية تتدخل بمجهوداتها في عديد المناطق لإنقاذ الثروة الجبلية، وتدخل عندها حرائق أخرى في عديد الأماكن من تونس. تحية لكل فرق الحماية المدنية العاملة في تونس من شمالها إلى جنوبها، وتحية لكل من هو في الاستماع إلينا الآن على طرقاتنا، طريق السلامة في يزينة، حزام الأمان، واحدة نوصلوا متأخرين وما بأقل أضرار. إن شاء الله في يزينة ويوم سعيد وموفق للجميع. أمين في الأخراج معنا وليد في الأخبار اليوم. تحية لكل الفريق اللي أمن هذا اللقاء حتى 9:30 على موجات إذاعة الكيف.

生。

6:30 على موجات إذاعة الكيف. نجدو تحياتنا لكل مستمعينا وين ما كانوا. يوم سعيد وموفق للجميع. لمحة عن حالة الطقس لليوم الأربعاء 15 جويلية، طقس حار باش يتواصلوا تقريبا درجات الحرارة في النسق اللي عايشين عليه الأيامات هذوما، وممكن ثم حتى ارتفاع بدرجة ودرجتين بعديد الجهات. كما ذكرت طقس حار قليل السحب بأغلب الجهات، الحرارة في ارتفاع مع ظهور الشهيلي والبحر قليل الاضطراب، الريح من القطاع الجنوبي ضعيفة معتدلة. وفق المعهد الوطني للرصد الجوي درجات الحرارة بعد الظهر تتراوح بين 46 و33 درجة وبين وتوصل حتى 47 درجة بكل من ولاية جندوبة وكذلك ولاية توزر. ودرجات الحرارة اليوم يعني في اقليم الشمال الغربي باش تراوح بين 45 و47 درجة، بمناطق الوسط بين 44 و47 درجة، وبمناطق الجنوب بين 44 و46 درجة. هذا بالنسبة لدرجات الحرارة، وهذه فكرة عن حالة الطقس اليوم مع نشرة إخبارية جوية باش تكون مع 7:15 ان شاء الله مباشرة من المعهد الوطني للرصد الجوي. الحرارة مازالت متواصلة وتونس مازالت تعيش على وقع ارتفاع استثنائي لدرجات الحرارة في منتصف جويلية 2026.

قدير، وكنت قدوة لكل مؤمن، كل مؤمن صادق في الحكمة والصبر والثبات وحسن التدبير. انت في الدنيا عنيتي.

0: في الشبكة الصيفية نود مستمعينا ومشاهدينا برمجة جديدة فيها كل الأذواق ابتداء من 29 جوان 2026. برامج تلامس شواغل الناس اليومية، روبورتاجات، حوارات، استضافات، محطات خارجية، زيارات ميدانية ومتابعات حينية، برامج سياسية واقتصادية وملفات اجتماعية من واقع الناس، نتصل بالمسؤول ونقدم الإجابة. برامج ثقافية، فنية، رياضية وسهرات تجمع بين الفن والطرب ونقل أجواء المهرجانات الصيفية. مواعيد يومية مع الأطفال. هذا بالإضافة إلى الفقرات القارة على موجات إذاعة الكاف. الشبكة الصيفية على موجات إذاعة الكاف بكل الألوان.
1: تمام، وسابعة صباحا هنا على موجتنا.
2: صوت الشمال الغربي إذاعة الكاف.
1: أسعد الله صباح الجميع، أهلا بكم مجددا إلى هذا الموعد الإخباري الموجز. تحول وزير الداخلية خالد نوري مساء أمس إلى قاعة العمليات المركزية بالديوان الوطني لحماية المدنية، ذلك لمواكبة المجهودات المبذولة من قبل وحدات الديوان الوطني لحماية المدنية لمجابهة الحرائق المسجلة ببعض المناطق الغربية لأثر موجة الحر التي تشهدها عدة جهات. هذا أكد الوزير بالمناسبة على ضرورة المحافظة على أعلى درجة الجاهزية وتعزيز التنسيق بين كافة الهياكل المتدخلة بما يضمن التدخل السريع والناجع لحماية الأرواح والممتلكات العامة والخاصة والثروة الغابية والفلاحية. ينظم ديوان تونسينا بالخارج خلال الفترة الممتدة بين 23 من جويلية و6 من أوت المقبل 4 ندوات إقليمية مخصصة للاستثمار لفائدة التونسيين المقيمين بالخارج، وذلك في إطار دعم مساهمة الجالية التونسية في التنمية الاقتصادية وتشجيع على بعث المشاريع والاستثمار في مختلف جهات البلاد. وتنتظم الندوة الخاصة بالإقليم الأول الذي يضم ولاية الشمال الغربي في ولاية بنزرت يوم 4 من أوت المقبل. أعلنت هيئة مهرجان بلاريجيا الدولي يوم أمس عن برنامج دورة 50 للمهرجان التي تنتظم من 24 من جويلية إلى غاية 6 من أوت القادم. هذا وأوضح مدير المهرجان شكري المديوني أن هذه الدورة تراهن على تنويع العروض الفنية والثقافية بما يستجيب لتطلعات الجمهور ويستحضر المسيرة الممتدة للمهرجان على مدى 5 عقود. عقدت لجنة تنظيم الإدارة وتطويرها والرقمنة والحوكمة ومكافحة الفساد ولجنة الدفاع والأمن والقوات الحاملة للسلاح بمجلس نواب الشعب أمس جلسة مشتركة خصصت للاستماع للنواب الممثلين لجهة المبادرة بشأن مقترح القانون المتعلق بتنقيح القانون المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية. في أخبار العالم، مستشهد فلسطينيان أمس وأصيب آخرون بجراح جراء عملية قصف شنها جيش الاحتلال الصهيوني على عدة مناطق في قطاع غزة. وأفادت مصادر في مستشفيات القطاع باستشهاد 13 فلسطينيا وإصابة آخرين بجراح منذ صباح يوم أمس جراء غارات وعملية إطلاق نار من جيش الاحتلال على مناطق متفرقة من القطاع. وختاما، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الضربات على إيران ستستمر حتى أقول أن هذا يكفي. وأضاف ترامب أن الضربات ستستمر خلال الساعات القادمة متوقعا شن هجمات إضافية ربما تمتد إلى الأسبوع المقبل. شكرا على كرم المتابعة، نلتقي بعد أقل من نصف ساعة في عناوين نشرتنا القادمة. للقاء.
3: صباح الخير.

0: 7:16، مرحبا، اهلا وسهلا، تحياتنا نجدوها لكل مستمعينا. بكري فيروز تفتش على الهواء، نحن نفتش على شويه نسمك. هو نساتوني صباح النور، اهلا وسهلا بيك مباشره من المعهد الوطني للرصد الجوي واخبار الطقس. صباح النور انيس، مرحبا.
1: ياسمين مدام حنين، تحيه ليك والاوفياء اذاعه الكاب.
0: يعيشك سيدي، مرحبا بيك، ان شاء الله نهارك مبروك. اي سيدي، بعد ليله البارح، بعد يوم امس والحراره المرتفعه والارقام القياسيه، الكيف البارح من اسخ الايامات؟ ممكن عندنا سنين ما شفناش هكاكه. نتصور اليوم ارتفاع بدرجه، ومعاك يعني بقيه تقليم الشمال الغربي، وانا بكري شويه نعطي في نشره مختصره جندوبه اليوم زيادة رقم كبير، زيادة يوصل حتى ممكن 46 تجاوزها توزر في الجنوب، يعني مازال الطقس مواتي لدرجات حرارة مرتفعة.
1: صحيح صحيح مدام، ذيك هو يعني العنصر الأبرز يتواصل اليوم والأيام القادمة، هو حرارة مرتفعة مرتفعة جدا، حتى في بعض المناطق أعلى درجات سجلناها يوم أمس 47.5 في ماطر، كما شرط انتي بيجا وجندوبة 47 درجة يوم أمس، سليانة زغوينة الكيف 45 درجة، تبرقة والقيروان 44، بنزرت 43، يعني درجة حرارة مرتفعة تقريبا على كامل جهات البلاد. هذا هو يعني موجة حر كنا منتظرين احنا وعلنا عليها حتى تقريب قبل الأسبوع. في بعد ذلك اليوم باش تكون سماء صافية إلى قليلة السحب، ثم تكون أكثر كثافة في المرتفعات الغربية بعد الظهر. التيارات تتواصل من القطاع الجنوبي ضعيفة فمعتدلة، تتجه من القطاع الشمالي بالشمال ومن القطاع الشرقي بالوسط والجنوب بعد الظهر، وهذا ممكن باش يساهم في تلطيف الأجواء على قليلة قرب السواحل، وين البحر باش يكون هادئ إلى قليلة الاضطراب. بالنسبة لدرجة الحرارة القصوى اليوم باش تكون بين 38 و42 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات، بين 43 و47 درجة ببقية الجهات مع ظهور الشهيلي. يوم الغد يتواصل طقس حار، رياح تكون من القطاع الشرقي عموما ضعيفة فمعتدلة. درجة الحرارة ولو أنها باش تشهد معناها انخفاض طفيف قرب السواحل الشرقية، وين باش تتراوح بين 34 و38 درجة، لأنها تتواصل مرتفعة في بقية المناطق، تكون بين 42 وممكن حتى تصل 42 درجة يوم الغد جهة القيروان مع ظهور الشهيلي. يوم الجمعة يوم الجمعة 17 جويلية هذا باش يكون أحر يوم في موجة الحر هذه، بالتالي معناها حتى كان باش نسجلوا أرقام قياسية باش تكون في نهار الجمعة. رياح باش تكون جنوبية غربية، الحرارة كما قلنا في ارتفاع نسبي نهار الجمعة. ثم يوم السبت باش يكون فما انخفاض طفيف في درجات الحرارة، فما أيضا إمكانية لظهور خلايا رعدية في فترات ما بعد الظهر بالمرتفعات الغربية تكون مصحوبة ببعض الأمطار. وفي هذا الكل حقيقة ممكن الأخبار الإيجابي هو البحر اللي باش يكون هادئ إلى قليل الاضطراب على كامل الشاليط الساحلي بداية من اليوم إلى غاية نهاية الأسبوع، بالتالي يكون ملائم لممارسة مختلف الأنشطة الترفيهية بما في ذلك السباحة. كلمة أخيرة أخت حنان، في خريطة اليقظة أسندنا اللون البرتقالي، الولايات جندوب، الباجة، الكيف، سليانة، زغوان، قيروان، سيدي بوزيد، صفاقس، قابس، قفصة، توزر وقبلي، يعني درجة يقظة مرتفعة مطلوبة. يعني ننصح ديما
0: كيف ما كانتش في اللون البرتقالي اليوم، كيف يعني انضافت للقائم.
1: صحيح، هي درجة انذار كبيرة، ذاك هو يعني درجة حرارة تفوت 45 درجة مطلوب جدا. شرب الماء، الأكثر من شرب الماء، نتجنبوا الخروج معناها التعرض للشمس في أوقات الذروة على قليلة من 11 حتى الأربعة متاع العشية. نردوا بين على صغيراتنا والناس الكبار والمرضى، وان شاء الله ربي يعطينا ما نتيقوا.
0: ان شاء الله ان شاء الله ربي يعطينا كل شيء باللطف. شكرا لك، يعطيك الصحه نيسة توري. هذا وهذه نشره جويه مفصله لليوم للايامات القليله القادمه. البارح برشا توينسا تقريبا في نفس التوقيت، يعني انقطاع التيار الكهربائي على تونس الكل، يعني بنسبة مئوية كبيرة. الانقطاع هذا صار في عديد الولايات من الشمال للجنوب. ستيغ تطاوين خرجت بيان أكدت فيه أن الإجراء هذا يندرج ضمن تدخل وقائي اضطراري يهدف إلى تخفيف الضغط على الشبكة الكهربائية والتجهيزات الفنية، وذلك في ظل الارتفاع الكبير في الطلب على استهلاك الكهرباء خاصة خلال فترات الذروة. وأضاف الإقليم أنه الشركة تعتمد على المستوى الوطني عملية قطع مؤقت ودوري للتيار الكهربائي بالتداول على عدد من الخطوط الرئيسية قبل إعادة التزويد في وقت وجيز، وذلك لحماية الشبكة الكهربائية والمعدات من الضغط المفرط وتفادي الأعطال الكبرى والانقطاعات الواسعة اللي تنجم عن ارتفاع القياسي في الأحمال. وأكد أنه هذا الإجراء يأتي في إطار المحافظة على استقرار الشبكة الكهربائية وضمان استمرارية التزويد بالطاقة في أفضل الظروف الممكنة. وفي ختام توضيح، تقدم الإقليم الجهوي للشركة التونسية للكهرباء والغاز باعتذاره إلى كافة المواطنين على الإزعاج الناجم عن هذه الإجراءات الاضطرارية، داعيا إلى تفهم هذه التدخلات الاستثنائية خلال فترات الذروة والمساهمة في ترشيد استهلاك الكهرباء بما يساعد على الحفاظ على استقرار الشبكة وضمان استمرارية التزويد بالطاقة لفائدة الجميع. هذا كما ذكرت توضيح بعد الانقطاع المؤقت للتيار الكهربائي اللي صار البارح في تونس تقريبا الكل في عديد الولايات. باهي، بما انه اجراء يندرج ضمن تدخل وقائي اضطراري يهدف الى تخفيف الضغط على الشبكه الكهربائيه، مو تعلمونا على الاقل راهو في الوقت هذاك مش يقص الضوء، بما انه هذا قلت راهو اجراء مثال شحطوا في بين خاطر راهو ثم الكليماتيزور ثم التلافز ثم الثلاجات وبرشا يعني حاجات في الدار يلزمهم وقت يتعلمونا قبل نتصرفوا ونحو هاك البريزم الضوء. علاش واحد من بعد يمشي الخسائر لا يقدر، يعني بك الحسبة اليوم الالكترو هذا كله راهو بناء على البلاغ هذا. دونك قلت راهو هذوما اجراءات عاديه وتدخل وقائي، اعلمونا ما فيها حتى مشكله. باهي، بعد شويه ونرجعوا للماء. 7:24 دقيقه، مرحبا، تحياتنا نجدوها لكل مستمعينا، يوم سعيد موفق للجميع. برقيات الرياضه اولى المواعيد اللي تسمعوها والفقرات المباشره اللي تجيكم بعد شويه مع كريم بين المونديال والرابطه الثانيه واخبار فرق الرابطه الاولى، برقياتنا الرياضيه واولى المواعيد الرياضيه لهذا اليوم. كالعاده أسعار السوق، نعمل جولة في الشمال الغربي وكذلك ميكرو تروتوار لأمنها مصدق الشيني. تحياتنا جدوها لكل مستمعينا، يوم سعيد وموفق للجميع.

0: من مصلحة السائق أنه يبقى ديما منتبه ومركز على السياقة وما يشغلش روحه بحتى شيء آخر.
1: المرصد الوطني لسلامة المرور.
2: إشهار.
3: يلا جو سيف سني حافلة انترنت
4: اسني في سيف وين انتي وين هي فلاي بوكس اورانج تبرانشيها منا تكونكتي منا باش تقعد كونكتي في دار الخلاعة ملكي تخمم باش تبرمج خلاعة ما تنساش فلاي بوكس اورانج وتتمتع بانترنت حتى 300 جيجا وفلاي بوكس ابتداء من 129 دينار
3: فاش تستنى خطر سيف سني حافلة انترنت ملا يلا جو عندك اورانج
5: صيف السنة مع فيبر تي تي اعمل افار وتفرج من الدار كي تاخذ ابونمون 50 ميجا تمتع بريبيتور بلاش ومع 100 ميجا عندك ويفي ميش بلاش صيف السنة الكلنا على موجة الفرجة مع فيبر تي تي
2: اشهار
6: 30 دقيقة بعد 7 صباحا هنا على موجتنا
7: صوت الشمال الغربي
6: أسعد الله صباحكم مجددا مستمعينا الكرام أهلا بكم إلى عناوين نشرتنا القادمة ومن أبرز ما سيأتيكم فيها تواصل المجهودات للسيطرة على حريقين اندلع بولايتي جندوبة والكافة وزير الداخلية يؤكد بالمناسبة من قاعة العمليات المركزية بالديوان الوطني للحماية المدنية على ضرورة المحافظة على أعلى درجة الجاهزية بما يضمن التدخل السريع والناجع لحماية الأرواح والممتلكات متابعة سير تنفيذ مشروع الحوكمة كرافعة للتنمية المحلية والاقتصادية بولايتي جندوبة والكافة اليوم بمنطقة البرامة من ولاية سليانة افتتاح مهرجان الشباب بولاية سليانة وندوات إقليمية للتعريف بفرص الاستثمار لفائدة التونسيين بالخارج بين 23 من جويلية الجاري والسادس من أوت القادم هذه العناوين مستمعينا الكرام تأتيكم مفصلة بإذن الله تعالى في نشرة الثامنة صباحا الأنباء للقاء

0: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الإذاعة التونسية، وين انتي وين هي.
1: مقرين من بعيد 24 ساعة، بوابة إذاعة الكيف في خدمتكم. The station www.radiokef.tn.
2: صوت الشمال الغربي في مجاز الباب على الذبذبة 102.2.
3: صباح الخير، يوم سعيد لكم الناس كلها. أهلا وسهلا بكم في أخبارنا الرياضية الصباحية لهذا اليوم الأربعاء 15 من جويلية 2026. البداية تكون بالمونديال، ولا بارح تعرفنا على المنتخب الأول المتأهل لنهائي بطولة العالم 2026 في أمريكا، كندا والمكسيك. المنتخب الإسباني اللي فاز على ثاني العالم منتخب فرنسا مونديال 2022، كان ثاني بعد خسارته أمام الأرجنتين البارح، خسارة في الدور نصف النهائي ضد إسبانيا.

وغياب تام للمنتخب الفرنسي البارح في المباراة، سيطرة كبيرة لإسبانيا على الكرة وكذلك في مستوى الفرص وصنع اللعب، وزوز أهداف مستحقين للمنتخب الإسباني في هذا اللقاء، هدف أول عن طريق ويرازابال دقيقة 22 من ضربة جزاء، وهدف ثاني عن طريق بيدرو بورو في دقيقة 58 من المباراة. ولم نشاهد لا أوليسي ولا ديمبيلي ولا مبابي في المقابلة، غياب شبه تام وصناعة تكتيكية مميزة جدا لدي لافونتي البارح في قراءته للعب منتخب فرنسا، وتمكن من إزاحته في الدور نصف نهائي المونديال. إسبانيا تنتظر منافسها في النهائي إما الأرجنتين أو إنجلترا، الدور النهائي الثاني بالنسبة للمنتخب الإسباني بعد 2010 فوز باللقب 2026 في دور نهائي جديد قد يكون لقب جديد للمنتخب الإسباني بلاعبيه الشبان. المنتخب الأرجنتيني يسعى للحفاظ على اللقب، يلعب اليوم نصف نهائي ثاني باش يكون صعب جدا ضد منتخب إنجليزي قوي، وكذلك على مستوى التكتيكي مميز جدا منتخب إنجلترا في الدفاع وكذلك في وسط الميدان، وأيضا على مستوى الهجومي بثنائي مرعب بيلينغهام وكذلك هاري كين. إنجلترا الأرجنتين 8 متاع الليل، لقاء يدير الحكم الأمريكي إسماعيل الفتح، رابع نصف نهائي المنتخب الإنجليزي وسابع دور نصف نهائي للمنتخب الأرجنتيني. على مستوى ترتيب هدفي المونديال ما تغير حتى شيء، مبابي وميسي يبقوا في الصدارة بثمانية أهداف، هالاند بسبع أهداف، وهالاند موجود في النرويج بعد خروج منتخب النرويج من ربع نهائي. بيلينغهام وكين مازالوا في المنافسة، عندهم 6 أهداف، ويرزابال مع ديمبيلي برصيد 5 أهداف. على مستوى وطني، البارح تم إعلام أندية الرابطة الثانية لكرة القدم بترتيب أو تكوين المجموعات. الفرق الشمال غربي جندوبة رياضية وأولمبيك كيف مش يكونوا موجودين في المجموعة الثانية، مع الشبيبة قارونية الملعب الجيبسي، مستقبل قاسرين نادي قربي، أمل بوشامة قاوة في القفصة، جمعيت ريانا، قصور السيف، هلال رداية في القلعة الرياضية، سبورتينغ المكنين وأولمبيك مدنين. بالنسبة للمجموعة الأولى فيها مستقبل استيمان، مستقبل جابس، اتحاد تطاوين، سيكك الحديد، سبورتينغ بن عروس، محيط قلقنا، هلال الشابة، هلال مساكن، بعث وحجدة، جمعية مجرين، مكرم مهدية، كوكب عقارب، والنجم الرياضي خليدي، والملعب السوسي. البطولة تبدأ نهار 19 و20 سبتمبر 2026. لجنة الاستئناف في الجامعة التونسية لكرة القدم تقرر تخفيض عقوبتي لاعبي الترجي الرياضي التونسي والنادي الإفريقي محمد أمين توغاي وفراس شوات. العقوبة كانت في الأول من الرابطة 12 شهر بالنسبة لتوغاي، وتم التخفيض فيها إلى مستوى 4 شهور، يعني تم قسمة 12 شهر على 3. نفس الشيء بالنسبة لفراس شوات، 3 مقابلات تم قسمتها على 3 وبقات مقابلة واحدة استوفاها بلقاء الأولمبي البيجي في الجولة الأخيرة من البطولة. بالتالي شوات يبدأ الموسم مع فريق النادي الإفريقي، وبالنسبة لتوغاي يرجع نهار 7 سبتمبر مع فريق الترجي الرياضي التونسي. الأولمبي البيجي تعاقد مع المهاجم محمد مهدي خيري، عفوا، 24 عام، زوز مواسم، هو ابن جمعية جربة وكان يلعب في أمل بوشامة، وكان هداف الفريق بتسعة أهداف الموسم الماضي في الرابطة الثانية لكرة قدم، تم اختياره في التشكيلة المثالية للرابطة الثانية الموسم المنقضي. الأولمبي البيجي لواصل تمارينه في ملعب بوجمع الكميتي بباجة تحت إشراف مدربه الأسعد معمر. تركيبة الإطار الفني الجديد للنادي الرياضي الصفاقسي، نبيل كوكي مدرب أول يرجع في تجربة جديدة للفريق بعد 2010-2011-2012 ثم 2022-2023-2024. نبيل كوكي باش يساعدوا عبد الكريم النفطي، نادي الهبيري، قيس الغطاسي معد بدني، بلال بن سعادة معد بدني مساعد، وليد بن حسين مدرب حراس، وحسين بوصرصار في المتابعة بالفيديو وكذلك الأحصاء. النجم الساحلي كذلك الاتفاق مع كريستيان براكوني مدرب جديد للفريق بمساعدة مروان الغور، أيمن المثلوثي، نعيم بن ثابت مدرب حراس، والمعد البدني أحمد البريري. النادي الإفريقي واصل تربصه في قمارة استعدادا لانطلاق البطولة، ثم باش يتحول في تربص إلى مدينة عين دراهم. البارح التحاق الحارس الشامخ وكذلك شوات بتمارين الفريق. نادي حملنف أعلن البارح تعاقده مع 4 ملاعبي، الحارس علي جمل، لاعب حضرموت اليمني، ظهير أيسر هيثم الحمدي اللي كان يلعب في الفداء السوري، المهاجم محمد علي المجري لاعب نادي محيط قرقنة، وظهير أيسر ياسين الميزوني اللاعب السابق لشبيبة عمران، ويتولى قيادة الهيئة التسييرية لنادي حملنف الإعلامي منظر إجبنيانية. الترجي الرياضي الجرجيسي يتعاقد رسميا مع المدافع صادق توش حتى جوان 2028.
في أخبار ملاعبيتنا خارج تونس، اللي السعد المهاجم الدولي السابق لنادي أوغسبورغ هو مازال على ذمة نادي أوغسبورغ، كان أعاره الموسم الماضي لنادي هانوفر في الدرجة الثانية الألمانية، ويعيد إعارته إلى نادي ناشفيل الأمريكي متصدر البطولة الأمريكية الممتازة مع خيار الشراء بالنسبة لهذا الفريق الأمريكي. المنتخب الوطني التونسي وإعادة الاتصال بالمدرب معين الشعباني لتدريب منتخبنا من قبل الجامعة التونسية لكرة القدم، والاتصالات هذه مثمرة إلى حد الآن، إمكانية كبيرة أنه معين الشعباني فسخ عقده مع فريقه نهضة بركان ودفع الشرط الجزائي من الجامعة، وبالتالي باش يكون هو المدرب الجديد للمنتخب الوطني التونسي لكرة القدم. في كرة اليد التوتر يتزايد بين فريق الترجي الرياضي التونسي والجامعة التونسية بعد قرارات الجامعة منذ أسبوع بمنع الجمع بين لاعبين دوليين في نفس المركز في نفس الفريق. الترجي يقول كذلك أنه لاعب اسكندر جفالي يلعب توا في بطولة إفريقيا الأندية مع نادي درب سلطان المغربي مشى للفريق هذايا دون علمه، يعني اللاعب ما شاورش الفريق متاعه، والجامعة هي اللي رخصت للاعب دون استشارة فريقه، والجامعة تأكد حصول على الموافقة الشفوية من الترجي الرياضي التونسي، لكن رئيس فرع كرة اليد بالترجي قيس عطية كذب ذلك، والبطولة هذه تقام في الكونغو الديمقراطية لتعيش انتشار لفيروس إيبولا، على هذاك ما نوجدوش يعني أندية من الجزائر ومصر يشاركوا في هذه البطولة الإفريقية. أخيرا وفي ألعاب القوى، المركب الدولي للتربصات بعين درهم يحتضن البطولة في بطولة شمال أفريقيا أقل من 18 عام و20 عام اللي باش تكون في هذا المركب من 17 حتى 18 جويلية 2026، يشاركوا فيها تونس، الجزائر، ليبيا، مصر، المغرب وكذلك موريتانيا. نقطة ختام أخبارنا الرياضية على موجة إذاعة كيف، منوعة صباح الخير، تتواصل معكم مع زميلة حنان بن مصطفى، إلى اللقاء.

صباح الخير. هل لامس المخطط التنموي الجديد احتياجات ومطالب التنمية بولاية سليانا؟ وهل ترتقي تجربة الحكم المحلي إلى مستوى انتظارات متساكني الجهة؟ تساؤلات نطرحها على ممثل ولاية سليانا بالمجلس الوطني للأقاليم والجهات النائب لطفي الطاهر. الموعد الأربعاء من الساعة 1:15 إلى الساعة 2 بعد الزوال في برنامج يوميات نائب على موجات ذات الكاف. الإنظار

0: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر وإلا ربحت جائزة وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.
1: إشهار يلا جو صيف سني حافلة انترنت
2: اسني في الصيف وين انتي وين هي بلاي بوكس اورانج تبرانشيها منا تكونكتي منا باش تقعد كونكتي في دار الخلاعة ملكي تخمم باش تبرمج الخلاعة ما تنساش بلاي بوكس اورانج وتتمتع بانترنت حتى 300 جيجا وفلاي بوكس ابتداء من 129 دينار
1: فاش تستنى خاطر صيف سني حافلة انترنت ملا يلا جو عندك اورانج اشهار
3: تمام وثمينة صباحا هنا على موجاتنا
4: صوت الشمال الغربي إذاعة الكاف.
3: أسعد الله صباحكم مستمعينا الكرام، مبارك يومكم، أهلا بكم إلى أولى نشرتنا الإخبارية لهذا اليوم. وضمن عناوينها التواصل والمجهودات للسيطرة على حريقين اندلعا بولايتي الكاف وجندوبة، متابعة سير تنفيذ مشروع الحوكمة كرافعة للتنمية المحلية والاقتصادية بولايتي جندوبة والكاف. اليوم بمنطقة البرامة من ولاية سليانة افتتاح مهرجان الشباب. وندوات إقليمية للتعريف بفرص الاستثمار لفائدة التونسيين بالخارج بين 23 من جويلية الجاري والسادس من أوت المقبل. كانت هذه عناوين النشر، وإليكم الآن الأنباء بالتفصيل. حيث تتواصل مجهودات الحماية المدنية وعوان الغابات للسيطرة على الحريق الذي نشب يوم أمس بمنطقة يدبابيب والنعيمة من ولاية الكاف وأتى على أراض جبلية وأعشاب جافة. كما يواصل عوان الحماية المدنية وعوان الغابات بفرنانة من ولاية جندوبة مجهوداتهم للسيطرة على الحريق الذي نشب منذ ظهر أمس بمنطقة وادي التوت بعمادة بوهرتما وحماية المتساكنين ومنازلهم القريبة من مكان الحريق ومنع تسرب النيران إلى المناطق المتخمة في ظل ارتفاع درجة الحرارة. هذا وتحول وزير الداخلية خالد النوري مساء أمس إلى قاعة العمليات المركزية بالديوان الوطني للحماية المدنية لمواكبة المجهودات المبذولة من قبل وحدات الديوان الوطني للحماية المدنية لمجابهة الحرائق المسجلة ببعض المناطق الغابية أثر موجة الحر التي تشهدها عدة جهات. وأكد الوزير بالمناسبة على ضرورة المحافظة على أعلى درجة الجاهزية وتعزيز التنسيق بين كافة الهياكل المتداخلة بما يضمن التدخل السريع والناجع لحماية الأرواح والممتلكات العامة والخاصة والثروة الغابية والفلاحية. تابعت جلسة عمل انعقدت بمقر ولاية جندوبة سير تنفيذ مشروع الحوكمة كرافعة للتنمية المحلية والاقتصادية الذي يشمل ولايتي جندوبة والكاف، ويهدف إلى توفير موارد رزق وتحسين ظروف العيش وتهيئة بعض المرافق. المدير العام لديوان تنمية الشمال الغربي مهدي باطا:
5: المشروع هذا يهتم أساسا توفير جملة من موارد رزق، أنشطة في علاقة مع البلديات، على سبيل المثال الستاسيون فوتوفولتايك اللي يقوم بإنجازها والأعداد لإنجازها ببلدية الكاف وبلدية دير الزعفران، على مستوى بلدية جندوبة عن تركيز ملعب حي وأيضا بسوق سب التجهيز وتهيئة سوق أسبوعية بلدية. بالإضافة إلى ذلك ثم أسمى جملة من الأنشطة فيما يخص تطوير العلاقة بين القطاع الأمني والمواطن في هذه الربوع عن طريق توفير معدات وتجهيزات للتواصل بيناتهم، وخاصة لوحدات متنقلة اللي أمن خدمات القطاع الأمني. أي وثيقة إدارية خاصة متعلقة بالجانب الأمني في جندوبة أمنوا 2700 عملية تدخل لإفادة المواطنين. أيضا على مستوى الاجتماعي تم التنسيق مع مصالح هيكل المساندة وأيضا ديوان صناعة التقليدية اللي نقلوا عددها من المنتفعين من موارد رزق.
3: تنطلق مساء اليوم بمنطقة البرامة من معتمدية قعفور فعالية مهرجان الشباب، ويتضمن برنامج هذا المهرجان جملة من العروض الفرجوية والورشات المستجدة، بالإضافة إلى ورشة تحسيسية حول السلوكات المحفوفة بالمخاطر ومعرض للإنتاجات الشبابية وعرض للفروسية. أعلنت جمعية أو هيئة مهرجان بلاريجيا الدولي أمس عن برنامج الدورة 50 للمهرجان التي تنتظم من 24 من جويلية الجاري إلى غاية 6 من أوت المقبل. هذا وأوضح مدير المهرجان شكري المديوني في تصريح للزميلة رفقة العبيدي أن هذه الدورة تراهن على تنويع العروض الفنية والثقافية بما يستجيب لتطلعات الجمهور ويستحضر المسيرة الممتدة لهذا المهرجان على مدى 5 عقود.
6: مهرجان مصنف دولي وهذه تحملنا مسؤولية أكثر، عروض تلبي كل الأذواق المختلفة، كل واحد يجي للمهرجان بلاريجيا يواكب العروض باش يلقى العرض اللي يناسبه. ولهنا دعوة جمهور المهرجان إلى دعم أكثر، خاطر المهرجان ما ينجم يعيش إلا بالتذاكر، ما عندناش يعني غرض ربحي من أجل ديمومة هذا المهرجان وباش يبقى يعيش. باش نعملوا تجربة نتاع توزيع التذاكر أونليني، تحدي آخر باش نحاولوا نسعوا إلى تأثير هذا المعرض. قاعدين نلمو في الارشيف باش يكون ورقي والا باش يكون سمعي بصري والا تجمعوهم للزوز. نحن قاعدين نشتغل.
3: اعلنت جامعة جندوبة عن التمديد في اجال تقديم الترشحات لمناظرة انتداب مدرسين متعاقدين لفائدة المؤسسات الجامعية الراجعة اليها بالنظر بعنوان السنة الجامعية القادمة لغاية نهار اليوم الاربعاء 15 من جويلية، وذلك لإتاحة مزيدا من الوقت امام الراغبين في الترشح لاستكمال ملفاتهم وايداعها عبر المنصة الالكترونية المخصصة للغرض. ينظم ديوان وتونسيين بالخارج خلال الفترة الممتدة بين 23 من جويلية الجاري و 6 من أوت المقبل 4 ندوات إقليمية مخصصة للاستثمار لفائدة التونسيين المقيمين بالخارج، وذلك في إطار دعم مساهمة الجالية التونسية في التنمية الاقتصادية وتشجيع على بعث المشاريع والاستثمار في مختلف جهات البلاد. وتنتظم الندوة الخاصة بالإقليم الأول الذي يضم ولاية الشمال الغربي في ولاية بنزرت يوم 4 من أوت المقبل، وتهدف إلى التعريف بفرص الاستثمار المتاحة في مختلف أنحاء البلاد وتقديم أفكار مشاريع واعدة ومجددة، إلى جانب إتاحة فضاء لتبادل الأفكار والمقترحات العملية بين مختلف المتداخلين وتعريف بمزايا الإدماج المالي وآلياته لتعزيز مساهمة التونسيين بالخارج في الدورة الاقتصادية الوطنية. تجدر الإشارة بحسب معطيات وزارة الشؤون الاجتماعية إلى أن عدد التونسيين المقيمين بالخارج يتجاوز 1,800,000 تونسي، أي ما يزيد على 15% من إجمالي سكاني البلاد، مع مساهمة فاقت 7% من الناتج المحلي الإجمالي، وذلك بالنظر إلى التطور المتواصل لحجم تحويلاتهم المالية إلى البلاد. في مستجدات الأوضاع في الشرق الأوسط، استشهد فلسطينيان أمس وأصيب آخرون بجراح جراء عمليات قصف شنها جيش الاحتلال الصهيوني على عدة مناطق في قطاع غزة. وأفادت مصادر في مستشفيات القطاع باستشهاد 13 فلسطينيا وإصابة آخرين بجراح منذ صباح يوم أمس جراء هذه الغارات وجراء عمليات إطلاق النار من جيش الاحتلال على مناطق متفرقة من القطاع. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الضربات على إيران ستستمر حتى يقول أن هذا يكفي وفق تعبيره. وأضاف ترامب أن الضربات ستستمر خلال الساعات القادمة متوقعا شن هجمات إضافية ربما تمتد إلى الأسبوع القادم. وفي سياق متصل، عرقل ديمقراطيون في مجلس الشيوخ الأمريكي مشروع القانون السنوي للسياسة الدفاعية الذي تبلغ قيمته 1.15 تريليون دولار. وأرجع الديمقراطيون هذا إلى استيائهم إزاء الحرب على إيران وعدم قيام الرئيس دونالد ترامب بالتشاور مع الكونغرس بشأن قراره الزج بقوات أمريكية إلى ساحة الصراع. ختاما، ذكر موقع أكسيوس نقلا عن مسؤولين أمريكيين وإسرائيليين أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أبلغ رئيس الوزراء الإسرائيلي الصهيوني بنيامين نتنياهو خلال مكالمة هاتفية بضرورة إعادة إسرائيل نشر قواتها خارج سوريا ولبنان. نهاية هذه النشرة مستمعينا الكرام، وفيما لتذكير بأبرز ما جاء فيها: تواصل المجهودات للسيطرة على حريقين اندلع بولايتي جندوبة وباجة، متابعة سير تنفيذ مشروع الحوكمة كرافعة للتنمية المحلية والاقتصادية بولايتي جندوبة والكاف. اليوم بمنطقة البرامة افتتاح مهرجان الشباب بولاية سليانة. وندوات إقليمية للتعريف بفرص الاستثمار لفادية التونسيين بالخارج بين 23 من جويلية الجاري و6 من أوت المقبل. شكرا على كرم المتابعة. الموعد الخبير القادم يأتيكم تمام 9 بإذن الله تعالى. اللقاء.
7: الدراجات النارية ما تحميش سيقها، ولذلك من الضروري لباس الخوذة وتطبيق قواعد السياق الرصينة، وعلى سائقي السيارات لتجنب الحوادث مع الدراجات النارية يلزم يتعاملوا معهم بحذر، يخليوا لهم الأولوية، وعند المجاوزة يخليوا بجنبهم المسافة القانونية اللازمة. وما ينساوش أن سائق الدراجة النارية ما عنده حتى حماية كان الخوف.
8: المرصد الوطني لسلامة المرور.
9: صيف آمن.
10: أثناء وجودك على الشاطئ انزل إلى السباحة ببطء حتى يتأقلم جسدك على درجة حرارة المياه. وأيضا عند وجود أحد الأمواج من المهم عدم استدارة الجسم كما يفعل البعض، لأنها تؤدي إلى الوقوع على الوجه والإطاحة وعدم التغلب عليها، ولكن الوقوف أمامها ورفع الرأس والجسم معها يؤدي إلى تخطيها بسلام.
9: صيف آمن مع رفيق الجسمي.

0: إشهار
1: تحب تحكي اون ليميتي وتعوم في الجيجاوات
2: سيف سني اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اريدو تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفورفي انترنت 28 جيجا 29 دينار وسيرفيس ستريمينغ بلاش
3: اريدو طور عالمك
0: إشهار
4: هاي تك
5: هاي تيك لليوم 15 جويلي 2026 توقيتنا 28 دقيقة مش نحكيو على الأبل اللي تاحت رسميا النسخة التجريبية العامة من أنظمة التشغيل الجديدة لسنة 2027 وتمنح بذلك المستخدمين فرصة تجربة قبل الإطلاق النهائي المنتظر في سبتمبر القادم وتشمل الأنظمة الجديدة iOS 27 وآيباد iOS 27 وتتصدر المزايا الجديدة النسخة المتطورة من مساعدي سيري اللي تحول المساعد الصوتي لمساعد ذكي يعتمد على الذكاء الاصطناعي إذ يستطيع إجراء محادثات طبيعية وفهم الأسئلة المتتابعة وتحليل محتوى الشاشة وتنفيذ مهام متعددة الخطوات داخل التطبيقات وتتوفر النسخة الجديدة من سيري في الإصدارات التجريبية العامة الأجهزة الداعمة لمنصة أبل انتليجنس لكنها تعمل حاليا باللغة الإنجليزية فقط ولن تكون متاحة في دول الاتحاد الأوروبي عند الإطلاق الأولي ويشمل التحديث أيضا مزايا جديدة ضمن منصة أبل الذكاء الاصطناعي أبل انتليجنس ومن أبرزها أدوات أكثر تقدما لتحرير الصور لإعادة ضبط تكوين الصورة بعد التقاطها وميزة إكستند لتوسيع حدود الصورة بالإضافة إلى نسخة محسنة من أداة إزالة العناصر غير المرغوب فيها وتحسين جودة الصور اللي ينشئها تطبيق إيماج بلاي راوند مع دعم أنماط واقعية وأكدت أبل أنه iOS 27 يجلب تحسينات ملحوظة في الأداة تفتح التطبيقات بسرعة توصل حتى 30% مقارنة بالإصدارات السابقة في حين تظهر الصورة الجديدة في تطبيق الصور أسرع بالنسبة توصل حتى 70% ترتفع بسرعة نقل الملفات عبر ايردروب بنسبة توصل 80% وأضافت الشركة مزايا جديدة في متصفح سفاري منها تنظيم علامات التبويب تلقائيا في مجموعات وميزة نبهني لمراقبة تغير الأسعار أو عودة المنتجات للمخزون في المواقع الويب وأصبح تطبيق كلمات المرور قادرا على اكتشاف كلمات المرور الضعيفة وتحديثها تلقائيا في حين عمليات أتمت جديدة باستخدام أوامر مكتوبة باللغة الطبيعية واستجابت أبل لانتقادات واجهها تصميم ليكد جلاس الجديد في أنظمتها وأضافت تحسينات لزيادة وضوح العناصر بالإضافة إلى شريط يتيح للمستخدم التحكم في مستوى التأثير البصري للتصميم
4: هاي تك
0: إشهار
1: تحب تحكي اون ليميتي وتعوم في الجيجاوات
2: سيف سني اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اريدو تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفورفي انترنت 28 جيجا 29 دينار وسيرفيس ستريمينغ بلاش
3: اريدو طور عالمك
0: إشهار

0: هذا رؤوف ماهر، 28 دقيقة على موجاتنا راجعين، ورزنامة الاجتماعات الإخبارية للتوجيه الجامعي لفائدة الناجحين الجدد في دورة 26 بعد نتائج دورة المراقبة. انطلقت الاجتماعات الإخبارية للتوجيه الجامعي، نعطيكم بعض المواعيد والتواريخ بالنسبة للمعاهد الثانوية في ولاية الكيف. اليوم 9 معهد تجروين الاجتماع الإخباري ينطلق بعد شوية، معهد المنجي سليم الكيف غدوة 16 جويلية انطلاقا من 9 صباحا، معهد ابن الجزار نهار الجمعة 17 جويلية 9 صباحا، ومعهد نبر في نفس التاريخ نهار الجمعة 10:30 صباحا. هذا بالنسبة للمواعيد الاجتماعات الإخبارية الخاصة بالتوجيه الجامعي لفائدة الناجحين الجدد في امتحان البكالوريا. حظ سعيد بعد النجاح، كذلك مهم جدا الاختيار واختيار الشعب اللي ان شاء الله تكونوا من الناجحين ومن المتميزين في السنوات اللي تقضوها في الجامعة. نرجع لمتابعاتنا والمواكبة للمجهودات المبذولة من قبل وحدات الديوان الوطني للحماية المدنية، وان وقت انطلق في الستة في الماتينال. بصراحة هي اول تحية تكون كان للناس هذوما اللي هما في الخطوط الأمامية في الواجهة لأخماد الحرائق اللي موجودة في الغابات التونسية في أكثر من جهة بعد موجة الحر اللي تعرفها تونس. نذكر البارح وزير الداخلية خالد النوري كان تواجد في قاعة العمليات المركزية بالديوان الوطني للحماية المدنية، وطلع على مدى جاهزية مختلف الوحدات وعلى الإمكانيات المادية والبشرية اللي تم تسخيرها لضمان نجاعة وسرعة التدخل في عديد المناطق في تونس، وتابع بصورة مباشرة تطور الوضع الميداني وسير عملية التدخل لمجابهة الحرائق كما ذكرت ببعض المناطق الغابية، وآليات التنسيق بين مختلف الأطراف المداخلة. ووزير الداخلية كان أكد بالمناسبة على ضرورة المحافظة على درجات الجاهزية وتعزيز التنسيق بين كافة الهياكل المداخلة بما يضمن التدخل السريع والناجع لحماية الأرواح البشرية والممتلكات العامة والخاصة والثروة الغابية والفلاحية، مع مواصلة المتابعة الحينية لتطور الأوضاع واتخاذ جميع الإجراءات الوقائية والعملياتية اللازمة. كما ذكرت وزير الداخلية البارح كان في زيارة لقاعة العمليات المركزية بالديوان الوطني للحماية المدنية. وعلى الميدان هو العمل، وعلى الميدان يكون يعني لاحظوا والحضور المتميز لفرق الحماية المدنية خاصة في جهات الشمال الغربي وقت نحكي على الكيف وعلى جندوبة، لأنه للساعات اليوم يعني ثم فرق من الحماية المدنية خرجوا تقريبا في حدود 5.5 من الكيف، والوجهة يعني وين ما ثم حرائق وين ما ثم تدخل من هذه الفرق يكونوا موجودين. إن شاء الله رب يكون في عونهم، وتحية لكل الفرق التي تابعة الحماية المدنية في مختلف جهات الجمهورية.
1: إشهار لا جو سيف سني حافلة انترنت
2: اسني في سيف وين انتي وين هي بلاي بوكس اورانج، تبرانشيها منا تكونكتي منا باش تقعد كونكتي في دار الخلاعه. ملكي تخمم باش تبرمج خلاعه ما تنساش بلاي بوكس اورانج، وتتمتع بانترنت حتى 300 جيجا وفلاي بوكس ابتداء من 129 دينار.
1: فاش تستنى؟ خاطر سيف سني حافلة انترنت ملا يلا جو عندك اورانج.
3: اشهار
4: صوت الشمال الغربي في قلعة سنان على الذبذبة 88.6.
1: آراءكم تعليقاتكم ونقدكم ديما على الباج نتاعنا راديو كاف إذاعة الكاف.
0: رجعين وأسعار السوق. فاتن حاضرة مباشرة من ولاية بيجة، أهلا وسهلا بك فاتن. وهذه الفقرة الثانية اللي نتبعوها في المباشر بعد البرقيات الرياضية مع كريم. فاتن حاضرة، أهلا وسهلا بك فاتن.
3: حارك ورد وياكين أنت وكل المستمعين.
0: نعيشك، مرحبا بك، أهلا وسهلا. متينا كالعادة.
3: وهل عندك شك؟
0: ورجع ماضي ساعتين ماضي ثلاثة
3: تضوى الدنيا سيئة
0: نكا هو
3: خاصة مع سخانة هذية الحقيقة حنين باش نصير الحاجتين. سبب بالحرائق الحقيقة، وكما نعرف وكما تبع أكيد مستمعينا، الحريق اللي في جبل الهري في معتمدية أمجاز الباب. إن شاء الله احنا بعدش نكون داخل متابعة ميدانيا. الحريق الحقيقة معناتها أتى على مساحة شاسعة من الغطاء النباتي، الغطاء الغابي تحديدا أشجار الصنوبر. إن شاء الله ربي يلطف فينا ويرحمنا، وخاصة أهالينا اللي في الهري الحقيقة عاشوا معناتها أمس نهار صعيب، خاصة في وقت ما الرياح هي اللي ديما تخلي هالرقعة بتاع النار تتسع أكثر فأكثر. النيران نعرف والدخان يقلق زادة، إذاك علاش اللجنة الجهوية والمحلية لمجابهة الكوارث وتنظيم النجدة في بيجة وفي مجاز الباب قرروا أنه يوجهوا عدد من الحالات الصحية خاصة اللي يعانيوا صعوبات في التنفس لمستشفى المحلي بمجاز الباب، المستشفى الجهوي بمجاز الباب. الثاني النقطة اللي هي قصان الضوء. الحقيقة معناتها توا أكيد في بالنا أنه باش يقص الضوء، فما كالقصان الدوري نصيف ساعة ولا حتى ساعة، مش مشكلة، كلنا مستعدين باش نصحيه هذية لأجل أنه نعطيه وصيف في التوانسة الكل على الأقل في نوعا ما من الأرياحية. هاكا مرة عند بيزا، مرة عند الكيف، مرة عند سليانة، مرة في سوسة، مرة في منسير، لكن الحالات الصحية فما برشا ناس وخاصة فما صغار وفما مسنين اللي يستحقوا الضوء لبعض آلات التنفس، لبعض التجهيزات. معناتها حتى ساعات يقولك ماكلته، معناتها لازم تكون في درجة حرارة معينة، انقطاعات متكرة، وفما انقطاعاتك اللي تك تك يقصوا ويرجع يقصوا ويرجع يزر حتى بالتجهيزات.
0: وهذا ما شرط لوين بكري شوية فاتن، لأنه مثلا نقليم تطوين قال لي رانا الأمور هذيك تعديلية ورانا بشرتحوا منه وكذا، إيه يعلمونه حطوا في بين خطر لو ثم برشا يعني الإلكترو هذوك مرم في ساعة في ساعة ما يتحرقوا مثلا.
3: هذا هو
0: يعلمون حطوا في بين تول مي متاع المونيش الضوء متاع المونيش ما
3: نحكي شخصين الله أعلم المدام مثلا ينجم يكون تحرق ولا
0: مثلا
3: قص أرجع كيف كما كنت تحكي أنت. فما ناس اللي تخدم معناتها ماهيش متهيئة ان هي باش تمشي تقص الضوء على الفريجيدير على التلزة على حاجة، تكون حتى تغسلت حتى تفطور معناتها. وتوا برشا ناس تبعد على تشغيل الغاز في الكوجينة يلتجئوا للفور، معناتها يقول لك اقل وقفة على الغاز هكا يخلط كل شيء ويحط في الفور يطيب في الفور، معناتها مرات تكون تستنى باش تطيب فطورها ولا ما ينجموش يخرجوا. حتى الكوشة البارح مثلا كيف قص الضوء، فما انواع تاع خبز اللي هي قالك ماناش باش نخرجوها. معناتها شوف تأثيرات هذه الكل قصان الضوء حنين، وخاصة كما قلت النقطتين.
0: انت تحكي على قصان الضوء في النهار.
3: في النهار القصان اللي يقص لك ساعة برا، اما يقص ساعة الاولى ويعاود يقص نص ساعة، يقص ربع ساعة، يقص اربع دراج، يقص ويرجع تك ويرجع تك فهمتك. فما الحقيقة انزعاج راهو، مش نحكي على شخصي لكن صوت ونداءات برشا مواطنين حتى في صفحات التواصل الاجتماعي، معناتها في عمادات اليوم كما معناتها ابعث لي نائب عن عمادة واد الزرقاء معناتها كيف استياء المواطنين. برشا قايا زاد في الليل غرقت في الظلام في ولاية بيجة مع عدد من المعتمديات، وطول الحقيقة شوية معناتها حتى بعد نص الليل باش رجع.
0: وتقريبا هذيك فاتن صار على برشا ولايات، تقريبا معظم ولاية الجمهورية في نفس الوقت قص الضوء من شمال للجنوب، يعني نتاع البارح نتاع نص الليل قبل شوية.
3: هذا هو كما قلنا معناتها ديما اللي احنا المواطنين يقول لك اذا كان باش تقص مثلا اعطينا وقت محدد، معناتها نعرف فيه وقتاش القصان هذي اذا كانك الدوري وهل القصة وعرشة هذه بالله نحاول نجدوها كما قلنا على الأجهزة الإلكترونية اللي معتها المواطنين خاصة كما قلنا أصحاب بعض الحالات الاستشفائية يستحقوها. خلينا ندخل في الأسعار حنان، وكما نعرف نقطتنا الخارجية اللي هي أسعار السوق، الأسعار فيها وعليها. خليني نبدأ لك باللحوم البيضاء واللحوم الحمراء. الاسكالوب ب 18 دينار، الستيك 16 دينار و 990، كتف داند 8550، الستيك داند هذاك هو 16 دينار 990، فخذ دان 11 دينار 990، فخذ الدجاج 9990، كركاف 2990، والزر الدجاج ب 12 دينار 990. نشوفوا في المشتقات يا حنين معناتها في العلالي اسعارها، بار كونتر الدجاج معناتها بين 8200 ل 8490، هذيا كالعاده معناتها سعر الدجاج الجاهز للطبخ هو يكون في المتناول، هو اللي قاعد يحسن شوية. لكن مثلا الزر ب 12990 والفخذ ب 9990 فخذ الدجاج، ونعرفوا توا معناتها برشا يحبوا الشاي، يحبوا المطلي للطاجين، معناتها برشا وصفات يمينوا مثلا باش نشري، نقول لك حشيش بدجاجه كامله مثلا، مش باش نستحق الزوائد اللي فيها، مثلا باش نطيب الجيري ولا باش نطيب حاجه، نحب ترفع الزر طول باش نعمل به الزر ب 13 دينار، معناتها والدجاج ب 8400 فرق لهنا في السوق. الكميات متوفره الحقيقه معناتها، والاحجام زاده موجوده متنوعه حنا، ثم المتوسط ثم الاكبر شويه. العلوش بين 60 و 62، هذاك هو نفس الثوم منذ فتره،
0: شد صحيح
3: الهبره بقري، شد صحيح الهبره بقري بين 42 ل 45، بقري بالعظم ب 28، كتلات ب 35 حتى ل 38، المرقيز بين 25 ل 35، والكبده بين 60 ل 65 دينار. خلينا نكملوا احنا بالحوت اللي اسعاره الحقيقه ما تتقربش، ما عدا البوقه مثلا ولا السردينه اللي اهون شويه. البوقه 3700، السردينه 8800، البقيتها الحقيقه اسعار معناتها نقولوا غاليه شويه.
0: نتا واحد يطول يتعدى كهو،
3: اي انا هو الحقيقه الحاصل فيه انه تنجم تاخذ بالكعبه،
0: بالكعبه بثلاثه كعبات تنجم
3: هكاك تو كيما الورقه مثلا ولا القاروس، وهي اذا كان جاوك فيفان ولا حاجه معناتها تنجم، وكل قدير وقدره ديما نقولوا احنا. الحويته معناتها نلقاو القاروس بين 21 دينار و 523 دينار، لا القاروس 26، الورقه هي ب 21 دينار و 500 حتى 23 دينار، القراز 36 ثم 25 أجود شوية، التم الأبيض بين 12 دينار ل 14 دينار، الغراب ولا القرب 21 دينار و 500، الكالامار ب 36 دينار، والكروفيت مع تخشينة ثم ب 32 حتى ل 36. نمشيو للخضرة والغلة، الفلفل الحلو خشين شوية 2500 اللي أجود ب 1980، الفلفل بين 1600 ل 2200، الطماطم بين 800 ل 1200 حنان، البطاطا مستقره في ال 2000 مع 1980، البصل بين 800 دينار حتى لل 1200 و 1500 موجود زاده كالعاده. هنا نحكيو على الجوده ونحكيو على البصل الابيض والبصل الاحمر زوج موجودين، السلايس ب 1500، الفقوس بين 1500 ل 2000، السناريه بين 1500 ل 2000، والحقيقه السناريه يبدا شويه معناتها وماهيش لونها يتلفت، القرعه الاحمر 2500 الكيلو، خضره جبيده ب 700، الغله رابخ البطيخ

0: السوق البلدي بمعتمد استفزاز الباب، وبعض الباعة المنتصبين في محيط المدينة العتيقة وعلى ضفاف واد مجردة. الباعة ما زالوا يرتبوا في السلع بتاعهم وقت اللي بدات الجولة بتاعي. كل عادة نشكرهم على الاستقبال وعلى الدبكة الحلوة اللي تكون معاهم.
1: نعيشك، شكرا لك فاتن، يعطيك صحة، يومك سعيد، بديت
0: يعني
1: نهارك إن شاء الله موفقة. 42 دقيقة بعد 8، الركن الموالي هو ميكرو تروتوار، وصدق اللاشيرني حاضر معنا في المباشر لتأمين هذا الركن. مصدق، صباح النور، أهلا وسهلا بيك.
2: صباح الخير حنان، صباح الخير لكل مستمعي ذات الكيف.
1: مرحبا، أهلا وسهلا، كالعادة كل مرة موضوع
2: أي
1: التوانسة
2: أكيد
1: اللي يحكي فيه التوانسة الكل، اللي يحكي فيه المواطن التونسي زاد.
2: أكيد حنان، تعرف السخانة هذه المواطن يخرج في الليل، خاصة في النهار سخانة وفي الليل سخانة، يخرج باش يحوس، يهز صغيراته، يحب يدور شوي، لكن في الحقيقة
1: وين مش يدور مصدق؟
2: وين مش يدور بالضبط، مش يدور. نحن في تعرف حنان كان الطريق الرئيسي، ماذا بينا الطريق الرئيسي هو هو ذاك الملاذ الوحيد اللي سكان مدينة تجروين، خاصة في المدخل اللي وين المستشفى. الحقيقة الحدائق عدنا برشا، اليوم مش نحكوا حنان على الحدائق، الحدائق الحقيقة ثم برشا حدائق، ولكن الحدائق بالاسم فقط، ما ثمش حديقة بصراحة متكاملة نظيفة باش الواحد يهز صغيراته وباش يدوروا باش يتفرهدوا، باش النساء تخرج في الليل وين مش تمشي، تمشي تحوس، تمشي كان للطريق الرئيسي، حتى المدخل اللي فيها حاطة فيه البلدية كراسي، لكن الحقيقة اضطراب على اليمين واضطراب على اليسار وحفروا منا ومنا. يعني الحقيقة حبينا لفتة للبلدية اللي تهم، اللي يهمها الأمر هذا، أنه الحدائق العمومية خسرت برشا فلوس، ولكن راو الصيانة والعناية ما تمش.
1: هو ثم حكيت على الصيانة مصدق، وهو أنا حبيت النقطة هذه نحكي فيها. يا أخي بالصدفة أنت اليوم اخترت الموضوع هذا، وقت نحكي على الصيانة راهو اليوم وقت للبلدية، فهل المتنفس، نقول متنفس نحن للعائلات، لأنه في الأحياء الشعبية ما عندهمش راهو ونمشي يمشوا، ولا مش كل واحد متوفر باش كل ليلة يهز عيلة كاملة ويخرج يخسر 50 و60 دينار. المتنفس هذاك راهو من المفروض نحافظوا عليه. اليوم وقت اللي تم تركيز كراسي في يعني المنتزهات هذوما الصغيرين، راهم منتزه صغير في 10 12 البنك هذوكم، تصير عمليه التخريب مصدق. على شنو انت تجي تنحيها من اللوحات هذوكم ويبقى كل الحديد، يعني لا تنجم تبقى عليه لا عيله ولا صغيرات ولا نساء كبار، فهمتني؟ علاش انت، علاش يصير عمليه التخريب هكاك؟ شو بيه هزيتها انت اللوحة هذيك ولا اثنين ولا ثلاثة، شنو استفدت طيب منها؟ شو مش تعمل بيهم انتي، مش تعمل بيهم ديسينج مثلا؟ العقلية هذه انت على التهديم، والعقلية هذه الخايبة على الاخر اللي نشوفوا فيها، والممارسات هذوما ما عندها وين مش توصل. ايه هك نحيتهم، يعطيك الصحة وبارك الله وفيك وكثر خيرك على هالعمل اللي عملته مثلا. ايه وغدوة شو مش تعمل مثلا؟ بصراحة
2: بالضبط هو حنان، حتى المواطن مسؤول ثاني في الناحية هذه، معناها كيف كنت تحكي انت كرسي يجي، معناها هو في البلديه عملت تقبل بالكراسي بك السيمين، لكن الحقيقه ما داومتش شهر، تعدى في الليل يضربوا برجله يكسروا، تو عملت لوح، عملوا حديد، تو حديد كسروا
1: وكسروا، هي
2: كسروا، فما بالك باللوح. يعني بصراحه معناها حتى راهو المواطن، وخاصه نقولوها بصراحه الشباب، معناها يسهر لاخر الليل ويقعد في الكرسي، وبعد ما يجي يمروح في الاخر الليل يضربوا برجله يكسروا. يعني شويه منا وشويه منا، راهو حتى المواطن راهو مسؤول، وماذا بينا حتى نحن حكينا على الاشجار، راهو حتى راهو المواطن كي ما فيه باس، كي ظل حديقه قدامه، كي كل يوم يهز سطي الماء ويورد شجره، كل واحد يورد شجره تو تفرهد.
1: يا مصدق، وكي يخلي الجيرات في بلايستهم وكلي بلونت في بلايستهم كثر خيره. تو رب
2: بالضبط.
1: نسمع روبرتاج جميل وراجعين.
3: بالنسبة لبلادنا تجروين ما عندناش حدائق، حتى عنا حدائق ما همش لاهين بها، ما همش منظفينها، ما فمش فيها ورد، ما فمش فيها حاجات منظر هكا في وسط البلاد، أقسم بالله وعشان يحشم كي تعدى بارابور البلايس أخرى، معناها شيء يجلب الانتباه. بالنسبة لنا نحن حدائق مهم، لا ما عندناش حتى نظافة حتى في بقعة من تجروين أولها الآخرة.
4: بالنسبة للحدائق مدينة تجروين، حدائق ما فماش لا حدائق

0: أقليم الكيف حرفيه الكرام بحي حشيد أنه أشغال مد القنوات ستنطلق بداية من يوم غد على الساعة 6:30 صباحا، وترجو الشركة من متساكني الحي المذكور التفاهم ومعاضدة مجهودات الشركة خلال هذه الفترة لاستكمال المشروع في أسرع الأجل. هذا هو البلاغ الصادر عن الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه. ميكرو تروتوار مع مصدق الحدائق العمومية ترفيه وغيرها في جهة تجروين. متابعاتنا متواصلة، والبارح كان اندلع حريق بغابة واد التوت منطقة الفروحة بوهردمة من معتمدية فرنانة ولاية جندوبة، وحريق ألحق خسائر بغابة الصنوبر والغابة الكثيفة بالمنطقة المجاورة. وتواصل مجهودات الحماية المدنية وأعوان الغابات لإخماد هذا الحريق والحد من انتشاره، خاصة في ظل اقترابه من المناطق السكنية القريبة والمتواجدة وسط الغابة، وأمام صعوبة السيطرة على الحريق وسرعة انتشاره بسبب هبوب رياح الشهيل، تم الاستنجاد بمروحية عسكرية لمعارضة جهود الأطفاء، وتم إجلاء عديد من العائلات كما ذكرت المتواجدة في الغابة هذا على مستوى فرنانة من ولاية جندوب.
1: صباح الخير.

0: في الشبكة الصيفية نود مستمعينا مشاهدينا برمجة جديدة فيها كل الأذواق ابتداء من 29 جوان 2026. برامج تلامس شواغل الناس اليومية، روبورتاجات، حوارات، استضافات، محطات خارجية، زيارات ميدانية ومتابعات حينية، برامج سياسية واقتصادية وملفات اجتماعية من واقع الناس. نتصل بالمسؤول ونقدم الإجابة. برامج ثقافية، فنية، رياضية وسهرات تجمع بين الفن والطرب ونقل أجواء المهرجانات الصيفية. مواعيد يومية مع الأطفال. هذا بالإضافة إلى الفقرات القارة على موجات إذاعة الكاف. الشبكة الصيفية على موجات إذاعة الكاف بكل الألوان.
1: إشهار.
2: في حركة الصيف يلزمك تفنسي على فريات اللي تعمل الكيف، ومادامنا على موجة الفانسي ملاخوذ لوفر فانسي بتاع تيتي ب 29 دينار و 600 في الشهر باش تتكلم اوني ليميتي وتتمتع ب 29 جيجا انترنت. يعني صيف السنة انت والعائلة والاصحاب الكلكم على موجة ليميتي مع تيتي.
1: اشهار.
3: التاسعة صباحا هنا على موجات إذاعة الكيف. صباح الخير مستمعينا الكرام، أهلا بكم إلى هذا الموعد الأخباري. تتواصل مجهودات الحماية المدنية وأعوان الغابات للسيطرة على الحريق الذي نشب يوم أمس بمنطقة الدباديب والنعيمة بولاية الكاف وأتى على أراضي جبلية وأعشاب جافة. كما يواصل أعوان الحماية المدنية وأعوان الغابات بفرنان مجهوداتهم للسيطرة على الحريق الذي نشب ظهر أمس بمنطقة وادي توت بعمادة بوهارتما وحماية المتساكنين ومنازلهم القريبة من مكان الحريق ومنع تسرب النيران إلى المناطق المتخمة في ظل ارتفاع درجات الحرارة. هذا وتحول وزير الداخلية خالد جنوري مساء أمس إلى قاعة العمليات المركزية بالديوان الوطني للحماية المدنية لمواكبة المجهودات المبذولة من قبل وحدات الديوان الوطني.

0: إلى الحماية المدنية لمجابهة الحرائق المسجلة ببعض المناطق الغابية إثر موجة الحر التي تجهدها عدة مناطق. وأكد الوزير بالمناسبة على ضرورة المحافظة على أعلى درجات الجاهزية وتعزيز التنسيق بين كافة الهياكل المتداخلة بما يضمن التدخل السريع والناجع لحماية الأرواح والممتلكات العامة والخاصة والثروة الغابية والفلاحية. تنطلق مساء اليوم بمنطقة البرامة من معتمدية قعفورة فعالية مهرجان الشباب، ويتضمن برنامج المهرجان جملة من العروض الفرجوية والورشات المستجدة بالإضافة إلى ورشة تحسيسية حول السلوكيات المحفوفة بالمخاطر ومعرض للإنتاجات الشبابية وعرض للفروسية. ينظم ديوان التونسيين بالخارج خلال الفترة الممتدة بين 23 من جويلية الجاري والسادس من أوت القادمة 4 ندوات إقليمية مخصصة للاستثمار لفائدة التونسيين المقيمين بالخارج، وذلك في إطار دعم مساهمة الجالية التونسية في التنمية الاقتصادية وتشجيعها على بعث المشاريع والاستثمار في مختلف جهات البلاد. قدم وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ تقرير تونس الثالث لسنة 2026 حول مدى التقدم في تحقيق أهداف التنمية لأجندة 2030، وذلك خلال فعاليات المنتدى السياسي رفيع المستوى للتنمية المستدامة المنعقد بنيويورك من 13 إلى 15 من جويلية الجاري. واستعرض الوزير أهم السياسات العمومية والنتائج المحققة في المجالات المشمولة وهي المياه والصرف الصحي والانتقال الطاقية والصناعة والابتكار والبنية التحتية والمدن المستدامة والشراكات. استشهد 3 فلسطينيين فجر اليوم جراء غارة شنها طيران الاحتلال الصهيوني على وسط قطاع غزة. من جانبها ذكرت مصادر محلية أن النار اشتعلت في شقة إثر القصف الذي استهدفها، حيث تمكنت فرق ودفاع المدني من إخمادها وانتشال جثامين الشهداء ونقلها إلى المستشفى. شكرا على حسن المتابعة والإصغاء مستمعينا الكرام، ألقاكم من جديد في موجز العاشرة، إلى اللقاء.
1: صباح الخير.

0: أنتم مع راديو كيف اف ام.
1: ثنية زينة مع توفيق الشربي.
2: مرحبا بكم الناس الكل. في الحقيقة قاعدين نشوفوا في الطرقات ثم عنف كبير، ثم سلوك مروري عند التونسي ولا محفوف بالمخاطر، ما عادش ثم سياقة رصينة، لا ثم كان السرعة على طرقاتنا. هذاك علاش حديث اليوم باش يكون على السرعة المفرطة على الطرقات وانعكاساتها السلبية. معنا مدام عفاف بن غنية، رئيسة جمعية سفراء السلامة المرورية. مرحبا بك عفاف.
3: مرحبا بك توفيق، تحية ليك ولكم مستمعين ذاعة الكاف ولكل مستعملي الطريق اللي قاعدين يسمعوا فينا سوا. السرعة وما أدرك ما السرعة، اللي هي دائما وأبدا قاعدت في بلادنا، وهي معناتها ماهوش حاجة غريبة، وإنها تتصدر أسباب حوادث المرور، وخاصة وإنها هي مؤشر خطير برشا يتسبب ويقوم بتصعيد الخطورة نتاع الإصابات. قاعدين نشوفوا اللي الحوادث نتاع المرور مثلا قاعدة تسجل في انخفاض، لكن عدد القتلى هو اللي قاعد يتصاعد، وهذا المؤشر ما يدل كان على خطورة السرعة. تعرف اللي إحنا طرقاتنا ما تستوعبش الكثافة المرورية الكبيرة، وخاصة في الموسم الصيفي والتنقلات المكثفة نتاع العائلات ونتاع المواطنين بالخارج ونتاع الزوار اللي يجيو لتونس، فالطرقات نتاعنا بالكثافة المرورية هذيك أي تجاوز للسرعة ما ينجم ينعكس عليه كان حوادث خطيرة، وكان إصابات أنا نجم نقولها تكون إصابات قاتلة. وهذيك علاش احنا نتوجه بالنصائح إلى السادة مستعملي الطريق، يفضلكم الالتزام بالسرعة المحددة على طرقاتنا، وعلى خاصة على طرقات السيارة للتنقل معناتها إلى المناطق السياحية، وحتى نمشي أقل، راهو طرقاتنا ما تستوعبش السرعة المفرطة اللي قاعدة تسجل في حوادث مريرة. نعم. وفواجع كبيرة على طرقاتنا.
2: نعم، نوصلوا مخرين عفاف خير ما نوصلوش خلاص، ودقيقة وعي هي إنقاذ أرواح بشرية.
3: هي كلها في زوز ثواني توفيق، زوز ثواني ما تنجمش تاخذ عليها أنت ريسك، وإنك أنت تنجم تخاطر بحياتك وحياة الناس اللي معك والناس اللي تتقاسم معك الفضاء المروري.
2: وإن شاء الله ثنيتكم زينة الناس الكل. إلى اللقاء.
1: ثنية زينة مع توفيق الشربي.
4: ثنية زينة للناس اللي يسمعوا فينا، تحية لكل مستمعين اللي تفاعلوا معنا كذلك ويتصلوا بينا من حي الحشاشي الكيف، يقولوا الماء عنده 4 أيام وثم فويت موجودة في الحي هذا، الرجاء تدخل الحد من هالمياه هذه الموجودة بعد الفويت هذه، وهكاك نستحفظوا على الماء وعلى الثروة المائية على الأقل في بعض الأحياء، وهي ملاحظة راهي موجودة في عديد الأحياء في ولاية الكيف وفي مدينة الكيف تحديدا، وين في بعض الأحياء لفيت تبقى بالجمعتين باش يتم إصلاحها. درجات الحرارة اليوم بالنسبة لإقليم الشمال الغربي، نذكر درجات حرارة مرتفعة جدا خاصة في ولاية جندوبة، درجات الحرارة باش توصل 47 درجة، في باجة 45 درجة، 46 درجة في ولاية سليانة، و44 درجة على مستوى ولاية الكيف. كما ذكرت هذوما درجات الحرارة اليوم، اللي تقريبا 47 درجة موجودة كذلك في ولاية سيدي بوزيد في القروين، في جهات أخرى الحرارة 33 درجة في نابل، 38 في بن عروس، سوسة 37، المستير 36، المهدية 38، وترتفع بالمناطق الغربية ومناطق الجنوب. 15 دقيقة بعد 9 على موجات إذاعة الكيف، راجعين أنغامنا وإيقاعاتنا حتى للتسعة ونص، هذه منوعة الصباح الأولى.

0: حياتك بسهولة.
1: سؤال اليوم: من ضمن مهام الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي CNSS هي منح عدة شهادات، هل نعرفوا الشهادات هذوما؟ معك سي الأسعد.
2: أول حاجة، كل إنسان حاجته بشهادة من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي فما مطالب حسب الخدمة المطلوبة، حسب الشهادة المطلوبة. كل شهادة عندها مطلب متاعها. أول شهادة هي شهادة الانخراط، شهادة في عدم الخضوع لأنظمة الضمان الاجتماعي، شهادة في عدم التسجيل بأنظمة الضمان الاجتماعي، شهادة خلاص، شهادة اتفاق على حل نزاع، شهادة في وضعية عامل غير أجير، والتأشير على شهادة العمل المطلوبة للحصول على رخصة لنقل الأشخاص، ثم كشف حساب فردي. نكملوا ثلاثة شهادة أخرين: شهادة في عدم الانتفاع بقرض، شهادة في رفع اليد، وأخيرا شهادة تقاعد أو شهادة جبائية.
1: واضح، تقريبا نفس الشهادة اللي يمنحهم صندوق التقاعد والحيطة الاجتماعية تقريبا.
2: تقريبا
1: كل واحد في اختصاصه.
2: هكذا.
0: وثيقتك بسهولة.
1: مع تحيات المدير الجهوي للشؤون الاجتماعية بالكاف السيد لسعد الهرمسي.
3: 24 دقيقة بعد التسعة، ونكمل بالشأن التربوي. وزير التربية يدعو إلى التعامل مع نتائج الامتحانات الوطنية باعتبارها مؤشر موضوعي لتقييم الأداء، بما يسمح برصد مواطن القوة وتحديد النقائص واقتراح الحلول الكفيلة بالارتقاء بجودة المنظومة التربوية في تونس. هذا يجي من خلال افتتاح أشغال الندوة الدورية للمندوبين الجهويين للتربية. وأكد الوزير أنه الندوة هذه تمثل محطة مفصلية للانتقال من تقييم ما تحقق خلال السنة الدراسية إلى وضع الأسس العملية للموسم الدراسي القادم، على اعتبار أن المنظومة التربوية تقوم على عمل متواصل لا يعرف فترات توقف، وأن ما يرتكز على التخطيط والتنفيذ والتقييم بصورة مستمرة. إذن الندوة الدورية للمندوبين الجهويين للتربية اللي انطلقت البارحة 9:25 هكا نكملوا متنا لليوم. شكرا لكل الفريق اللي أمن هذا اللقاء، نلتقي في موعد قادمة.

0: Facebook.
1: تابعونا على الفيسبوك. راديو كيف إذاعة الكيف. الصفحة الرسمية لإذاعة الكيف. آراءكم، تعليقاتكم ونقدكم ديما على الفاج نتاعنا. راديو كيف إذاعة الكيف.
2: إشهار
3: إخواتنا، ناسنا، صحابنا وأحبابنا، بلادنا، بلادنا، جونا، حسنا، زغريتنا، فوشيكنا وتفرشيكنا، بلادنا، بلادنا، باك بلادنا متاع بيهاش بانك يقربت من بلادنا بامتيازات وخدمات للتوانسة في الخارج، تسهيلات وتخفيضات على تمويلات السكن وعلى عمليات التحويل من الخارج مع الحماية القانونية اللي تضمنها لك بلادنا سيرينيتي وبرشا امتيازات أخرى. باك بلادنا متاع بيهاش بانك للتوانسة اللي عايشين في الخارج.
2: إشهار
4: إذاعة الكاف.
5: صوت الشمال الغربي في بوسالم على الذبذبة 102.2.
1: من بعيد 24 ساعة بوابة إذاعة الكيف في خدمتكم. The station www.radiokef.tn.
6: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الإذاعة التونسية، وين انتي وين هي.
1: دنيا الصغار، دنيا الصغار، دنيا الصغار.

في صوت لما ينادي علينا بيقربنا اكتر من بعض، في صوت لما ينادي علينا بيقربنا.

0: مريتي وانا مريتك، اوعى يا صاحبي تكون زعلان. الفرحة مش فرحة بجد لو نفرح ونزعل حد،
1: الفرحة مش فرحة بجد لو نفرح ونزعل حد.
0: نضحك نفرح مع بعضينا ولا عمرنا نضحك على بعض، نضحك نفرح مع بعضينا ولا عمرنا

0: في بيوتنا لو في جماعة تكون أحلى. طول ما احنا عايشين على الأرض نزرع حب نزرع ود.
1: طول ما احنا عايشين على الأرض نزرع حب نزرع ود.
0: نزرع خير يملأ قلوبنا يطرح فل ويطرح ورد.

0: واحمي ولادنا حضن بلدهم وانصرنا على اللي اغتصب.
1: هنصلي وهنقول يا رب يفتح حقنا تاني يا رب.
0: واحمي ولادنا حضن بلدهم وانصرنا على اللي اغتصب.
2: هنقول يا رب

هندسة الصوت لسعد الدريدي، إعداد وإخراج إيمان اليحيوي. قصتنا اليوم من بلاد الحرمين الشريفين من السعودية.

0: يحكى أن صياداً شاباً اسمه الشاطر حسن كان يعيش مع والدته، وكانت حياته بسيطة وهادئة.
1: أمه، أنا ذاهب للعمل.
2: أراعك الله يا بني.

0: كان الشاطر حسن يخرج للصيد كل صباح، وفي مرة من المرات وجد نفسه في الجهة المقابلة للجزيرة حيث تعيش الأميرة نوران الجميلة مع والدها. وكانت كل يوم تخرج للشاطئ وتجلس على صخرة كبيرة وهي تغني وتعزف.
1: يا إلهي، ما أروع هذا الصوت! لا أصدق، لا أصدق أن الدلافين تقترب منها لجمال صوتها. سأجدف، سأجدف وأقترب أكثر لأراها وأستمتع بصوتها العذب.

0: رجع الشاطر حسن إلى بيته منبهرا بجمالها وصوتها العذب. وفي اليوم التالي رأى الشاطر حسن الأميرة نوران مرة أخرى. أصبح يراها كل يوم إلى أن تعود على رؤيتها، وتعودت هي أيضا عليه. فقد لفت نظرها نشاط الشاطر حسن وإخلاصه وصبره وجده في العمل. مرت أيام وشهور على هذه الحال، فأصبحا صديقين يتجاذبان طرف الحديث، هي من مكانها فوق الصخرة وهو من قاربه المار من أمامها. لكن في يوم من الأيام ودون سابق إنذار، لم يعد الشاطر حسن يلتقي بنوران، وكان كلما يعود إلى منزله يشعر بأن شيئا ما ينقصه، فقد أحس بالحزن. لم يعد الشاطر حسن يطيق تلك الحال، فقرر الخروج والبحث عنها. فمر بقاربه من الصخرة التي كانت تجلس عليها، ورسى مركبه بقربها، وجلس يتأمل البحر من مكان حبيبته، وإذا بصوت رجل يناديه:
1: إيه، من أنت؟
2: أنا الشاطر حسن، أعمل صياد، وجلست هنا لأرتاح قليلا.
1: حسنا، إن الأميرة نوران ابنة الملك تريدك وتريد التحدث إليك.
2: نعم، وأنا أيضا. وكيف حالها؟
1: إنها مريضة جدا.
2: ماذا؟
1: فقد نصحها الأطباء بأن تخرج وتقوم برحلة بحرية.
0: لم يتردد الشاطر حسن في تنفيذ طلبها، فأخذها في رحلة مطولة في البحر، وأخذ يقص عليها ما يعرف من قصص وروايات عن البحر والصيادين. استمرت الرحلة لأيام عديدة، ولم تعد الفتاة إلى والدها الملك إلا بعد أن شفيت تماماً.

0: أبي، أريد أن أصارحك بأمر.
1: تفضل يا ابنتي.
0: أنا أحب الشاطر حسن وأريد أن أتزوجه.
2: ماذا تقولين؟ ابنتي، ابنتي، أنا الملك، تتزوج بصياد بائس؟
0: أبي، أرجوك يا أبي، أرجوك يا أبي.
2: لا، هو ألف لا.
0: أبي، أترشك.
2: قلت لا.
3: مرضت الأميرة مرة أخرى بسبب رفض الملك لطلبها، فكان عليه أن يجد حلاً.
1: إذن يريد الشاطر حسن حقاً الزواج بابنتي. عليه أن يحضر جوهرة ثمينة من قاع البحار، حينها سأوافق.
3: حزن الشاطر حسن حزنا شديدا، فكيف له أن يأتي بهذه الجوهرة؟ وبينما كان يقوم بجولته المعتادة في الشاطئ، سمع صوتا غريبا.
4: أنا.
5: من أنت؟
4: انظر إلى هنا، أنا صديق الأميرة، أنا وأصدقائي نحبها كثيرا.
5: ماذا تريد أيها الدولفين؟
4: نحن نعلم أنك تحبها وتريد الزواج منها، لكن الملك اشترط عليك أن تحضر جوهرة ثمينة.
5: نعم، هذا صحيح.
4: خذ هذه جوهرة اللؤلؤ الكبرى، خذها إلى الملك. أتمنى لك زواجا سعيدا يا حسن. نعم،
2: شكرا أيها الدولفين، شكرا لك.

قبل الملك الهدية الثمينة وأدرك أن الشاطر حسن هو الزوج المناسب لابنته، فتزوج الشاطر حسن بالأميرة نوران وعاش في سعادة وهناء.

كنتم مع أساطير الأوطان. شارك في التمثيل محمد سفينة، فاطمة الحسناوي، عزيزة برباش، وعلي بن سالم.

0: مصلحة الدراما للإذاعة التونسية تقدم
1: حكايات ميمة.
0: هندسة الصوت لسعد الدريدي، حكايات الميمة، تأليف غفران علي محسن العرفاوي، إخراج إيمان اليحيوي.

0: مع قصان الانترنت عرفوا الصغيرات انه الصبر وحده هو المفتاح، وكبرت في قلوبهم محبة قعدة تميمة بهيجة وحكايتها المليح. حكاية ثمينة ما فما منها كان الصلاح، تهزهم في رحلة طويلة الكلها مغامرات عجيبة متوفة كان وجوه الصباح.
1: يا مرام اقرا لها ما تحشمش.
2: اي امشي يا مرام، ما حليها اللي كتبتو اقرا لنا.
3: ليه نحشم؟
4: اش بيكم تتهمزوا تتلامزوا؟ اش فما
2: مرام؟ كتبت لك شعر.
4: شعر لي انا؟ شوف الصدفه، انا بيدي كنت باش نقول لكم اللي اليوم ثم حصه على القناه التربويه على الشعر والشعراء تبدا نص نهار.
2: اي انا توا ماضي ساعه ميسيلش بالك شي نخلط على حاجه. حل تلفزه فؤاد
5: به.
4: هيا به هانا خلطنا عليها. مرام مانيش نسيتك، من بعد باش تقرناش عندك
6: لها دال ومدلول.
2: واضح
6: انت تاخر مني تعرف الموضوع هذا. عفو. في نسق اللغه.
7: وتوا نكون وصلنا لاخر حلقتنا، تابعنا اليوم
2: يا لطيف خلطنا مخر
3: ظهر فيه الشعر ومزين، ماذا بينا نزيدو نعرفو اكثر.
1: اي انا بيدي حاجه وحيده اللي نعرفها اللي تصويرته في 10,000 نتعرف عليه كان في المهب.
2: حتى انا زايده.
4: باهي تحبوا تزيدوا تعرفوا عليه اكثر.
3: اي
4: اما لليوم نحكي لكم على ابو القاسم الشابي. أبو القاسم الشابي هو شاعر الوطن، أصله الأصيل من توزر. تولد نهار 24 فيفري عام 1909، ورغم اللي ما عاشش برشا إلا أنه الوقت اللي عاشه كفاه باش يخلي بصمته في التاريخ. عاش طفولته البسيطة وقراه في الكتاب، وحفظ القرآن الكل من اللي عمره 9 سنين. عاون أبوه باش يعلموا أصول اللغة العربية، مشى قرا في جامعة الزيتونة وتخرج منها، ووقتها تتسمى شهادة التطويع.

0: ألف مبروك عليك التخرج يا بالقاسم. ألف مبروك.
1: الله يخليك. مبروك عليك أنت زاد.
0: يعيشك. قل لي إيش عامل؟ لقيت محل باهي؟ نعرف لي الأوضاع ماهيش ملائمة هنا في المبيت الجامع.
1: الله غالب، ظروفي توا ما تسمحش. خلي تتفرهد الأمور، بلكش نكلم محرك الحومة هنا يلقالي محل باهي. أي خلينا من هذا توا. نحب ننصحك تعمل طل على الأدب الأوروبي. عندك ما تقرأ وعندك ما تسمع، شد أقرأ هذا وقل.
0: عايشك عايشك يا زميل، عايشك.
2: عايشي بالقسم، اش عندك تسمعنا بهالمناسبة عاد؟
1: هاي سيدي،
0: هاي سمعنا حاجة.
1: قضيت أدوار الحياة مفكرا في الكائنات معذبا مهموما، فوجدت أعراس الوجود مآتما، ووجدت فردوس الزمان جحيما، تدوي مخارمه بضجة صرصر مشبوبة تذر الجبال هشيما، وحضرت مائدة الحياة فلم أجد إلا شرابا آجنا مسموما.
0: الله الله يا بالقاسم، الله
2: بارك الله عليك. سي بالقاسم بارك الله عليك.
1: يعيشكم، بارك الله فيكم.
0: عايشك بالقاسم. لباس شبيك؟
1: لا لا لا لباس. يعيشكم يعيشكم. حكاية فارغة، حكاية فارغة.
3: شبيه شبيه، شلون
4: وجهه؟ هذاك هو حال العظماء في الدنيا هذه،

0: ومن بعد ما مات ايش صار؟
1: توفى أبو القاسم عام 1934 وهو عمره وقتها 25 سنة.
2: يا الله يا
1: رحمه. أما خلى وراه كتاباته وأشعاره حية لليوم.
3: إذا الشعب يوما أراد الحياة فلا بد أن يستجيب القدر، ولا بد لليل أن ينجلي،
4: ولا بد للقيد أن ينكسر.
5: قعدوا الصغيرات يغنيوا في أبيات أبو القاسم الشابي برشا مرات اللي رسخت فيهم حب الوطن، وعرفوا إنه الشعر والكلمة تقعد وتعيش على مر السنين، وللقلم يصنع من وسط الظلام ضوء. حقا، مش مرام عندها قصيدة؟
1: أيوة، سمعنا توا يا مرام الشعر بتاعك.
6: جدتي بهيجة تبهر الحضور، من حسن ما تقص تدنو لها الطيور، وإن أصبنا تهدينا نظرة الفخور، أحبها فهي لنا مصدر الحبور. كنتم مع
4: حكايات ميمة
6: في دور مرام غفران الذويدي،
7: في دور لجين لجين سعدة،
8: في دور ريمة فردوس ترودي،
0: في دور فؤاد محمد خالد صديق،
6: وفي دور ميال إبن الصديق،
1: في دور الجدة فاطمة الحسناوي.
6: شارك في التمثيل
1: علي بن سالم، أنور العياشي، ومحمد سفينة.
6: حكاية الميمة تأليف غفران علي محسن العرفاوي، إخراج إيمان اليحيوي.

0: صغار، دنيا الصغار، دنيا الصغار. العاشرة صباحا هنا على موجات إذاعة الكيف.
1: صوت الشمال الغربي إذاعة الكيف.
0: أهلا بكم إلى هذا الموعد الأخباري الموجز. صنف المعهد الوطني للرصد الجوي اليوم 12 ولاية في مستوى درجة انذار كبيرة التي تتطلب اليقظة التامة، وتشمل ولايات باجة وجندوبة والكاف وسليانة وزغوان والقيروان وسيدي بوزيدة وصفاقس وقفصة وطوزر وجابس وقبلية. ووفق خريطة لليقظة نشرها المعهد وتمتد على يومي الأربعاء 15 من جويليا والخميس 16 من جويليا، يكون الطقس حارا إلى محليا حارا جدا مع ظهور الشهيلي، مما قد يتسبب في ظواهر جوية خطيرة خاصة بالنسبة للأطفال والمسنين والحاملين لأمراض مزمنة أو اضطرابات عقلية، وكذلك مستعملي الأدوية بصفة مستمرة. وبالنسبة للرياضيين والأشخاص الذين يعملون في الهواء الطلق، حذر المعهد من جفاف الجسم من المياه ومن ضربة الشمس. تم صباح اليوم السيطرة على الحريق الذي نشب أمس بمنطقة وادي التوت بعمادة بوهارتما التابعة لمعتمدية فرنانة، هذا وتتواصل عمليات التبريد والمتابعة الميدانية. وتتواصل مجهودات الحماية المدنية وعوان الغابات للسيطرة على الحريق الذي نشب يوم أمس بمنطقة الدباديب ونعيمة بولاية الكاف وأتى على

أراضي جبلية وأعشاب جافة. أعلنت وزارة الشؤون الدينية اليوم أن عملية التسجيل لفائدة الراغبين في الترشح لأداء فريضة الحج لسنة 1448 هجري 2027 ستنطلق بداية من يوم الاثنين 20 من جويلية الجاري وتستمر إلى غاية الخميس 20 من أوت القادم بدخول الغاية. وأوضحت الوزارة في بلاغ أن جميع المواطنين الذين لم يتيسر لهم الحج سابقاً والراغبين في الترشح لأداء فريضة الحج مترشحون لأول مرة والمترشحون الذين سبق لهم التسجيل مدعوون للتسجيل حصرا عن طريق رابط تسجيل الحج التالي affairreligieuse.tn.h. ينظم ديوان التونسيين بالخارج خلال الفترة الممتدة بين 23 من جويلية الجاري والسادس من أوت القادم 4 ندوات إقليمية مخصصة للاستثمار لفائدة التونسيين المقيمين بالخارج، وذلك في إطار دعم مساهمة الجالية التونسية في التنمية الاقتصادية وتشجيعها على بعث المشاريع والاستثمار في مختلف جهات البلاد. نقلت وكالة تسنيم شبه رسمية للأنباء عن الجيش الإيراني قوله اليوم إن 7 على الأقل من جنوده قتلوا في غارات أمريكية استهدفت قاعدة عسكرية إيرانية خلال الليلة الفارطة. وقال الجيش إن الغارات كان هدفها إلحاق أكبر قدر من الخسائر البشرية إذ أصاب 13 صاروخا أماكن ضيافة ونقاط حراسة ومرافق إقامة في القاعدة الواقعة قرب مدينة إيران شهر بجنوب شرق البلاد. شكرا على حسن المتابعة والإصغاء مستمعينا الكرام، نلتقي في تمام 11. المشوار ينطلق الآن مع خير الشارني، إلى اللقاء.

0: استوديو الناس استوديو الناس استوديو الناس على موجات إذاعة الكاف.
1: مرحبا، اهلا وسهلا بكم الناس الكل. استوديو الناس المواعيد يتجدد معكم انتوا ان شاء الله حتى منتصف النهار في مجموعه من المواضيع اكيد اللي تهم الناس الكل في مواضيع مختلفه. اليوم البدايه كالعاده تكون بركن خبر وتعليق، نرجع لازمه الماء في الكيف. اكيد كي نقول الكيف والماء، فصول عديدة، فصول وبرشة تحمل برشة تفاصيل الحقيقة في المشكل هذية، خاصة مع ذروة الاستهلاك تتواصل الأزمة. شنو اللي صاير؟ شنو اللي ممكن؟ شنو الحلول؟ برشة حديث الحقيقة، برشة غضب زيادة في صفوف المواطنين، وما عادش فاهمين شنو اللي صاير في المشكل هذي اللي منذ سنوات رانا قاعدين نتحدث عليه وما زلنا نتحدث عليه، بدليل انه اليوم نرجع على المشكل هذي كما قلت، خاصة مع الدرجات الحرارة القياسية اللي قاعدة تسجلها ولاية الكيف كما ولايات الشمال الغربي الكل. ورغم مش نتحدث على الكيف استثناء لأنه مشاكل الماء موجودة في برشا ولايات أخرى ومعاناة متاع برشا مواطنين في ولايات الشمال الغربي اللي عانوا من المشكل هذية. مدام ريم المعشيوي النائبة عن ولاية الكيف باش تكون حاضرة معنا، باعتبار البارح أنه كانت أثارت النقطة هذية تحت قبة البرلمان وكانت توجهت بنداء مباشرة إلى رئيس الجمهورية من أجل التدخل في أزمة الماء في الكيف. شنو الممكن المتاح؟ شنو ينجم يصير؟ لأنه النداء هذية شنو نجم نفهمه من وراه أيضا وقت يتم مباشرة لرئيس الجمهورية؟ هل تعدى مستوى الجهوي؟ اليوم أصبح النداء مباشرة إلى رأس السلطة في تونس من أجل التدخل، نحاولوا نفهمه. باش نقدم زيادة في نفس الوقت بلاغ للسناد الكيف اللي وضحت فيه المشكل، ربما مشكل مؤقت ومن بعد باش تتحل الأزمة، باش نحاولوا نفهم. ومن المنبر هذايا كان ينجموا يدخلوا معنا مسند الكيف، مرحبا بكم، تنجموا تدخلوا معنا في المباشر وتوضحوا. أنا باش نقدموا راو البلاغ، أما ماذا بينا نسمعوا شكون مسؤول ينجم يتدخل مثالش، خلينا نطمنوا الرأي العام في الكيف ونفهموا شنو أصل المشكل وقتاش مثالش راو كي نعطوا أجال ونلتزموا بها. المواطن يطمن، نصبر ونصبر الناس الكل ونعرفوا اللي رأي المشكلة هذية باش تتحل فرد المرة. على كل حال هذية في ركن خبر وتعليق. من بين الأركان ضيف الحسب باش يكون حاضر معايا سي نعمان المجري مدير مركز أعمال جندوبة، ونتحدث على ملف مراكز الأعمال العمومية، أعوان وإطارات يطالبوا بتسوية وضعيتهم. من المفارقات العجيبة والغريبة أنه هيكل مساندة كما مثلا مراكز الأعمال العمومية الكل في ولاية الجمهورية، الناس اللي تخدم المتابعة المرافقة مراحل الدراسات تسهل الإجراءات وتوري طريق البرشة شباب أصحاب مشاريع باش يخدموا هما بيدهم يخدموا، لكن ما همش قاعدين يستحصلوا على مستحقاتهم. شنو اللي صاير في الملف هذية؟ سي نعمان المجري إن شاء الله باش يعطينا أكثر تفاصيل. هذه في الجزء الأول من استوديو ناس. الجزء الثاني نرجع مع ركن ثقافتك الجبائية، الأستاذة هبة عونالي المستشار الجبائي تكون حاضرة معنا في الركن هذية، ركن بلاغات من بعدها، ومن بعد نمشي مع ناس ومشاغل كل عادة اليوم إن شاء الله من ولاية سليانة ونواصل مع أخبار الجهات. هذه عناوين لقانا لليوم في استوديو ناس. مرحبا بكم الناس الكل في المتابعة والاستماع.

0: مرحبا مرحبا، اهلا وسهلا بكم الناس الكل من جديد. ننطلق معكم في لقانا من برنامج استوديو ناس. نبدا بركن خبر وتعليق. نستقبل معايا ضيفتي، حاضره معايا مباشره على الخط مدام ريم المعشيوي النائبه عن ولايه الكيف. عسلامه ومرحبا مدام ريم، اهلا وسهلا بك.
1: عسلامه مدام خيره، اهلا وسهلا بك. مرحبا ومرحبا بكافة مستمعي اذاعه الكيف.
0: شكرا ليك مدام ريم. نرجعوا في موضوع الماء، عاودوا على بدء احنا تحدثنا فيه قبل الموضوع هذي، نعود ونرجعوا له مرة اخرى باعتبار انه جدل كبير برشا، غضب كبير برشا من متساكني ولاية الكيف في علاقة بالانقطاعات المتكررة بالنسبة للماء. خليني بربي نبدأ ساعة بالبلاغ هذي اللي جينا من الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه اقليم الكيف هذي اليوم، واللي جاء فيه انه نظرا لارتفاع درجات الحرارة وباعتبار استعجالية اشغال تدعيم الموارد لمدينة الكيف من المائدة المائية بير النخلة، تفيد الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه اقليم الكيف حرفائها بحي حشيد تحديدا انه اشغال مد القنوات ستنطلق بداية من يوم الغد على الساعة 6:30 صباحا، وترجو من متساكن الحي المذكور التفهم ومعاضدة مجهودات الشركة خلال هذه الفترة لاستكمال المشروع في أسرع الأجيال. هنا نتحدث على مشروع بير النخلة، نتحدث على حي حشيد من بين الأحياء اللي هي تعاني من مشاكل يعني الماء، بالإضافة وفما برشا أحياء أخرى وفما برشا معتمديات أخرى. مدام ريم، أنا شفتك البارح من تحت قبة البرلمان، النداء كان مباشرة إلى رئيس الجمهورية المرة هذه من أجل التدخل في أزمة الماء في ولاية الكيف. تفضل مدام.
1: صحيح، أمس كان ثم نداء للسيد رئيس الجمهورية مباشرة، لأنه تقريبا استوفينا جميع المراحل والمحاولات العديدة مع الحكومة ومع أعضاء الحكومة حتى مع رئاسة الحكومة نفسها، لأنه قمنا بدورنا وأكثر من دورنا، لأنه بعثنا الأسئلة الكتابية، بعثنا الأسئلة الشفهية، وجبنا وزراء الفلاحة، وكنت من المتابعين مدام خيرة حتى أسئلتنا الشفهية، كنا تكلمنا ومش تكلمنا بركة، بل بالعكس قدمنا حتى المقترحات اللي يلزم، المقترحات الاستعجالية اللي يلزم نخدم عليها، مع زادة المشاريع الوطنية الكبيرة اللي يلزم اليوم نخدم عليها باش نخلطه في الوقت معناتها، وخاصة في موضوع الماء الصالح للشراب. اليوم تقريبا لازم النداء متاعنا يكون لرئاسة الجمهورية، لأنه حقيقة اليوم وزارة الفلاحة ماش عندها ما تقدم في ولاية الكيف. يزي اليوم سنوات ولاية الكيف عطشادة، الكيف المدينة تقريبا جميع أحيائها الناس تقدم في نداءات استغاثة. اليوم المعتمديات، اليوم معتمدية القصور، معتمدية السرس، معتمدية الدهماني نفسها اللي نحنا اللي هي كانت معناتها منبع ومصدر للمياه المعدنية، اللي حتى الكيف المدينة تاخذ منه معناتها في 80 لتر في الثانية من عمادة تعبيدة. اليوم عمادة تعبيدة بيدها معناتها فيها قرى عطشانة، اليوم فيها ناس تعيط معناتها يقول لك الحيوان قاعد راه باش يموت قبلنا. اليوم معتمدية جريسة، معتمدية جريسة توا راهي عندها اكثر من شهر ما تقريبا الماء ما ثماش والماء ما فيهاش، وهذا كنا نبهنا له، كنا قلنا راهو الضوء الاحمر
0: فما في سقيط سيدي يوسف مدام ريم، فما في الطوير في زيد اللي صار تحرك نهارين الاخرانيين، فما في برشا معتمدية تقريبا
1: معناتها جميع معتمديات ولاية الكيف. وهذه الوزارة معناتها الحقيقة لا تحرك ساكنا. وزارة بالحق اليوم راهو مدام خير لازمنا نفهمه، راهو مش معناتها كان المصدر تاع الماء ما فماش، لا حتى اليوم الشركة تاع السوناد نفسها هي ضعيفة. اليوم راهي لا فيها موارد بشرية، لا عندك اعوان اليوم باش تخدم. احنا رانا ثلاثة معتمديات يخدموا فيها أعوان.
0: أي.
1: ساعات كي تراهم كيفاش يخدموا في ثلاثة معتمديات الدهماني والقصور والسرس، تقول يعطيهم الصحة هذوما معناتك هالصبر هذايا اللي عندهم واللي يعطاه لهم ربي سبحانه باش ينجموا يقاوموا باش ينجموا يخدموا. اليوم حتى الموارد البشرية، حتى الأعوان اليوم باش تخرج وباش تخدم باش تعمل الصيانة ما عندكش. اليوم راهي السوناد بلاش التجهيزات. اليوم راهي السوناد بلاش لوجيستيك، وهذايا كله عندنا توا سنوات، واحنا نبهولو ونقولو راو باش نوصلوا هكا راو باش نوصلوا للحاله هذه راو باش الناس كلها باش تعطش هاي الناس وقتها باش ينفض الصبر نتاعها
0: تعرف انا مدام انا مدام ريم سامحني انا مدام ريم ربما لومي مثلا على سنيد الكيف انهم ربما يخرجوا ويتكلموا ويوضحوا ميسالش مرحبا بيكم معنا راو زيد الناس كي يخرج مسؤول ويوضح حتى الناس تفهم انا هاني عديت وقريت البلاغ كان من الأفضل ربما لو كان حاضر معنا مثلا مسؤول من المصنيد ولا ينجم يتكلم ينجم يوضح خلي الناس تفهم والناس باش تقتنع زيادة في في في نفس الوقت راهو مدام ريم مهم جدا انه في الوقت الذروة في الوقت توا في الأزمة هذه انه تكون فما سياسة اتصالية واضحة
1: يلزم
0: مهم راهو مهم
1: يلزم تعيين انسان معناتها مكلف بالاعلام
0: بالضبط
1: وهو في الشركه نتاع السونات راهو اليوم المواطن كي يفهم انه الماء مازال باش مقصوص ولا الماء باش يرجع له ولا ثم اشغال ولا راهو مهم جدا اما اليوم وقت اللي المواطن ما يجيش المعلومه عند حتى حد احنا بيدنا نواب والمواطنين تتصل بينا على الماء وقتاش الماء باش يرجع الماء احنا بيدنا نبدو ما عندناش المعلومه خاطر احنا بيدنا مين بيجيبوها المعلومه إذا كان ما نسمعوهاش اليوم من الشركة ومن الأحسن المواطن يسمع معناتها من عند الشركة بالله مدام خيرة ثم نقطة مهمة جدا اليوم لازمي نحكي عليها ولازم الكافية الكل بمعتمدياتها يسمعوا أنه اليوم راهو ثم المشاريع ما تتنجز يقولك إلا ما تكون محطوطة في مخططة
0: تانية أنا كنت باش نجيك للنقطة هذه لما حال أنت سبقتني مدام ريمي سيلش تفضل أي
1: ومخطط التنمية في الباب هذية نحن نشكر هو المجالس المحلية والجهوية اللي قدمت المشاريع وقدمت مقترحاتها وتداولت فيها وقدمت طموحاتها وقدمت ما هي تراها صالح ولكن اليوم خليني نكون واضحه معناتها الاداره التونسيه هي اللي خدمتها اش يعطونا في الماء الصالح للشراب في تدعيم وتامين الموارد المائيه معناتها الشيء اللي بالحق يقهر والشيء اللي ما نعرفش بالحق ما ساعات واحد ما يجيش الكلام اللي يعبر به في إطار دعم الموارد المائية الصالحة للشراب في ولاية الكيف شنو يتم برمجة؟ يتم برمجة مشروع تأمين تزويد ولاية الكيف ولاية بالماء الصالح للشراب عن طريق مياه سد سرات
0: يا اخي مش كنا نتحدثوا على سد بربره مدام ريم واعتماداته شنو هل اللي صار في انه والله تفاجاتني الحقيقه من المعلومه تفاجات ونحب التاكيد من عندك مدام ريم لانه هذا زاد جاء في مخطط التنميه 26-30 شنو اللي صار كنا نتحدثوا على سد بربره في انتظار انه تكون فما اعتمادات اليوم ولينا نتحدثوا على سد سرات اللي هو بيدو ربما مازال ما يستجيبش للشروط ما فهمنيش خلينا نفهم خلينا نفهموا معاك مدام ريم
1: احنا هو مشروع معطل هو مشروع مقعش استكماله هو مشروع ناقص قنطرة كاملة القنطرة نتاع المحجوبة اليوم معناتها راهو مش ممكن انه السد ذاك يتعبى بالنسبة التعب نتاعه اللي هي 21 مليون والله لو كان جات موجودة ال 21 مليون منه النجم اليوم احنا مش ولاية الكيف الكل هذا ما هوش صحيح وما حاطين ولاية الكيف وهذا ما وقع المصادقة عليه معناتها نقال فيه كيف ما هو موجود في مخطط التنمية لكن انت اليوم البراج نتاعك ما تنجم تعبي كان 5-6 ممكن توصل 7 مليون متر مكعب هذا حاط عليه راك انت منطقه سقويه راهي 5000 هكتار اسكو اليوم نحو المناطق السقويه والماء هذاك كله معناتها باش يولي اوبوتابل اذا كان انت باش تاخذ منه نسبه نتاع 1 مليون و2 مليون راهي ما تغطي لكش حتى جنوب الولايه معناتها ماكش باش تحكي حتى كش لين يخلط للكيف المدينه معناتها هذايا بالحق الضحك على الذقون كنا نتحدثوا على جلب مياه الشمال جلب مياه الشمال اليوم ماهيش موجوده في المخطط تاع 2030 هذايا احنا كمقترح نابيدي اقترحته من العام الاول في البرلمان في لجنه الفلاحه وانه يكون كحل وقتي ونسبي انه احنا ناخذ 1 و2 مليون من الماء نتاع بحر الصغار في صوره ماء استكمال زاد راهو المشروع رانا باش ناخذوا منه او بوتابل على الاقل يغطي لنا المعتمديات نتاع جنوب الولايه ونعملوا ستاسيون غاديكا نتاع تصفيه وعلى الاقل معناتها باش يعاون جنوب الولايه حتى اليوم الدوله تتحدث عليه وكانه هو الحل في تزويد ولايه الكيف ما هذا معناتها شنو الكلام هذا اي شعطونا اخر اعطونا حفر ابار عميقه بجريسه وسواري عبيده آبار عميق اللي هي معناتها جريسة. وعدنا الرئيس المدير العام متاع السونات في بئر عميقة وقت اللي جريسة وقتها معتدلية كاملة قص عليها الماء وقت اللي قص الماء من خاطر هما يشربوا من السونداج الكبير متاع عين قصيبة. وصواري عبيدة، صواري عبيدة تقريبا معناتها هي منطقة فلاحية، وتقريبا باش نستوفوا الطبقة المائية نتاعها، لأني كيف ما قلت لك كيف المدينة البار الكبير معناتها تشربوا من عمادة عبيدة، والفلاحة غاديك هما نفسهم ولاد عبيدة اليوم قرى تعيط، قرى تستغيث، ناس عطشة. كيفاش اليوم تجي تقولي باش نعمل أبار عميقة في صواري عبيدة؟ وتزويد عمادات الصفاف وولجة السدرة وفجة مر والحيادرة، علاوة على أشغال إعادة تهيئة المنظومات المائية بالوسط الريفي. وخليك كيكا راهو لا قال لك أنا هو وسط ريفي، لا قال لك كيفاش باش نعاود إعادة التهيئة نتاعها اللي هي منظومة فاشلة الجمعيات المائية هذه، واللي هي منظومة باءت بالفشل، وما ثماش جمعية مائية ماهيش مسالة، ما عندهاش ديون متراكمة.
0: أي مشاكل كبيرة برشا الجمعيات المائية،
1: يعني بالحق راهو في الباب هذايا ما ثم حد شيء في المخطط، وراهو هاد خليني نقولها ونسمح للروحي باش نقولها كذبة كبيرة كذبوها علينا في ولاية الكيف، وما قدروش حتى المجهودات متاع المجالس المحلية على الأقل شفناهم يخدموا يوميا ويقترحوا ويحطوين المقترحات متاع المجالس المحلية. فما حد شيء. السيد الوزير لهنا شنو يقول؟ يقول لي والله راي المشاريع اللي حطيناها لكم للمصادقة ما هيش كلها، راهي مازالت عنا المشاريع محطوطة في المحفظة. احنا هذي اللي صدقنا عليه ونعترف كان باللي صادق عليه مجلس نواب الشعب، وانا متأكدة اللي النسخة اللي خليناها فيها على الأقل أهم المشاريع. معناتها ما نصورش ثم مشروع كبير ومهم خلاه في المحفظة ما عرضوش علينا، يعني هذي ما يصيرش وما يجيش. كيف زاد راهو مدام خيره حتى خارج على الموضوع هذايا الماء الصالح للشراب، اليوم راهو مخطط تنميه حطوا لنا فيه المشاريع القديمه نتاعنا اللي احنا ديجا مبرمجه وراي فيها اعتمادات من الثوره وبعد الثوره. اعطونا الطريق السياره، انت تعرفي من وقتاش الطريق السياره، ونعرفوا معناتها اللي من 2012 وقت البرمجه نتاعو، وتحط في مخطط التنميه وعاود تحط في مخطط التنميه، وهذا مخطط التنميه رقم 4 تقريبا. كيف زاد يحكوا على انه او باش نبدوا في المنطقه الصناعيه نتاع السرس؟ المنطقه الصناعيه نتاع السرس من وقتاش معناتها؟ كيف زاد موضوع قديم وموضوع
0: برشا برشا
1: عنده سنوات برشا راهو بالحق، وحاطين لينا تهذيب نتاع احياء ديجا هي تعملت وتخدمت، وتقريبا ثم احياء عملوا فيها حتى ريسبسيون، يحطوا هنا اليوم في كيما حي النور نتاع السرس، يحطوا هنا اليوم في مخطط نتاع تنميه معناتها، ويتكلموا على السياحه في الكيف وعلى تحسين جاذبيه الجهه. حتى المدينة السياحية لو تتفكري مدام خيرة، مدينة سياحية اللي جاء وعد بها وزير السياحة، والله ما هي محطوطة في مخطط التنمية، ما فماش، ما تقريت تقريت تقريت، وهاك المدينة السياحية هذيك ما فماش خلاص، وهاك الوزير اللي جاء وعد الكافية انه باش يرجع وانه باش يعمل وانه باش يخدم على التسويق وانه باش يخدم على المسلك السياحي، لليوم معناتها ما شفناش، ومتأكدة ما نشنا باش نشوفوه في ولاية الكيف. معناتها
0: هذية
1: كلها مشاريع ديجا أنكور، فما مشاريع فيها معطلة كما ربط ولاية الكيف ومناطقها الصناعية بشبكة الغاز الطبيعي. احنا المشروع هذا مو من قديم الزمان، مو من 2016، تمنى فيه لولا معناتها
0: من سنوات من سنوات نتحدثوا على هذية، وتطرقنا له إعلاميا وتحدثنا فيه برشا مرات. تبقى مدام ريم إن اليوم عنا أولوية، راهو عنا الماء، الناس ما تستنيش، نجم تستني لك طريق وتستني لك الغاز الطبيعي وتستني لك حاجة، كمان ما تستني لكش الماء. راهو اليوم راي هذية حاجة استعجالية واستثنائية، ولا بد إنه ريت كما تكونش فما نظرة استشرافية، ريت كما تكونش فما التخطيط على المدى القصير المتوسط والبعيد. احنا راهو ريت مشكل الماء هذية، أنا واحدة من الناس تحدثت فيه يمكن منذ بدايتي في الإذاعة، معناتها تقريبا تحدثوا على 16-17 سنة تحدثنا فيه الموضوع هذايا، ومع خبراء ويقولك لابد أنه تكون فما رؤية استباقية واستشرافية، لأنه باش نوصلوا المشكل في الماء. المشكل هذايا مطروح على مستوى عالمي، وتونس من بين الدول اللي هي باش تعاني من المشكل هذايا. تحدثنا على السونيد واهتراء الشبكات متاع سونيد مدام ريم. راهو اليوم نتحدثوا على نسبة تقريبا وما صاب انا جمعايا معناتها من السونيد باش ياكدوا ولا ينفوا النسبه هذه. يقول لك 60% تسرب نتيجه عدم معناتها الاهتراء متاع الشبكات هذه، معناتها ما ضايع. وشفناه راهو مدام ريما في على مستوى مدينه الكيف، وقديش من مره معناتها اعلمنا لهنا في معناتها في الاستوديوات ولا حتى بتليفوناتنا وعلمنا راي فما ما قاعد ضايع هكاك في الطريق. برشا مشاكل راهو يا مدام ريما، برشا مشاكل وقت اللي الناس توصل تعطش اليوم في في السخانه هذه في درجات الحراره هذه مش معقول راهو بالحق ماهوش معقول. علاش قلت لك انا فما حاجات تستنى فما حاجات ما تستناش، معناتها اليوم المواطن يطالب بابسط حقوقه انه يشرب شربه ماء، انه اليوم بلي سامحني انسان كقص عليه الماء جمعه منين باش يجيب، معناتها منين باش يتزود، كيفاش باش يتصرف، ما نحب نفهم. تفضل مدام ريم.
1: صحيح اليوم كارثة ومصيبة وخطر كبير اللي قاعد يصير في ولاية الكيف، وراهي الناس كلها بمسؤوليها بنوابها كلنا نعرفوا اللي النهار هذايا جايينه، وقتاش عرفنا اللي احنا جايينه وقت اللي فهمنا من وزارة الفلاحة اللي ما عندهاش تخطيط وما عندهاش استباقية وما عندهاش النظرة الاستشرافية. هذايا اللي صار اليوم، حتى مخطط تنمية يخدموه من غير ما يحطوا التغيرات المناخية وشنو اللي قاعد صاير اليوم، وتونس معناتها مدى التأثير متاع التغيرات المناخية في جهتنا اليوم. وقت اللي نخدمه على الماء الصالح للشراب وما نقروش أحساب معناتها التغيرات المناخية، مادامنا مازلنا نحكو على حفر بئر عميقة، معناتها احنا سامحيني لهنا مازلنا ما استوعبناش الشانجمون كليماتيك على
0: تغيرات المناخ
1: كيف على ولايه الكيف بالذات اليوم، وما قريناش حساب درجات الحراره وما قريناش حساب انه الابار هذه العميقه راهي حتى غدوه في الايام ما عادش باش تصلح. معناتها الحقيقه ما فماش اليوم نظره استشرافيه، ما فماش تخطيط صحيح، وراهو خليني معناتها مشي نظره تشاؤميه. اما رانا في ولايه الكيف مازلنا باش نعانوا من نقص نتاع الماء الصالح للشراب، مادامنا مازلنا نحكوا على حفر الابار رانا مازلنا باش نعانوا. اليوم راي الدوله لازم تحط مجهوداتها الكل وتحط الاعتمادات اللي عندها الكل راهي باش تزود المناطق هذه اللي ما فيهاش الماء، وتلقى الحلول التقنيه والعلميه خاصه وفي المجال هذايا ثم الكثير من الخبراء عندنا، حتى ابناء جهتنا من كبار الخبراء في العالم في ميدان معناتها نتاع المياه بصفه عامه، اللي ولا سمعت مره عيطوا له في مجلس جهوي ولا في مجلس محلي وسمعوه على قليله وخذوه من عنده. راهو اليوم كل شيء يتخدم بالعلم، وراهو كل شيء يتخدم بالتشاركيه، لازمك تعيط لاصحاب الاختصاص هم اللي يعطونا شنو يجي وشنو ما يجيش. احنا رانا الجمعه اللي فاتت كنا في فورماسيون مع وزارة البيئة على التغيرات المناخية، راهو وقت اللي شفنا العلماء اليوم شنو تتكلم، راهو ثم خطر كبير الحق، راهو ثم خطر كبير، وراهو من هنا ل 2050 باش تكون معناتها درجات حرارة قياسية جدا. واحنا توا باش يجي الارتيكل 6 اتفاقية باريس زادة باش تكون في تونس ديجا معناتها صادقة عليها، وبراتيكمون جميع دول العالم باستثناء دولتين أو ثلاثة واللي هما من كبار المصنعين في العالم ما دخلوش معناتها في الاتفاقية هذه. اليوم راهو بالحق ثم خطر كبير، يلزم تغيير الاستراتيجية الفلاحية بصفة عامة معناتها في البلاد. كيف ولاية الكيف راهو تغيير الخارطة الفلاحية، وديما نعيط على تغيير الخارطة الفلاحية نظرا للتغيرات المناخية هذه اللي صايرة الكبيرة. لحد الآن ما فماش شكون يخدم على المواضيع هذه، ما ريناش تفاعل إيجابي من عند الوزراء، بالرغم معناتها نتكلموا خاصة على الماء الصالح للشراب. جبنا الأسئلة الشفهية لو تتفكري الوزير السابق مش الوزير الحالي قال لي قدمتي صورة قاتمة على ولاية الكيف، والصورة القاتمة هذه على ولاية الكيف ما هيش صحيحة. نتمنى لو يسمعني اليوم ويجي ويقول لي صورة قاتمة ولا ما زلت ما هيش قاتمة في ولاية الكيف.
0: نعم.
1: معناتها احنا ما زلنا
0: هذه واقع، هذه واقع
1: لرئاسة الجمهورية لانه استوفينا تقريبا مع وزارة الفلاحة اليوم، خليني نقولها وزارة غير قادرة، وزارة عاجزة اليوم حتى باش تدعم السناد اللي موجودة في ولاية الكيف من ناحية الموارد البشرية، من ناحية التجهيزات. ما ننجمش نحكي لك على صيانة الشبكات المهترئة وانت ما عندكش حتى أعوان باش تخرج وباش تخدم وباش تراقب وباش تشوف لي فويت نتاع الماء وباش تشوف وين الماء ضايع كيف ما تحكي انت توا مدام خيرة. هذه كلها مازالوا عاجزين عليه، ومازالت الحلول الترقيعية اللي يعملوا فيها في ولاية الكيف ماهيش باش توصلهم حتى نتيجة إيجابية، بل بالعكس باش تهزنا للسلبي أكثر ما هو إيجابي.
0: نعم، هذه شنو نجم نقول الحقيقة احنا من موقعنا، وهذه واجبنا مدام ريم ان نثيروا المشكلة هذه ونرجع عليه. راه احنا أثرناه برشا برشا، أنا واحدة من الناس في أكثر من مناسبة تحدثنا على الماء وعاودنا رجعنا وتحدثنا في أكثر من مناسبة باش نفهموا شنو اللي صاير، باش نحاولوا نوصلوا صوت الناس وانه يصير حل جذري للمشكل هذه. هذايا اللي نجمو نعملوها احنا، ان نحسوا انه اليوم نحاولوا نوصلوا صوت ولايه الكيف على اللي صاير من المشاكل هذايا. وخليني نذكر بربي بالمناسبه في ذروه معناتها درجات الحراره والارتفاع في درجات الحراره، المعهد الوطني للرصد الجوي يصنف 12 ولايه في مستوى درجه انذار كبيره اللي تتطلب اليقظه التامه، وتشمل ولايات بيجا وجندوبة والكيف والسليانة، هذوما معناتها على رأس القائمة الذية متاع درجات الانذار الكبيرة. نضيفوا لهم بالإضافة قلت كما قلت بيجا وجندوبة والكيف والسليانة، زغوين، القروين، سيدي بوزيد، سفاقس، قفصة، توزر قابس وقبلي. ووفق خريطة اليقظة اللي نشرها المعهد تمتد على يومي الأربعاء، معناتها اليوم وغدوة زيدة الخميس، يكون الطقس حار إلى محليا حار جدا مع ظهور الشهيلي واللي يجي في البلاغ، ومما قد يتسبب في ظواهر جوية خطرة خاصة بالنسبة للأطفال والمسنين والحاملين لأمراض مزمنة أو اضطرابات عقلية، وكذلك مستعملي الأدوية بصفة مستمرة. معناتها اليوم وغدوة هذا الوضع الجوي معناتها والطقس ودرجات الحرارة. مدام ريم نختم معاك أكيد، لأنه زيد النواب راهو الناس يقول لك احنا عنا نواب المفروض يتحدثوا علينا، هذاك علاش أنت معانا اليوم مدام ريم، ويحملوا راهو حتى الإعلام مسؤولية أيضا، راهو يحملوا حتى وإحنا كإذاعة الكيف رام زيد يحملونا المسؤولية، احنا أنا نتحدث ونواصلوا في الأصوات. هذي شنو نجموا نعملوا، بالرغم احنا في أكثر من مرة كما قلت تحدثنا في الموضوع هذي ورجع لين وهنا نرجعوا له اليوم. وماذا بينا راهو زيد المسؤولين على مستوى السلطة الجهوية، السيد والي الكيف ولا السيدة مديرة سناد الكيف، مرحبا بكم معنا مثال اش راهو نخرجوا ونوضحوا للناس، ولا شكون مكلف بالإعلام خلي الناس تفهم وين ماشيين في الوضع هذا. يتفضل مدام ريم، خلي الكلمة الختام.
1: احنا نتحملوا مسؤوليتنا طبعا، وهذه واجبنا وهذه حقهم علينا ان نوصلوا لهم صوتهم، ورانا نوصلوا في صوتهم، ورانا حتى نقدموا في المقترحات نفسها منش نوصلوا في صوتنا كان معناتها باش نعيطوا ولا ما عندناش ولا ولا عطشنا، لا لا لا، قاعدين نخدموا، قاعدين نقدموا، قاعدين نبعثوا في الاسئله، قاعدين نبعثوا في العرائف، قاعدين نراسلوا، قاعدين نتكلموا، قاعدين نمشوا لمكاتب الوزراء نفسهم ونطبقوا في الباب، ورانا راهو هكا راهو في الكيف عنا، رانا عطشنا، رانا في خطر، والضوء الاحمر شل، هذا كله رانا استوفيناه وعملناه. اليوم وقت اللي وزارة الفلاحة نقترح انه نعملوا تحلية المياه نتاع براج ملاق اللي هو ينجم يكون الحل الاقرب من اني نمشي نتكلم على سرات اللي ما فيش نسبة تعب كبيرة، واللي اصلا هو مشروع غير مستكمل ونا هذايا باش يكون دفاعي في الفترة القادمة، انه المشروع هذاك يلزم ويكمل ويلزم الدولة تلقى ميزانية للقنطرة المحجوبة ويلزم يولي عنا مشروع غديكا كامل، وقتها نتحدثوا على الماء الصالح للشراب على الاقل المعتمديات نتاع جنوب الولاية. ولكن اليوم وقت اللي دولة تقول لي راني ما نجمش نعمل استاسيون تاع سموزان فيروس في في في في ملاك، هنا نقطة الاستفهام. يا دولة يلزمك تتحملي مسؤوليتك كاملة وتعملي استاسيون مهما تكلف، لأنه اليوم الماء الصالح للشراب للمواطن ما عندوش حتى ثمن، وهذا اليوم دور الدولة الصحيح ودور الدولة الرئيسي، وهذا هو حق دستوري. مهما كلفك المشروع لازم يكون ثم ماء صالح للشراب لأهالينا بولاية الكيف.
0: واضح. إذا هو مدام ريم إن شاء الله هكا
1: وشعارنا مدام خيرة في كلمة أخيرة قبل كنت ما نقولهاش خاطرني نعتبر نفسي مسؤولة في الدولة هذه، وكل مسؤول لازم يكون كلامه محسوب، لكن اليوم أراه شعاري سيكون رجعوا لنا مانا وينو ماء الشمال الغربي. اليوم راهو مدام تكلمتوا على العدالة الاجتماعية والعدالة المائية والعدالة التنموية، اليوم الماء نتاع الشمال الغربي، الشمال الغربي أولوية. أعطيني نشرب وهز الفائض نتاعك، أعطيني نخدم الفلاحة وهز إذا كان ثم فائض نتاع ماء. اليوم راهو يلزم الناس كلنا في ولاية الكيف سواء إعلام ولا مسؤولين وإلا نواب، اليوم رجعونا مانا وينو ماء الشمال الغربي.
0: واضح مدام ريم، هذه في ركن خبر وتعليق اللي اخترت اليوم نتحدث عليه، لأنه الحقيقة هذا هو الموضوع الرئيسي، ما نجموش نتجاوزوه، ومهم أن نثيروا النقطة هذه ونعاود ونرجعوا لها مرة أخرى باش نحسوا بأهمية اليوم أنه يصير التدخل العاجل والسريع وتصير حل هذه المشكلة كما قلت اللي ما تستنيش راهي. شكرا لك سيدة ريم المعشيوي النائب عن ولاية كيف، أكيد على كل ما تفضلت به. تحياتي ليك، شكرا ليك مرة أخرى مدام مريم، وإلى اللقاء. قبل ما نمشي مع استراحة غنائية خليني فقط، لأنه البارح زادة صارت مشكلة أخرى، هو الضوء اللي قص تقريبا في كل ولاية الجمهورية، والناس الكل هكا شفنا على مواقع التواصل الاجتماعي اليوم الرئيس المدير العام للشركة التونسية للكهرباء والغاز فيص الطريفة في مجموعة من التصريحات الإعلامية الحقيقة وضح أنه الانقطاعات اللي شهدتها عديد الولايات والمناطق في تونس خلال الأيام الأخيرة تعود إلى الارتفاع الغير مسبوق في استهلاك الكهرباء، واللي تجاوز منذ يوم الأحد الماضي القدرة المتاحة للإنتاج في تصريحه. وأوضح الرئيس المدير العام للشركة التونسية للكهرباء والغاز أن الشركة اضطرت إلى اعتماد ما يعرف بالقطع الدوري للكهرباء ديليستاج، وهذه حتى البارح تم الحديث عليه. ديليستاج هذه هو القطع الدوري للكهرباء، يعني الشركة هي اللي قامت به، وهي عملية تقوم على قطع التيار الكهربائي بصفة مؤقتة وبالتناوب بين مختلف المناطق بهدف المحافظة على استقرار الشبكة الكهربائية الوطنية وتفادي انهيارها، مؤكدا أن الانقطاع سيتواصل في الفترة القادمة نظرا لارتفاع المرتقب لدرجات الحرارة. وأشار إلى أن موجة الحر الاستثنائية اللي تشهدها تونس على غرار العديد من بلدان حوض البحر الأبيض المتوسط تسببت في ارتفاع كبير في الطلب على الكهرباء، خاصة بسبب الاستعمال المكثف لأجهزة التكييف، حيث سجل الاستهلاك خلال فترة الذروة الممتدة بين الساعة الواحدة والخامسة مساء زيادة بنحو 30% مقارنة بالمعدلات العادية. وأضاف أنه الشبكة الكهربائية الوطنية بما تضمه من محطات إنتاج ومولدات وخطوط ضغط عال تتطلب الحفاظ على توازن دائم بين الإنتاج والاستهلاك، باعتبار أنه أي اختلال كبير قد يهدد استقرار المنظومة الكهربائية بأكملها. وشدد الرئيس المدير العام للشركة التونسية للكهرباء والغاز أن اللجوء إلى القطع الدوري يبقى إجراء وقائي وضروري في مثل هذه الظروف الاستثنائية، مؤكدا أن عدم اعتماد هذه الآلية قد يؤدي إلى انقطاع شامل للكهرباء على كامل تراب الجمهورية في ما يعرف بالبلاك أوت، وهو سيناريو تكون تداعياته أكثر خطورة ويستغرق تجاوزه وقتا أطول. هذا علاش صارت الانقطاعات هذه، باش نفهموا زيادة راه مهم انه نفهموا علاش صارت العملية هذه اللي قامت بها الشركة الوطنية للكهرباء والغاز. ان شاء الله ربي بقي ستر واكيد على بلادنا وعلى كل الدول اللي قاعدة تمر بهذه الموجة، موجة الحر الاستثنائية. نرجع بقى معاكم بعد شوية في ضيف الحصة سي نعمان المجري مدير مركز اعمال جندوبة، ونتحدث على اليوم الوضعيات في المراكز هذه. الحقيقة تفاجأت عليش طبعا بعد نفهمه بأكثر تفاصيل مع سي نعمان إن شاء الله.

0: مرحبا بكم من جديد، مواصلين معاكم على موجات راديو الكيف. ركن ضيف الحصة ضيفي سي نعمان المجدي، مدير مركز أعمال جندوبة. عسلامة ومرحبا سي نعمان، أهلا وسهلا بك.
1: عسلامة ومرحبا بك ويعطيك الصحة وبارك الله فيك.
0: مرحبا، شكرا على حضورك معنا اليوم. احنا في العادة كي نجيبوا مراكز الأعمال نتحدث أكيد على الخدمة اللي تقوموا بها، على المساندة متاعكم لأصحاب المشاريع، على المتابعة، المرافقة، الإحاطة وغيره. تبقى اليوم أنا قلت من المفارقات الحقيقة العجيبة والغريبة سي نعمان أنه ناس تخدم منذ سنوات مراكز الأعمال، يعني ولا عندها تقليد اليوم في العمل متاعها باعتبار نشاطكم منذ سنوات، لكن نتفاجأ أنه اليوم ملف مراكز الأعمال العمومية أعوان وإطارات يطالبوا بتسوية وضعيتهم. سي نعمان شنو اللي صاير؟
1: والله
0: باش نفهموا، ناس تخدم ناس تخدم وتساندوا في الناس اللي تحب تخدم وكذا، لكن انتم في نفس الوقت قاعدين تطالبوا ان وضعيتكم تتسوى. خلينا نفهموا معاك سي نعمان شنو الوضعيه بالضبط، تفضل.
1: باهي يا اخي، صحه مره اخرى وكلام فيك، نعطيك الفرصه باش نحاولوا نوضحوا الوضعيه اللي وصلوا لها مراكز الاعمال العموميه ذات المنطقه الاقتصاديه. كيف كنت كنا ديما نحضر في الحلقات الاذاعيه باش نحكوا على الخدمات والبرامج نتاعنا اللي قاعدين نقدموا فيها لاصحاب اشطار المشاريع. لسوء الحظ احنا وصلنا توا الحلقه فارغه والباب مسدود. بالحق حبسنا احنا كاطارات واعوان مراكز اعمال. احنا توا نعطي فكره اوليه تحت شنو مراكز اعمال. مراكز اعمال هي تاسست توا حسب بمقتضى قانون 59 في 2005، دونك تو عندهم 21 سنه اللي يخدموا المراكز هذوما. تشرف علينا وزاره الصناعه والطاقه والمناجم اللي هي يعني الجزر نتاعنا في كل اي حاجه نعملوها، حتى الميزانيه ولا المنحه تصب لنا فيها كل عام يعني هي تجينا من وزاره الصناعه والطاقه والمناجم. كنا نخدموا لاباس الحمد لله، كانت الامور ماشيه بالباهي الى حدود 2021. بدات المشكله احنا سوء حظنا كمراكز اعمال ماناش منضوين تحت ميزانيه وزاره الصناعه، دونك الميزانيه نتاعنا موجوده عام وعام، ونحن دينا منحه من رئاسه الحكومه كل عام تصب لنا منحه الى وزاره الصناعه، ومن بعد وزاره تصب لنا كل سونتر ام بي جي باش يتحرك به، فيه الاجور، فيه الاكريا، فيه الماء، فيه الضوء، فيه الهاتف الانترنت، كل شيء، مصاريفنا الكل. كيف ما قلت لك من سوء الحظ اللي بدات في 2021 بدات الامور تدهور بشوي بشوي، الميزانيه تتقش شويه، تتقسم تطلع تهبط، الى حد وصلنا سنه 2026 تقريبا توا ما عادش فلوس، والمره قلت لك انا ما عادش فلوس نجم نصب لكم. احنا تقريبا كومبليت مو توا خاصه وصلنا لوضعيه كارثيه، اعتبر انا في شخصي كارثيه وحتى زملائي اللي شافوا ومدري اللي هي ما تحصلناش على اجورنا توا ثم ثلاث شهور افريل وماي وجوان. فما باش مش الكل، فما شكون عنده ثلاث شهور ما خلصت، فما شكون عنده شهرين، فما شكون عنده شهر في شهر جويليا،
0: يعني ناس مش قاعده تنتفع بالاجور. احنا ما نتحدوش على الامتيازات الاجور، يعني سي نعمان تقول لي مش قاعدين تخلوا،
1: نحن نحكوا على الاجور والتغطيه الاجتماعيه، هذوما ما تماش
0: يعني لا ناس فما ناس مش قاعده تخ ما كومش قاعدين تخلصوا ومش أي. قاعد معناتها التغطيه الاجتماعيه فما ال
1: لا لا مش مطلوب،
0: اي مش قاعدين
1: ست شهور تغطيه اجتماعيه مش مطلوبه، سالي الاجور كما قلنا ثم ثلاث شهور ثم شهرين ثم شهر، وقلت لك شهر جويليه الناس الكل ما عادش تخلص خاطر فيها ما عادش مطلوب، حتى كان عنده شويه كملهم استنفذهم في شهر جوان. حتى اتصلنا الاسبوع صارت اتصلنا بوزاره الصناعه وبالتحديد اداره عامه للمؤسسات الصغرى المتوسطه وسيدي العام، ما عطاناش احنا قبل حتى كي تصير اشكاليه نتاع ضخ الاموال للمراكز، يقول لك اصبر علينا احنا نستنوا في رئاسه الحكومه تصب لنا بعد جمعه بعد جمعتين بعد يعطيك على الاقل الموعد.
0: اي
1: الاسبوع الفارط ما عطانا حتى موعد، قال لك انا في روحي نستنى كيفكم، ما نجمش نعطيك حتى انجاجمون حتى التزام، كان صبونا تنصبوكم ما صبوناش هلا غالب عليه وعليكم. دونك بقات الامور معلقه بالحق، يعني تصور انت ناس ما تاخذش اجورها، ناس عندها التزامات عائليه، عنده كراء، عنده ماء، عنده ضوء، عنده صخار، وعنده حليب، عنده كوش، عنده دواء، عنده مصاريفه اليوميه اللي يعيش بها الانسان، تصور انت ثلاث شهور الانسان ما يخلصش. وتوزع بعض الزملاء عنده مشاكل مع البنوك الماخذين قروض. خرجوا لهم تنابيه. فهمتي ثم شكون يعني ناس مشى باش يعدي ما عندوش كيف ما قلنا ما مصابين عليه تغطية اجتماعية، الكنا ما عادش نجم تعطي بريزون شارج. دونك وصلنا توا حالات صعيبة، حالات صعيبة بالحق يعني كريمون واحدة ما فهمناش الإشكال وين بالضبط. احنا بصراحة يعني توا كإطارات وأعوان مراكز الأعمال من هذا المنبر يعني من إذاعة كيف الحقيقة أنا نناشد وفهمي وسيادة رئيس الجمهورية ونداء والتماس إلى سيادة رئيس الجمهورية حق بتدخل عاجل إلى حل وضعية مراكز الأعمال خاصة في أقرب وقت اللي هي الأجور والضغط الاجتماعي وبقية الديون. وبعد تو تجي تسوية الوضعية، خاطر هو تو حسب
0: تو سامحني سي نعمان، راهو كي نتحدثوا على تسوية الوضعية منذ متى انطلق نشاطها مراكز الأعمال سي نعمان؟
1: 2005 عندنا 21
0: 2005 21 سنة، معناتها وناس وضعيتها مش مسوية.
1: تو ما عندناش ستاتي، احنا نخدموا هكاك كبلوغ القناع تخدموا تحت الحيط. كنت شوف انت الاجور اللي عليها الاطارات
0: غريب،
1: ولا نحكي ذكر الارقام، كنت نتقابلوا او نقاس معناها الاجور اللي ياخذوا فيها الناس ماخذين باك في السانك. تضحك تقول هذا 100 الناس قبلت الوضع، قالت ما يسالش تو بالوقت تحسن الوضعيه وتتصلح الوضعيه، واللي عندنا ستاتي وتقول امورنا مريقله. مي للاسف لحد هذا اليوم هو شوف هذا في الصوره حسب كلام إدارة العمل الأسبوع الفارق كذلك، ثم نظري كما قلت للوالدين عايشينها ومع الناس كذلك، ارتأت يعني إلى تعمل فيزيون يعني إدماج مع وكالة أمور الصناعة. نظرا لأنه احنا تشابوتينا وزارة واحدة وزارة الصناعة، يكون في أسهل حل اللي هو وزارة واحدة، خاطر باش يقع فيزيون إدماجنا إدارات. احنا كنا 47 لو مش عدد كبير.
0: قديش سي نعمان؟ 47 47 هذوما في كل مراكز الاعمال في الجمهوريه.
1: الجمهوريه التونسية كل عددنا 47.
0: نتحدث على 24 مركز سي نعمان. 19 مركز لانه فما ولايات اخرى ما فيهاش مراكز.
1: مركز كبرى فيها واحد.
0: اي
1: ولايات كبرى فيها مركز.
0: فهمتك.
1: ما فيهاش.
0: واضح.
1: ولايات اخرين فيها. دونك حسب المعطيات
0: 47 معناها والله غريبه بالحق. علاش؟ لانه تفاجات انا واحده من الناس تفاجات، لانه تو منذ سنوات نتعاملوا معاكم سي نعمان مراكز الاعمال في كل ما نفهموش علاش ونتحدث على 21 سنه ناس تخدم من غير معناتها وضعيه معناتها هكا 21 سنه
1: منذ هشه على الخدمه.
0: اي
1: وضعيه هشه. ما يقولوا توا الاداره العامه اللي توا الملف عند المحكمه الاداريه خلينا مجراها الطبيعي الاداري، احنا ما نجذب شيء هذاك، بالعكس احنا ان شاء الله جيت فيزيون توا بيت كله العوائل. احنا توا الشغل الشاغل والحاجه التعجليه هو اجور
0: الاجور
1: والاجور والتغطيه الاجتماعيه. بالحق هذوما مثل العباد في اشخاص يمرهم. تصور انت واحد بوه ولدها يبكي وبنتها تبدا تبكي، باجيب لي الحليب، باجيب لي كوش، جيب لي باش ناكل، جيب لي باش نشرب.
0: راهو هون تحدثوا على ناس، راهو سي نعمان والله انا بعيدا على كل ما يسمى بالشعبوي وغيره، راهو فما ناس هي شهر وشهر معناتها وناس ما مش خالطه، فما بالك ناس تقعد شهرين وثلاثه وزيد شهر جويل يمكن ما يكونوش باش تخلصوا، راهو مع تغطيه اجتماعيه ماهيش قاعده تخلص. والله غريبه بالحق معناها. تفضل سي نعمان مثال.
1: انا تو وصلنا كيف قلت لك الباب مسدود مع الوزاره تقريبا المواضيعات اللي نشوفوا فيها. احنا ان شاء الله ربي ييسر الامور، احنا بالعكس
0: ان شاء الله
1: ربي ييسر الامور. احنا كيف ما قلت لك احنا نلتمسوا من سياده رئيس الجمهوريه تدخل في الموضوع باش يحل لنا مشكلتنا بالحق، يعني الامور الماديه والماليه اللي عالقه توا بالحق وجور الموظفين والتسويه القانونيه والاداريه للعوائل هذوما، سواء في ادماجهم مع وكالة الصناعه او يسوونا وضعتنا وحدنا واللي عندنا وحدنا. هو صحيح ثم زاد صار عام 2024 هكا حسب ما اتذكر في مجلس النواب وقع مقترح قانون بأحداث وكالة وطنية لريادة الأعمال باش تتولى الإشراف على مراكز الأعمال كمقترحهم هيكلتهم. الموضوع مازال مطروح في مجلس النواب، ما نعرفوش هذا شنو ما قالوا القانون هذا، مازلنا ما نعرفوش. هذا من كلها مقترحات وحلول إن شاء الله في يوم ما باش نوصل حل
0: إن شاء الله.
1: نبقى ديما نعاود، احنا أعطينا توا
0: نحن توا فما وضع استعجالي، فما حالة استعجالية إنهي سداد الأجور، خلاص الأجور والتغطية المساهمات معناتها في التغطية الاجتماعية هذيا راهو بالحق معناها حاجة ما تستناش الحقيقة.
1: وضع يعني زملاء معاناة توا بالحق يعني معاناة. هذا هو براتيكمون الوضع اللي عايشينه توا برشا كيف ما قلت تحكي وأنت تعرفنا بالباهي ودخلنا معك.
0: أي
1: ان شاء الله ندائي يوصل الى سياده رئيس الجمهوريه، كذلك هذا نداء الى رئيس الحكومه، نداء الى وزير الصناعه اللي هو اللي يشرف علينا كوزير مباشر. دونك نداء لهم كلها ان شاء الله يسمعوا صوتنا، ان شاء الله صوتنا يوصل لهم، ان شاء الله يسمعونا. احنا ماناش طالبين حاجه مستحيله، طالبين اجورنا وتغطيه الاجتماعيه.
0: موظفين راهو موظفين في الدوله، معني راهو تحصلوا على ناس موظفين في الدوله.
1: المراكز العموميه ذات المصلحه الاقتصاديه، المراكز الاعمال العموميه ما
0: نقولش بالضبط.
1: دونك احنا تحت الدوله نخدموا، ماناش خواص. دونك ان شاء الله ان شاء الله في اقرب وقت. زاد للاعلام اختي خيره احنا كمراكز كاثارات ان شاء الله مباراه نمشي وقفه احتجاجيه يوم 21 جويليه الثلاثاء المقبل امام مقر وزاره الصناعه نتاعنا، ان شاء الله يسمعونا ان شاء الله يستقبلنا السيد الوزير مقابل، خاطر احنا تو المدير العام قابلناه وحكينا معه وعطانا شنو عنده، دونك باش نزيد نعاود نقابلو باش يعاود لنا نفس الكلام حكينا فيه الثلاثه الاسبوع الفارق. دونك احنا نطلبوا من السيد وزير الصناعه اللي هو بالنيابه تو السيد وزير التجهيز هو الشيء بالنيابه وزاره الصناعه، ان شاء الله الاسبوع المقبل يوم الثلاثاء الوقف الاحتجاجي ان شاء الله يقابلنا ويعطينا شنو هو الموجود توا، شنو المستجدات، ربما تصير مستجدات في الثلاث ايام هذوما في الاربع ايام هذوما
0: ان شاء الله. ان شاء الله
1: اخبار طيبه من عنده ان شاء الله،
0: لانه الفتره هذه فتره صرف الاجور راهو
1: صحيح يعني بدات تحضر في روحها والهياكل والناس كلها فهمت.
0: اي
1: احنا ملي قلت لك احنا عكس المنشات العموميه والوظيفه العموميه، خاطر احنا جينا منحه من رئاسه الحكومه هذيك الاشكاليه.
0: اي
1: المنحه حابس تقصوها علينا ما نعرفش شنو الاسباب، الله اعلم مازلنا ما نعرفوش شنو الاسباب، حتى كيف ما كانت قبل كيف ما قلت تقص شويه وترجع يبطعوا شويه ومن بعد يصبوا توا براتيكمون ست شهور صبونا شويه في بدايه السنه وحبست كومبليتمون، بقينا عايشين باكثر فلوس صبوهم لنا بدايه الموسم بدايه السنه بليتو، هذا كملها في افريل، هذا مكملهم في ماي، هذا في جوا براتيكمون جويليه الناس كلها حبسها توا ما عادش تما اجور اجتماعيه 100%، ما نحكيش على الكراء والماء والضوء والانترنت وكلها مخصوصه هذيك كلها ما عادش نحكي عليها، والثانويه بالنسبه لهذيك والثانويه
0: به.
1: انا عندي ملاحظه اخرى.
0: تفضل. اي تفضل سي نعمان.
1: مخطط التنميه 2020-2030 سياده رئيس الجمهوريه كيف يأكد على التنميه الجهويه والتنميه المحليه ونقدموا لتونس وننهضوا احنا كهياكل مساهمه يعني نساهموا في التنميه المحليه والجهويه بما اوتينا من قوه وامكانيات.
0: فهمني
1: وثم ناس كيفاش قاعد تحبس الهياكل هذوما ولا تعرقل ماليش عارف بالضبط ما عنديش فكره. دونك يعني انا نشوف بالحق يعني هو حتى كنشوف السيد رئيس هذا فما قانون شغل اخبط عملاول التشغيل الهش ما عادش يحب يسمع به ما عادش يحب يشوفه. يعني السيد رئيس قاعد يبذل في مجهود كبير قاعد يحسن في اوضاع العامل واوضاع وضع الموظف. دونك احنا 47 شخص هذوما
0: 47 مانيش نتحدثوا على 1000 لا 2000 لا 3000 47 شخص.
1: اي 47 شخص ما نطورش الحكومه باش تعجز على حل مشكلته.

0: تذاكر وعم تدور فيها على 600 جهويه محليه، دونك
1: بيع.
0: تمشي تسكر هيك الباب هذاك وانت مش يجيك باع يلتجئ لك مش يكون كادري مش تعمل له احاطه ومرافقه وعدد مخططات الاعمال ودراسات
1: اي
0: المشاريع. دونك هذاك يعني احنا بالعكس كثيفه كبيره في كنيسة قاعدين يجونا ودفعت فيها مقوم وبجيب دوره. انت كيف لازم تمشي الهيكل الاخر كذا شهور مخلص يقول فك عليه ما عاد خير
1: اي
0: مسكر عليه
1: صحيح
0: ما عاد
1: صحيح
0: يجم
1: صحيح. تبقى هذه ناس سنوات تخدم وناس متحمله مسؤوليات راو وناس معناتها راو احنا راو اللي جينا مثلا وكنا نعدوا اصحاب افكار مشاريع ونقول لهم عليكم بمراكز الاعمال، معناتها هم اللي يوجهوكم وهم اللي يوريكم الاثنيه لانه من بين هياكل المسانده. على كل حال سي نعمان احنا ان شاء الله نكونوا ساهمنا ولو بنسبه قليله حتى انه باش نوصلوا اصواتكم، ان شاء الله المشكله بالنسبه لكم تحل ونسمعوا عليكم كل خير لانه مش معقول تتواصل الوضعيه بالطريقه هذه. نرجع معاكم بعد موجز الحديث ان شاء الله.
0: شكرا
1: لك سي نعمان المجري مدير مركز اعمال جندوبه، تحياتي لك والى اللقاء.
2: استوديو الناس استوديو الناس على موجات اذاعه

0: لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك، وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة؟ لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة، تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.
1: هل لامس المخطط التنموي الجديد احتياجات ومطالب التنمية بولاية سليانة؟ وهل ترتقي تجربة الحكم المحلي إلى مستوى انتظارات متساكني الجهة؟ تساؤلات نطرحها على ممثل ولاية سليانة بالمجلس الوطني للأقاليم والجهات النائب لطفي الطاهر. الموعد الأربعاء من الساعة 1:15 إلى الساعة 2 بعد الزوال في برنامج يوميات نائب على موجات إذاعة الكاف. الإمضاء سندس مسعاوي.
2: تمام ولا 11 صباحا هنا على موجة إذاعة الكاف.
3: صوت الشمال الغربي إذاعة الكاف.
2: تحية طيبة وأهلا بكم إلى هذا المواد الإخبارية الموجز. صنف المعهد الوطني للرصد الجوي اليوم 12 ولاية في مستوى درجة إنذار كبيرة التي تتطلب اليقظة التامة، وتشمل ولايات بجة وجندوبة والكاف وسليانة وزغوان والقيروان وسيدي بوزيد وصفاقس وقفصة وتوزر وقابس وقبلية. ووفق خريطة لليقظة نشرها المعهد وتمتد على يومي الأربعاء 15 من جويلية والخميس 16 من جويلية، يكون الطقس حارا إلى محليا حار جدا مع ظهور الشيلي، مما قد يتسبب في ظواهر جوية خطرة خاصة بالنسبة للأطفال والمسنين والحاملين لأمراض مزمنة واضطرابات عقلية وكذلك مستعملي الأدوية بصفة مستمرة. تم صباح اليوم السيطرة على الحريق الذي نشب أمس بعمادة بوهرتما التابعة لمعتمدة فرنانا، وتتواصل عملية التبريد والمتابعة الميدانية. وتسبب الحريق في إلحاق أضرارا بمحيط عدد من المساكن وفي تضرر البعض الآخر منها واحتراق أكثر من 20 هكتار من الغابات ونفوق عدد من الحيوانات وكميات من العلف الجاف والحطب، وفق عضو المجلس المحلي بعمادة بوهرتما زياد البسعيدية. وتتوصل مجهودات الحماية المدنية وعوان الغابات للسيطرة على الحريق الذي نشب أمس بمنطقة دباديب ونعيمة بولاية الكافة، والذي أتى على أراضي جبلية وأعشاب جافة. أعلنت وزارة الشؤون الدينية اليوم أن عملية تسجيل لفائدة الراغبين في الترشح لأداء فريضة الحج لسنة 27 و2000 ستنطلق بداية من يوم الاثنين 20 جويلية الجاري وتستمر إلى غاية يوم الخميس 20 أوت 26 و2000 بدخول الغاية. وأوضحت الوزارة في بلاغ لها أن جميع المواطنين الذين لم يتيسر لهم الحج سابقا والراغبين في الترشح لأداء فريضة الحج مترشحون لأول مرة، والمترشحون الذين سبق لهم التسجيل مدعوون.

للتسجيل حصرا عن طريق رابط التسجيل الحج التالي affaire-religieuse.tn. أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي منذر بالعيد اليوم أن التوجيه الجامعي لم يعد مجرد اختيار يرتبط برغبة الطالب أو معدله في امتحان البكالوريا، بل أصبح قرارا استراتيجيا يرسم مستقبله الأكاديمي والمهني ويحدد فرص اندماجه في سوق الشغل ومساهمته في التنمية الاقتصادية. وأفاد بالعيد أن تنظيم الأيام العالمية الوطنية يندرج ضمن سياسة الوزارة الهدف لترسيخ مبدأ تكافؤ الفرص وضمان حق الناجحين في الحصول على المعلومة الصحيحة في الوقت المناسب، بما يساعدهم على اختيار اختصاصاتهم الجامعية وفق تطلعاتهم وقدراتهم. ينظم ديوان التونسيين بالخراج خلال الفترة الممتدة بين 23 من جويلية الجاري والسادس من أوتر المقبل 4 ندوات إقليمية مخصصة للاستثمار لفائدة التونسيين المقيمين بالخارج، وذلك في إطار دعم مساهمة الجالية التونسية في التنمية الاقتصادية وتشجيع على بعث المشاريع والاستثمار في مختلف جهات البلاد. ارتفعت حصيلة ضحايا العدوان الصهيوني على قطاع غزة منذ 7 من أكتوبر من سنة 23 إلى 73,446 شهيدا و 173,727 مصابا حسب ما أفادت به السلطات الصحية الفلسطينية اليوم. وذكرت ذات المصادر أن مستشفيات القطاع استقبلت خلال 24 ساعة الأخيرة 13 شهيدا و 18 مصابا. نهاية هذا الموعد الإخباري، شكرا على حسن المتابعة. الموعد القادم يتجدد في تمام منتصف النهار. إلى اللقاء.

0: مرحبا من جديد، اهلا وسهلا بكم الناس الكل. نرجع معكم مستمعينا الكرام الجزء الثاني من استوديو الناس، الموعد يتواصل معكم ان شاء الله حتى منتصف النهار. نرجع مع ركن ثقافتك الجبائيه كالعاده. حاضره معايا في الركن هذه الاستاذه هبه عونالي، المستشار الجبائي المكونه المعتمده في مجال الجبايه وقانون الشركات. صباح النور ومرحبا بك يا هبه، اهلا وسهلا بك.
1: صباح النور مدام خيره.
0: مرحبا، شكرا لك على حضورك معنا. كالعادة نتقابل معك هيبة في ركن ثقافتك الجبائية. اليوم في موضوع جديد نتحدث على الرقمنة الشاملة للسجل الوطني للمؤسسات، تحويلات الأموال من الخارج وعلاقتها بإثبات مصادر الأموال في إطار اقتناء العقارات. باش نفهموا بطبيعة الحال تفاصيل هذا الموضوع من الجوانب الكل معك أستاذة هيبة عونالي، تفضل.
1: يعيشك مدام خيرة، مرسي على الاستضافة.
0: مرحبا.
1: اليوم باش نحكيو في زوز مواضيع صغار. نبدا بالرقمنة الشاملة للسجل الوطني للمؤسسات. احنا بطبيعة نعرفوا أهمية السجل الوطني للمؤسسات اللي هو الار ان او في تكوين المؤسسات ولا تحيينها ولا متابعتها من بعد. مثلا في انشاء الشركات احنا من قبل ولا حتى الجمعيات يلزمنا اول خطوة نعملوها هي حجز التسمية اللي تكون عن طريق بلاتفورم ار ان او، ويوافقوا لك على حجز التسمية هذاك وسي اوبليغاتوار بالنسبة للشخص المعنوي بصفة عامة. ومن بعد نبدأ إجراءات التكوين متاعنا من حيث إيداع الوثائق الخاصة بهم. في كل مرة فما تكوين المؤسسة وإلا تحيين المؤسسة هذه. دونك نمشيو للقباضة بيرو دو كونترول، ومن بعد نمشيو للسجل الوطني المؤسسات باش نسجلوا المؤسسة هذه.
0: واضح.
1: المدة الأخرى وليت فما رقمنا جزئية على أساس مطالب التسجيل هذه تم عن بعد على منصة الارنو عن طريق حسابات مهنية على البلاتفورم. كان اللي قدم في المطلب بيكون مهني، وإلا حسابات شخصية إذا اللي قدم في المطلب بيكون هو صاحب المؤسسة هذه. من بعد يقع إيداع الوثائق بشبابيك السجل الوطني للمؤسسات اللي هما ديجا ديبوزيناهم راو أونليني، يكملوا إيداعهم بصفة نهائية حضوريا. هذه الرقمنة الجزئية الجديد اليوم واللي بدينا فيه من نهار 1 جويلية 2026. عمليات الإيداع هذه مش تكون 100% أونليني، سواء إيداع مؤسسة، إيداع تسجيل مؤسسة أو تحيين المؤسسة. ما عادش باش يولي فما تنقل للأرنو سور بلاس باش نديبوزي الوثائق اللي ديجا نبدأ ديبوزيتهم أونليني كما كان قبل. دونك أوفيسيالمون اليوم مشينا للرقمنة الشاملة للسجل الوطني للمؤسسات. بقات الإجراءات باش تتبدل شوية.
0: أي
1: بالنسبة للشخص الطبيعي باش تكون ديما التسجيل ولا التحيين والتعامل مع الارنو بصفة عامة عن طريق الهوية الرقمية، يعني يلزمه يتحصل على هوية رقمية باش ينجم يعمل بها كونت في الارنو. بالنسبة للشخص المعنوي يكون عن طريق دي جي جو اللي لازم هو بيدو باش يتحصل عليه ويعمل فيه حساب خاص بيه باش يقوم من خلاله بعملية تسجيل ولا تحيين إلى آخره. بالنسبة للمهنيين اللي هما محامين، مستشارين جبائيين أو المحاسبين أو الخبراء المحاسبين، هذم عندهم الحق في حسابات مهنية كما العادة. يقوموا بها بالعمليات هذه لفائدة حرفاء متاعهم بدون الحصول على هوية رقمية. دونك مثلا أنا أو أي مهني ينجم لكليون متاعه يخدم لهم ديركتومون عن طريق الحساب المهني متاعه، وإلا إذا الكليون صاحب المؤسسة يحب يخدم وحده يلزم يكون مطالب أنه يكون عنده هوية رقمية، أو إذا باش يحل شركة يكون عنده دي جي جو. يوم زادة عن طريق قرار وزيرة المالية اللي جاء في 12 فيفري 2026، أنه إمكانية التصريح بالوجود يكون عن بعد للشركات اللي باش يكون عن طريق سجل الوطني مؤسسات. زادة احنا نعرفوا ليك نبدأ باش نحلوا باتين ده يلزم نتنقلوا إلى مكتب مراقبة الأداء، مرجع نظر عنوان النشاط اللي باش نمارسوه، ومن بعد نعمل باتونت، نعمل تصريح بالوجود عن طريق مكتب مراقبة الأداء بتبيعة، وناخذ بطاقة تعريف الجبائية والتصريح بالوجود متاعي، ومن بعد نمشي نسجله في الأرنة. توا باش تولي العملية هذه تم عن بعد كيف كيف.
0: أي تفضل هبة.
1: يلزم يكون من خلال المعني بالأمر شخصيا، يعني حسابه هو عن طريق الهوية الرقمية ولا دي جي جو كما قلنا، ولا يكون عن طريق مهني اللي ديجا قلنا مش باش يستحقوا هوية رقمية، نجموا يخدموا الحرفاء عن طريق حساباتهم المهنية. لوبيراسيون باش تكون أونليني، تجيك الباتونت بطاقة تعريف جبائية والتصريح بالوجود على المنصة الرقمية متاعك اللي هي ار ان او. اللي من بعد باش تكمل بها البروسيدور وتستظهر بها قدام الادارات المعنيه الكل تتعامل معاهم.
0: نواف
1: يعني بالنسبه لهذا يلزم توا اللي ما عندوش هو يا رقميه والا حساب ديجي جو يصلح وضعيته. احنا ديجا في جويي
0: فما اجيل هبه، فما اجيل في الاجراءات هذيا مرتبطين باجيل ولا
1: حقيقه ما فماش اجيل. اما بالنسبه للنظام الجديد هذا احنا في نهار 31 جويليه هو اخر اجل لايداع القوائم الماليه. ما عادش باش نجموا نتعاملوا مع الارانو كان بالهويه رقميه والا ديجي جو الا عن طريق مهني وحسابات مهنيه. دونك يلزم قبل 31 جويليه 2026 هذا اللي احنا فيه نصلحوا الوضعيه نتاعنا. الناس كل الشخص الطبيعي يكون عنده هويه رقميه، الشخص المعنوي يكون عنده ديجي جو او عن طريق حسابات مهنيه.
0: واضح.
1: هذا هو بالنسبه لل
0: مهم راو هبه مهم لانه اليوم اكيد التوجه نحو الرقمنه وتقريبا راو ماشيين بشويه بشويه انه القطاعات الكل في المجالات الكل الانخراط معناتها في الرقمنه هذا باش يسهل برشا ويسهل اكثر المعاملات وباش يسهل اكثر الخدمه يظهر لي معناتها وباش نقصوا زاد ماك الوثائق وغيره واكل الصف الطويل وغيره وغيره وغيره معناتها من برشا اجراءات معقده. هذا تقريبا التوجه العام اليوم اللي قاعدين بشويه بشويه وننخرطوا فيه. تفضل استاذ.
1: هذا هو هذا هو هذاك علاش حبيت نحكي فيه الموضوع. بالنسبه لي انا بالنسبه للتوانسه الكل نراه انه موضوع مهم. اداره مهمه كما السجل الوطني للمؤسسات هو السجل الوحيد اللي يضم جميع المؤسسات في تونس سواء تجاريه صناعيه والا حرفيه والا مهنيه. تعاملوا معاه باش يكون اونلاين 100% توا ما عادش نجموا نتعاملوا معاه ديريكت. دونك كما قلنا ايداع الوثائق القوائم الماليه باش يكون اخر اجل نتاعو 31 جويليه. يعني يلزمنا الكل نصلحوا وضعيتنا توا. واللي ما عندوش حساب في البلاتفورم ارانو يلزم يكون عنده حساب في البلاتفورم ارانو.
0: اي ما كانش راهم بعد اذا كان ما يكونش عنده حساب استاذه هبه باش تصير معاه
1: تعرض الخطايا ماليه اذا ما يودعش القوائم الماليه نتاعو في الوقت.
0: واضح. هذه أيه. الموضوع الأولى أيه. كملنا في الموضوع هذه أستاذة كملنا في هذه
1: أي كملنا بالنسبة للموضوع الثاني أيه. بيسي حبيت نحكي فيه خاطر صارت فيه برشا إشكاليات. تحويلات الأموال كسوة بنكية أو غيرها من الأقارب في الخارج إسكو تنجم تكون إثبات المصادر الأموال عند اقتناء عقار أو لا؟
0: هذه كانت محل جدل الأيامات الأخرى أنا شفت شوية أيه. معناتها صارت فيها بوليميك الحقيقة. شنو صحيح من الغالط وخلينا نفهم
1: خاطر إدارة الجبية فما تحويلات معينة ما عادش تعتبرهم إثبات لمصادر أموال
0: من الأقارب مثلا
1: من الأقارب إيه خابش نحكي فيه
0: فرد تفضل لا يقل نفهم
1: جست نفكروا أنه في حال اقتناء عقارات إدارة الجبية تطلب إثبات مصدر تمويل العقارات بها بطريقة بعدية معناها فيما بعد في إطار المراقبة متاحة خاصة إذا المداخيل المصرح بها الشخص اللي شراء العقار ما تتماشيش مع ثمن اللي سجل به العقار. هوني يتم طلب إما توضيحات ومبررات وإلا تصير مراجعة ويتم مد مصالح الجبية مصادر التمويل هذه. من بين مصادر التمويل هذه نلقاو ساعات ديفيرمون من عند أقارب ولا أصدقاء ولا غيرهم من برا ويقولوا هذا منين كملنا باش نشريو العقار هذا. اللي حبينا نوصفوه لليوم التحويلات البنكيه هذه والا تصريح على شرف اني تدينت مع عند فلان ونصحه في البلديه لو ما عادش تعتمدوا اداره الجبايه كوسيله اثبات للمبالغ الغير مصرح بها واللي تم اقتناء بها العقارات. هوني بالنسبه للاموال الكل غير مصرح بها انا حبيت نحكي على العقارات على خاطر اكثر حاجه نجموا نطالبوا باثبات مصادر تمويلها هي العقارات والا وقت يصير مثلا ميزان الموارد والنفقات نسبه من بعد نمو ثروه غير مبرر حل هوني يلزم يصير حاجه من الاثنين. فما الحل الاول اذا المبالغ هذه موهوبه يعني اللي اعطاهم لك اعطاهم لك
0: في شكل هبه
1: اي ما عادش باش ترجعهم له ماكش تسلفتهم باش ترجعهم له في وقت من الاوقات نعملوا عقد هبه يتم تسجيله في القباضه الماليه بطبيعة هذا العقد هذا إذا من عند الوالدين وإلا من بين أزواج تسجيل يكون بلاش إذا بين الأقارب فما نسب تختلف بطبيعة حسب درجة الأقارب ما هيش بش يكون نسب كبيرة تكون نسب صغيرة. عندنا في تونس هيبة المال هذا تجيل يكون في وقت استعمالها، يعني مش نستعمل الأموال، يعني نمشي نشري ونسجل الكل ومن بعد نمشي نعمل عقد هيبة ونسجله، لا يلزم يكون سابق للاقتناء. يعني وقت الإدارة الجيبية باش تطالبك في إطار المراقبة متاحة تقول لك منين شريت العقار هذا، يكون عندك ديجا أنت العقد بالذات مسجله قبل ما تقتني العقار.
0: واضح.
1: بالنسبة للحل الثاني، إذا تلفوا فلوس ثم عقد اسمه عقد قرض اللي هو يتم حتى ما بين مواطنين عادي، يتم فيه تحديد شكون اللي أعطى الفلوس، شكون اللي خذاها، المبلغ اللي هو تم اقتراضه، تاريخ تسليم المبلغ، وإذا كان باش نستعملوا المبلغ لاقتناء عقار ماذا بينا نحطوا الموتيف أنه باش يكون لاقتناء العقار الفلاني، ونحطوا بالطبيعة طريقة الترجيع، مدة الترجيع، ويكون هذا بينشر مصحح في البلدية معناها معرف بالإمضاء ويتسجل في القبضة زادة، والدات يكون زادة سابق وقت الاستعمال يعني مش من بعد. هذا هو بالنسبة للموضوع هذا.
0: به هذه نقولوا احنا صيغه جديده هيبه هكا ولا في علاقه بالتحويلات هذيا ولا مصادر الاموال اللي تتحول من الخارج لتونس، وانت ركزت على مساله معناتها اقتناء العقارات اساسا. نتصور فما اسباب خلت نتصور فما اسباب خلت انه تصير المراجعه هذيا استاذه هيبه ونال.
1: أكيد فما أسباب، هو صارت يطلبوا توضيحات ومبررات باش يثبتوا مصادر الأموال هذه. أكثر العباد تجيب تحويلات بنكية من الخارج وتقول لك ليفيرمو هذوما هما مصادر أموال، ليفيرمو هذوما هما مصادر أموال،
0: جوني تحويلات من الخارج معناتها،
1: جوني تحويلات من الخارج. دونك القانون حب يحط حد لهذا، جاوك تحويلات من الخارج أوكي هذا ما يمنعكش منه القانون، لكن هذا ما يثبتش مصادر أموالك إلا في إطار عقد هيبة
0: أو عقد قرض.
1: أو عقد قرض إذا تسلفتهم فما عقد قرض، إذا خذيتهم الفلوس هذوكم فما عقد هيبة ويتسجل في القبضة، وهذا معناها للحد من أنه يكون فما أموال مشبوهة أو غير
0: معاملات معتها ماميش ربما ما تستجيبش لشروط الشفافية والنزاهة. وهذه تقريبا إجراءات البنك المركزي التونسي هو اللي معتها فرض الإجراءات هذية وصيغة هذية هيباكا ولا
1: التشريع الجبائي،
0: التشريع الجبائي
1: الصيغة هذه هو معمول به من قبل. هذا
0: واضح. أي
1: وقع كما نقولوا احنا هو موجود القانون، ما قالوا توا وقته انه
0: يصير التنفيذ معناتها.
1: واضح.
0: فقط نقطة في مسألة اقتناء العقارات بالنسبة لمواطنينا من الخارج، وذري تحدثنا فيها احنا استاذة هيبة لانه عندهم امتيازات. تقريبا ليشري عقار معناتها في تونس يخلص فقط 1% هكا ولا في القبضة، اي باش نشجعوا احنا الجالية التونسية.
1: اما يلزم عنده يكون شروط معينة،
0: شروط معينة، واحنا زيدا نشجعوا على معناتها التوانسة باش يستثمروا في تونس، ومن اجل زيدا العملة الصعبة هي راهي فما معاملات احنا نقدموا امتياز من اجل انه زيدا احنا نضخوا العملة الصعبة معناتها في بلادنا. هذه معناتها كيفاش صارت العملية والامتياز هذي استاذة هيبة تفضلي.
1: أي الامتياز هذا كيفاش صار؟ الامتياز هذا تنجم تسجل 1% أكهو إذا تستجيب لشروط معينة في اقتناء عقار. لازم تكون جميع الأموال بالعملة الصعبة، جميع الأموال متاع العقار، معناها مش جبت اشتر فلوس العقار واشتر الآخر واش كملوا بالتونسي، لا يلزم الكل. والتحويل يصير من غادي او انك تجيب الفلوس اسبيس هوني، تجيب ما يفيد شهاده من مصالح ديوانيه اللي الفلوس هذيك اللي فائده باش تشري بها العقار الفلاني اللي هما المونتون يلزم يكون كامل، وتبع اجراءات معينه باش تتمتع بالامتياز هذا اللي هو التسجيل بنسبه 1%.
0: اي يمكن نرجعوا له، لعل نرجعوا له هذية في مناسبة أخرى أستاذة هيبة، ولا نعود ونرجعوا له مرة أخرى باش نوضحوه معناتها المسألة هذية في علاقة باقتناء العقارات بالنسبة للجالية التونسية في الخارج والامتياز هذي. هذي شنو عنا في مواضيعنا اليوم أستاذة هيبة؟
1: هذا هو.
0: يعطيك الصحة أستاذة هبة عونالي، المستشار الجبائي المكونة المعتمدة في مجال الجبية وقانون الشركات. يعطيك الصحة، نقابل إن شاء الله الأسبوع القادم إن شاء الله. تحياتي لك.
1: إن شاء الله.
0: تحياتي ليك، شكرا ليك، والى اللقاء. احنا ما زلنا معاكم اكيد في توقيت 11:24 دقيقه لموجات راديو الكيف. نمشي معنا غم ونرجع من بعدها نواصل معاكم في لقائنا دائما من استوديو النسا.

0: صوت الشمال الغربي في تستور على الذبذبة 102.2.
1: إذن لقاي التوى يكون مع ركن ناس ومشاغل، الركن هذا اللي جينا اليوم من ولاية السليانة.
0: ناس ومشاغل،
1: ناس ومشاغل كما قلت يجينا من ولاية سليانة اليوم كالعادة. الركن هذه أمن زميلنا ماهر الهماسي حاضر معنا على الخط. عسلامة، مرحبا ماهر.
2: مرحبا، أكيد تحية لك وتحية لكل مستمعي الإذاعة.
1: مرحبا بك معنا، ضيفتك أيضا حاضرة معنا ماهر، مدام كوثر الهمامي. عسلامة، مرحبا مدام كوثر.
3: مرحبا، عسلامة،
1: مرحبا بك، تفضل يا ماهر نخلي لك الخط.
2: يعطيك الصحة. مرحبا، مرحبا بالسيد المستمعين أيضا، مرحبا بضيفتنا عندي وين تنمية الشمال الغربي، ومشكورين الحقيقة تفاعلوا معنا بسرعة لطرح موضوع الحقيقة منذ سنوات يحكيوا فيه المواطنين والناس بتاع السليانة. يقول لك اليوم السليانة حتى أرقام المعهد الوطني للإحصاء أو الولاية في نسبة الهجرة، ناس خلت البلاد من بين الأسباب هو مواطن للشغل. ونحكيوا على السليانة صاحبة الثروات الطبيعية، من أكثر الولايات مساهمة في الإنتاج الفلاحي خاصة الزراعات الكبرى، زيت الزيتون، لولة في حب الملوك، وأيضا مقاطع الرخام اللي موجودة خاصة في السليانة الجنوبية، نحكيه مكثر الروحية وكسرة. اليوم يقول لك علاش ما عندناش مسار على الصناعات التحويلية، شنو المشكل؟ هل المشكل في ما تماش مستثمرين، أم أنه المستثمرين يخافوا من البنية التحتية؟ قبل ما نمشي لضيفتنا خلينا نسمع مجموعة من الشباب اللي يطرح عديد من الأسئلة.
4: ليش احنا مع الناس معامل في سليانة؟ ولو انه عنا الفلاحة زراعة الكبرى وعنا الزيتون زيادة نجم نعملوا معمل بتاع تعليب زي الزيتون للتصدير. ما نعرفش هل ايش يمكن الدولة ما تحبش ولا ما تخليش العبيد اللي يحبوا يستثمروا في سليانة.
5: السؤال اللي يطرح نفسه اليوم هو علاش ولاية كسليانة هي المصدر الاول، ولا نجم نسموها المنتج الاول الفلاحي اللي تعطي فينا في دي كونتيتي معناها به في الانتاج الفلاحي فينا، وعندها زادة معناه انتاج به في الرخام. علاش ما نحاولوش نستقطبوا ديزانفستيسور معناها في الحاجات هذوما اللي يحلوا مواطن شغل شبابنا تو اللي متخرج وعنده سنين قاعد في القاوي وبطال، شبابنا يخمم برشا في الهجرة، نشوفوا كيفاش نستقطبوا ونستغلوا لي ريسورس اللي عندنا باش نحاولوا نفستيسو ونحلوا زوز ولا ثلاثة معامل يحركوا الولاية أكثر.
6: منطقة صناعية ما فماش مقاومات للمنطقة الصناعية هذه، ما فماش انفراستركتور طرقات اللي تخلي الربط ما بين الولايات، ما فماش تهيئه من نواحي، فما معناها نشوفوا منطقه صناعيه ما فيهاش غاز دوفيل، ما فيهاش ربط تام بنسبه 100% من الماء وبالاناره وكل اللي راهو ما نجمش يكون زاد داخلي فقط، الاكثر يكون استثمار خارجي. واي مستثمر باش يجي في منطقه صناعيه لازم توفر له الحاجات الامتيازات.
7: علاش احنا ما عندناش معناها صناعات تحوليه؟ معناها الاندستريال نتاعنا فيها برشا معامل مي فارغين، جوست عندنا زوز معامل. حبيت سؤال معناها تتسال كمواطن تونسي علاش ما عندناش زوندستريال باهيه فماش انفستيسمون؟
8: عندنا خير ربي الفلاحه موجوده الحمد لله، ايش عندنا معامل، لا عندنا شركات كبيره، لا عندنا مواطن شغل. الفلاح يصور كعبتين قمح يمشي قبلهم للسيلون يصرف فلوسه، السليانة بقت كما هي، لا فما مستثمرين لا فما حتى شيء. كان جينا في بلايص باهي، كان جينا على السياح الكل، كان جينا كذيره ويتلفتت لنا الدوله، معمل مش عامل له طريق ومش موفر له الضوء، مستلزمات نتاع شركه ولا نتاع معمل ولا حاجه كبيره بتبيعته مش باش يجيك.
1: تفضل ماهر، كانت هذه اذا اصوات المواطنين، نخلي لك الخط اكيد لك ولضيفتك مدام كوثر الهمام. تفضل.
2: هنا نحكيوا على القيمه المضافه وللمنتجات الموجوده في ولايه سليانة. الحقيقه ديوان تنميه الشمال الغربي من بين المهام تاعو اعتقد انه يعمل برشا دراسات ويعطي فرص وظروف الاستثمار اللي موجوده في ولاية سليانة، وفي بالي تم باب كامل بتاع الصناعات التحويلية ذي واستغلال المنتوجات. مدام كوثر، مرحبا بك.
3: بك عايشك. أنا ممثلة على ديوان تنمية الشمال الغربي، نحب نوضح الإشكاليات اللي طرحوها هما، الكل اللي طرحوها إشكاليات واقعية وموجودة باش من نكونوا واضحين. ما احنا كهيكل مساندة للتنمية ودفع الاستثمار بإقليم الشمال الغربي، وعنا الإدارة المركزية في سليانة، وعنا إدارة جهوية في ولاية الكاف وباجة وجندوبة وسليانة، الكل نخدمه في المستثمر سواء نعطوه الفكرة المشروع ونقوموا بالإحاطة والتوجيه ونخدموا لهم الدراسة الاقتصادية والفنية للمشروع ولكن ثم مشاريع تسبلها التعقيدات الإجراءات الإدارية سواء الرخص وإلا وخاصة على المستوى التمويل. المشاريع اللي كانوا يحكوا فيها مشاريع حجم الاستثمار متاحة يفوق قيمة التمويل من بنك التونسي للصدام مثلا، يجب أبار البنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة يلزم تدخل البنوك التجارية الأخرى اللي هي حضورها نجم يقول مغيب. البنك الوحيد اللي يقوم بتمويل المشاريع اللي نخدمه فيها يعني في حدود 80% 90% بنك تمويل بنك التونسي للتضامن اللي ما فوتش 150 مليون 200 مليون. كي يحكي هو على مثلا منظومة زيت زيتونة والتعليب زيت زيتونة، هذه المشاريع تفرض عليها أطار التمويل التصوير يجب عنده السوق الخارجية مش يمول يخدم مشروع تعليب زيت زيتونة، يجب تفرض عليه البنك اللي هو عنده سوق خارجية اللي هما معظم المستثمرين اللي جوني أنا مثلا نخدم لهم في القطاع ذي متاع زيت زيتونة ما عندوش يحب يبدأ بالعصر الشركات اللي تقوم بالتصدير موجودة في الساحل ولا في تونس ولا في الساقس اللي يكون الربح معظم الربح تاخده الشركات هذية. بالنسبة للمشاريع الفلاحية الكبرى كيف كيف المربوطة بالقطاع الحبوب مثلا تحويلية معامل العجين الغذائي وإلا البسكويت وإلا مشاريع تصنيعية تحويلية للقطاع الفلاحي، هذه كذا كيف كيف مشاريع كبرى تطلب تمويل يفوق من التمويل نتاع البنك التونسي للتضامن. عندنا ديما مرض الإجراءات الإدارية المعقدة على التراخيص وعندنا مشكل التمويل. بالنسبة للدولة احنا كنا مؤسسة تابعة الدولة عندنا كيفاش نوفروا احنا للبعثة المنح والامتيازات المسلول نوفروا لهم المناطق الصناعية نبدو معهم بدراسة المشروع نحكوا لهم على السوق على المشاكل على الترويج على كذا ديما نجو ثم أبسطات متاع التمويل.
2: هذا ما تروح منذ سنوات أكيد جدا، ولكن اليوم هل أنه اليوم في ظل الثروة الموجودة في ولاية سليانة هل أنه اليوم مناطقنا الصناعية طرقاتنا البنية التحتية تخلي ربما الناس أما ناس عندها الفلوس ما تحقش تمويل من المؤسسات ولكن ما يجوش يخاف يقول لك أنا ما نحطش فلوسي ما عنديش أوتوروت ما عندي فضل.
3: اي سمى مشاريع كما انت عندنا فلاحة عندهم رؤوس اموال في الجهة كان في الكاش في بيزا في اقليم الشمال الغرب ولكن يخرجش من قطاع الفلاحة اكل يزرع الجمح ويحبسه ثم معناش العقلية متاع التحويلية متاع انك تخرج من قطاع الفلاحة تعطيها قيمة مضافة مثلا في التصنيع تمشي في المعامل السسمة التعليم وإلا لنحمد رسول الله انتاج السسمة ذيك تعطي قيمة مضافة في التحويل كان العجين الغذائي ساكل البسكويت تزيد زيتونة معلب تعطي قيمة أخرى إضافية على المستوى المالي وإلا القيمة نتاعه ككاليسي ما عندناش الفكرة هذه. البنكين الجدد اللي ما تخرج وجديد من الجمش يبدأ بمشروع كبير يزم مشروع صغير وبعد يعمل توسع ديما نلقوا الإشكال فيها التمويل هو العائق ورؤوس الأموال ما عندوش زادة يخذ الريسك ويخرج من القطاع الفلاحي القطاع الصناعي.
2: حسب ما فهمت من كلامك مدام وحسب ما الناس تعرف اليوم سليانة غير مستقبة غير راغبة إنه اليوم يكون فيها صناعات تحويلية يكون فيها مثلاً عندنا موضوع
3: الرخام هي منطقة زون زياد للمشاريع الكبرى موجودة عمل الأولى في الزيتون الأولى في الحبوب الأولى كذا ولكن غياب كان للمصانع التحويلية فهمتني؟ ومعنا الدولة وفرت لك الدولة وفرت لك مناطق صناعية أعطتك المنح الامتيازات أعطتك هيكل المساندة كيف ما احنا ديوان تنمي الشمال الغربي نساعدوك على الفتبة عدد الدراسة الفنية باش تعرف المشروع قديش يتكلم قديش يخدم قديش المربوحة متاعك اسمه اللي كونكيرون متاعك في السوق المحلي وإلا على الاتيال ناسيونال فهمتني؟ كلهم احنا في خدمة المستثمر عزوف المستثمرين الكبار باش يستثمروا في جهة هذه لازمها شوية خدمة على الماركتينج نتاع الثروات اللي عندنا في الجهة.
2: ما تراش انه حتى الدولة لازم تدخل على مستوى البنية التحتية الانفراستركتور نتاع الطرقات اليوم ولاية توصل 7 ولايات ميمبا معناها على تونس على سوسة، ما عندكش أوتوروت، ما عندكش سكة حديد، ما عندكش الآليات اللي تخلي اليوم المستثمر لأنه مربوط بالوقت مربوط بالسرعة. هذا هذا ليش يكون عائق؟ كانت برشة طلبات، كانت هم حتى دراسة متاع الاتحاد الجوي للشغل في 2017 أعتقد 2018 كانت رحل المسألة ذي وطلب أنه اليوم تتدخل الدولة تكون هي تبعت المشاريع كما صار في أوقات سابقة في عديد الولايات ومن بعد سلم فيها من الخواص، لأنه اليوم الهروب المستثمرين بالنقاط صحيح التمويل المؤسسات التمويليه خاصه الخواص ما همش قاعدين يدفعوا الاستثمار، وايضا الخوف نتاع المستثمر انه يحط فلوسه من بعد ما ينجحش.
3: المعقول هو تو القطاع العام والخاص ما فماش حتى فما اشكال، ثم فماش تواصل بين القطاع الخاص والعام، ما بين الدوله والخاص فيما يخص البنيه التحتيه والا التمويل المشاريع والا التطبيق. احنا كولايات شمال الغربي ما فماش اليا ديريكت بيناتنا، ما فماش نقولوا احنا تفاعل اقتصادي ما بيناتنا. هذايا دور زاد مش كان الدولة راه يلزم حتى الخاص عنده دور، تعمل مشروع مثلا كبير تقدم اليد العام تعاون في الدولة تعطيك المنح تعطيك المساندة، ما نتنجمش توفر لك هذه الكل. فهمتني؟ مثلا الدنيا التحتية هذه هي الدولة قدراتها مش تعطيك أوتوروت ولا كذا ولا، فهمتني؟ هذيك الدولة المستثمر هو أصلا مش يعمل مشروع كبير مطالب أنه بس يساهم زادة باش ينجح المشروع نتاعو ويخدم الناس باش نحكو على تنمية مستدامة وناجحة.
2: نحكيو على قطاع الرخام خاصة، وانت في بالي عندكم برشا دراسات في الموضوع هذا قمتوا به ديوان تنميه الشمال الغربي. اليوم يقول لك اليوم انا تهزي في الحجر من عندي وتهلك لي في الطرقات اللي عندي، لانه تعرف السميات تعدوا برشا طرقات ضرت. يقول لك علاش ما نعمليش انا في سليانه مصنع نعطي قيمه مضافه للماده الرخام اللي هي ماده اساسيه وموجوده بكثره في ولايه سليانه خاصه جنوب الولايه.
3: بالنسبه للرخام احنا بالتنسيق مع مكتب دراسات خاص خدمنا دراسه قطاعيه على منظومه الرخام في سليانه، اكتشفنا ثروه كما الثروه نتاع الفلاحيه عندنا ثروه زاده في الرخام غير مستغل. تحدث كان فك التحويل الاولي اللي هو عنده الاستخراج الاولي عنده قيمه مضافه ضئيله، يعني بالنسبه للتحويل به الفائده والتصدير والتسويق كله يخرج برا الاسواق الخارجيه، يعني احنا مشنا نستغلوا فيه خاطر ثم برشا عوائق على المستوى البيئي والاجتماعي والاقتصادي والمالي. هي اللي مش يستثمر في القطاع نتاع الرخام هو اصلا انفستيسمون لور، يتطلب برشا فلوس برشا تدخلات تاع بنوك، بنوك التابعه التنمويه كيما البنك تمويل المؤسسه الصغرى والبنوك التجاريه الاخرى، وإضافة إلى العائق هذا ثم القانوني والإداري يلزم ثم إجراءات وتراخيص. ونرجع لك التعقيدات الإدارية في الإجراءات باش نسهلوا على المستثمر في القطاع هذا.
2: يعطيك الصحة مدام كوثر الهمامي عندي وين تنمية الشمال الغربي، ما عرفش أخير كان عندك سؤال لضيفتنا.
1: هذا هو معناتها ماهر، احنا ديوان تنميه الشمال الغربي بطبيعه ديما نتوقع انه الدور يكون مهم خاصه في الدفع نحو بعض المشاريع اللي تتماشى خاصه وتكون منفتحه. مدام كوثر نتصور على خصوصيه الشمال الغربي بصفه عامه، لكن تكون بافكار مجدده وافكار مبتكره نتصور، خاصة كما نقولوا مع التغيرات والتكنولوجيا اليوم اللي أصبحت هي تقريبا التحدي الأبرز. يعني
3: والله أهم نقطة أنا عاد تجربتي في الاستثمار الخاص الترويج للثروات الموجودة والتخصيص تحسيس الرؤوس الأموال اللي في الجهة باش يستثمروا في القطاعات الفلاحية والنظام حتى السياحة البيئية. عنا برشا ثروات غير مستغلة، احنا بإذن الله نخدموا عن النقطة هذه ترويجية، ترويج القطاعات هذه في الجهة واستقطاب المستثمرين سواء كان من أقليم الشمال الغربي ولا أجانب ولا من جهات أخرى، احنا على ذنبهم في الإحاطة وفي التوجيه وإلا في إعداد دراسات الفنية والاقتصادية. اللي هي تسمى البانولا في المشروع نتاعي.
1: نعم أكيد، عنا مجموعة من الثروات اللي هي الحقيقة بحاجة إلى تثمينها في ولاية شمال الغربي ككل. تفضل مدام كوثر، وأيضا ماهر تفضل.
2: أتفق صح. مرة أخرى نحب نشكر ديوان ولاية شمال الغربي، أنا متفاعلوا معنا البارح بعثنا لهم فاكس جاوبونا ونسقوا معنا ديوان مصلحة، ومشكورين منفتحين معنا. مشكورة مدام كوثر، يعطيك الصحة. إن شاء الله نشوفوا مشاريع كبيرة في ولاية سليانة تحد من نسبة البطالة وتحد من نسبة الهجرة اللي قاعدة كل عام تزيد في ولاية سليانة. سليانة تستحق أكثر من أنه يكون تستحق أكثر معامل، تستحق أكثر حركية اقتصادية. ولاية عندها تقريبا سبعة، تتوسط سبعة ولايات. صحيح راهو اليوم نحكيه عن مؤسسة التمويل العمومي، خاصة راي نفس السياسة كي معمولة في السليانة كي معمولة في جهات أخرى، وهذا حكيوه برشا سواء سياسيين ولا حتى مديرين جهويين حكيوه الموضوع ذا. البنك الوطني الفلاحي، البي تي اس، كل مش نفس السياسة. اليوم نحكيه على البيروقراطية الإدارية. احنا عنا تجارب، خدنا برشا تجارب مع برشا مستثمرين شباب في ولاية السليانة يلقى روحه مهدد بالسجن قبل ما ينطلق المشروع نتاعو، لأنه على ورق ينجم يبقى عام وعامين. مسألة التراخيص، مسألة اليوم هي مسألة إرادة الحقيقة. إنك اليوم تحب تستثمر في الجهات الداخلية مسألة إرادة. فما ناس قاعدة تحارب بشكل يومي، راهو بمعنى الكلمة إنها حاولت تخلق منتوج أكيد وتصنع وتخلق مواد شغل، أي فرصة. ولكن صعيب الحياة اليوم، لازم أتروت في السريان ويربط بالإقليم نتاعك، بالإقليم بالسوسة وبالمنستير وبالمهدية. يوم يسبق أتوروت يربطك بتونس العاصمة، لأن تونس العاصمة ما هيش بعيدة تقريبا 150 كيلومتر. لازمك سك حديدية اليوم تربطك بالبرد وتربطك بالمطارات، لأن المستثمر اليوم يبحث على السرعة.
1: واضح.
2: وسليانة باش نختم فقط بهذه، عنا مثال ناجح جدا في سليانة، اللي هو ثم المعمل الوحيد تقريبا موجود سليانة، مثل أعتبر من أنجح الأمثلة تقريبا الأول على مستوى السلسلة هذه متاع المعمل هذه. وأثبتت سليانة أنه عندها يد عاملة كفء وتنجم المستثمر يجي يستثمر في سليانة. نعم. فمن ألي اليوم كي تمشي للمناطق الصناعية اشترها فارغة موجودة حالة من المنطقة الصناعية في سليانة، تمشي تشوف فما دي لكوم عنها ممسكرين طايحين خيخين، وفما مقدمة وما يخذوش اللي يكون هذوك برشا نقاط استفهام. اليوم كما تقعد طلبات في وقت سابق استثناء سليانة بقوانين جديدة، نحكو المشكل العقاري اللي هو مشكل يعني مكبل ومكبل جدا، مش فقط للمستثمرين حتى للمشاريع العمومية. اليوم مشروع عمومي يتعطل لسنوات لأنه ثم مشكل عقاري ما تحلش، لأنه سليانة فيها عديد المشكلات العقارية. إن شاء الله مع الوقت نشوف سليانة فيها، لأنه فما شكون يحب يستثمر، موجود يحب يستثمر وموجود الناس تحب تخلق مواطن شغل وتحب تطبق أفكارها. ولكن هي مسألة مشتركة بين الدولة زي ما تدخلت قوة وأيضا القطاع الخاص، وخاصة نحكي على مؤسسات التمويل اللي هنا لازم تكون أكثر جرأة وتعاون وتمشي في اتجاه الاستثمار.
1: واضح ماهر، شكرا لك زميلة ماهر الهماسي، شكرا لك مدام كوثر الهمامي أكيد على كل ما تفضلت به في لقائنا اليوم من ناس ومشاغل. تحياتي لكم وإلى اللقاء. قبل ما نمشي للكيف فقط نبقى في سليانة، لأنه يجينا نداء من عند مواطن من قعفور تحديدا، يقول أنه الماء والضوء مقصوصة عليهم، يقول أيامات ما نعرفوش الحقيقة. يقول لك راهو زادة، أضف على أنه المعاناة متاع الماء، راهو زادة الضوء وقت القصف. فما ناس مرضى، فما ناس عندها دوية تلزمها تحتفظ بها في درجات حرارة معينة، أدويات هذه معرضة أنها معناتها ما تكون غير صارحة للاستعمال. إن شاء الله نداء يكون وصل الماء والضوء بالنسبة لمعتمدية قعفور من ولاية سليانة. نرجع للكيف، زميلة فتحي الرئيس حاضر معنا. مرحبا يا فتحي، أهلا وسهلا بك. أهلا
9: وسهلا خيرا،
1: مرحبا بك.
9: بالله احنا حلينا النداء، تحل.
1: تفضل يا فتحي.
9: أنا في كنت في مسقط رأسي في تحديد السند الحداد، معتمدية مكسر سليانة، ونداء يجي من الزعرورة. الزعرورة اللي هي قرب سند الحداد، بين سند الحداد ومكسر، تم الزعرورة الفوقانية فوق الطريق. يقول لك الماء ما يوصلنا الجملة مش لأيامات، لأسابيع، وبالتالي هذا النداء ننقله بكل أمان. نرجع الكيف لله. الكيف المشغل الأساسي موجة الحرارة، هو مشغل يجمع الناس كل القصة الضوء يجمع الناس كل، ولكن نبقى في حرائق الغابات. حرائق الغابات، هالثروة الغابية، نذكر الثروة الغابية راي في ولاية الكيف 129 ألف هكتار. راي من أسرع الغابات الموجودة، خاصة عندنا المساحة الأولى على مستوى وطني في الكليد ومدراك ما الكليد، وهذا أفاق كبيرة في الاستثمار خاصة في تربية معاد. لكن يسكنوها 10% من سكان الكيف، ونذكروا اللي هي تحديدا اللي المساحة الجملية، المساحة الغابات من المساحة الجملية نجم توصل لثلاثة وأكثر. في كل الحالات عندنا زوز حريق تم السيطرة عليه، كان محدودة حتى المنطقة الغابية اللي هي إبا الدهماني الكيف، ولكن الحريق جبل الهري والنعيمة وطبابة إلى حد هذه اللحظة صعوبة السيطرة، صعوبة السيطرة لا لشيء، كونه هو طبيعة الأشجار الغابية اللي الصنوبر الحلبي معروف، الصنوبر الحلبي للأمانة من أكثر الحواج اللي تشد النار، والأكثر من هذا الحراش والشوك والشوكيات وغيره اللي نعرفه السيف والدنيا يابسة وربي نوب علينا برمتها. في كل الحالات يكفي باش نذكر برقم اللي هو من 1 جوان 5 جويلة، ولاية الكيف هي الأولى، هي الأولى على مستوى وطني في عدد الحرائق اللي بالمقارنة يعني قربت عنا 240 هكتار تحرقت بين غابات وغيره. الكيف فيها 170 هكتار منها موجودة في ولاية الكيف، أضف إليها المساحات هذه وإن كنت رأي موجودة في ولايات أخرى ولكن في كل الحالات أقول يعني هالحرائق هذه رأي تهدد بشكل كبير وكبير جدا حياة الإنسان بشكل مباشر بكل ما فيها من كل شيء، يعني عملية انتحار، وهذه رجاء نراو ديما نعاود وراو اللي حافظ على الغابة يحافظ على الرية اللي تفسوا بها يحافظ على حياة أحلى، لأنه يعني عملية انتحار ممنهج صحيح ديما ما نعرفوش كل معتدي وتتقيد ضد مجهول، ولكن راو للأمانة صحيح ثم حرائق تصير بمفعول الحرارة ما نكروش، ولكن راو ديما جزء كبير من هذه الحرائق نعرف اللي يصير من جرة هفوات واستهتار في حياتي اليومية أرمي بوت
1: ونقولوا زادة فتحي بالليل في النقطة هذه، يمكن حتى ممثال شو نقولوا أنه راو الحرائق هذه متزامنة مع بعضها، معناتها نطفو حريقة تصير حريقة بالحق ما لدرجة معناتها صدف ما نتصورش الحقيقة زادة، يا أما تكون أكيد بدواعي استهتار كما قلت متاع ناس ما نعرفوش احنا الحقيقة، ما عنيش الحقيقة، أما نطرحوا الأسئلة هذه يا دورنا. تفضل يا فتحي.
9: وبربي نكتب حاجة راو خير اليوم، راي مش مسؤولية الحماية المدنية والغابات وغيره باش يحافظوا على الغابة، راي مسؤوليتنا الناس الكل، يعني نشوف في تصاور كيفاش تعبين ووصلوا باختصار المرحلة للأمانة حبينا ولا كرهنا، مانيش ندخل في منطق المجاملات، ولكن راو مسؤولية كبيرة وكبيرة جدا بالمقارنة بالإمكانيات،
1: صحيح
9: الإمكانيات البشرية والآلات شوية والغابات برشا والحرائق المساحه الغابيه كبيره
1: صحيح
9: والحرائق
1: يا فتحي.
9: كبيره وربي يقدرهم ويقدرنا
1: ان شاء الله ان شاء الله يا ربي، وانا ديما نقول وقلت على محاله حتى نهار الاثنين كي اثرت الموضوع وقلت راه احنا نتبعوا من وراء التليفون متفرجين احنا، اما الناس اللي على الميدان في درجات الحراره هذيا انه باش يطفي الحرائق هذيا بالكيفيه هذيا راي صعيبه ياسر، ربي يعين الناس الكل على كل حال وردوا بالنا وهذه مسؤوليه الجميع. شكرا ليك يا فتحي على اثاره الموضوع، شكرا ليك زميلنا فتحي رايز من الكيف. نمشي للبيجا زميلتنا فاتن وتجيني حاضرة معنا، فاتن مرحبا.
10: أهلا وسهلا خيرا، مرحبا بيك، باش نواصلوا في الحرائق
1: خيرا بأجيال للأسف زادة بيجا كانت معنية البارح،
10: تفضل فاتن. موجودة على عين المكان خيرا في جبل الهري مصباح كنت موجودة، معناتها تتواصل المجهودات الحقيقة، تحية كبيرة لأعوان دائرة الغابات بيجا ومجاز الباب عم علي في الهادي بدر الدين لطفي والناصر اللي الناس هذيا ما راقدوش توا 48 ساعة وما ننساوش قبل بنهايرين كان عندنا زاد حريق في كبار، معناتها من كبار جاوا للمجاز، تحية كبيرة ليهم، معناتها بإمكانيات بسيطة نعرفوا التضاريس يا خيرة الإشكالية الكبيرة فيها في وعورة التضاريس هذيا من شيرة الجبل من غادي جيت المنطقة السكنية متاخمة للجبل منطقة الدعاجة 5-6 ديار، بعض الديار جرت معنا ضيفة زوز ضيفات بعجالة باش ناخذوهم
1: بعجالة لأنه هشام في الانتظار يا فيت أنا يتفضل
10: سيدة نجيبك فيش عشت سيدة حبيبك فيش عشتوا ليلة البارح أنتم؟
11: والله عشناها مرة والله بكويت رانا نبك وراي النار دهمت علينا، لا خلت لنا لا فجرة لا حجرة صدقيني هاكي ريتي بعينك، لا خلت لنا حتى شيء، خلت لنا شيء نعجيت هربناهم بالسيف، اما بالنسبه حاجه اخرى ما عرضنا شيء.
10: شنو الضر انتم بالنسبه لي؟
11: ضرينا في الشجر، ضرينا في الزيتونات في النحلات عاملين لهم مسقط ومنهم لا نبيع ولا حتى شيء، تاعي ونتاع ولاد خالتي يجي يقول لي ما كيرتيهم على عينك، شويه القش نتاع النعجات الكل شويه القرص
10: الدنيا
11: كلها
10: قداش من بالها الضر؟
11: قريب 400 هي برد عني تاع اولادي راني مشينا وكيريتي بعيني ودون السياحه ودون الدار.
10: سيدة حبيبتي هذه مولات الدار معنا زادة قريبتها سيدة نجيبة كيف بنت الدار. انت قلت لي كسمات بالحريقة جيت من تبربة.
12: جيت من تبربة انا دارنا صرها ربي لما الحماية والعباد ولاد عمي
10: اللي اقرب دار
12: معناها جيت الظاهر اقرب دارنا احنا معناها عندي طفت بن شعل وقيب الاربعمية بالة قيب العشرين بيت نحل زيتون شجرة كرم كلها منشو
10: أي ومن فوق السخانة هذه
12: السخانة والبارح صدقيني اللي لقبناها للصباح وهم جماعة الحماية قاعدين يتفرجوا فين
10: واضح الماء والضوء قطولي مقصوب
12: الماء والضوء مقصوب صدقيني الماء والضوء مش نشرب شربة ماء بردة لقيت
10: واضح هذه حبينا احنا في رصد مباشر أخيرة كما قلت لك معتها بعض منازل رجاء زادة ما ننسقوش وراء برشا نيت قاعدة في ديارها وتعطي في أخبار مغلوطة الحماية المدنية والغابات خاصة الغابات معاهم من نهار كامل قاموا بالواجب أمنوا المواطنين أهم حاجة هي حماية الأرواح البشرية الحمد لله يا ربي إن شاء الله ربي عوض عليهم خاتي حبيبة قالت لك المعجزة بتاعي يسي حربناهم لكن باش نوصل لهم بعد ما معناتها الصابة بتاعتي بنا تحرقت لهم أكيد احنا إن شاء الله نوصل لهم صوتهم وربي يعوض عليهم إن شاء الله لباس
1: عايشك يا فاتن شكرا ليك فاتن وعلى عين المكان زميلتنا فاتن التوجاني أكيد في متابعة للحرائق هذية والأضرار خاصة للعائلات اللي تضرت إن شاء الله ربي يخلف عليهم إن شاء الله ربي يعوضهم وإن شاء الله تكون فما أخذ بعين الاعتبار الأضرار هذية اللي صارت لهم وعليش ليه معناتها يصير التدخل بالنسبة ليهم شكرا ليك فاتن يعطيك الصحة زميلتنا فاتن التوجاني من بيجا نمشي الجندوبة كيف راه كانت فما حريق وذولي تم التسيطر عليه في فرنينة هشام مرحبا بك يا هشام اهلا وسهلا
13: مرحبا خيرا مرحبا بك مرحبا بكل مستمعي ذات كيف بالفعل ولاية الجندوبة شهدت يوم أمس حريق على مستوى منطقة واد التوت عمادة بوهرت ومرتندية فرنينة حريق أتى على مساحة شاسعة من الغطاء الغابي بالجهة وتمت السيطرة عليه بتكاثف كل الجهود وتقريبا كل الأطراف كانت موجودة على عين المكان وبمعاضدة جيش الطيران تم السيطرة على هذا الحريق في الحقيقة ولاية جندوبة كل سنة يعني تشهد مجموعة من الحرائق وتضرر في السنوات الأخيرة مساحات شاسعة من الغابات إن شاء الله تكون آخر الحرائق رغم أنه تم حملات تحسيسية من الحماية المدنية مراقبة كل يعني النقاط وتعرف أنه الغابة كبيرة برشا على مستوى جهة جندوبة والمواطن كذلك ملتزم بعدم القيام ببعض الأمور اللي تنجم تتسبب في حرائق حتى عن غير قصد بتبيعها وإن شاء الله تكون آخر الحرائق على مستوى جهة جندوبة في هذه الصحيح
1: إن شاء الله وإن شاء الله تكون آخر حرائق في الولايات الكل يا هشام هذي أكيد كل ما نرجوه شكرا لك هشام هذه كانت أخبار الجهات واللي معاها نوصل الختام لقانا في استوديو الناس اليوم إن شاء الله أكيد جينا على برشا مواضيع اللي تهم الناس في على اختلاف معناتها المواضيع اللي طرحناها لليوم شكرا لكم الناس الكل شكرا لزميلنا خير الدين القرفي في التنفيذ التقني زميلتنا سعاد عباس في التنسيق يونس ورحمة في الإخراج ببيئة الحال الرقمي صوتا وصورة هندة في الغرفة الرقمية المركزية زملائنا في الغرفة الهاتفين قبل معاكم إن شاء الله نهار الجمعة في الاستشارات القانونية كالعادة مدي ساعتين حتى لثلاثة دمتم في أمان الله وحفظوا وإلى اللقاء.

0: ستوديو الناس ستوديو الناس ستوديو الناس على موجات إذاعة الكاف.
1: باش تعمل مطلب رخصة حفر بير اليوم ما عادش تستحق تمشي وتجي ولا تشد الصف ولا تستنى بالساعات، توا كل شيء ولا أسهل. بإي هوية متاعك تدخل المنصة dph.agrinet.tn، تقدم مطلبك، تبعث الوثائق وتتابع ملفك من تليفونك خطوة بخطوة وبكل شفافية ومن غير حتى تنقل، تتحصل على رخصتك في أقصر وقت، يعني إجراءات أقل ووقت أكثر لأرضك وخدمتك. ادخل توا وصب مطلبك بسهولة، رخصة حفر البير أسهل أوضح وبأقل تعب.
2: منتصف النهار هنا على موجات إذاعة الكيف.
3: صوت الشمال الغربي إذاعة الكيف.
2: موجز لأهم الأنباء. أهلا بكم. صنف المعهد الوطني للرصد الجوي اليوم 12 ولاية في مستوى درجة إنذار كبيرة التي تتطلب اليقظة التامة، وتشمل ولايات باجة وجندوبة والكاف وسليانة وزغوان والقيروان وسيدي بوزيد وصفاقس وقفصة وتوزر وجابس وقبلية. ووفق خريطة لليقظة نشرها المعهد وتمتد على يومي الأربعاء 15 من جويليا والخميس 16 من جويليا، يكون الطقس حارا إلى محليا حار جدا مع ظهور الشيلي، مما قد يتسبب في ظواهر جوية خطرة خاصة بالنسبة للأطفال والمسنين والحاملين لأمراض مزمنة أو اضطرابات عقلية، وكذلك مستعملي الأدوية بصفة مستمرة. تم صباح اليوم السيطرة على الحريق الذي نشب أمس بعمادة بوهارت متابعة لمعتمدية فرنانا، هذا وتتواصل عمليات التبريد والمتابعة الميدانية. وتسبب الحريق في إلحاق أضرار بمحيط عدد من المساكن وفي تضرر البعض الآخر منها واحتراق أكثر من 20 هكتارا من الغابات ونفوق عدد من الحيوانات وكميات من العلف الجاف والحطب، وفق عضو المجلس المحلي بعمادة بوهارت ما زياد البسعيدية. كما تم صباح اليوم السيطرة على الحريق الذي اندلع بجبل الهري بمعتمدية مجاز الباب من ولاية باجة، وتتواصل الآن عمليات التبريد وإخماد جيوب النيران التي تنتشر في عدة أماكن بالجبل. تتواصل مجهودات الحماية المدنية وعوان الغابات للسيطرة على الحريق الذي نشب يوم أمس بمنطقة الدبديب والنعيمة بولاية الكاف، والذي أتى على أراض جبلية وأعشاب جافة. تنطلق اليوم بولاية جندوبة فعاليات الدورة 33 للمهرجان الوطني للمصيف الكتاب الذي يتواصل إلى غاية 15 من أوت القادمة، ويندرج ضمن البرنامج الوطني للترغيب في المطالعة، ويهدف إلى الخروج بالكتاب من الفضاءات المغلقة وتحديدا المكتبة والوصول إلى الجمهور العريض في الفضاءات العامة، بالإضافة إلى التحسيس بضرورة المحافظة على المحيط والبيئة والتدريب على القيادة والعمل الجماعي. أعلنت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين اليوم أن منظومات الدفاع الجوي التابعة لها تمكنت من اعتراض وتدمير عدد من الاعتداءات الجوية الإيرانية. وقالت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين إن تعمد استخدام الصواريخ والطائرات المسيرة في استهداف المدنيين

0: الممتلكات الخاصة يعد انتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني. مستمعينا الكرام، هذه الأخبار وأخبار أخرى تأتيكم مفصلة في نشرة الواحدة للأنباء.
1: معا نحميها. معا نحميها مع هناء مدفئي.

تحياتنا لكم الناس كل وين ما تكونوا، مرحبا بكم معنا في معان نحميها. بعد شوية تكون حاضرة معنا ضيفتنا من مندوبية الشباب والرياضة بالجندوبة، باش نحكوا معهم عن المصيف، لكن مش عن المصيف، باش نحكوا عن البيئة وكيفاش يتم تحويل المصيف إلى حاجة مهمة لتعلم منها، من خلالها شنو نجمو نعملو في بيئتنا، كيفاش نجمو نحميو بيئتنا. هذه الكل إن شاء الله تكون حاضرة بعد شوية معنا مدام أمال، ناخذ معها أكثر تفاصيل على المخيم الصيفي هذية واللي هو موجود في كل جهات الجمهورية. المخيم هذية الصيفي واللي فيه في كل مخيم مخصص فيه الجانب البيئي. من بعد زادة إن شاء الله باش نرجعوا مع ضيفنا سي ماهر اللي باش نحكوا معاه عن بنك الجينات، شنو هو معناتها بنك الجينات، وباش نفسروا أكثر تفاصيل عن بنك الجينات هذية. وفي ختام مشوارنا باش نحكوا عن اليوم العالمي لسمك القرش. نعم نحتفلوا باليوم العالمي لسمك القرش يوم 14 جويليا، باش ناخذوا خاصة أنه اليوم القرش، سمك القرش مهدد بالانقراض. هل أنه اليوم سمك القرش هذية الأنواع متاعه شنو الموجود في تونس؟ هل أنه خطر على الإنسان إذا كان موجود بكثرة وإلا لا؟ هل أنه النجم نحمي سمكة القرش بما أنها سمكة مهددة بالانقراض، وشنو المساعي هذية الكل؟ إن شاء الله من بعد ضيفتنا باش تكون من الصندوق العالمي للطبيعة بشمال إفريقيا. تحيتنا لكم الناس الكل ونرجعوكم.

0: هم ونفعوا منهم
1: تعود
0: ساعات
1: لي الجملة
0: فنية.
1: لأنه الصوت قاعد يتقطع معك بقي شيء، معنيش عندنا مشكلة في الصوت، ما نعرفش في عين سلطان مشكلة في الريزو ولا شنو بالضبط، لكن
0: عندنا
1: نحاولوا.
0: تكليف في الريزو.
1: مشكلة في الريزو ب قلت لي تثمين النفايات، ومن بعد شنو هو آخر يتعمل لي؟ أنه
0: قلت لك ورسكلتها بشي، يعني الواجب انه تتمثل انه الشباب يلمدوا البقايا بتاع الاشجار واللوح والبلاستيك ويصنعوا منه تحف فنيه اللي نجموا نستعملوها.
1: باش نعطيك يعني انه
0: الو،
1: لهنا عندنا برشا حاجات نخدموا فيها في الورشات هذية، باش نعلموا شبابنا كيفاش ينجموا انهم يرسكلوا، كيفاش ينجموا يثمنوا النفايات، كيفاش ينجموا يطوعوا النفايات بشكل انه ما نرموهاش وين ما يجي، انه النفايات هذية نجموا نستغلوها ويتم تدويرها او تثمينها بطريقة اخرى، انه نجموا نستغلوها في حاجات اخرى. هذية هو اللي قاعد يصير يعني في الجانب البيئي نحكوا لهنا. لحد الآن شنو اللي خدمتوه مع الشباب الموجود؟
0: لحد الآن خدموا كراسي وجبتي صالون يتحطوا في كوار في الإسباس البراني تاع مركز الإقامة باستعمال العجل واللوح اللي باليت
1: باهي
0: والحاجات
1: الصوت
0: يعني
1: باقي مش
0: بتوحد.
1: واضح مدام أميل، مع الأسف إنه الصوت على الآخر مش واضح بالكل، نعاودوا على كل مع مدام أميل تكون حاضرة معنا، باش هكيك نفهموا الموضوع أكثر شنو اللي قاعد يصير، وهل إنه ينجموا شباب أخرين يكونوا حاضرين في المخايم هذايا إذا كان مازال متواصل وإلا لا، والوقتاش متواصل باش هكيك نفهموا إذا كان ينجم شكون يحب يكون حاضر في المخايم هذايا. حاليا هو في عين سلطان، باش نفهموا زيادة هل إنه ينجم يتبدل لبلايص أخرى وإلا لا، ذي الكل باش نفهموه مع بعضنا إن شاء الله مع مدام أمال مشافي عن المندوبية الجهوية للرياضة وللشباب عفوا والرياضة بجندوبة، باش ناخذوا معهم أكثر تفاصيل وهكيكا نفهموا إذا كانت نجموا أنتم كشباب تشاركوا وتكونوا موجودين، لأنه ثم أجواء حلوة برشا في المخيم صحيح، أبار إنه نحكوا لهنا على الجانب البيئي، لكن عندهم حاجات مزيانة ومزيانة برشا، تنجموا تتفرهدوا، تنجموا تخدموا، تنجموا تعملوا برشا حاجات متميزه هاكا، اكيد تنجموا تكونوا حاضرين في المخيم هذايا. نرجع للمدام امال وان شاء الله الصوت يكون واضح حاليا. مرحبا بك من جديد مدام امال. مدام امال مرحبا.
0: اهلا وسهلا،
1: ايه
0: صحصحية
1: توا نسمع فيك خير برشا، احكينا انه على التثمين وعلى اعاده التدوير، وانه قلت لك شنو الحاجات اللي قاعدين يخدموا فيها الشباب اليوم، وانه كل دوره تدوم تقريبا 6 ايام في الجمعه، هل انه شنو الحاجات اللي خدمتوها؟ لانه ما سمعليش الصوت ما كانش واضح بالبيت، تفضل.
0: قلنا انه الشباب قاعدين يعني يستغلوا في الحاجات الموجودة غاديك كما العجل اللوح البقايا بتاع اللوح الباليت والحطب، صنعوا كراسي طول باستخدام الباليت والعجل، تحف اللي يتعلقوا في الحيط شي يعملوا فيها يتحطوا في ديكوان باستخدام كيف كيف الحطب واللوح، هذوما الحاجات اللي قاعدين يخدموا فيهم.
1: باهي واضح، حبينا نفهموا من خلالك قبل ما نختم معاك، هو المخيم دائما باش يكون في عين السلطان وقداش باش يدوم على الاقل باش كي الشباب يحبوا يكونوا حاضرين معاكم؟
0: هو احنا هذه الدورة الثانية تكمل نهار 17،
1: 17
0: والدورة
1: جويلية.
0: الثالثة ما زالت الدورة الثالثة من نهار 18 ل 23 جويلية.
1: باهي، إذا كان ثم شباب يحبوا يكونوا حاضرين ومنخرطين، وإلا يلزم ثم حاجات أخرى تتعمل قبل ويتم اختيار قبل، ولا ينجموا اليوم؟
0: هو الاختيار يكون من مؤسسة الشباب،
1: يعني من دور الشباب
0: يعني
1: نحكوا
0: رواد دور
1: لهنا.
0: الشباب هما اللي يشاركوا في المخيمات.
1: يعني الشباب الآخرين ما همش شاركين ما ينجموش.
0: هو يعني الشباب شباب المنخرط في مؤسسة شباب.
1: واضح، يعني نجم اللي يحب
0: هذا ندعو انه الشباب ينخرط في مؤسسة شباب باش يتمتع
1: بالمخيمات هذه. واضح، يعني اللي يحب يكون حاضر معاكم ينجم

0: مش ينخرط في دور شباب الموجود بحذاه ويكون حاضر معاكم إن شاء الله في المخيم القادم إن شاء الله. يتواصل حتى الوقتاش هو المخيم في الأخر بالكل؟
1: 23 جويلية
0: وتكمل الدورة الكل.
1: اي
0: واضح ان شاء
1: دورة
0: الله.
1: دورة الثالثة من 18 ل 23 جويلية.
0: واضح يا للا، وان شاء الله بالتوفيق ليكم وان شاء الله مزيد من النجاحات. شكرا لك يا للا، تحياتنا لك. الى اللقاء. شكرا لك، الله يخليك. هذه مدام امال مشافي عن المندوبيه الجهويه للشباب والرياضه والرياضه بجندوبه. تحياتنا لكم الناس الكل. بعد شويه باش نمشوا نغموا ونرجعوا مع ضيفنا الثاني. تحياتنا لكم الناس الكل وراجعين.

0: صوت الشمال الغربي في القلعة الخصبة على الذبذبة 96.2.
1: تحياتنا من جديد، مواصلين معاكم المشوار باش نحكوا عن البنك الوطني للجينات. شو معناتها البنك الوطني للجينات؟ شنو هو المهام نتاعو؟ وهل انه ثم، لانه ثم اتفاقيه هنا محاله، شنو الاتفاقيه هذه اللي صارت، وشنو الاضافه اللي باش تكون ان شاء الله في خضم اللي قاعدين نعيشوا فيها اليوم من تغيرات مناخيه، وكيفاش نجموا نستغلوا البنك الوطني للجينات باش نحافظوا على الطاقم تاعنا. حاضر معنا باحث مختص في البنك الوطني للجينات سي ماهر مدني، تحياتنا ليك ومرحبا.
2: مصباح الخير، تحيه ليك وتحيه لكل المستمعين اذا كيف.
1: الله يخليك، تحياتنا ليك. مرحبا يا سيدي وتحياتنا ليك. اكيد كي نحكوا البنك الوطني للجينات برشا عباد باش تمشي الحكايات الاخرى، يعني حاجه تهم الصحه ولا اللي هو، نحبوا نفهموا اكثر لهناك كيفاش نجموا البنك الوطني للجينات، كيفاش نجموا نستغلوه باش يكون حاضر ان شاء الله معانا هكايا، وباش نحافظوا من خلاله على الطاقه بالطبيعه. كيفاش نجمو نستغلوا البنك الوطني للجينات؟ وكان تفسر لنا اكثر شنو هو البنك الوطني للجينات، تفضل.
2: البنك الوطني للجينات هو مؤسسه مكلفه بالمحافظه على الموارد الجينيه. يعني الموارد الجينيه اللي نستحقوها في الفلاحه، في الامن الغذائي، في الامن الفلاحي، في الامن الصحي، في الامن البيولوجي. هذا الدور الاساسي بتاعها، والحفاظ عليها في هياكل سبو التبريد اساسا. وهذا هذا الدور نتاعنا، هذا دور البنك الوطني للجينات.
1: واضح بيه هذه دوركم لهنا، انه صارت اتفاقيه في بالي للاقتصاد في الطاقة. كان تحكي لنا ساعة على الاقتصاد في الطاقة لهنا، شنو اللي صار من خلال بطبيعة تركيز منظومة الطاقة الشمسية؟ كان تعطينا أكثر تفاصيل ومن بعد نحكي على الاتفاقية.
2: كيف ما قلت لك، هو المهم نتاعنا هو المحافظه في بيئة التبريد، ويمكن استهلاك الطاقه هو يكون كبير برشا في المؤسسات هذه. مشينا في الاختيار، في الاختيار خيار انه نستغلوا الطاقه الشمسيه. وصارت اتفاقيه مع الوكاله الوطنيه للتحكم في الطاقه، وقع تركيز طاقه شمسيه في البنك الوطني للجينات. هو توجه شامل ان شاء الله نشين فيه في البنك الوطني للجينات، هو تعصير البنية التحتية تمشيا مع تغيرات المناخية، ويكون إن شاء الله باش تكون بنك الجينات بنك إيكولوجي، معناها بالأساس محافظ للبيئة والطبيعة.
1: واضح.
2: هذا الوجه،
1: هذا هو التوجه به. لهنا ثم اتفاقية في بالي صارت، كان ناخذوا أكثر تفاصيل على الاتفاقية هذه، شنو اللي صار فيها باش هكيكا نجموا من خلالك نفهموا علاش أصلا الاتفاقية هذه صارت، شنو الأهداف منها باش نفهموا مع بعضنا ونفسروا للسادة المستمعين، تفضل.
2: هي الاتفاقية هي تتركز على التركيز الطاقة الشمسية. وهذه كانت مبادرة من الدولة التونسية لتشجيع مؤسسات اللي عندها في أهدافها هي استغلال الطاقة الشمسية. وكان وصار اختيار على البنك الوطني للجينات من ضمن المؤسسات اللي تنتفع بالمبادرة هذه. وصارت اتفاقية، وقع تركيز للمنظومة، وإن شاء الله يمكن الجمعة ولا جمعتين وتكون تبدأ في الاشتغال
1: إن شاء الله يا رب. هذا اللي نأملوه، لأنه مهم برشا اليوم المحافظة على طاقاتنا، خاصة نحن عنا الطاقة الشمسية ما شاء الله ربي أنعم علينا بها، ومهم برشا اليوم أنه نستغلوها استغلال صحيح اللي نجم يضمن لنا أنه نحافظوا على طاقاتنا، ومن خلالها نجم نستغلوها بأكثر مشروعية، ويكون لنا أكثر يعني طاقة بديلة متميزة، لأنه اليوم نستحقوا الطاقات هذه في مجالات الكل. مثلا مش مجال يظهر لي ما نستحقوش ليه هكا ولا سي ماهر.
2: بالضبط بالضبط بالضبط، معناها اللي شمس عندنا احنا بلاش فلوس، معناها ما شاء الله تشوفوا في النهارات هذوما اللي لازم نستغلوها الطاقه هذه.
1: يظهر لي الايامات هذوما خاصه لازم نستغلوها.
2: لا
1: الشمس على اخرها معنا
2: نجم تخصص خمس شويه على
1: ان شاء الله.
2: على كل حال
1: الحمد لله،
2: ربي يحفظنا.
1: امين يا ربي امين. ومهم برشا انه صحيح نفادك، ولكن المهم برشا اليوم انه الحمد لله ربي حبينا برشا ثروات، ومهم انه نستغلوها الاستغلال الصحيح باش هكاك نجموا نكونوا في مأمن كما الدول الغربيه قاعده تستغل، ورغم انهم ما عندهمش الشمس. اللي عنا نحن.
2: هذه المشكله معناها هما ممكن يتغلوا في الشمس اللي موجوده عند بلدان اخرى للطاقه نتاعهم. انا هذا هو وقت باش نستغلوها احنا للاستغلال نتاعنا نحن معناها.
1: هذه الاتفاقيه هذه على قديش باش تدوم؟ يعني ما نعرفش انتم محددينها بسقف ولا ما ثمش؟
2: ما فيش سقف ما غير سقف معناها هذه
1: واضح يعني
2: ما هيش ربحية وما هيش معناها هذه فيها منفعة للناس كلها معناها من غير سقف معناها
1: واضح يعني الناس كلها بتستفيد منها من خلال الاتفاقية هذه
2: إن شاء الله.
1: إن شاء الله بقدرة ربي واضح يا سيدي. يعطيك الصحة وشكرا ليك مشكور سي ماهر وتحياتنا ليك. شكرا ليك الله يخليك. إلى اللقاء. إلى اللقاء. شكرا ليك. هذا سي ماهر مدني باحث مختص في البنك الوطني للجينات تحكينا على الطاقات البديلة الطاقات اللي هي الشمس اللي حبينا بها ربي والحمد لله يا ربي عنا حاجة نجمو نستغلوها بلاش فلوس فقط طريقة إنه واحد يعرف كيفاش يستغلها ومهم برشا اليوم تركيز اللوحات الشمسية حتى في ديارها وينجموا تحللنا برشا مشاكل كما قصنا الضوء وقت يقص عليك الضوء تنجم عندك الطاقة الشمسية في دارك تنجم أمورك واضحة وتبدأ مرتاح ومخك مرتاح وهذا اللي قاعدة تخدم عليه الدولة أنه تشجيع الناس أنهم يستغلوا الطاقة الشمسية ولذا ننصح كل واحد يسمع فينا أنه حاولوا تمشوا تستغلوا التركيب اللوحات الشمسية هذه مهم برشا اليوم مع التغيرات المناخية مع الانقطاعات في الكهرباء في أنه تنجم تكون مرتاح وانت عندك الطاقة الشمسية في الدار تستغلها في الإضاءة في كل شيء في دارك تستغلها في أي حاجة تحبها بما أنه الشمس بلاش فلوس. نرجعكم ونكملوا مشوارنا.

0: وخروج من بالي وسلم علي معاك ما بقدر خيس على
1: أنتم مع راديو كيف اف ام.
2: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة الكاف وما جورها.
3: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: أنتم مع راديو كيف اف ام.
1: تحيتنا من جديد وتقبل الله صلاة الجميع بمزيد من الأجر والمغفرة والثواب. ومواصلين معكم المشوار في معن نحميها. كيفاش نجمو نحميوها خاصة وقت نحكو لهنا عن سمكة القرش وسمك القرش في أنواع بالطبيعة. اليوم العالمي لسمك القرش حبينا في تونس أنه العديد متاع سمك القرش قاعد ينخفض مهدد بشكل كبير وكبير برشا. كيفاش نجمو نحميوه؟ هل أنه كي نقولوا نحميوه الناس اخرى باش تقول لك ليه باش يخوفنا وكيفاش نمشوا للبحر والكل؟ ما هو راهو هي دار البحر ونحن هما ضيف عنده ونحن هما اللي غازينه. هذيا باش نعرفوه باكثر تفاصيل مع مدام مريم لفقي مكلفه بمشروع بالصندوق العالمي للطبيعه بشمال افريقيا. تحياتنا ليكم. مرحبا.
2: مرحبا بك عايشه.
1: الله يخليك.
2: مرحبا بمستمعي اذاعه الكاف.
1: الله يخليك. مرحبا بك وتحياتنا ليك. اكيد الاحتفال باليوم العالمي لسمك القرش ما جاش اعتباطي بما انه السمكه ولت مهدده اليوم ونعرفوا انه فيها انواع وانواع من سمك القرش. حابين نفهموا الانواع الموجوده لهنا في بحرنا سيرتو البحر الابيض المتوسط واللي موجود في شواطئ اذا كان موجود في البحر في تونس. هل انه موجود عندنا بكثافه؟ شنو الانواع موجودة؟ ومن بعد نجول التهديد متاحة من المخاطر. تفضل.
2: شكرا. والله تعتبر تونس وتحديدا خليج قابس من أهم المحاضن للقروش والريات في البحر الأبيض المتوسط. وأحنا عنا أكثر من 60 صنف ما بين قروش وريات. بعض منها توا متواجد في الخليج قابس وما نلقاوهاش في مناطق اخرى من البحر الابيض المتوسط.
1: يعني عندنا انواع نادره نجم نقولوا مش موجوده في بلاصه اخرى.
2: انواع نادره هيك علاش لازمنا نحافظوا عليها باش هي تكون كيف كما فسرت اعاده تاهيل المخازن ولا الستوك نتاع
1: لي سبيس هذوما. شنو الانواع اللي موجوده عندنا؟ يعني بما انه ثم انواع ماهيش موجوده في البحر الابيض المتوسط، شنو الانواع اللي عندنا موجود؟
2: عندنا برشا اصناف. عندنا الروكان غري، عندنا الروكان بلون، عندنا لي بوسون غيتار احنا نقولوا لهم القرص، عندنا الكتاط، عندنا برشا اصناف.
1: به شنو باش نجو الساعة للمخاطر اللي تهدد سمك القرش بالطبيعة والإنسان أكيد جدا. شنو المخاطر اللي تهدد سمك القرش؟
2: هي اللي مناس ما هماش المخاطر ما هماش كاين شي من الإنسان. ثم الامباكت نتاع شانجمون كليماتيك اللي قاعد يأثر على برشا أصناف أخرى مش كاين شي القروش والريات. زاد التلوث البيئي عنده امباكت كبير. الصيد العرضي نقولوا احنا البيش اكسسوار ولا البيكاتش. وزاد الصيد الموجه هو اللي سبب خطر كبير معناتها اللي انت ثم سيرتو احنا في تونس عندنا كما يقولوا فيليات معناتها شباك تصطاد انواع معينه مسمينها مثل الجراثيه شباك الجراثيه تصطاد القرد شباك الكلابيه تصطاد كلب البحر شباك القطاطيه تصطاد قطاط القطاط.
1: فهمتك.
2: هذا هو اللي يسبب معناتها بروبليم كبير ومناس كبيره على
1: يعني هو المشكل في الصيد العشوائي وفي طريقه الاصطياد.
2: هو مش صيد عشوائي، هو صيد موجه والصيد الاخر هو صيد
1: عرضي
2: اكسسوار عرضي. صحيح.
1: واضح. يعني لهنا يلزم ما نعرفش يلزم يكون ثم حاجه معينه يعملوها اللي يصطادوا ولا كيفاش بالضبط باش نحافظوا او ما عادش نصطادوه بالكل باش نحافظوا عليه ولا شنو؟
2: بهي شو احنا اذا نحبوا نلخصوا علاش احنا قاعدين يلزمنا فما اصناف نحميوها خاطر فما 29 صنف مهدد بالانقراض موجود في الليست روج نتاع اليوسيان. هذوك معناتها لازم الدوله تاخذ تدابير وقوانين صارمه باش تمنع الصيد هذه الاصناف.
1: يعني منع بيت يعني حاليا ما يتمش الصيد وجمله.
2: هو هذاك المفروض معناتها المفروض يخرج قانون يمنع 29 صيادة 29 صنف هذوما. والأصناف الأخرى نلقاو لهم معناتها
1: حلول
2: كيفاش نقولوا ميزيغ سباسيو تومبوريل أي حلول
1: يعني نقولوا حتى في أوقات معينة.
2: صحيح. أي دي كومباني يكونوا بيان ريسبكتي في الوقت وفي الدوري وفي ليزونجان يعملوا مناطق نتاع إعادة تأهيل مخازين معينة نتاع أصناف. فما توا ليزالتيرناتيف الاخرى اللي العباد في عوض تتجه نحو صيد القروش، تتجه نحو اصطياد السلطعون الازرق مثال وتثمينه، معناتها فما ليزالتيرناتيف،
1: يعني ثم حلول في الاخر انه نقنوا صيد السمك القرش، سيرتو الانواع 29 هذوما اللي مهدين بالانقراض واللي هما مش موجودين في بلايص اخرى، وان حاولوا نجموا نبدلوا صيد القرش بحاجات اخرى نجموا نبدلوها، هذا هو اللي نجم تعملوا الدوله اليوم.
2: هذا هو
1: اليوم، هذا مازال الدوله ما اتخذتوش هكا ولا
2: هو مازال الدوله ما اتخذتوش هيك؟ علاش احنا في الصندوق العالمي للطبيعه نخدموا مع جميع الاطراف، مع الباحثين، مع البحاره، مع المجتمعات المحليه، المجتمع المدني، ولي ديسيدور كيف كيف، على خاطر الحلول ما لازمهاش تكون مسقطه على البحار، خاطر فئه كبيره برشا باش تتضر من القوانين هذوما. دونك لازمنا ناهلوا الارضيه، لازمنا نشوفوا دي زالتيرناتيف للبحاره هذوما باش نعملوا معادله ما بين ان نحميوا هذوم 29 صنف وما بين ان نحافظوا على المدخول اليومي للبحار.
1: اي هو لازم تكون ثم موازنه ما بيناتهم، نحافظوا على سمك القرش ونحافظوا زيد على مورد رزق البحاره اللي هما ما همش رافضين. في بالي ثم برشا من البحارة اللي موافقين انه يلزمنا نحافظوا على سمك القرش هذا.
2: والله بحكم تجربتي انا في مشروع اعادة تأهيل لي بوبولاسيون تاع لي روكان ولي ريف الجولد جابيس، خدمت برشا مع البحارة ومشيت لبرشا مناطق كيما جرزيس، غنوش، كنايس، جربة، والبحر معناتها وصل لنسبة وعي معينة اللي النجم هو يقترح عليك شو من الحلول اللي تناسبه، وبالعكس معناتها فما أكثر من 20 بحار مثال سيبوا القراصية متاعهم اللي تصطاد القرص وبدلوها بشبيك أخرى، فهمت؟
1: يعني ثم الحلول موجودة، فقط السعي يكون موجود وكذا.
2: السعي، ولازم نخدمه بطريقة تشاركية، معناتها الفات هذاك الاشانج ما بين الاكتور الكل يعاون باش انت تنجم تاخذ حلول مناسبه للبحار وللاداره والدوله.
1: فهمتك، واضح. بي اليوم كي احنا نحكوا على السمك القرش وحمايته، ثم عباد اخرى يقول لك ليه وانا كيف باش نمشي للبحر، نحن ضيف صحيح على البحر لانه يعني الموطن الاصلي هو نتاع سمك القرش ماهوش موطننا نحن، هذا يلزم الانسان يكون واعي به، مش تتفرهد صحيح لكن زاده ما تسببش ما تلوثش باش سمكه القرش ما يصيرهاش انقراض، ما تصيرلهاش مشاكل ونحافظوا عليها. لكن هل انه اليوم المواطن كي يمشي للبحر الانواع هذه ممكن تهجمه ولا لا، فيها مخاطر ولا لا؟
2: هذا السؤال قاعد يتعود من صيف لصيف،
1: اي صحيح. ويبدا تصاور واللي فيديو ردوا بيكم،
2: اي هو كما قلت انت هو داره هذه واحنا اللي ماشيين له. دونك هو إيمس قدموا دي كونفيرانس في يوم العالمي للقروش، وفما برشا حيوانات تنجم تكون دونجورو
1: اكثر من القرش.
2: صحيح، القرش هو اقل نسبه نتاع دونجي اللي ينجم يعملها للانسان، معناتها للنومبر داتاك اللي تري مينيم بارابور دوتر انيمو، يصيروا لي زاتاك مش ما يصيروش، مي ما هوش معناتها حيوان اللي عنده صبغه هجوميه.
1: يعني ما ضرناش وما هوش باش يضرنا،
2: هو نورمالمون هكاك.
1: موك الافلام والحكايات مركزه علينا الناس الكل.
2: صحيح، الافلام هي اللي اعطت نظريه غلطه اللي القرش هو من ليزانيمو المفترسين اللي نجم يقتل الانسان ويعمل ديزاتاكت تري فيروس.
1: اما زيد الحيوان هو بطبع وقت يشوف الانسان يخاف منه، بما انه الانسان ديما المهدد الاكبر للحيوان، فانه ممكن الحيوان ياخذ ذاك الصبغه الهجوميه فقط لانه خايف من الانسان اللي باش يكون مقابله، ممكن يخاف انه يهاجمه، ممكن حسب ما نعرفش اللي نتبع فيه شويه من البرامج، لكن اللي نتصوره هكا ولا ما نعرفش نفسه.
2: هو صحيح الكلام اللي تقول فيه، خاطر الانسان هو كي يجي قدام حيوان ويعمل رياكسيون الانسان بده يعمل رياكسيون كيف الحيوان، انت كي هو يشوف الانسان قدامه باش يعمل له حاجه دونك هو اللي غياجير. اللي قلته صحيح، معناتها الاكسبليكاسيون صحيحه.
1: واضح، يعني المهم انه ما نخافوش ما نهولوش الحكايه.
2: ما نخوفهوش ما نهولوش الحكايه ولازمنا نفهموا اللي ما لازمناش نقضيوا عليه هو القروش والريات موجودين في اعلى هرم السلسله الغذائيه
1: دونك التوازن البيئي
2: في الكليب صحيح نتاع الايكوسيستم باش يضر الايكوسيستم وباش يضر الانسان وان بلوس هما دي بيو اكوميلاتور نتاع دي ميتو لور دونك حتى لو فيت اللي باش ناكلوهم اون لي كونسوم عندهم امباكت على صحه الانسان
1: اي ما نجموش ناكلوهم غير على غالب برشا عباد تحب تاكل سمك القرش ما نعرفش علاش المهم انه في
2: جست نحب نعطي ان اكزامبل سامحني في بلدان اخرى البحر الابيض المتوسط ومنها مصر يستغلوا في القيمه نتاع الروكان والغي كحيوان معناتها شكله جميل ومتنوع ويثمنوا فيه في السياحة الإيكولوجية بون في تونس هذه توا ماهيش بريوريتي نتاعنا فيك ما زلنا عندنا برشا خدمة على القوانين والكل أما معناتها تنجم أنت في معناتها في ظروف أخرى تنجم تستغل هذه ليزيسبيس باش تدخل منها مورد
1: صحيح لأنه هو سياحي قاعدين في العالم أجمع هو مش كان مصر كهو يعني كتفرش في البرامج الوثائقية ولا السياحية أنه تشوف أنهم ديما ثم ناس مغامرين ثم ناس تحب تشوف سمك القرش ثم ناس تمشي باليخوت متاحة في وسط البحار باش تشوف سمك القرش يعني هما تقول أنت في نستغلوها في الجانب السياحي اللي تنجم ندخلوا منها مورد رزق وهكيكة أو فلوس ما غير ما نضروا الركان هذا أو سمك القرش باش نخلوه نستفادوا منه في جوانب أخرى من غير ما نضروا بها الناس. سؤال آخر هل أنه ينجم يوصل للشط وإلا لا سمك القرش وإلا ديما يكون لأنه نعرف هو في الأصل ديما في العمق لكن حبينا لأنه برشا تساؤلات يقولك ليه هاو لقيناه في الشط
2: هو راهو فما 60 صنف مش كلهم موجودين في الأعماق ومش كلهم موجودين على سواحل فما مثال القرص تعرفوا الجيتار فيش اللي قل جيتارة هذيك تقام متواجدة على الشط ما تعمل حتى شيء معناتها
1: ما تضرش
2: أما الأصناف الكبيرة كما الغوكان بلون نلقاهم في الأعماق كما قلت أنت
1: يعني كما القرش الرمادي كما القرش الأزرق عنا ولا ذول يعني عنا الأزرق الأبيض هذوما موجودين لأنهم كبار موجودين في الأعماق وهما تغذيتهم الأصلي
2: في الأعماق وين ما تواجد الأوريجين متاع الاليمنتاسيون متاعهم هو
1: الغذاء متاعه
2: صحيح ما طنك اللي فما ماكلة هو ما يخرجش
1: يعني إذا كان ممكن اختل التوازن البيئي ونقصت ممكن يولي لوج على وإلا منعرفش تكون خارجة غالطة ليه ولا اللي هو وقتها ممكن نلقوها ما تصيرش هذه في العموم
2: في تونس لا أي. في مصر خاطر يعطيهم الماكلة باش يجبدوهم باش يعملوا شارك واتشي أما في تونس لا تونس معناتها هو يتغذى في الإيكوسيستم العادي متاعو ما فماش كيف نقولوا الانتروديكشن نتاع الانسان في الريجيم اليمونتير نتاع الركان
1: واضح يعني التخوفات اللي قاعده تصير كل عام وهذا سمك القرش نخافوا منه بعده علينا راهي حكايه فارغه فقط انه هو يحافظ على الموطن نتاعو او المعيشه نتاعو او ماكلته او غذائه فقط هو ما عندوش حتى دخل بالانسان الانسان هو اللي يتدخل فيها الغالب القوانين هذه اخر سؤال معاك القوانين هذه مازال عليها برشا باش تكون موجوده والا عقريب إن شاء الله
2: والله احنا قاعدين نخدم عليها برشا هذه مي فما توا سنوات خمس سنين التالي فما هو مشروع القوانين ما تصححش ما زلنا ما خرج اوفيسيلمون الحقيقه مالغري اللي تونس راهي سينياتير نتاع دي كونفونسيون انترناسيونال كيما الكونفونسيون نتاع برشلونه اللي تحمي الاصناف هذه
1: واضح ان شاء الله على كل يتسنى القانون هذا ويتم تصحيحه وتصححته على قريب ان شاء الله ويكون سمك القرش
2: ما يتغشوش من البحاره مع خروج القانون هذايا لازم يشوفوا حلول بديله والتيرناتيف للبحاره اللي يصطادوا في هذم الاصناف
1: عندهم حقهم زيادة في حياتهم انهم من مورد رزق نتاعهم يلقوا لهم حلول وماذا بينا حتى هم البحاره ما يبقاوش يستنوا يبدوا يلوجوا على حلول اخرى اللي تنجم من خلالها يكونوا محافظين على مورد الرزق نتاعهم يعطيك صحه مدام مريم شكرا ليك وتحياتي ليك شكرا ليك الله يخليك الى اللقاء سلامه هذه مدام مريم الفقي مكلفه بمشروع بالصندوق العالمي للطبيعه بشمال أفريقيا حكينا معاه عن اليوم العالمي لسمك القرش وأهمية سمك القرش اليوم موجود 29 نوع تقريبا مهددين بالانقراض وفيهم أنواع ما هيش موجودة في البحر الأبيض المتوسط. يعني واحد كيما قالت مدام مريم يستغلهم استغلال سياحي، استغلال ندخروا بهم فلوس من السياحة من خلال أنه نحميو السمك القرش هذية، والتهويل أنه لا سمك القرش راهو بشي هاجم الإنسان، هي فيها برشة تهويلات لأنه كل حد بشي يخاف على روحه سواء حيوان أو إنسان من الهجوم، دونك بشي يكون ثم ردة فعل. هذيك علاش ماذا بينا نحافظوا على الثروة اللي حبينا بها ربي سبحانه من أسماك من شمس من هواء من غابات، هذه راهي كلها تحافظ على التوازن الطبيعي متاعنا، وهكا نجموا نكملوا حياتنا لباس إن شاء الله. شكرا لكم الناس كلها، وصلنا معكم الختام مشوارنا اليوم من معنا نحميها. شكرا خيري يا هندة سعاد، شكرا ليونس ورحمة في اللايف، تحياتنا لكم الناس كل، إلى اللقاء.

0: في الشبكة الصيفية نود مستمعينا مشاهدينا برمجة جديدة فيها كل الأذواق. ابتداء من 29 جوان 2026 برامج تلامس شواغل الناس اليومية، روبورتاجات، حوارات، استضافات، محطات خارجية، زيارات ميدانية ومتابعات حينية، برامج سياسية واقتصادية وملفات اجتماعية من واقع الناس، نتصل بالمسؤول ونقدم الإجابة، برامج ثقافية، فنية، رياضية وسهرات تجمع بين الفن والطرب ونقل أجواء المهرجانات الصيفية، مواعيد يومية مع الأطفال. هذا بالإضافة إلى الفقرات القارة على موجات إذاعة الكاف. الشبكة الصيفية على موجات إذاعة الكاف بكل الألوان.
1: تمام الواحدة ظهرا عبر موجات إذاعة الكاف.
2: صوت الشمال الغربي إذاعة الكاف.
1: أهلا بكم مستمعينا الكرام إلى ثاني نشراتنا الإخبارية لنهار اليوم، ونستهلها بالعناوين: السيطرة على عدد من الحرائق بولايات شمال الغربي وتواصل ارتفاع درجات الحرارة مما يستوجب اليقظة التامة. بولاية يجندوب إعطاء إشارة انطلاق برنامج انتداب 1500 عامل وعاملة بإحدى المؤسسات الصناعية بالجهة. انطلاق عملية تسجيل لفائدة الراغبين في الترشح لأداء فريضة الحج لسنة 1448 هجري بداية من يوم 22 من جويلية الجارية. صنف المعهد الوطني للرصد الجوي اليوم 12 ولاية في مستوى درجة إنذار كبيرة التي تتطلب اليقظة التامة، وتشمل ولايات باجة وجندوبة والكاف وسليانة وزغوان والقيروان وسيدي بوزيد وصفاقس وقفصة وتوزر وقابس وقبلية. ووفق خريطة لليقظة نشرها المعهد الوطني للرصد الجوي وتمتد على يومي الأربعاء 15 من جويلية والخميس 16 من جويلية، يكون الطقس حارا إلى محليا حار جدا مع ظهور أشهيلي، مما قد يتسبب في ظواهر جوية خطرة خاصة بالنسبة للأطفال والمسنين والحاملين لأمراض مزمنة أو اضطرابات عقلية، وكذلك مستعملي الأدوية بصفة مستمرة. وبالنسبة للرياضيين والأشخاص الذين يعملون في الهواء الطلق، حذر المعهد من جفاف الجسم من المياه ومن ضربة الشمس، وأوصى المعهد بشرب الماء عدة مرات كامل اليوم حتى دون شعور بالعطش، وترتيب الجسم بصفة مستمرة باستعمال منشفة مبللة أو الاستحمام مع تجنب الخروج غير الضروري في أوقات الذروة الحرارية بين الساعة 12 ظهرا والساعة 4 بعد الزوال. كما دعا إلى استعمال وقي للرأس من أشعة الشمس والتقليص من الأنشطة الرياضية خاصة منها الشاقة. وفي حالة تسجيل اضطرابات صحية، شدد المعهد الوطني للرصد الجوي على ضرورة الاتصال بالطبيب أو بالصلة المعنية بالنجدة على الرقم 198. وفي ظل ارتفاع درجات الحرارة، دعت رئيسة دائرة الإحاطة بالمرأة الريفية بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بالكاف نيلة الشفري النساء العاملات في القطاع الفلاحي وخاصة في الحقول إلى اتباع عدد من الاحتياطات اللازمة لتفادي التأثيرات السلبية لموجة الحر وعدم التعرض لأشعة الشمس في أوقات الذروة وشرب كميات كافية من الماء وعدم التعرض للإجهاد الحراري.
3: في مجال الفلاحة توا نعرفوا ان النساء موجودين في الحقول، سواء جايين طماطم وخضروات وغلال وغيره، والا زاد بعض الزراعه. ثم الحلول اللي تنجم تتوفر، يا اما نبدو بكري شويه اكثر من قبل الاوقات اللي ينصحوا لها وزاره الصحه ان ما نكونوش متواجدين تحت الشمس، اللي هي من 11 ل 4 ماذا بينا، دونك بل 11 نكونوا كملنا 6 ولا 7 سوايع نتاعنا ونروح.

0: أمكن نخدمه العشية إذا الحقول قريبة لنا. مين راهي حماية باللبسة مهمة جدا، نعمل مظلة نلبس بالقدي، راهي اللبسة تحمي من أشعة الشمس، نكون عامل مظلة كبيرة باهية باش تحمي على كتافي وعلى راسي، بدا أن المجهود يكون متوازن. نعرفوا اللي خدمة الفلاحة فيها برشا مجهود، المستحسن أنه تكون المجهود مقسم بشوية بشوية. إذا كان يجي نهار سخون برشا والنجم نأجلوا العمل لذاك الغدوة، علاش لا؟ مثال موجة حر وتتعدى ونرجع لدرجات الحرارة المعقولة، زاد ماذا بينا نحاولوا نتحكموا في الوقت قدر الإمكان، وفروا الماء قدر المستطاع للعاملين، هما يوفروا الماء والفلاح ماذا بيه زاد يحاول يوفر الماء قدر ما ينجح. زاد في ماكلتنا نحاولوا ناكلوا الحاجات اللي تعطينا أكثر ماء، كيف سلايد كيف غلة وغيره، يوفق الجميع وربي يسترنا جميعا ونرد بالنا على روحنا قدر المستطاع.
1: تم فجر اليوم السيطرة على الحريق الذي نشب أمس بعمادة بوهرتما التابعة لمعتمدية فرنانا، هذا وتتواصل عمليات التبريد والمتابعة الميدانية. وتسبب الحريق في إلحاق أضرار بمحيط عدد من المساكن وتضرر البعض الآخر منها، واحتراق أكثر من 20 هكتارا من الغابات، ونفوق عدد من الحيوانات، وتلف كميات من العلف الجاف والحطب، وفق عضو المجلس المحلي بعمادة بوهرتما زياد البوسعيدي، الذي أكد أن تدخل مختلف الأطراف ووصول طائرة عسكرية مكن من الحد من توسع الحريق.
2: الحريق هذا نشب في منطقة الفرحة واد التوت، ثم انتقل تدريجيا إلى منطقة بوهرتما ومنطقة الشاغل، وتعدى معنا المنطقة تتبع بوسالم هي سيدي حماد. وتدخل السلطات مع التنسيق مع الحماية المدنية، وجاءت في الأخير طائرة معنا أطفاء عملت ثلاثة جواليات، تم السيطرة على الحريق بالكامل، لكن بقات شوية نار فهمتي. خرجت الحماية صباح مرافقة، تمت معاينة عديد من الأضرار. الأضرار هذه تسببت في ممتلكات عدد كبير من الأهالي بنسب متفاوتة، وشملت الأضرار الغطاء النباتي والأشجار المثمرة والمحاصيل الفلاحية وكذلك الحيوانات، وهو ما يستوجب الوقوف على حجم الأضرار واتخاذ الأجراءات اللازمة. وإن شاء الله ممكن ثم لجنة في القريب العاجل إن شاء الله باش تكون في معاينة هذه الأضرار.
1: كما تم صباح اليوم السيطرة على الحريق الذي اندلع بجبل الهرية بمعتمدية مجاز الباب من ولاية باجة، وتتواصل عمليات التبريد وإخماد جيوب النيران التي تنتشر في عدة أماكن بالجبل. وبولاية الكاف تتواصل مجهودات الحماية المدنية وأعوان الغابات للسيطرة على الحريق الذي نشب يوم أمس بمنطقة دباديب والنعيمة، وأتى على أراضي جبلية وأعشاب جافة. وعلى إثر انقطاعات التيار الكهربائي الذي شهدتها عديد المناطق بالبلاد أمس، أكد الرئيس المدير العام للشركة التونسية للكهرباء والغاز فيصل أطريفة أن هذه الانقطاعات تعود إلى الارتفاع القياسي في استهلاك الكهرباء الذي تجاوز القدرة المتاحة للإنتاج بسبب موجة الحر. وأوضح أن الشركة اضطرت إلى اعتماد ما يعرف بالقطع الدوري للكهرباء ديليستاج، وهي عملية تقوم على قطع التيار الكهربائي بصفة مؤقتة وبالتناوب بين مختلف المناطق بهدف المحافظة على استقرار الشبكة الكهربائية الوطنية وتفادي انهيارها، مؤكدا أن الانقطاع سيتواصل في الفترة القادمة نظرا للارتفاع المرتقب لدرجات الحرارة. هذا وأفاد المدير الجوي للصحة بالكاف منصف الهواني أن الانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي ليس لها تأثير على مستشفيات الجهة، وخاصة المستشفى الجهوي بالكاف، نظرا لتوفره على مولد كهربائي يتم استعماله عند الحاجة.
3: بالنسبة للمؤسسة الصحية الاستشفائية بالطبيعة أليمونتي بالخطوط الكهربائية من ستيك، يبقى ديما عن الاحتياطات وقت اللي فما لا قدر الله انقطاعات أو أعطاب فنية، عن الجروب إلكتروجين، عن المولدات الكهربائية اللي هي تخلي بالطبيعة خدماتنا متواصلة وما تأثرش على سير العمل وما تأثرش على الإحاطة بالمرضى متاعنا في كل الأقسام، خاصة الأقسام الاستعجالي والأقسام الجراحية وأقسام البلوك. وبالتالي معنا عندنا شبكة داخلية معنا لتعويض الكهرباء معنا متاع ستيك وقت الانقطاع أو ما شابه ذلك، والحمد لله ما سجلناش حتى معنا تأثيرات سلبية على الانقطاعات هذه المتكررة، وإحنا أغلبية معنا المؤسسة الصحية تعتمد على المولدات الكهربائية عند الحاجة، وخاصة المستشفى الجهوي اللي هو فيه أقسام حيوية وفيه أقسام جراحية وفيه أقسام إنعاش، وبالتالي ديما الاحتياطات موجودة.
1: يطالب أهل عمادة الدخيلية التابعة لمعتمدية وادي مليز من ولاية جندوبة بتوفير مياه الشرب وربطهم بشبكة شركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه صناد، خاصة في ظل ارتفاع درجات الحرارة. بعضهم يتحدثون:
4: يعني متساكنين دوار الدخيلية، دوار زاوية والغريبية والقرعة، كنا نشربوا في جمعية تقص علينا مدة 4 سنوات. هذانا قعدنا عطاشة في دوار بن يوسف هذايا في المفترق تاع البلدة، يربط بين القلعة والدخيلية. خشمتوا
5: الماء مقصوص علينا من 2011، الدوشي ماء محطوط حاضر ما بوش يخدموا لنا. هنا قاعدين للعطاش بلاصة منسية، منطقة الدخيلية تربط بين ورغش والقلعة، طريق شمتو البلدة، دوار بيت بنيوس، الغريبية، الزاوية، العرابة، القرعة، السويسية، هذول الكل ما عندهمش ماء.
6: بالنسبة للماء مقصوص علينا من 2011، وكانت جمعية وجاء المعتمد قديش من مرة وخرجوا عدة مرات وما ثم حتى حل.
7: نتبعوا معتمدية وادي مليز منطقة الدخيلية، فهمتني قديش من عائلة عطاسة، فهمتني حوالي 300-400 عائلة، العبادة فهمتني يعني عطاسة، يلقوا باش يدوش، يلقوا باش ما نحكوش على الحيوانات ولا على الصج، بشرية فهمتني عطاسة.
1: تم اليوم بولاية جندوبة إعطاء إشارة انطلاق برنامج انتداب 1500 عامل وعاملة بإحدى المؤسسات الصناعية بالجهة، وذلك تحت إشراف وزارة التكوين المهني والتشغيل. رفقة العبيدية:
8: حملة انتداب واسعة النطاق لأحد المؤسسات الاقتصادية المنتصبة في ولاية جندوبة، مدير الموارد البشرية بالمؤسسة باديس صغير.
9: 1500 موطن شغل نحاولوا من هنا للآخر السنة إن شاء الله نتدبوهم. نسبة الإناث والذكور براتيكمون متعادلة مش كيقول قبل. تاعنا شبكة متاع تنق بين 50 و70 كيلو، وشو وصلوا عند رام، شو وصلوا تبرقة، كيف اكسترا، وصلنا تو للدشر.
8: وتضيف أمنا عمري مكلفة بالاتصال والإعلام:
10: بدينا في حملة الانتداب في ولاية جندوبة، أما ما تقتصرش كان عن ولاية جندوبة كهو، دخلنا طول ولاية الكيف، عنا في دشرة نبر، عنا في طويرف، نظرا لتوفر النقل مزوز معلومات جديدة مباشرة للخير لولاية جندوبة والكل اللي يحبوا ينتدبوا ويدخلوا في معمل كابل جندوبة اللي هو رفعنا في السن بالنسبة للإناث، ولت من 18 ل 42 سنة، نسخة من بطاقة التعريف وشهادة المدرسية ومرحبا به، مستوى الدراسي أبارتير من سنة 7 أساسي. وبالنسبة للذكور زاد كيف من 18 ل 35 سنة ومن بكالوريا فما فوق.
8: وتضيف ممثلة منظمة التعليم من أجل التوظيف وسيلة سعيدية:
10: اليوم الانتداب حملة صغيرة بارابور لبروجي كبير، معناها وما زاد باش تتواصل الحملات للانتداب الشباب وتشجيعهم ودعمهم في التشغيل. دونك البروجي بيراتورك هو بروجي فينانسي مع الكونفدراسيون سويس بشراكة مع وزارة التشغيل والتكوين المهني، فما زاد تنسيق كبير مع EOF صندوق معناها يعاون في التشغيل ويهتم بالتشغيل.
8: وستتواصل أيام الانتداب الجهوية بمختلف معتمديات ولاية جندوبة بالإضافة إلى مقابلات شغل.
1: بعد أسابيع من افتتاح السوق اليومية الجديدة بوتفاحة، عبر عدد من الباعة عن تذمرهم من نقص التهيئة، وهو ما أثر على الحركية التجارية. بعضهم يتحدثون للزميل ناجي الخلولي:
11: السوق مساك تشوف فيه ماذا مشي، حتى العباد ما عادش تحب تجي.
12: السوق غطوا نهار ثلاثة وسبت،
13: السوق مازال جديد هذاك علاش احنا جينا في فترة صعيبة وقت سخان وصيف، كجت حتى مع دخول القراية ولا خلونا كملنا الصيف غاديك يكون خير. خدمنا غادي قريب 10 ولا 12 سنة بلايصتنا معروفة، جينا على الكياس وبالمعليه يتعدوا لي باساجي، يتعدوا اللي ماشي للبلدية، التلميذ، الموظف اللي ماشي للطبيب. جينا لنا تعزلنا عبارة في عزلة، نحن برشا تجار، برشا اللي ملوا، برشا اللي ثم شكون عنده صناعة، عنده ثم شكون يجري على النهار ويقول لك نهبط ونتعب وسخان انا وما ثماش حتى شيء. وحاجه اخت نهار السوق قالوا لنا تهبطوا تخربوا لوط، معناها اجباري ننصبوا في السوق جديد لوطه، ونهار الثلاث عندكم الحق ترجعوا لفوق، حتى الكليون في باجه تمهمش، نحسوا في روحنا في عزله الحق.
14: لينا متر ونص، قول لهم متر ونص ما يجيش، تو الدار تاع الدار يعملوه متر ونص، قول له باساج عمره ما يجي متر ونص. والنصابه كثرت معناها واشترها مسكر، الناس خلت نصابها ومشيت على رواحها، ولا تدور في خدم مخ، ما عادش ينجم يجي، يجيك نهار السبت وما عادش يحب ينصب. الناس الكل يعني بها ربي الخضاره تيجي، عندي شهر تو شهر واحد باش قاعد يحل في سلعته، قاعد يبيع في الدي شي، ما عادش ينجم يحل سلعه، ما ثم حتى شريك.
15: وهذا انت متعب برشا برشا، ما ثمش حركيات ياسر، يعني كان الفري سلعه الخضره كل يوم يتشوا بها السلعه.
1: في شأن وطني، أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي منذر بلعيد خلال ندوة صحفية عقدها اليوم بكلية الطب بسوسة بمناسبة اليوم الإعلامي الوطني للتوجيه الجامعي، أكد أن الوزارة أعدت جملة من الإجراءات استعدادا للتوجيه الجامعي والعودة الجامعية 26 و2027، تقوم أساسا على ملائمة عروض تكوين مع حاجيات الطلبة ومتطلبات التنمية، إلى جانب دعم الخدمات الجامعية والإحاطة الاجتماعية. وأوضح الوزير أن عدد الناجحين في امتحان البكالوريا لسنة 26 و2000 شهد تطورا مقارنة بالسنة الفارطة، وهو ما استوجب ضبط طاقة استيعاب جامعية تتماشى مع العدد المتوقع من الطلبة الجدد، مشيرا إلى أن لجنة العودة الجامعية لسنة 26 و2000 تولت إعداد مقترحات طاقة الاستيعاب بالاعتماد على توقعات النجاح المقدمة من وزارة التربية. وفيما يتعلق بالخدمات الجامعية، أكد الوزير أن هذا المجال يمثل أحد المحاور الأساسية لتدخل الوزارة باعتباره يساهم في دعم تكافؤ الفرص بين الطلبة ومساعدتهم على مواصلة مسارهم الجامعي في أفضل الظروف. وتشمل هذه الخدمات المنح والقروض والمساعدات الاجتماعية والسكن والإطعام الجامعي ودعم الأنشطة الثقافية والرياضية، إضافة إلى المتابعة الصحية والإحاطة النفسية. أعلنت وزارة الشؤون الدينية اليوم أن عملية تسجيل لفائدة الراغبين في الترشح لأداء فريضة الحج لسنة 1448 هجري الموافق ل 2027 ميلادية ستنطلق بداية من يوم الاثنين 20 من جويلية الجاري، وتستمر إلى غاية يوم الخميس 20 من أوت القادم بدخول الغياء. وأوضحت في بلاغ لها أن جميع المواطنين الذين لم يتيسر لهم الحج سابقا والراغبين في الترشح لأداء فريضة الحج مدعوون لتسجيل حصرا عن طريق رابط تسجيل الحج. ودعت الوزارة المعنيين بالأمر إلى الاتصال وجوبا بمصالح المعتمدية الراجعين إليها بالنظر لتقديم نسخة من بطاقة التعريف الوطنية ووصل الترشح للتثبت من المعطيات والمصادقة على ملفاتهم، مؤكدة أنه يجب على كل مترشح تقديم عنوان بريده الإلكتروني الشخصي ضمن بيانات التسجيل. وللحصول على مزيد من الاستفسارات يمكنهم الاتصال على الرقم الأخضر 80-101-863. شرق أوسطية استشهد مواطن فلسطيني اليوم متأثرا بجروحه وأصيب آخرون في قصف من الاحتلال الصهيوني على مدينة غزة. وكان 3 فلسطينيين من عائلة واحدة استشهدوا فجر اليوم إثر استهداف طيران الاحتلال لشقة سكنية في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة. نقلت وكالة تسنيم شبه رسمية للأنباء عن الجيش الإيراني قوله اليوم إن 7 على الأقل من جنوده قتلوا في غارات أمريكية استهدفت قاعدة عسكرية إيرانية خلال الليلة. وأعلنت المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية فاطمة مهاراجي اليوم أن أكثر من 30 مدنيا قتلوا خلال الهجمات الأخيرة التي شنها الجيش الأمريكي على جنوبي البلاد، واعتبرت أن هذا الأمر هو مثال واضح على استهداف المدنيين حسب وكالة الأنباء الإيرانية فارس. بهذا الخبر نصل إلى التذكير بالعناوين. السيطرة على عدد من الحرائق بولايات الشمال الغربية وتواصل ارتفاع درجات الحرارة مما يستوجب اليقظة التامة. بولاية جندوبة إعطاء إشارة انطلاق برنامج انتداب 1500 عامل وعاملة بإحدى المؤسسات الصناعية بالشهاب. انطلاق عملية التسجيل فائدة الراغبين في الترشح لأداء فريضة الحج لسنة 1448 هجري بداية من يوم الاثنين 20 من جويلية الجارية. نهاية النشر، نشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.

أهلا وسهلا بالجميع، موعد جديد مع آخر أخبار الرياضة. الحدث اليوم الدور نصف النهائي الثاني لمونديال أمريكا كندا والمكسيك 2026 الثامنة ليلا على أرضية ملعب مرسيدس بنز ستاديوم في أتلانتا في الولايات المتحدة الأمريكية. لقاء المنتخب الأرجنتيني والمنتخب الإنجليزي من أجل اللحاق بالمنتخب الإسباني في الدور النهائي لهذا المونديال. لقاء باش يكون أمام حوالي 70,000 متفرج. المنتخب الأرجنتيني من أجل النهائي الثاني تواليا بعد 2022 والفوز باللقب على المنتخب الفرنسي. ومنتخب الأرجنتين عنده زوز ألقاب سابقة 1986 و1986 إضافة للقب 2022. المنتخب الإنجليزي باش يحاول وصول للنهائي المرة الثانية بعد سنة 1966 تاريخ اللقب الوحيد للمنتخب الإنجليزي. مقابلة باش يديرها الحكم الأمريكي من أصول مغربية إسماعيل الفتح. لقاء مباشر بين ميسي أفضل هدف في المونديال مع مبابي بثمانية أهداف وثالث هدف في المونديال هاري كين وبيلينغهام لاعبي المنتخب الإنجليزي لكرة القدم. الأولمبي البلجي يتعاقد مع المهاجم مهدي خيري 24 عام لمدة زوز مواسم. ابن جمعية جربة واللي كان يلعب في أمل بوشمة سجل 9 أهداف الموسم الماضي وتم اختياره في التشكيلة المثالية للرابطة الثانية للموسم المنقضي، والفريق واصل تحضيراته تحت إشراف المدرب لسعد معمر. الجلسة العامة الانتخابية لجندوبة الرياضية يوم 24 من جويليا الجيري. آخر أجل لقبول الترشحات يوم 17 من جويليا. إلى حد الآن لا وجود لترشحات لرئاسة الفريق. معين الشعباني قريب جدا من تولي تدريب المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم. فريق نهضة بركان مستعد للتفريط في المدرب التونسي شريطة دفع الشرط الجزائي في قيمة العقد متاعه. عقده يتواصل حتى 2028. الشرط الجزائي حوالي 300,000 دينار بالنسبة لمعين الشعباني 45 عام أحرز رابطة الأبطال الإفريقية مرتين مع الترجي، 5 بطولات وزوز سوبر مع الترجي الرياضي التونسي، إضافة للبطولة المغربية كأس الكونفدرالية مرة واحدة مع نهضة بركان. الترجي الرياضي التونسي تعاقد رسميا البارحة مع متوسط الميدان الكامروني مايل موني بي فرنانديز حتى جوان 2030. عمره 19 عام، أمضى عقد لمدة 4 مواسم مع الترجي. يلعب في خطة متوسط ميدان لاعب ارتكاز وكذلك صانع ألعاب. لعب زوز مقابلات مع المنتخب الكامروني. ذكر الترجي تعاقد رسميا مع رائد الشيخاوي من اتحاد المنسيري حتى 2029، وقبله كان منتصر الصيد يوسف بشا ومروان الصحراوي 5 انتدابات رسمية في انتظار تأهيلهم، لأن الترجي إلى حد الآن ما زال ممنوع من الانتدابات. النادي الإفريقي واصل ترابسه في قمرت مع حصص صباحية وفي الظهيرة وكذلك المسائية. اتصالات مع متوسط الميدان الطوغولي روجي أهولو اللي فسق عقده مع الاتحاد الليبي. النجم الساحلي والمدرب الجديد هو الفرنسي كريستيان براكوني باش يكون هو اللي يقود الفريق الموسم القادم بعد رحيل محمد علي نفخة إلى فريق أمل حمام سوسة. الانتدابات الرسمية لنادي حملم في لعز صفوفه بكل من حارس علي جمل، هيثم المحمدي، محمد علي المجري، ياسين الميزوني، ويتولى قيادته الإعلامي منظر إجبنيانية. مستقبل مرسى عز صفوفه بالكوني خلف اللاعب السابق للترجي الرياضي الجرجيسي. تعاقدات عديدة للفريق: حمزة بن شريفي، عامر عمراني، محمد أمين بن بريك، محمد أمين كشيش، نضال بالحاج عمر، هارون العياري، وكذلك الكوني خلف والفريق يدربه عماد بن يونس. المهاجم الدولي التونسي لياس السعدي غادر فريق أوغسبورغ في اتجاه أمريكا تحديدا لنادي ناشفيل المتصدر البطولة بعد ما كان معار إلى نادي هانوفر الألماني من فريق أوغسبورغ مع خيار الشراء بالنسبة لناشفيل الأمريكي. كذلك مهاجم الدولي التونسي لياس العاشوري تلقى عرض من نادي سان دييغو الأمريكي قيمته 3 مليون أورو من أجل شراء النهائي لعقد اللاعب مع كوبنهاجن الدنماركي. عقده ينتهي في 2022. على مستوى دولي نادي الشرطة العراقي أعلن تعاقده رسميا مع المدرب التونسي سامي الطرابلسي ورسميا كذلك مهاجم منتخب الكونغو الديمقراطية فيستون مايلي هداف بيراميدس المصري انضم لنادي أهلي طرابلس بعقد مدته زوز مواسم. بيراميدس اللي تعاقد مع المدرب الجنوب أفريقي رولاني موكونا. نكمل بالكرة الطائرة، ورسميا الجلسة العامة التقييمية لفريق مولدية بوسالم باش يتم عقدها يوم السبت 25 جويليا في قصر بلدية بوسالم انطلاقا من الساعة 6:30 مساء. جدول أعمال الجلسة باش يكون عرض التقرير المالي والأدبي والمصادقة عليهما وتعيين لجنة مستقلة للإشراف على الانتخابات القادمة وفتح باب نقاش مع السادة المنخرطين لتقييم الوضعية اللي يعيشها فريق مولدية بوسالم أحد كبار الكرة الطائرة
في تونس باعتباره أصبح ثالث الكبار بعد الترجي والنجم وقبل حتى نادي الصفاقسي والأولمبيك ليبي ومستقل مرسى وعديد الفرق الأخرى في الكرة الطائرة التونسية. هذه آخر أخبار الرياضة على موجة إذاعة كاف. ملتقاني يتجدد إن شاء الله غدوة في أخبارنا الصباحية. إلى اللقاء.

0: تابعونا على الفيسبوك راديو كيف إذاعة الكيف الصفحة الرسمية لإذاعة الكيف آراءكم تعليقاتكم ونقدكم ديما على الباج نتاعنا راديو كيف إذاعة الكيف.
1: يوميات نائب بإمضاء سندس مسعاوي.
2: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعينا وين ما كنتوا في الاستماع لينا لموجاتنا موجات إذاعة الكيف. تحية طيبة للجميع. موعد يتجدد كل نهار أربعة في هذا التوقيت بعد نشرة الأخبار مع برنامج يوميات نائب. هي استضافة للنواب طبعا ولتجربة بتبيعة تقييم أداء نواب وتجربة المجلس الوطني للأقاليم والجهات وتجربة الحكم المحلي. تقريبا هذه الحصة رقم 3 في شبكتنا الجديدة شبكة صيفية. إذن في كل مرة يكون حاضر معنا نائب. احنا ماذا بينا يكون من المجلس الوطني للجهات والأقاليم حتى يكون معطيات أعم وأكثر وأدق من المجالس المحلية اللي يعطونا توصيف دقيق أكيد للإشكاليات. لكن خلينا نشوف هل يرتقي ما قام به وما صدق عليه وصدقت عليه المجالس الجهوية اليوم من المحلي إلى الجهوي إلى الإقليمي إلى الوطني من متطلبات طبعا وتطلعات متساكني مناطق الشمال الغربي بالنسبة لهذه التجربة اللي تخوضها تونس. نقيموها، قيموا كل حاجة تتقيم ونصلحوا. إذا تجربة ناجحة نواصلوا، إذا التجربة لم تفي بالغرض فإنه اليوم قادرين أنه هذا ما هوش تنزيل وإنما عمل بشري يقيم حتى لا نضيع وقتنا في تجارب ربما ما تهزناش النتائج. على كل سابق لأوان وهذا البرنامج هذي قادرين أن نقيمه من خلاله هذه التجربة من خلال بتبيع استضافة عدد من النواب اللي حاضرين معنا وما بيدهم أصوات الناس أمانة أكلت إليهم من طرف المتساكنين، الناس اللي خرجوا منهم واللي هما جزء منهم بتبيعة. إذن اليوم ما حط رحالنا سلينا، قلت لكم كل أسبوع باش نكونوا في ولاية ومعنا من نوابنا بتبيعة. اليوم طبعا ولاية سليانة حاضر عضو المجلس الوطني للجهات والأقاليم عن ولاية سليانة سي لطفي الطاهر. سي لطفي مرحبا بك، أهلا وسهلا.
3: مرحبا بك أختي ومرحبا بإذاعة الكيف.
2: شكرا، شكرا لك على قبول الدعوة بتبيعة. أكيد طبعا مقدمة بسيطة على ضيفنا اللي حاضر معنا عن المجلس الوطني للجهات والأقاليم لطفي طاهر بتبيعة ونائب وعضو في الغرفة النيابية الثانية، ونتحدث بتبيعة على ولاية سليانة وممثل عن ولاية سليانة. تم انتخابه بتبيعة لعضوية المجلس الوطني للجهات والأقاليم ممثلا عن الولاية واتباعه بتبيعة المسار الانتخابي للمجالس المحلية والجهوية ومجالس الأقاليم بتبيعة. نتحدث على عضويته بلجنة القطاعات الانتاجية داخل المجلس الوطني للجهات والأقاليم. في تصريحاته وحضوره الإعلامي في عدد من المناسبات كان حديثه على التنمية الجهوية في سليانة، مطالبته بفك العزلة عن ولاية سليانة في عدد من التصريحات، زيارات ميدانية ومتابعات في عدد من المناطق حتى مش كان في الشمال الغربي، حتى في مناطق أخرى كان حاضر مع مجموعة من النواب. يتحدث عن الانتاجية الوطنية وجلسات على طبعا على مستوى عمل اللجان اللي تم تداول بشكل دوري في قضايا الأمن الغذائي والمائي. هذه مقدمة بسيطة لضيفنا بالنسبة للناس اللي بتبيعة باش تسمعنا توا. فقط شوية باش ناخذ دقيقتين فقط قبل ما نعطيك المجال سي لطفي، نتحدث على الإشكاليات حتى الناس تسمع الإشكاليات اللي تعانيها ولاية سليانة. وأنا أكثر الناس من أكثر الإعلاميين اللي خدمت واشتغلت على الإشكاليات اللي تعانيها مناطق شمال غربي، مشيت لها شبر شبر في برنامج الصورة كما هي، ونعرف كل شقيقة ورقيقة في سليانة والإشكاليات اللي تعانيها، صعوبات كبيرة تعاني منها ويعانوا منها سكان ولاية سليانة، منها ضعف البنية التحتية، العزلة الجغرافية، نحكو اليوم على رداءة المسالك الريفية والفلاحية، نحكو على غياب الطرقات السريعة، نحكو على مشهد فلاحي هش، زيد طبعا الجفاف والمتغيرات المناخية، زيد على ذلك نقص الماء الصالح للشرب. ويني طبعا نتحدث اليوم على المعاناة اللي يعانيها الفلاح في المنطقة هذه، البيروقراطية وصعوبة تنفيذ عدد من المشاريع اليوم المعطلة والموجودة، واقع اجتماعي وصحي صعب على مستوى طبعا المؤسسات الصحية. نتحدث على البطالة والنزوح، نحكو على محدودية الخدمات الصحية، وطبعا العطش ونقص التزود بالماء الصالح للشراب، هذه أبرز النقاط اللي كنا رصدناها في ولاية سليانة. هذا عموما، خلينا ندخل بشوي في التفاصيل معاك. نذكر ضيفنا النائب وعضو المجلس الوطني للجهات والأقاليم، ممثل عن ولاية سليانة سي لطفي الطاهر. سي لطفي، اليوم دوركم مهم جدا، إضافة للي قلته على الصعوبات والإشكاليات اللي تعانيها سليانة، فمش إضافات قبل ما ندخلوا بطبيعة في شوية تفاصيل.
3: شكرا أختي. اليوم المواطن في سليانة ينتظر الكثير رغم المجهودات التي يبذلها النواب الجهة، سواء في على المحل الجهوي التقليمي الوطني، كنا خدمة واحدة نحو نظام قاعدي هذا المشروع اللي قاعدين نتواصل فيه مع بعضنا. اليوم الإرادة الوطنية هي الرامي إلى إرساء نموذج تنموي شامل وعادل ومندمج اليوم تأثير العيش الكريم للمواطن، وهذا من حقه اليوم. إلا أن اليوم نحن في سليانة لا زالت تعاني العديد من المشاكل. نعم، اليوم سليانة هي التردد البنية التحتية والطرقات. اليوم ما زال نحن عنا أرياف في عزة، اليوم ما زالوا عنا تلامذة ليعانوا حتى في النقل المدرسي. وكما عنا نقص كبير في المواطن الشغل، وذاك اللي أدى السليان اللي العامل فيه نقص 6000 نسمة، وهذا من جراء البطالة والحياة الصعبة في الأرياف. عنا نقص الماء صالح للشراب نحسنا في 2026، ومازال سليانة تعاني وتعاني من مشاكل الماء صالح للشراب. وكما عنا زادة أختي أن الفلاحون يعانون من عديد المشاكل، رغم أن سليانة ديما اللي من أهم الولايات اللي تأخذ مراتب الأوائل في الإنتاج الحبوب، لكن سليانة اليوم فلاحونها رغم يعانون في وقت الموسم الزراعي يتعطلوا في توفير الزراعة، توفير نمونية الديابي، الأدوية، كل هذوكم يخضهم بصعوبات. ورغم هذاك ديما الانتاج يكون وفير، لكن اليوم سليانة تنقص. اليوم مع ذبابينا لو عنا معمل تحويل اللي هو ذا يجرينا عليه وتكلمنا عليه قداش من مرة، لكن لم يقع معنا توفير هذا المصنع.
2: أنشو أنت دخل في معناه في الجزء الثاني تقريبا من حوارنا، نجو لمقترحاتكم، المقترحات اللي بتبيعة رصدوها النواب المحليين وأوصلوا بتبيعة أصوات متساكني المناطق هذه الريفية والحضرية للمجلس الجهوي للجهات، بتبيعة المجلس الجهوي للتنمية اللي هو بدوره رفع المقترحات هذه للمجلس الإقليمي ثم للوطني، وتعدى على رئيس الحكومة ثم عاد إليكم للغرفتين بتبيعة نيابية والإقليمية. خلينا نتعرفوا شنية أبرز المقترحات كين أنت بتبيعة رصدها، خلينا نتعرفوا عليها، اللي وقع رفعها اللي وقع المصدق عليه بتبيعة في المجلس الجهوي بولاية سليانة.
3: بالنسبة للمقترحات، المجلس المحلي هو نظام قاعد، المجلس المحلي وبعد المجلس الجهوي وبعد المجلس الإقليمي، اللي وقت هذه المقترحات كلها تبولت وتعدت لوزارة الاقتصاد والتخطيط. بالنسبة للمشاريع هذه، كانت مشاريع من ضمنها مشاريع اللي جتنا نحن على من بعد تعدد ثلاث حكومة. جينا المشروع بتاع المخطط 26-30.
2: لا قبل ما يجيكم المخطط، خلينا من المخطط هذيك تو نرجعوا له، اللي خرج من سليانة
3: كل عمادة كل
2: أي. ما أكيد أعطينا فكرة عامة تقريبا كما نقولوا خطوط عريضة، ما تعطيناش تفاصيل، أما أعطينا على الأقل ما هو مهم جدا واللي يدفع بعجلة التنمية ويحسن مستوى عيش المواطن في ولاية سليانة. نعم،
3: اللي هو المشكل اللي ما تعدى ذاك اللي من المحلي للجاوي الإقليمي لا ما وصلش الكل.
2: خلينا هات شنو اللي اقترحتوه الساعة عشنو ركزتو؟
3: فركزوا على الماء تحت الشراب،
2: هي
3: على البنية التحتية،
2: هي
3: على فك العزلة،
2: هي
3: فهمني، وعلى الأكثرية على المستشفيات المحلية، على المستشفى المحلي،
2: المؤسسات الصحية، الخدمات الصحية معناها،
3: الخدمات الصحية والنقل المدرسي بالجهة.
2: هذوما
3: أهم النقاط،
2: هذوما أهم النقاط على مستوى دفع عجلة التنمية وتوفير موارد الرزق اليوم والقضاء على البطالة والنزوح. شنو المقترحات اللي تقدمت؟
3: تقدمت هي في إحداث التكافل الاجتماعي ذي بنفس الواحد،
2: إحداث شنو سي لطفي؟
3: إحداث مؤسسات هي اجتماعية للتكافل، معنا لمخلق مواطن شغل.
2: أي
3: برمزوا بالنسبة للاقتراحات اللي كانت موجودة على المحلي مع مناطق صناعية.
2: أي
3: احداث مناطق صناعية،
2: احداث مناطق صناعية،
3: احداث مناطق صناعية، وبالرغم اللي هو عنا نحن مناطق صناعية وغير
2: غير مهيئة،
3: غير مهيئة، هذيك خطوة، هذيك تتصنف وإعادة تحيين برمجة نتاعها وتقديمها للشباب العاطل على العمل.
2: أي
3: وهو على الشركات الأهلية بالنسبة للأراضي الدولية،
2: هاي معروفة سليانة معناها عندها رصيد مهم جدا
3: على الأراضي الدولية وأراضي إسقاط الحق موجودة كعديدة
2: اللي قادرين نحلوا بها مشكلة عدد من المشاريع اليوم على مساحات كبرى.
3: هذيك هي حبوتة، هي الإشكال هنا مربوط ديما بالرجوع معنا لأملاك الدولة، وأملاك الدولة مع وزارة الساحة وتمكين الشباب لاستغلال هذه الأراضي. هذه الوضعية اللي طالبينها
2: مش تغيير الصبغة، معناها هي صبغتها جاهزة للاستغلال،
3: لا أما تغيير هي أراضي كانت تابعة معنا عطوها للديوان الأراضي الدولية،
2: أي
3: في معنا إسقاط حق
2: أشرف في هذه الدول، معناها الدولة في بعضها، معناها ما فيش مشكلة،
3: معنا ديوان الأراضي الدولية وسنادها لصغار الفلاحين للشباب معنا بس يخدم فيها الشباب،
2: معناها يكفي أنه تكون فما إرادة حتى تكون المسألة بسيطة جدا، لأنه هذه الدولة في بعضها ماهوش خواص وقطاع عام
3: الإشكال الكبير الموجود اليوم هو تعقيد الإجراءات،
2: تعقيد الإجراءات الإدارية البيروقراطية
3: الإدارية، أيوة هذيك اللي اليوم معطلة الشاب معناها، وماذا بين الشاب يدعموه وما يحبسوهوش من النقطة الأولى، التمويل الذاتي من تجيبه تمويل الذاتي الشباب، أيوة. على الأقل ثم دعم
2: أعطيه، هات يبدأ ساعة وبعد وقفوا عساقي وبعد كله أعطيني
3: وبعد حاسبه.
2: أي به إضافة للمناطق إحداث مناطق صناعية وتهيئتها، شنو الحاجات الأخرى المهمة اللي نجموا نحكوا عليها اقترحتوها للنهوض بواقع التنمية في سليانة؟
3: بالنسبة لل
2: مفروض أن تكون عندكم سليانة معناها، وعنا احنا رانا جزء من الشمال الغربي، راني نحكي باسم الناس كل، أنه اليوم منطقة فلاحية المفروض أنه تثمين المنتوج الفلاحي، وأيضا حنكمل برك السؤال نعتذر منك، اليوم تثمين المنتوج الفلاحي اللي موجود الرصيد الكبير معناه الإنتاج الضخم من الفلاحة اللي تعتمد عليه بلادنا اللي يخرج من سليانة، وأيضا عنا الصناعات الإنشائية اليوم راو عنا مقاطع وعنا سليانة معروفة راو
3: اليوم ديما نرجع لك اختي لو الاشكال في التعطيل تعقيد الاجراءات الاداريه اليوم
2: تعطيل من شكون؟ تعطيل من شكون؟
3: من زمن معنا مقاطع تعطيل من عاد من احسن نوع في سيليانا اللي في برقو، انا مقاطع نتاع الرخام، انا مقاطع التربه، اظن كلهم تو قاعدين بإشكالية في تمكينهم الرخص في تعقيد الاجراءات الاداريه.
2: عندنا قريه اليوم جميله اليوم تكون مسلك سياحي اللي هي البرامة اللي اليوم معروف التين تاع البرامة واللي لحد الآن ماناش طابعينه وماناش مفركسين أن نسجلوه وماناش نثمنوا فيه وماناش نعملوا فيه في قرية كبيرة اللي الناس اللي تعيش غديكة كان على الطين من صغيرهم لكبيرهم، اليوم الناس هذوما معناه بالحق معزولة طريقها طريق ما يدخلش للبرامة إضافة للناس اللي تعيش غادي
3: حالة كارثية.
2: به
3: هذه معنا تثمين للفلاحة في سيليانا اليوم مصانع التحويل،
2: أي
3: خاطر اليوم نشوف النسبة كبيرة نحن في القمح اللي ملا يكون عندنا مصانع تحويل في الجهة،
2: هذا يوقع المقترح هذا يوقع رفعه معناها في المجلس
3: رفعه، لكن هذا ما أفيد بالجواب لأنه لا المستثمر لازم المستثمرين لما هذوك محاجم يجوا، لكن اليوم المستثمر كي يلقى البنية التحتية ما فماش يتشجعش تيجي.
2: لكن تتسمى سليانة، تسمى على مستوى العزلة، تفكت عزلتها شوي على 15 سنة التالي مثلا. نعرف سليانة اليوم مثلا طريق بعرادة لتونس للمناطق الساحلية تحسنت الوضعية، ما عادتش كيما قبل، تفكت العزلة شوية معناها.
3: أم لا ما يفيش في الحاجة، لأن اليوم
2: لا يفي
3: لا يفي بالحاجة، لأن اليوم المستثمر يحب الطريق سريع.
2: واضح.
3: ونحن سليانة تحد سبع ولايات مالتنا بوثين بحتى ولاية بطريق سريع.
2: طريق الكيف خيب برشا بين الكيف وسليانة خيب على الاخر.
3: على بضغط باش ناخذوه من 35 كيلومتر طريق الوصلة ذيك على طريق سريع الكيف، ان شاء الله بضغط موجود مخطط وان شاء الله.
2: معناها محاولة من المحاولات اللي باش تكون على طريق السيارة باش تخدم برشا سليانة في ال... اذا كانت تصير معناها
3: ان شاء الله باش تحل افاق كبير للولاية سليانة.
2: باهي باهي، يقول لك تمطر على... تمطر هنا تستفيد ان شاء الله.
3: اخرى ان شاء الله
2: واضح بيه،
3: تساعدنا في برشا حاجه
2: بيه. مقترحات بتبيعها هي اللي تمس المواطن، لانه في نهايه المطاف النائب المحلي يقول نسمع الناس غاديك شنو هو مشاكلها، ونقول لكم ها وبكل موضوعيه الناس هذوما راهم يحبوا على الطريق، يحبوا على الماء، يحبوا على الفلاح، يحب تحسنوا له وضعيته. صندوق الجوائح اليوم للصعوبات اللي عانيها الفلاح والمتغيرات المناخيه والكوارث ايضا الجوائح الطبيعيه اللي اليوم زاد يتاثر منها الفلاح، لكن ما يلقاش تعويض باش يوقف على ساقيه، هذه كلها يوصلوا النائب. خلينا نجو للمخطط التنموي اللي خرج من رئاسة الحكومة وكان تحت قبة الغرفة الثانية، وحضر زيدا وزير الاقتصاد كان حاضر وكانت فما نقاشات. هل فما تفاصيل واضحة المعالم داخل المخطط التنموي تخص ولاية سليانة؟
3: بالنسبة للمشروع في المخطط التنموي في 2030 بخصوص ولاية سليانة، اليوم مكثر المشاريع اللي قدمت قدمها لنا السيد الوزير مكثرها في مشاريع منتزه لكن في اواخرها، هذيك معناها مبرمجه من 23 و24 و25 ليس مبرمجه في 26
2: ب.
3: لكن الاجابه شنو تكون؟ قلت احنا اليوم هذيك مشاريع لازم نكملها.
2: هي لكن اعتماداتها مرصود، شنو نكملوا على حساب 26 و27 وحتى ال 30 معناها؟
3: المخطط 26 و30
2: هاي
3: اليوم ما مثل مثال انا المدرسه الاعداديه بعراده هي قصتك من المدرسه الاعداديه محطوطه في المخطط 26 30
2: هاي
3: هنا معناها هي مرئيه خدمه وزاد حاجه صغيره، معناها نقولوا تجهيزها حاجه صغيره.
2: واضح.
3: انا نسبه 90% ما نقولوا ما وصلت 10% تمت على المخطط 26 30 وهذا ليس مقبول. اليوم عندي مستشفى محلي ما ما ما, ما طالبين ومعتمدين كعروسه
2: اي،
3: لكن لم يدرس في المخطط، معناها ما وصلناش هنا بعد معنا الاقتراحات اللي تمت.
2: من وين هو بدا تكافؤ الفرص بين الجهات؟ واليوم هذا الحكم المحلي راهو اللي تحبوه انتم هو اللي باش يتعدى في المخطط.
3: احنا علاش سويك اللي قاعدين معناها طالبين نقاش في هذا الموضوع
2: كيفاش تصير؟ اعطينا تفاصيل سي لطفي، نرى سامحني يلزمني ناخذ برشا تفاصيل من عندك لانه ولا غال ساعات ما نحضروش، احنا ماناش موجودين على عين المكان، وزيد ساعات حتى التغطيه الاعلاميه تكون ممنوعه به. انتوما كيف ناقشتوا؟ عندكم ورقه تحت ايديكم المخطط جاكم مفصل والا
3: مفصل؟ لا
2: نقاط عامه.
3: اي نقاط عامه، جانا نقاط عامه.
2: اي
3: وهو معنا مثل المناطق قوية حطك تقول كذا وبلاي معنا محددة بمبلغ كذا راي مستوصف كذا كذا
2: هي، لكن انت اعطيتني مشاريع في طور الانجاز واعتمادتها مرصودة، شنو اللي اعطيتني في المخطط؟ احنا طلبنا حاجات اخرى ذكا من الحاصل
3: الوزير. قلت المخطط اللي تحكي لي عليه كله مشاريع منجزة،
2: شنو الاجابة بالله؟
3: قالك ما نحن شو كملوا نخدموها، ما لازمناش لازمنا نخدموها، ما
2: فينا نخدموها لكن يلزمنا نبرمجوا، زاد عندنا 5 سنين فراغ، شو مش نعملوا فيه؟
3: فراغ مش يخدم فيه المشاريع اللي فاتت، تو كيما المستشفى المحلي مكثر.
2: اي
3: مستشفى جهوي مكثر
2: عندنا 20 سنة من تعرف المستشفى المحلي هذيك من وقتاش نحن كإذاعة نحكوا عليه؟
3: نورمالمون معناها راه بدا يخدم
2: من 2012 نحكوا عليه المقترح هذاك.
3: هذا موجود عندي تعليق سد واد سد سليانة،
2: اي
3: تعليق سد انا من نخدة من 10 سنين تاني نسمع فهم كل عام شيء موجود
2: هاي؟
3: في البرامج، لكن شيء ما يتحدث في الميزانية متاع كل عام. حتى في المخطط ما جاء في المخطط، جاء في المخطط اللي هو مبرمج من الأخبار. وصد تاسع اكزامبل، صد تاسع موجود من الأخبار من 2016
2: موجود، ومعناها وبدو شوية على صد هو تاسع والتاسع بطبيعته وحماية المناطق المجاورة اللي يتعدى عليهم. والتاسع بدأ المشروع عنده أكثر من 15 سنة من اللي بدأ وما كملش وحبس.
3: 2016 فين بدأت بداية حطوا فيها على الخط من 2016 لكن تحط في المخطط 26-30.
2: معناها من المقترحات اللي أعطيني، أصدقني القول سي لطفي، من المقترحات اللي تقدمتوا بها شنو اللي تقبل منها؟
3: خدمة بعض الحاجات اللي في المية صرح الشراء.
2: أي مثلا شنو كيفيش معناه؟
3: حاطة البيع العميقة، مثال عنا بعض المناطق التقوية، عنا مناطق التقوية بطاقة سيانتها ومساهم من جديد. مثال عنا منطقة التقوية متاع ودة كبير الليل اللي عمادة سيد أحمد.
2: أي
3: فمتني هذيك من معنى المطلبات. عندك مسالك ريفية زادت معناها تبرمجت معناها ودرجت. وعنا منطقة سيرة، منطقة تقوية الحمية، الحميمة الروحية.
2: أي
3: عنا أحداث ما مدى استعدادية سيرين الجنوبية.
2: أي
3: هذه مشاريع معناها تتحط، والباقي الكل
2: هذه معناها الحقوق الأساسية، الحق المواطن تجاه الدولة اللي ما تدخلش في المخطط وما تدخلش في سياق دفع عجلة التنمية في جهة. هذا حق الماء وحق التعليم، أنك تبني إعدادية ولا تقد له طريق ولا دخل له الضوء ولا غيره، هذه من الحقوق الأساسية. رو ما تدخلش في مشاريع تنموية. شنو اللي جاء في المخطط ينجم يخلق موارد رزق وإلا يثمن المنتوج الفلاحي في جهة سليانة؟ شو مثلا
3: ما خصوص الفلاح ما جاء شيء،
2: حتى شيء،
3: حتى شيء.
2: أذية الحتى شيء الثاني اللي نسمعها في هذا البرنامج،
3: حتى شيء ما جاء. أنا تبعته بالكذابة وجاني سد سليانة، سد وقت سليانة واحد فهمتني.
2: أذيك مبرمج مش لسليانة برك راو، لأنه فما ولايات مشتركة.
3: هو اليوم نحكي أنا على المخطط 26-30.
2: أي لأنه ذكر مش موش تبعكم فقط، لأنه مشترك مع الكيف، مع معناه والتسعة راه يتعدى.
3: لا خلينا ذكر سد تسعة، أما سد سليانة واحد.
2: ركز معي،
3: عندك سد سليانة واحد.
2: أي
3: مبرمج، تتبرمج معناها في المخطط هذا، وهو مو من قبل معناها موجود. حاطين في المخطط هذا سد سليانة واحد، معناها يجي في بين الكعفور والعروس.
2: باهي
3: فهمتني.
2: هذا
3: بالنسبه للصدود. وعندك بير عميقه، معناها بير عميقه.
2: هذه مشاريع تنمويه معناها باش تقضي على البطاله والنزوح في
3: سليمان. هذول الحاجات اللي يجوا في المخطط اللي نحكي لك عليها، الحاجات اللي جات في
2: المخطط. انتوما كنواب الجهه معناها اليوم الممثلين عن ولايه سليانه من الغرفتين سي لطفي، خليني والله باش نكمل سؤالي برك. انتوما كنواب الجهه عن الغرفتين اليوم راكم صوت واحد من الغرفة النيابية لغرفة المجلس الوطني للجهات والأقاليم، قعدتوش مع بعضكم حكيتوا شنو الخطوة الموالية اليوم باش ندافعوا على حق الجهة في التنمية؟ مالا شنية مقترحات وناقشوها وصادقوا عليها
3: اي دفعنا عرفة، لكن هم تم هناك
2: شنو أشكال الدفاع معناها؟ ما نعرفشني، مانيش ما نعرفش كيفاش شنو الأشكال اللي مسموحة لكم
3: بالتدخل بتاعنا، تدخلوا مع سيد الوزير نفس الوقت المدافع بتاعنا نحكوا معاه
2: فقط.
3: لكن بعد يقول لك لا راه نحن هي فما منظومه نخدموا بها وفما برامج مع الوزاره ادارات كل وزاره معناها عندها مرجوع نتاعها هذيك، ورانا هنا باش ناخذ شوي منه شوي منه. هذا الاجابه تو اللي خلينا، لكن هذا لا يفي بالحاجه للجهه.
2: معناها باش نقعدوا 5 سنين نحفروا في بير، نبنوا في مدرسه اعداديه، نقدوا في شوي مسالك، نردموا بشوي بشوي، نعرف الخدمة راهو متاع المسالك تعديت وصورت وشفت وسجلت وحكيت مع مواطنين ومع التجهيز ومع غيره، نعرف خدمة المسالك الفلاحية. دونك شنو اليوم معناها سؤال بالله نحطوه، والله هو ماهوش بين قوسين، هو واضح وصريح. هل خروجكم من إقليم الشمال الغربي ودخولكم في إقليم مع مناطق أخرى بعيدة على خصوصية الشمال الغربي، هل أضرت باحتياجات وبمطالب ولاية سليانة؟ واضح سؤالي سي لطفي؟
3: واضح واضح سؤالك واضح. نحن اليوم تخصيم هذا جاء معنا فجئي بالنسبة لي، أنا أعتبره تخصيم فجئي، ما فهمتش علاش.
2: شوفوا تقسيم غير موضوعي،
3: هاي الموضوع حتى نحن اليوم مختل إداراتنا مركزية في الشمال الغربي، مازلنا لتوا نتعاملوا مع الكيف ومع جندوبة في مختل إدارات الجهوية الإدارات المركزية.
2: أي
3: اليوم لقينا رواحنا ولينا في الإقليم الثالث، نطبعوا سوسة القروال مهدية مستير القطبي اللي احنا فيها فما معناها تواصل معناها بين، لكننا كإداريين معناش حتى تواصل
2: وما نشبوش لبعضنا في خصوصية المناطق واحتياجاتها ونقص ونقيسها وإشكالياتها
3: ربما القروان شوي القصرين بالنسبة لهم مناطق عندهم السياحة وطلبنا رأوا على فكرة مع السيد الوزير على حكاية السياحة، نحن الكاسلين لو نجم التمنوها رأوا عنا مناطق معنا مناطق باهية باهية
2: عنا مكثر عنا كسرة عنا
3: كسرة عنا حبينا المسلك السياحي
2: عنا برق وعنا ما منتوش فلاحي عاملين له مهرجان عنا
3: غار تاني ذهب على محمية سيد حميدة عنا
2: حميدة جبل السرج
3: عنا العديد من المناطق عنا بس مناطق تاريخ سليان التاريخ لو عريق ياسر تاريخ سليان لو أثريا اليوم اللي ولد مرفات جبتها في المداخلة متاعي اللي انتصب تاريخ سليان لدول أخرى وليس بها مثل تونس على مكتاريف وعلى زاما وعلى كريم أنا عنا لو عن ما باب اللي تحط اللي موجود عندنا متحف وقت اللي مش يكون في سليانة
2: متحف عنده 15 سنة المتحف هذا اللي وقع إقراره
3: نحكي لك هذا عجبت كل شيء مبرمج من قبل لك أنت تحط في التويكة في المخطط هذا
2: معني خيبة أمل في نهاية المطاف وقت اللي تحل المخطط وما تلقيش روحك فيه ما تلقيش الحاجات اللي أنت طالبت بها تلقى النزر القليل اللي هو حقوق أساسية معناها اللي مفروض الدولة توفرها من غير مطالب. هل تكتفوا أنكم معناها تبعثوا أسئلة أم أنكم تطلبوا اجتماعات مع الوزارات المعنية اليوم حتى يقع الالتفات حقيقيا لجوهر والإشكاليات اللي تعيشها ولاية سليانة؟
3: احنا قاعدين نخلو داخل المجلس في تعرف الليجي على سبيل المثال انا لازم في القطاعات الانتاجيه
2: اي
3: اللي تضم وزاره الفلاحه وزاره الصناعه وزاره التجاره املاك الدوله وزاره البيئه
2: اي
3: قاعدين
2: مهمين برشا معناها وزاره سياديه تعتبر
3: الوزارات الانتاجيه معناها الوزارات اللي احنا ذكرنا احنا سلينا اليوم الفلاحية ذكيزة أراضي سليانة مكتر أراضي دولية وفي حاجة للبيئة نحن زاد حاجة مثل للبيئة اليوم ما تكتملش معناه ما تكتملش الشيء اللي ما يكونوا فيه بقى المتدخلين أظن الصناعة والتجارة زاد نحن اليوم مضابين الصناعة تغفلنا الصناعة والطاقة بالطبع يكون واقف سليانة خاطر عندها برشا مشاريع باش تتحدث إن شاء الله على خير فهمتني هذا اللي قاعدين نخدموا عليه وقاعدين نتواصلوا مع الإطارات هذه الوزارات وإن شاء الله الجاي خير وكهو
2: يعني وكأنه هذا معناها هذيك جهدنا بالحق معناها هذيك جهدنا وهذيك هو يعني ما نجموش نزيدوا أكثر من هذا
3: قاعدين نفع ولكن ديما راهو المرجوع راهو ديما عندنا مؤسسات هي لاهي بالملفات هذه كله
2: فما توجه آخر وجانب آخر اليوم للدفاع عن الجهة والبحث البحث على تمويلات البحث على مستثمرين اليوم فما زيارات ميدانية وفود برلمانية تزور تونس ووفود برلمانية تونسية تزور مناطق أخرى حضوركم كنواب ولاية سليانة في هذا والبحث عن ربما منابع أخرى اليوم لجلب الاستثمار للجهة، لأنه لا تكتفوا بما تقدمه المؤسسة رئاسة الحكومة أو الوزارات، وإنما تسعوا إلى أنكم تخلقوا فرص وعلاقات توأم وشراكة وغيره. شنو تعملوا في هذا السياق؟ عملتوش تجربة؟ حاولتوش أنكم تبحثوا على مثل هذه الحلول اليوم؟ كما عدد من النواب، نشوفوا برشا نواب يحكونا على تواصل مع بلدان أخرى، مع سفراء، مع غيره، أنه يحاولوا فوت برلمانية تمشي للصين، تمشي لأوروبا، لإسبانيا، لفرنسا، لإيطاليا، لألمانيا، نحاولوا. هذا هو معناه، ما دام ما عندكش حل يزمك تفركس على حلول.
3: أفضل حلول الاستثمار في الجاهز.
2: أي
3: نحن الإشكال اليوم، نحن قاعدين نخدم على الموضوع هذا، لكن اليوم لسليانة البنية التحتية هي اللي معطلتنا في كل شيء.
2: في انتظار أنه تجهز البنية التحتية، ما نبقوش حابسين نستنوا حتى الطريق يتقد. هاي ما تقدش الطريق نموتوا معناه بالشر وبالجوع وبال
3: يوم المستثمر
2: بالتوازي نخدموا مع بعضه.
3: ما معي ملا المستثمر اليوم اللي انتصر في زغوان،
2: أي
3: خاطر زغوان مربوطة بكل النقاط، قريبة للعاصمة، خلية طرقات أمريكا، كل شيء
2: صحيح.
3: يوم المستثمر أو شي جي لازم يكون عنده قريب ليه للبورت، كيفاش مثل البورت قريب ليه باش يوصل المطار يمشي ينتصب غد. اليوم نحن سليان اليوم نخدمه، لازمنا أول حاجة أهم حاجة باش نخدمه على سليان اليوم لازمنا نخدمه على الطرقات.
2: أي
3: بداية نخدمه ساعة اليوم سليان معناه دي سنترول تاع ذاك الكهرباء والغاز ناقصة في سليان.
2: أي
3: اليوم عندنا مشكلة، نحن حابين اليوم منطقة صناعية اللي مش كانت مبرمجة في برقو، التعطيل كان من ماء الماء وتعطيل من الكهرباء. اللي معناه الكهرباء اللي يفي باش تقدم معناه المنطقة الصناعية اللي هي باش تكون غادي. وهذا من ضمن التعطيل هذه باش المستثمرين يجوا للجهرة. لازمنا نخدموا نحن اليوم.
2: اي
3: نخدموا التحتية نتاعنا وبعد توجيه المستثمرين توجيه واحد.
2: جزئية أخيرة. اليوم على المستوى الجهوي فما إشراف اليوم من الولاية بكل بتبيع الهياكل المنضوية تحتها لتسهيل هذا الكل. شنو حضور الولاية معاكم ممثلة في شخص الوالي وغيره من الهياكل الأخرى اللي أكيد يلزمها تكون متضامنة معاكم وتذلل الصعوبات، أين حضورهم من هذا؟
3: قاعدين يقوموا بجلسات عديدة في هذا السياق، قاعدين يحاولوا باش يتواصلوا باش يقربوا معناه يقربوا المستثمر من الإدارة باش يسهلوا لهم الوضعيات، لكن اليوم مازال فما إشكال بوقت الإجراءات القانونية. اليوم بالنسبة لنحن في سليان عندنا ما تمام مثلا عندما مناطق صناعية موجودة ومغلقة لأنها وضعيها في القضاء، وضعيتها في القضاء. واليوم القضاء ما لازم يدخل في لا سيد الوالي ولا سيد الوزير.
2: معناها بعد ما نقروا أنه المنطقة هذيك باش تكون منطقة صناعية ونهيئوها ونحذروها، بعد نقولوا عنا إشكال، يا أخي مش المفروض أنه يتحل الإشكال العقاري قبل ما تنتصب ونقروا أنه البلاصة هذيك باش تكون منطقة صناعية؟
3: معقدة شوي.
2: شكون اللي يحل التعقيد هذا؟
3: تعقيد مثال أنا متمشين وأنا ببعثنا المراسلات لرئاسة الحكومة باش تتابع الموضوع وتشوف مع السيد رئيس الجمهورية والتسهيل للإجراءات هذه.
2: واضح. واضح. نشكرك برشا، يعطيك الصحة على قبولك الدعوة، على صراحتك زيدة، على شجاعتك. واضح، هذا هو. شكرا لك نائب عضو المجلس الوطني للجهات والأقاليم لطفي طاهر، يعطيك الصحة على قبول الدعوة. لكم حرية التعليق بتبيعة مستمعينا متساكني ولاية سليانة، كان صريح معكم، أسئلتي إن شاء الله لبت زيدة انتظاراتكم. ديما في هذا التوقيت مع يومية نائب، شكرا جزيلا للفريق بتبيعة لأمللنا البث بتبيعة معك خيري، وشكرا للمتربسين أصدقائنا اللي كانوا حاضرين معنا بتبيعة في الصورة المرئية اللي شفتوها. مع أجمل تحياتي سندس مسعاوي، إلى اللقاء.

0: نهار الاثنين بين ثنايا الذاكرة مع الدكتور محمد التليلي وكمال الزديري، فرسان الكلمة من اقتراح عادل الخماسي في سهرة الثلاث. وفي سهرة الأربعاء عيش السهرة مع أمن الخليفي، ليالي صيفية من اقتراح نبيل الشيخاوي في سهرة الخميس، وذات صيف مع إيمان مرعي في سهرة الجمعة، هزيج وقوافي من اقتراح هنا مدفعي في سهرة السبت، ونسهروا في ليلة الأحد مع برنامج عيني ومرات مع فتح الرئيس. سهراتنا على موجات إذاعة الكاف بكل الألوان.
1: تمام، والثانية ظهرا هنا بإذاعة الكاف.
2: صوت الشمال الغربي، إذاعة الكاف.
1: أسعد الله أوقاتكم، أهلا بكم إلى هذا العرض الموجز لأهم الأنباء. صنف المعهد الوطني للرصد الجوي اليوم 12 ولاية في مستوى درجة إنذار كبيرة التي تتطلب اليقظة التامة، وتشمل ولايات باجة وجندوبة والكاف وسليانة وزغوان والقيروان وسيدي بوزيد وصفاقس وقفصة وتوزر وقابس وقبلي. تم فجر اليوم السيطرة على الحريق الذي نشب أمس بعمادة بوهرتما تابعة لمعتمدية فرنانة، هذا وتتواصل عمليات التبريد والمتابعة الميدانية، وتسبب الحريق في إلحاق أضرار بمحيط عدد من المساكن وتضرر البعض الآخر منها، واحتراق أكثر من 20 هكتارا من الغابات ونفوق عدد هام من الحيوانات. كما تم صباح اليوم السيطرة على الحريق الذي اندلع بجبل الهري بمعتمدية مجاز الباب من ولاية باجة، وتتواصل عملية التبريد وإخماد جيوب النيران التي تنتشر في عدة أماكن بالجبل. وبولاية الكاف تتواصل مجهودات الحماية المدنية وأعوان الغابات للسيطرة على الحريق الذي نشب يوم أمس بمنطقة بديب والنعيم نعيمة وتعالى أراضي جبلية وأعشاب جافة، كما تم السيطرة على حريق جبل إبا بدهماني الذي اندلع أمس. يطالب أهالي عمادة الدخيلية تابعة لمعتمدية وادي مليز من ولاية جندوبة بتوفير مياه الشرب وربطهم بشبكة الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه، خاصة في ظل ارتفاع درجات الحرارة. أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي منذر بالعيد خلال ندوة صحفية عقدها اليوم بكلية الطب بسوسة بمناسبة اليوم الإعلامي الوطني للتوجيه الجامعي، أكد أن الوزارة أعدت جملة من الإجراءات استعدادا للتوجيه الجامعي والعودة الجامعية، تقوم أساسا على ملائمة عروض التكوين مع حاجيات الطلبة ومتطلبات التنمية إلى جانب دعم الخدمات الجامعية والإحاطة الاجتماعية. استشهد مواطن فلسطيني اليوم متأثرا بجروحه وأصيب آخرون في قصف من الاحتلال الصهيوني على مدينة غزة حسب ما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية. نقلت وكالة تسنيم شبه رسمية للأنباء عن الجيش الإيراني قوله اليوم إن 7 على الأقل من جنوده قتلوا في غارات أمريكية استهدفت قاعدة عسكرية إيرانية خلال الليلة الماضية. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
0: هذا البرنامج إعادة

عسلامتكم الناس الكل، مرحبا بكم معنا في بين كلمة ونغمة. مرحبا بكل كل أصدقائنا. وقت قيل ولا صحيح، لكن فما برشا ناس ما تقيلش الوقت هذا، هذاك علاش احنا حبينا نكونوا حاضرين معكم بالموزيكا. وكيف كيف برشا ناس تخدم في التوقيت هذايا، هذاك علاش حبينا احنا ديما نحاولوا نونسوكم مختلف اختياراتنا الغنائية. تحية كبيرة برشا لكم الكل، نبدو مع الموزيكا ورجعينا.

تحيتنا لكم الناس الكل. إذا كان كوكتيل البداية معاكم، تحية لكل الأصدقاء اللي قاعدين يتابعوا فينا من كل مكان. نذكركم ديما حتى كي تسمعوا فينا أول مرة، التواصل معنا سهل برشا. كان عندك موسيقى تحب تسمعها، عندك هكا زيدا تحية على الطاير، مرحبا بكم الناس الكل بطبيعة ديما على موجات إذاعة الكيف في باج راديو كيف، طريقة التواصل الوحيدة معنا بالنسبة للبرنامج بين كلمة ونغمة. احنا مازلنا معاكم، وصلنا مع بعضنا لي ريتم داير، الروبيك اللي باش تواصل معانا. وفي ريتم داير لليوم اخترنا لكم كوكتيل هكا من الانغام القديمه شويه، الانغام الايطاليه. وبالنسبه لليوم حبينا نحكي عموما شويه على الموسيقى الايطاليه اللي تجي من تكون اللي مختلفه برشا الحقيقه، وفيها مجموعه من الموسيقى الشعبيه المستمده من كل من المصادر المحليه والمستوردة، وتعبر بطبيعة ككل الموسيقات تعبر على الهوية الوطنية والعرقية الإيطالية، وتحتل مركز هام في المجتمع والسياسة والإبداع الإيطالي. أكيد أدى زيدا وأثر على السلم الموسيقي وعلى المسرح زيدا كيف كيف، ونهوض زيدا بالأوبرا في أواخر القرن السادس عشر، وبرشا الموسيقى الكلاسيكية الأوروبية الحديثة كما السيمفونية والكونيرشتو. احنا اخترنا لكم كوكتيل من الانغام الايطاليه، نسمعوه مع بعضنا في ريتم داير وراجعينا.

تحب اخبار موسيقى وجو باهي؟ اذاعه الكيف معاك وين ما تكون، من الكيف في كل تونس، صوت الجهه ونبض الناس، خلي الموجه ديما معاك.

تحية من جد كل حبينا ومستمعينا من جديد. هذه موسيقتنا بتبيعها مازلنا واصلين المشوار معكم عبقية اختياراتنا مرة هذية مع ربريك إيقاعات صيفية. إيقاعات صيفية اللي اخترناكم فيها ككل مرة يكون فيها عدد من الإيقاعات هكا الريتمية اللي ذكركم بجوي الصيفية اللي ماشيين هكا في الطريق زيدا بشي بحر ولا هما في الدار ويحبوا يعيشوا أجواء الصيف. أكيد احنا نعيشوا هيكم مع الموسيقى هذه الربريك بطبيعة اللي أضفناها بالنسبة إلى التوقيت هذي. نسمعوا مع بعضنا شنو اخترناكم وراجعينا.

في الشبكة الصيفية نود مستمعينا ومشاهدينا برمجة جديدة فيها كل الأذواق. ابتداء من 29 جوان 2026 برامج تلامس شواغل الناس اليومية، روبورتاجات، حوارات، استضافات، محطات خارجية، زيارات ميدانية ومتابعات حينية، برامج سياسية واقتصادية وملفات اجتماعية من واقع الناس. نتصل بالمسؤول

0: يلا جو صيف السنة حافلة انترنت
1: السنة في الصيف وين انتي وين هي بلاي بوكس اورانج تبرانشيها منا تكونكتي منا باش تقعد كونكتي في دار الخلاعه ملكي تخمم باش تبرمج خلاعه ما تنساش بلاي بوكس اورانج وتتمتع بانترنت حتى 300 جيجا وفلاي بوكس ابتداء من 129 دينار
0: فاش تستنى خاطر صيف السنة حافلة انترنت ملا يلا جو عندك اورانج
2: اشهار
3: صوت الشمال الغربي إذاعة الكاف
4: الثالثة ظهرا هنا على موجة إذاعة الكاف تحية لكم جميعا أهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري الموجز. صنف المعهد الوطني للرصد الجوي اليوم 12 ولاية بينها ولايات الشمال الغربي في مستوى درجة إنذار كبيرة التي تتطلب اليقظة التامة. تمت فجر اليوم السيطرة على الحريق الذي نشب أمس بعمادة بوهرتما التابعة لمعتمدية فرنانا فيما تتواصل عمليات التبريد والمتابعة الميدانية هذا وقد تسبب الحريق في إلحاق أضرار بمحيط عدد من المساكن وتضرر البعض الآخر منها واحتراق أكثر من 20 هكتار من الغابات إضافة إلى نفوق عدد من الحيوانات. وبولاية باجة تتواصل عمليات التبريد وإخماد جيوب النيران التي تنتشر في عدة أماكن بجبل الهري بمعتمدية مجاز الباب عقب السيطرة صباح اليوم على الحريق الذي اندلع بالجبل. وتتواصل مجهودات الحماية المدنية وأعوان الغابات بولاية الكاف للسيطرة على الحريق الذي نشب يوم أمس بمنطقة دبديب والنعيمة وأتى على أراضي جبلية وأعشاب جافة. يطالب أهالي عمادة الدخيلية التابعة لمعتمدية واد مليز من ولاية جندوبة بتوفير مياه الشرب وربطهم بشبكة الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه خاصة في ظل ارتفاع درجات الحرارة. أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي منذر بلعيد خلال نبدة صحفية عقدها اليوم بكلية الطب بسوسة بمناسبة اليوم العالمي الوطني للتوجيه الجامعي أكد أن الوزارة أعدت جملة من الإجراءات استعدادا للتوجيه الجامعي والعودة الجامعية المقبلة تقوم أساسا على ملائمة عروض التكوين مع حاجيات الطلبة ومتطلبات التنمية إلى جانب دعم الخدمات الجامعية والإحاطة الاجتماعية. استشهد اليوم مواطن فلسطيني متأثرا بجروحه وأصيب آخرون في قصف من الاحتلال الصهيوني على مدينة غزة حسب ما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
5: هذا البرنامج إعادة.

تحياتنا ليكم أصدقائنا الكل، إن شاء الله تكونوا بخير وين ما أنتم موجودين. مرحبا مرحبا أكيد بكم، نورتونا. احنا معكم في الجزء الثاني من حصتنا في بين كلمة ونغمة، مازلنا مع بقية اختياراتنا الغنائية، ومازلنا زادة كيف كيف مع ريبريك تعودتوا عليها سيني كافي، اللي في كل مرة كالعادة نختارحوا فيها عليكم واحد من الأفلام. كل مرة نحاولوا نوع أكيد في نوعية الأفلام اللي نختاروها وتكون موجودة معنا باش هكا تلبي مختلف الأذواق. بالنسبة لكم أنتم ديما نعود نفكركم بالنسبة للبريك هذية تنجموا تخليوا اقتراحاتكم بطبيعة بالنسبة للأفلام، تنجموا تكونوا هكا سهرتوا على فيلم حلو في عشوية من عشويات وسهرة من سهرات الصيف، هكا خليوا لنا اسم الفيلم هذية واحنا نقترحوه على أصدقائنا. اليوم اخترت لكم فيلم أنيميشن، فيلم بتاع كوميك كما يقولوا الصغار، فيلم كوميك. دونك نحكي على هوبرز. هوبرز من الأفلام الجديدة، خرج الفيلم مارس تحديدا 2026. بالنسبة للفيلم المدة متاعه يجينا من الولايات المتحدة، المدة متاعه 100 دقيقة، وهو القصة متاعه تحكي على فتاة اسمها مايبل تاناكا، الشابة الشغوفة بالحيوانات اللي ترتبط عاطفيا بمكان طبيعي كانت تزوره مع جدة متاعها، لكن المكان هذا مهدد بسبب مشروع طريق سريع يخطط له العمدة، وين ما تحاول وهي تحاول تنقذه تكتشف تقنية تمكن البشر انهم يدخلوا في اجساد حيوانات آلية والتواصل مع الحياة البرية، فتقرر استخدامها وتتحول القندس. لهنا اكيد برشا احداث طريفة وحلوة، ونتصور يكون مشروع السهرة عائلية حلو برشا. الفيلم هذا من اخراج دانيال تشونغ وتأليف دانيال تشونغ مع جيسي اندورس وطاقم عمل بتبيع. نحكيه على الناس اللي تقدم اصوات الكرتون هذية، كيما جون هام، كيما بوبي مونيهان، كيما بايبر كوردا، ميريل ستريب، وديف فرانكو، وفانيسا باير. يعطوا قيمة كبيرة برشا للتمثيل بالطريقة هذه، التمثيل الصوتي هذاك علاش تخرج حاجة حلوة برشا. هذا اقتراحنا عليكم، هوبرز هو الفيلم بتاعنا لليوم بتبيعه في سينيكا. في احنا مواصلين معكم مع بقية اختياراتنا الغنائية.

تحياتنا لكم من جديد، مرحبا بكل كل الاصدقاء. مازلنا معاكم، مازال عنا ما نسمع كيت في الموسيقى. مازلت صغير، شنو خير من اننا نبقوا ديما صغار؟ ان شاء الله الكل تكونوا بخير وانتم موجودين. هذه تحياتنا.

تحب أخبار موسيقى وجو باهي؟ إذاعة الكيف معاك وين ما تكون، من الكيف في كل تونس، صوت الجيهة ونبض الناس، خلي الموجة ديما معاك.

وإذا كان حنين لليوم اللي فيه مع أكيد أغاني وفنانين توينسا، معه نوصلوا بعضنا لآخر اختياراتنا لليوم اللي حابينها تكون مع كوكب الشرق أم كلثوم مع مقطع من أنت عمري. نهديوها أكيد لكل أصدقائنا اللي كانوا حاضرين معنا من بداية المشوار حتى لتوا، أكيد الفريق التقني الكل اللي تسلم عليكم، الناس الكل كل كل أكيد يسلموا عليكم. كانت معكم ميكروفونين من حنيش، نتلقاو إن شاء الله في نفس الموعد. باي باي.

سهراتنا على موجات إذاعة الكاف في الشبكة الصيفية من 10:30 نهار الاثنين بين ثنايا الذاكرة مع الدكتور محمد تليلي وكمال الزديري. فرسان الكلمة من اقتراح عادل الخماسي في سهرة الثلاث. وفي سهرة الأربعاء عيش السهرة مع أمن الخليفي. ليالي صيفية من اقتراح نبيل الشيخاوي في سهرة الخميس. وذات صيف مع إيمان مرعي في سهرة الجمعة. هزيج وقوافي من اقتراح هنا مدفعي في سهرة السبت. ونسهروا في ليلة الأحد مع برنامج عيني ومرات مع فتح الرئيس. سهراتنا على موجات إذاعة الكاف بكل الألوان.

0: من بعيد 24 ساعة بوابة إذاعة الكيف في خدمتكم. The station www.radiokef.tn.
1: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الإذاعة التونسية، وين انتي وين هي.
0: فيسبوك. تابعونا على الفيسبوك. راديو كيف، إذاعة الكيف. الصفحة الرسمية لإذاعة الكيف. آراءكم، تعليقاتكم ونقدكم ديما على الباج نتاعنا راديو كيف.

0: هكتار النباتات الغابية والأشجار وبقايا الحصائد، كما ألحق بعض الأضرار المادية ببعض الممتلكات الخاصة للفلاحين على غرار أكوام التبن وعدد البساتين وأشجار الزيتون. هذا ولم يتم الكشف بعد عن أسباب اندلاع الحريق. قامت وحدات الحماية المدنية خلال 24 ساعة الماضية من الساعة السادسة من يوم أمس إلى غاية الساعة السادسة من صباح اليوم الأربعاء ب 642 تدخلا، وذلك وفق ما نشرته على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك. وتوزع تدخلات الوحدات إلى 196 عملية إطفاء حريق و 172 عملية نجدة وإنقاذ على الطرقات و 261 تدخل في مجال الإسعاف في غير حوادث المرور و 16 عملية في مجالات متنوعة وعلى الشواطئ. يطالب أهالي عمادة الدخيلية تابعة لمعتمدية وادي مليز من ولاية جندوبة بتوفير مياه الشرب وربطهم بشبكة الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه، خاصة في ظل ارتفاع درجات الحرارة. أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي منذر بالعيد خلال ندوة صحفية عقدها اليوم بكلية الطب بسوسة بمناسبة اليوم العالمي الوطني للتوجيه الجامعي، أكد الوزير أن الوزارة أعدت جملة من الإجراءات استعدادا للتوجيه الجامعي والعودة الجامعية لسنة 26 و2027، تقوم أساسا على ملائمة عروض التكوين مع حاجية الطلبة ومتطلبات التنمية إلى جانب دعم الخدمات الجامعية والإحاطة الاجتماعية. أعلنت القيادة المركزية الأمريكية في بيان لها أن الجيش الأمريكي أكمل صباح اليوم الأربعاء أحدث موجة من الضربات ضد إيران. شكرا لكم على حسن المتابعة، نلتقي إن شاء الله في مواعيد إخبارية لاحقة، إلى اللقاء.
1: مصلحة الدراما بالإذاعة التونسية وبالتعاون مع إذاعة الكاف تقدم

لبنى مجري، وحيدة دريدي، رياض النهدي، جمال ساسي، وعلي الخميري في مسلسل الصوت الخالد. الصوت الخالد مسلسل لتكريم الفنانة صليحة. تأليف علي دب. إخراج عماد.

0: وشية نمشي ببنيتي للكيف، ما زلت بعقلي.
1: خليته مع جلول وقال لمدينة فيها حركة وبركة، ما ثماش شكون يموت فيها بالشهر. وقال ثانا اللي هو يحب يقري بنياته.
0: الكلام هذا ما يدخلش راسي، فارق بليتي وأهلي على جيل إبراهيم، ما ريتش منه الخير في بلادي، راه في بلاد الناس يما.
1: أيوه الحلال
0: يطلقني ولا يمشي وحده يخدم يهمل، ما يهمنيش. كان شاولت عمي نمشي معاه مطمئنة، هذا براني يتفضى بيا في بلاد الناس ويعمل فيا اللي يحبه يما.
1: تحبي الحق، المرأة تتبع رجلها. يا أخي من بعد الكيف على نبر والرأي للرجال. شوفي وش يقول جلول.
0: رأي خصني نعرف مصلحتي ومصلحة بناتي، تزوج بيا في نبر وشرط عليه يعيش معانا. قال لا يمشي على روحه.
1: سكتي سكتي، أهم جولتني عارفي واش تخرجي من فمك.

0: أما خير تمشي مع راجلك ولا تسلمي فيه ويعيشوها البنيات تامة.
1: قلت لك لا يعني لا يما، ما نمشيش من دوارنا، عشت لهنا ونموت لهنا. نزيد نخليك هكا وانت مريضة يما؟
0: كل شيء بيد ربي يا بنيتي.
1: ملول شرط عليه، تحب تاخذني عيش معايا لهنا؟
0: واش كان عليه يا اخي الكيف من بعدها على نبر تجربي، حتى البنيات ناوي قريهم غادي في البلاد، اهل مظن فيهم رحمة. هاك تشوف كيف احنا عايشين، كانت

0: اي يما تو كيفاش تمشي معاها وتخلي الدنيا هنا سايبه؟
1: اما خير نسنسها لين طريد ولا تكيكس وتقعد هالجال وهي مازالت صغيره.
0: اضاي ماهوش راي وماهوش كلام يا يما، مباركه تمشي مع رجلها وبناتها وزيد البر مش بعيد.
2: نحلف في الاهاله تتعب ولا تجوع، كيف تتوحشكم راني نجيبها.
1: بنتي مازالت صغيره ابراهيم والغربه مر.
2: اللي خلف النبات ما مات، صلوها عمرها أربعة وعالجية عامين، هي عندك بيها مرها ولو صبايا. مش هكا أخويا جلول.
0: أمس حيد موعك يا مباركة، عضي على قلبك راكي ماكش صغير.
3: ضربة في راس صغيرك كاينها في الحيط.
2: يا مباركة يا مباركة سهلية تسهل، أنت معايا بحول الله ما يجرى شيء. هاو خالك عبد السلام عندو كريتة كل تشري زورنا.
4: ونزيد نسهل عليك يا بنت أختي، نوصلك للكيف بالكريتة وبلاش.
1: أهش تحب يا أخر، هاو خيالك ماشي معاك وما يرجع إلا ما يخليك راضية.
3: هكا خالي فعود ما تشجع عمه باش تجي تونسني، زت بخلتها.
4: أختي حفصية ما يعوضها حد في نبر، لا هي بالدوار وبخوك وبالهويشات، كي تمشي معاك للكيف هاش تقعد تعمل غادي.
1: والله يا خوي عبد السلام قال الحق، وانت يا بنيتي هذا مكتوبك أعنيك انسى الكل، كبري بنياتك واختمي راجلك واللي مكتوب عجبين تشوفوا العين.
5: ناقوز يتكلم الكاليسة، وناقوز يتكلم الكاليسة، ناقوز يتكلم اكشك طعمو طور هل بكل وقت شريته، كان ضعيف تعب حالة حليلة، علفته في لف الهندي والقصيبة، سرقت بلد قرد من هشيل المعمر مسيو بوريتو. يا لو كان حصلني راه كريتي معلك في شجرة.
2: المعمرين بدعوا بينا في الجزائر وفي الاخر داروا عليكم في تونس.
5: ربي خفف علينا، المشكلة فرنسا هزت ولادها تحارب بيهم في بر السودين، وتو هزت الحرب الكبيرة ولا حبة توفى، حرب شاركوا فيها أكثر من 30 دولة من نبر وحدها هزوا 20.
2: أوه قعدت نهار في قهوة في الكاف، لقيت واحد عنده جريدة، قلت له وشي أخبارها هالحرب ذي؟ قل لي ماتوا فيها 10 ملايين وتجرحوا 20 مليون.
5: ملايين كلاها من الرصاص وملايين خلاها بساقات، ملايين واحد قصت رجله ويدي، وش كان مات أحسن ليك.
2: أسمع يا عبد السلام، راهي قريب تظلام، أي خلينا نباتوا فيها المشتة وغدوة نسرع الفجر باش نوصلوا للكافة على الضوء النهار.
5: فكرة يا اخي، وينها مباركة ما سمعت صوتها؟
2: راكدة هي والبنات، احكينا ضحكنا غنينا ما فاقت والو.
5: شش تقطع موتورك، ريت هالبغل المعلوف حتى العرقان ما يعرقش، دي حتى انا بعت عليه طب الارض بزيتونة هو والكريتة. انا جوز يتكلم كاليسة، يا ناقوز يتكلم كاليسة.

0: ربطتها كن عيشات جلول ولا نفز وحدي.
1: اقعد يا ما ربطتها ما ربطتها.
0: قرب شي قرب.
1: ها
0: قلبي مشغول على بنيتي.
1: ايام ما يجرى لها شي راه معاها خالها والغربة تعمل لها قلب حديد. وحتى ابراهيم تولي تحبه كيف ما قالوا الاولين، المرأة الغريبة والثانية القريبة ما يودهم كان الحبيب الحبيبة.
0: قلبي ما قايل لي خير، مباركة فمها ما يهنيهاش، وابراهيم مخشيش وزيد الغربة. والله ندمت اللي ما مشيتش مع بنيتي حتى نساوين لموا علي.
1: ايوم ايوم كنا نعانوا في هبال مباركة، وليتي كيفها؟ ابراهيم راجل وصاحب كلمة وعدني ما يذهب شيء.
0: اسمعني، نحدو شهر ونطلع لوقتك.
1: في هالحالة يما؟ في هالحالة وانت مريضة؟
0: قلت لك بعد شهر، يعني بعد شهر.

0: خرجنا على بكري باش نوصلوا بكري. ها مباركة، شحال البنوين؟
1: مستبردين في حالة وجيعانين، وقتاش نوصلوا يا إبراهيم؟
2: شوش يا حبيب غالي، شوش أنا وراش نوصلوا بكري يا حبيب. وقف غالي، ما حرك منكم نجيف.
3: واش
2: اسكت يا جولية ودبوس ما يديش نساوي ذري.
0: بس يا ماما وينك؟ اشي اسحب بس يا ابو
2: دابا. اسكت انت،
0: هاني اسكت.
2: هبطوا من الكريت، خلوها باللي فيها واخذوا ربي.
4: هيا هيا ناموا الكريت، يرحم والديه كي راس مالي منها ناكل ونخلص الدوني. ها ابو دابوس حن
2: نهو باين عليك، راسك كبير تعمل الكريت انت بالعقل. ابو دابوس يعرف وش يعمل. انت رزقك في الكريتة ونا فكان رزق الناس، هك خلق ربي. العباد كل حد وخصمه، نخلقوا حق ربي. هيا انزلوا جذب الكاس، جذب شد العمل يدور بغل. هيا احمد وربي غيري يقولكم ويربح الباس.
0: يا هيران زوار خلينا في المكس يا
2: ياسم، بس تتحدث وقف في بلاستك وسكت. سكت زيد خطوة الموت.
0: هيا هيا مباركة، هاتي صليحة، هاتي صليحة والعجية الرزينة فيها مهاتيها.
5: نهز لي كريتي وزيد يقطع رزقي، يو علاش حينا؟
0: مش نعملوا هذا قلت الأرواح، ما يخافش ربي.
1: هيا خالي، هيا خالي نكملوا على رجلينا، يخلف عليك ربي.
5: كريتي كريتي يا بيت ربي، نقط الروح.
1: يا خالي يهديك وين ماشي، خاف على روحك يا خالي، يجي يهديك.
0: يا عبد السلام، يا عبد السلام ما تلعبش براسك، هورزون هورزون يا عبد السلام.
1: يا ناري على خالي، يا ناري يا ناري على خالي. ابراهيم امشي معاه، ابراهيم راني نستنى فيكم، هاجري. وش بيك ابراهيم؟
0: هنا مشينا امشي لقيت الروح. ها لا مازلت بعقلي انا.
6: كنتم مع مسلسل الصوت الخالد صريحة،
7: بطولة فاطمة الصندي، ريم عبروق، هاجر حشانة، فرحات جديدي، عبد اللطيف خير الدين، علي قياد، ألفة الحكيمي، ريان القيرواني، الزين العبيدي، الناصر العكرمي، لطفي ناجح، فيصل بالطاهر، رضا العوادي، عزيزة برباش، سميرة العمري، وأنور العياشي.
6: ضيوف الشرف المنصف عبلة، عبد الرحمن الشيخاوي، نجيب بن عامر، مليك الهاشمي، عادل الخماسي، ومعز الغربي.
7: تمثيل صلاح العمدوني، عادل الشريف، المنصف المعروفي، نزار بن بلقاسم، لحبيب الحارث، وعلي بن سالم.
6: ولأول مرة كريم الشنوفي، إيهاب اليحياوي، أسامة سميدة، محمد مجولي، وياسين بحرية.
7: تنفيذ الموسيقى مصلحة الموسيقى بالإذاعة التونسية، اللحن المميز والفواصل عبد الباسط المتسهل، توزيع محسن الماطري.
6: ساعد في الإخراج إيمان اليحياوي وجهاد اليحياوي. فني صوت هند يونسي، فيصل محميدي. الهندسة والتركيب والمزج لسعد الدريدي.
7: الصوت الخالد تأليف علي دب، إخراج عماد الوسلاتي، إنتاج مصلحة الدراما وإذاعة الكاف 2021.
8: إذاعة الكاف وين ما تكون خليها معاك وعيش الجو. إذاعة الكاف تسمعها وتفرح.

0: مستمعين الكرام، نرفع على مسامعكم أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة الكاف وما جاورها.
1: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: وطن،
1: حماة وطن،
0: سير مناضلين ومناضلات واجهوا الاستعمار وحملوا راية الحرية والاستقلال.
2: من قصبة الكاف إلى ساحات التحرير، قصة نضال.
1: من هنا، من هذه الجبال الصخرية الشاهقة، انطلقت جذوة تغافل عنها التاريخ عام 1881. قوة من الفرسان تعدادها 400 من مختلف القبائل من شمال الكاف و1200 من المقاتلين المشاة من السرس وورتان والفرشيش وماجر وأولد مناع وأولد رزق وعرفة وجوين وجانة ونبر وسيدي مدين ووتاسة والمالح وبرج المسعودي والمعاريف وحمام بياضة وغيرهم كثير من سكان الكاف. انتفضوا مع الأشراف ليقولوا لا للاستعمار الفرنسي القادم من الشرق الجزائري، بعد أن أحسن الجايد رشيد حاكم المدينة الاستسلام لهم مع عدد من المتواطئين برسائل سرية، وتعهدوا الدخول دون إهدار نقطة دم واحدة. إلا أن أهل الكاف رفضوا وجودهم، وكان الكر والفر في جبال الدير ونبر، حيث كانت معركة عين حمام بنبر والدير بالكاف.
3: بلاد تونسية كل من الشمال إلى الجنوب انخرطت الكل في النضال ضد المستعمر الفرنسي بكل الأشكال. يعني هناك رفض تام للمستعمر، جميع الفئات الشعبية بالمواطنين العاديين بالمثقفين بالمناضلين المقاومين في الجبال كما الطرق الصوفية، كلها كانت ملتحمة وكلها ساهمت في دفع الاستعمار الفرنسي.
4: إذا الشعب يوما أراد الحياة فلا بد أن يستجيب القدر.
1: بروح المبادرة والاستقلالية في التفكير والتخطيط، تميز صالح بن حمودة بن علي بن أحمد سليل الولي الصالح سيدي مدين الغربي التلمساني، أصيل منطقة سيدي مدين المحاذية لوتاسة والتابعة لمشيخة نبر، أحسن قيادة عدد من الغارات السريعة من هنا وهناك بجبال نبر والدير، وصعد نجمه قبل خروج علي بن عمار العيار من السجن، ولم ينتظر طويلاً للانخراط في المقاومة الشعبية المسلحة، بل إن صائفة 1881 كانت كافية لتبرز شخصيته القيادية في توحيد القبائل والعشائر وربط الصلة بزعمائها وتجميع الأسلحة والخيول والأموال والشروع في التدريب والحركة.
3: في البداية عند دخول الاستعمار الفرنسي كيف مثل بقية المناطق، باعتبار أنه الاستعمار الفرنسي برا دخل من جندوبة والكيف. بالنسبة للكيف عنا عديد الشهداء، بعض الوثائق تذكر مثلا الشيخ العياشي بن عمرو، محمد بن بلقاسم بن بابري، إبراهيم بن شداد بن بابري، هذا ما في معركة في عين الحمام في نبر.
1: شهد النضال ضد المستعمر أشكالاً مختلفة، وأخذ من الوطن أبناء بررة أقسموا أن لن يغمض لهم جفن حتى يرحل عن أرضهم.
3: في إطار انتشار الوعي الوطني في صفوف الفلاحين وفي صفوف المثقفين في الكيف وانخراط جميع فئات المجتمع في النضال، كانت الكيف تمثل مركز سري للاجتماعات نتاع قادة نتاع الحركة الوطنية، خاصة في الثلاثينيات اللي نحكوا على الحزب الجديد، وعندنا حتى في كتاب هذه تونس للحبيب ثامر، الحبيب ثامر هو قائد تاريخي للحركة الوطنية، يحكي يعني على عام 37 على اعتقال القادة كما صالح بن يوسف وكما الهادي نويرة في ولاية الكيف. بعد الفترة نتاع الانفراج بينهم بين السلطات الاستعمارية في فترة حكومة الجبهة الشعبية، كراجت فرنسا للحملة نتاع الاعتقالات انطلقت من ولاية الكيف، لأن ولاية الكيف احتضنت اجتماعات سرية للقادة الوطنيين. كذلك انطلقت صحيفة نضالية سرية كانت تسمى الهلال، مثلت دعم للحركة الوطنية وكانت تحت تصرف الطيب المهيري بمساعدة نور الدين القماطي. نور الدين القماطي بين ذفرين هذا يعني شخصية تعود يعني أصولها إلى جهة الكيف.
1: إن الإحساس بالوطنية والوعي بالنضال لم يكن يحتمل ثقافة أو علماً، بل كان حب هذا التراب يكفي. هندة بنت التيرزي بن سالم بن علي بن جويدر والمعروف بالتيرزي الجريدي تتحدث على لسان والدها.
5: بابا من نفطة كان تاجر متاع دقلة، يجي للكيف يقعد أشهر. جت معاه زوجته ولدت، جابت بابا، بقى في الكيف، وهو شاب دخل يخدم مع عكاشة حجام في الكيف معروف، تتلم عنده الشخصيات وتتلم عنده عيال البلاد وتصير حوارات ونقاشات على الوضعية هذيك في البلاد اللي كان استعمار، وكانت العباد معناها متشنجة. بابا كان يراقب، كان يشوف في برشا حاجات مش عجباته، وكان هو يحس في روحه يحب ينتمي للمجموعات ذي وللقيادات ذي. وقتها قرر باش ينخرط في الحركة الدستورية عام 1946 تحت إشراف السيد صالح عياش رئيس الجامعة الدستورية في ذلك الوقت. وفي 1951 وقع مؤتمر الشعبة الدستورية واللي ترأسه عبد الستار بن علي، وقتها بدأ العمل الإيجابي.
6: أبو بكر بن صالح بالحاج بدر رجل 90 عاماً ظل صامداً قوياً، لم تهزم جسده الرصاصة القابعة آثارها في رجليه ولا الأيام الحالكة بين الجبال ووديان السرس. لم تكن الحياة سهلة ولا النضال أيضاً، انخرط الجميع دون اختيار، فالوطن كالعرض لا شرف من دونه.
7: نمشوا للجبال ونضيقوا في الاستعمار، كانت القوات متاع فرنسا وجدرمية هم اللي يطلعوا، هم اللي يفركتوا، ندنوا عليهم بالحجر ما يشوفوناش، البلاد واعرة، يرجعوا ساعة ساعة نضربوا الكراهب متاعهم يرجعوا، وظل يفتشوا علينا ما يلقوناش. عام 55 هزوني فرنسا باش ينزلوني وباش يهزوني بالقوة، وهزوني بالقوة.
3: بعض يعني الطرق الصوفية ساهمت في نشر الوعي الوطني وساهمت في دعم النضال. سيد علي بن عيسى 9 سنوات سجن لأنه دعا إلى المقاومة ضد الاستعمار. هناك وثيقة موجودة هي في الكيف ومعروفة على الشيخ الهراغي كيفاش كان من ضمن الأشخاص اللي كانوا يجمعوا في التبرعات للحزب الجديد، يعني فما وثيقة بالأسامي شكون تبرع للحزب إلى غير ذلك. كل هذه الوقائع تبرز أن الكيف كانت في قلب العمل السياسي للحركة الوطنية التونسية.
6: الحياة والموت يتساويان أمام ذرة من تراب هذا الوطن، والثمن غال، فإما أن تعذب وتصلب أو تموت أو يموت من نحب.
5: بابا والوالد الله يرحمه كان هو من بين العباد اللي قاعدة تنفذ في اللي قاعدة تقوم به القيادات العليا. وقت كان يجي بورقيبة وكانت هو اللي يقود للاجتماعات ويعطي تعليمات ويعطي أوامر، هما مش ينفذوا بالطبيعة، وهم يقسموا رواحهم وناس أخرى تطلع للميدان من مناشير، من شراء الأسلحة، من شراء الخراطيش، من الاتصال بالشعب وتوعيته بالظروف المعيشية اللي تعيشها. وصلت الحدود لعباد فقر مدقع، معناها قال لهم يلزمنا ندافعوا على ثرواتنا، ندافعوا على بلادنا بكل ما أوتينا من قوة.
7: ثم اللي يسير فينا نمشوا بالتعليمات، يقول لك معناها استعمار أو باش يجي من هنا كان يلزم تخرج البقعة الفلانية، نحن نشد ونرد قدام اللي يجي يقلقوه بالكرتوش، ونحن بالحجر تم عنا سلاح سيفين ساعة ساعة نضربوا به نتنقلوا. الياس هذاك بلاد واعري، جبل واعري، عندك معازل زاد كيف كيف، عندك بصلاح، بصلاح عريانة شوية، بخايا واعرة، بدواميس تنقلوا فيها، عندك جبل كبوش.
5: كانوا يخدموا بصدق، منهم مرة بعثوه مش يجيب صندوق متاع خراطيش من تالا إلى الكيف، تسلمها من طرف إبراهيم الخميسي عضو الجامعة الدستورية، وجاب الصندوق هذا ليلتها بيت في الجبل خطر الدوريات والجيش متاع المستعمر قاعد يدور في كل بلاصة.
7: كنا نحاربوا بالحجر بعد في تحملنا السلاح.
6: إن النضال لا يعرف حواجز جغرافية، فأينما كان العدو وجدت المقاومة.
5: عام 1951 قاموا بمظاهرة كبيرة وكان جل أفرادها مسلحين. وقتها ألقي القبض على بعض المناضلين وكان الوالد بيناتهم، ونقلوهم محتشد جلال ببنقردان، وقع بطبيعة تعذيبهم والتنكيل بيهم. في 25 مايو 1952 أطلق سراحه، صارت انتخابات بلدية وقعت تصدي لها من طرف المناضلين ذوما والحزب بأوامر من قيادة العليا. وقتها وقع إبعاده سيدي وزيد.
3: ما نجموش ننسو المناضل البازمي، صحيح هو البازمي أسير بازمي يعني ولاية قبلي، لكن تواجد متاعه كان في الكيف والنضال متاعه تركز في ولاية الكيف، وتم يعني قتله في منطقة فزارة وديان القلاع الزعترية في مدين. حتى الصحف الفرنسية كتبت عليه برشا كيفاش أعطيت الأوامر لضرورة يعني تصفية البازمي الثقل متاعه يعني ضد الاستعمار الفرنسي. لكن هذا ما يعنيش اللي عنا ثنا عناصر ملكيف التحقت بالمقاومة في العديد من المناطق ببلاد تونسية. ومعركة سيدي عيش الثاني في 21-22 نوفمبر 54 خير دليل، وتذكر المصادر يعني قائمة من المقاتلين من السرس من المتجروين من الكسور التحقوا بالمقاومة. المقاومة ما كانش عندها حدود جغرافية معينة كيف ماضلت، وكانت في قلب النضال يعني خاصة الكفاح المسلح في التل الغربي وفي البلاد التونسية بصفة عامة.
6: الطاوس زوجة لزهر الشرايتي لاذت بأهلها في منطقة بوصليعة من مدينة السرس، ولكن التعذيب طالها. ففي إحدى جلسات الاستماع بهيئة الحقيقة والكرامة استذكرت رحلتها من السرس إلى الكاف حد الألم.
8: الجدرمية متاع الكاف رم حاملين فيه، رم يهزوني وربطيني ويضربوا فيه وعاملين لي سيلون على كتافي وحطوا لي مسطرة على ركابيا، ساعة ساعة يضربوني بالكرة يضربوني بالكرة كم أنا نعيط بالماء قطر علي بارد عملوا فيه هما المجع قوم الموت بين دار عمتي وجبل واد واد كبير بالماء يقولوا له واد تاسع كيعطنا في شطر الواد أحجار وماء عفست على حجرة جرحتني في صبي حيط أنا عيطت وهما سمعوا هو شعل في دبركي شعل باش يشوفني هما يضرب على كالضوة ذاك يضربوني على ساقي لا ركبتي بكر رصاص يدخلي فركابية.
6: فكما كانت الطاوس الشرايتي تحمي زوجها وتساعده على النضال دون أن تكون عبئا في حياته، كانت مهنية الورتاني ابنة الدهماني الأبية الأبية، كما كانت المرأة التونسية دائما ولا زالت الزوجة والحامية والأم والمناضلة. كانت تدفن تحت طيات الملحفة سلاحا أو مناشيرا تتحدى الموت والمستعمرة من أجل معنى أسمى هو الحرية.
9: كانت تجيب الماكلة للمقاومين، ساعات تعدي سلاح تعدي منشورات، خاطر ما كانوش فركتوها من ساك ما يشكوش فيهم.
6: الوجع ألوان والعذاب أشكال، تفنن المستعمر وبطانته ممن خانوا هذا الوطن وجبنوا في ثوب الجلاد، هكذا صاغ تيرزيغويدر صرخته كما لو كان معنا.
10: وقت شدوني عذبوني عذبوني ياسر، لقيت اضطهاد كبير ومعاملة سيئة، تعذبت برشا واللي عذبني نتفكره وعمري ما ننساه. يقولوا له بشير المرابط الجلاد اللي تفنن في تعذيبي جردني من حواجي حواجي الكل، خلاني عريان قدامهم، لكن حب الوطن كان سترتي وبرنوسي، نكل بيا وربطني من يدي وساقي وصلبني على راسي، كان يضرب وين جاء لا شفقة ولا رحمة، وين ندوخ ونفقد الوعي يحبس، وين نفيق يرجع يعاود من جديد بحقد وبغل وبكره للناس اللي يعتبرهم أعداء. في الحقيقة كنا أعداء لكن للذل وللخونوع وللاستعمار، وكنا أصحاب للحرية والاستقلال ولبلادنا تونس. ولو مش حالتي الصحية شفعت لي راهم ما سيبونيش، وقت اللي خرجت كان عندي سقوط في بدني وصدري، بالطبيعة هزوني أصحابي المقاومين واختفيت على انظار المدة معينة في العاصمة، واللي عالجني هو الدكتور كمون حتى بريت ورجعت للكاف. وبالطبيعة ما شعفتش لا على الكفاح ولا على النضال.
11: الوطن يا ابني الوطن غالي ترابا.
6: عاشوا لهذا الوطن وأحبوا ترابه، مات من مات وبقي منهم من بقي على قيد الحياة، غرف من غرف وبقي آخرون على الربوة ينتظرون. إنه الإحساس بالضيم كانوا يعتقدون أن أبناء الغد سيعترفون بجميل من ضحى بحياته وببعض من جسده ليمروا إلى بر الأمان. ولكن
7: أنا تو مضى كفاح متاعي من 51 ما سمش عيني بي حقي قاعد مظلوم عندي رخصة متاع الواجهة من 74 في الخزينة ومدرقينها التو وعندي منحة متاع العويتي عندي متاع باهي لدغم عندي متاع المجسلين عندي متاع الطيب المهيري عندي الدنيا كل نعم عليا وكل قالوا استحقي يرجعوها للولاية لهنا كان الولاية تبرك ما تمشي لهذه ساعة وراقي عندهم والملفات متاعي عندهم ويعرفوا المقاوم ومناضل أنا طلعت في الرايد الرسمي في المعتمد السر أنا تفاحت ياسر بنت قوي تعبت ياسر
5: ديرزي بن سالم بن علي قويدر ما تحصل على حتى حاجة معناها نحبها شرفية ماهيش حاجة مادية نحن نحبه حاجة شرفية مثلا نهج تخلد له اسمه

0: ساهم في تأثيث هذا الوثائقي المناضل بوبكر بن صالح بالحاج بدر، هند جويدر ابنة المناضل التارز بن سالم بن علي بن جويدر، الأستاذ حاتم العبيدي أستاذ التاريخ والجغرافيا، كمال ستيري في تجسيد لشخصية التارز جويدر، العربي الصغيري رئيس جمعية الوفاة لمقاومي ومناضلي الحركة الوطنية، موسيقى الشارة أنس الزمالي، إعداد وتقديم سندس مسعاوي، إخراج هند اليونسي.
1: حماة وطن،
2: حماة وطن،
1: إنتاج الإذاعة التونسية 2026.

0: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر وإلا ربحت جائزة وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.
1: في الشبكة الصيفية نود مستمعينا مشاهدينا برمجة جديدة فيها كل الأذواق ابتداء من 29 جوان 2026 برامج تلامس شواغل الناس اليومية، روبورتاجات، حوارات، استضافات، محطات خارجية، زيارات ميدانية ومتابعات حينية، برامج سياسية واقتصادية وملفات اجتماعية من واقع الناس نتصل بالمسؤول ونقدم الإجابة، برامج ثقافية، فنية، رياضية وسهرات تجمع بين الفن والطرب ونقل أجواء المهرجانات الصيفية، مواعيد يومية مع الأطفال. هذا بالإضافة إلى الفقرات القارة على موجات ذات الكاد. الشبكة الصيفية على

وقد أتى الحريق على مساحة تقدر بعشرين هكتار من النباتات الغابية والأشجار وبقايا الحصائد، كما ألحق بعض الأضرار المادية ببعض الممتلكات الخاصة للفلاحين، فيما لم يتم الكشف بعد عن أسباب اندلاع هذا الحريق الذي يعد الأكبر بولاية باجة منذ بداية الموسم الصيفي الحالي. قامت وحدات الحماية المدنية خلال 24 ساعة الماضية من الساعة السادسة من يوم أمس إلى غاية الساعة السادسة من صباح اليوم ب 648 تدخلا، وفق ما نشرته على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي. وتوزعت تدخلات الوحدات إلى 196 عملية إدفاء حريق و 172 عملية نجدة وإنقاذ على الطرقات و 261 تدخلا في مجال الإسعاف في غير حوادث المرور، إضافة إلى 16 عملية في مجالات متنوعة وعلى الشواطئ. يطالب أهالي عمادة الدخيلية التابعة لمعتمدية ودمليز من ولاية جندوبة بتوفير مياه الشرب وربطهم بشبكة الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه، خاصة في ظل ارتفاع درجات الحرارة. أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي منذر بالعيد خلال ندوة صحفية عقدها اليوم بكلية الطب بسوسة بمناسبة اليوم العالمي الوطني للتوجيه الجامعي، أكد أن الوزارة عدت جملة من الإجراءات استعدادا للتوجيه الجامعي والعودة الجامعية المقبلة. هذه الخطة تقوم أساسا على ملائمة عروض التكوين مع حاجيات الطلبة ومتطلبات التنمية، إلى جانب دعم الخدمات الجامعية والإحاطة الاجتماعية. تنطلق مساء يوم غد فعاليات الدورة 60 لمهرجان قرطاج الدولي لتتواصل إلى غاية 19 من أوت المقبل في محطة جديدة من عرق المهرجانات الفنية في تونس وفي المنطقة، وذلك من خلال برمجة تضم 20 سهرة تتوزع بين الموسيقى والمسرح وتجمع أسماء تونسية وعربية وعالمية على ركح المسرح الأثري بقرطاج. أعلنت القيادة المركزية الأمريكية في بيان لها أن الجيش الأمريكي أكمل صباح اليوم أحدث موجة من الضربات ضد إيران، وأوضحت القيادة أن القوات أطلقت ذخائر دقيقة على أنظمة دفاع ساحلية ومواقع تخزين وإطلاق صواريخ كروز في جزيرة تنبا الكبرى خلال هذه الموجة من الضربات التي استمرت 90 دقيقة. الموجز، إلى اللقاء.

0: عشوية تسيف
1: على موجات
0: إذاعة الكيف.

0: مساء النور، مساء الورد والياسمين، الأحلى مستمعين ومستمعات إذاعة الكيف. تابعوا فينا في عشوية صيف لليوم، نتواصلوا معاكم حتى لثمانية. فقراتنا كالعادة متنوعة، عنا برشا أغناء مزيان، أغناء تونسي وشرقي، باش نعديو العشوية مع بعضنا وين ما كنتم. مع أجمل تحيات الفريق العامل معايا اليوم، عيد جندوبي اليوم في الهندسة الصوتية، ألفة بوعشة في التنسيق العام للحصة، صلاح شيرني في مراقبة البث، ويمين رزيق من أمام الميكروفون. طقس شديد الحرارة، ما سخانة برشا على تونس الكل بالطبيعة. اليوم شهيلي في ولاية تونس الكل، ما زالت موجة الحر هذه متواصلة. إن شاء الله ربي يعطينا على قد جهدنا. ديما نتفكروا الناس، سبحان الله بحثينا ناس تبدأ كبار في السن، نتذكرهم ما فيها باس في الطقس هذا الحار، نتفقدوهم. ما ننسيوش زيد الحيوانات، زيد نتفقدوهم في شوية ماء. الكبار في السن بصفة عامة نعرفوا يفقدوا الإحساس بالعطش، نذكروهم بالماء. الصغيرات زيدة كيف، وإن شاء الله أزمة يعني وتتعدى. ما نقولوش أزمة، هو فصل الصيف هذاك، هو سخانة لكن فترة، وإن شاء الله تتعدى. والمعهد الوطني للرصد الجوي صنف اليوم الأربعة 12 ولاية في مستوى درجة انذار كبيرة، واللي تتطلب اليقظة التامة. الولايات هذم هما بيجا وجندوب والكيف وسليانة وزغوان والقروان وسيدي بوزيد وصفاقس وقفصة وتوزر وقابس وقبلي. ووفق خريطة لليقظة نشرها المعهد وتمتد على يومي الأربعاء 15 جويلية والخميس 16 جويلية، يكون الطقس حار إلى محليا حار جدا مع ظهور الشهيلي، وهذا ما يتسبب في ظواهر جوية خطيرة خاصة بالنسبة للأطفال والمسنين والحاملين لأمراض مزمنة أو اضطرابات عقلية، وكذلك مستعملي الأدوية بصفة مستمرة. بالنسبة للرياضيين والأشخاص اللي يعملوا في الهواء الطلق، حذر المعهد من جفاف الجسم من المياه ومن ضربة الشمس، وأوضح أنه أعراض ضربة الشمس تتمثل في ارتفاع حرارة الجسم فوق 40 درجة مع احمرار وجفاف في البشرة، ألم في الرأس، غثيان، عطش شديد وغياب عن الوعي. أوصل المعهد بشرب الماء عدة مرات كامل اليوم حتى دون الشعور بالعطش وترتيب الجسم بصفة مستمرة باستعمال منشفة مبللة أو استحمام، مع تجنب الخروج غير الضروري في أوقات الذروة الحرارية بين نص النهار وحتى للأربعة. أيضا دعا إلى استعمال واقي للرأس من أشعة الشمس والتقليص من الأنشطة الرياضية خاصة منها الشاقة. وفي حالة تسجيل اضطرابات صحية، شدد المعهد الوطني للرصد الجوي على ضرورة الاتصال بالطبيب أو بالسلطة المعنية بالنجدة على الرقم 888. هذا هو بلاغ المعهد الوطني للرصد الجوي بالنسبة لليوم وغدوة، وارتفاع كبير يعني لدرجات الحرارة ومستوى درجة انذار كبيرة تستوجب اليقظة التامة. وإن شاء الله نرجو السلامة للجميع، وخاصة كما ذكرت الكبار في السن والأطفال، وإن شاء الله فترة وتتعدى بإذن الله. ونتواصل معكم ديما لثمانية، عنا فقراتنا متنوعة، عنا بعد شوية الناس شديني ثنية فقرة ثنيتك زينة. ديما نقول لكم ردوا بالكم، حزام الأمان ومسافة الأمان، وتوصلوا إن شاء الله سالمين وين ما كنتم. إذاعة الكيف تونسكم بتبيع عنا فقرة الذكاء الاصطناعي والملكية اليوم، موضوع اليوم الملكية الفكرية في عصر الذكاء الاصطناعي مع أمنة بن باوس. وباش نحكيه على مصيف الكتاب من يعني تنظيم المكتبة الجهوية بالكيف، تكون حاضرة معنا بعد الستة السيدة بسمة كوساني مديرة المكتبة الجهوية بالكيف، تعطينا فكرة عن مصيف الكتاب. أبقوا معنا ما تغيروش، هذه الموجة، موجة إذاعة الكيف، وأثنيتك زينة.
1: أثنية زينة مع توفيق الشرني.
2: ما مرحبا بكم الناس الكل. في الحقيقة قاعدين نشوفوا في الطرقات ثم عنف كبير، ثم سلوك مروري عند التونسي ولا محفوف بالمخاطر، ما عادش ثم سياقة رصينة، بل ثم كان السرعة على طرقاتنا. هذاك علاش حديثنا اليوم باش يكون على السرعة المفرطة على الطرقات وانعكاساتها السلبية. معنا مدام عفاف بن غنية، رئيسة جمعية سفراء السلامة المرورية. مرحبا بك عفاف.
3: مرحبا بك توفيق، تحية ليك ولكم مستمعين ذاك كيف، ولكل مستعملي الطريق اللي قاعدين يسمعوا فينا توا. السرعة وما أدرك ما السرعة، اللي هي دائما وابدا قاعده في بلادنا، وهي معناتها ماهوش حاجه غريبه، وانها تتصدر اسباب حوادث المرور، وخاصه وانها هي مؤشر خطير برشا يتسبب ويقوم معناتها بتصعيد الخطوره نتاع الاصابات. قاعدين نشوفوا اللي الحوادث نتاع المرور مثلا قاعده تسجل في انخفاض، لكن عدد القتلى هو اللي قاعد يصعد، وهذا المؤشر ما يدل كان على خطوره السرعه. تعرف اللي احنا طرقاتنا توا طرقاتنا ما تستوعبش الكثافه المروريه الكبيره، وخاصه في الموسم الصيفي والتنقلات المكثفة نتاع العائلات ونتاع المواطنين بالخارج ونتاع الزوار اللي يجيو لتونس، فالطرقات نتاعنا بالكثافة المرورية هذيك أي تجاوز للسرعة ما ينجم ينعكس عليه كان حوادث خطيرة وكان إصابات. أنا نجم نقولها تكون إصابات قاتلة، وهذيك علاش احنا نتوجه بالنصائح إلى السادة مستعملي الطريق، يفضلكم الالتزام بالسرعة المحددة على طرقاتنا وعلى خاصة على طرقات السيارة للتنقل معناتها إلى المناطق السياحية، وحتى نمشي أقل، راهو طرقاتنا ما تستوعبش السرعة المفرطة اللي قاعدة تسجل في حوادث مريرة وفواجع كبيرة على طرقاتنا.
2: نعم، نوصلوا مخرين عفاف خير ما نوصلوش خلاص، ودقيقة وعي هي إنقاذ الأرواح بشرية.
3: هي كلها في زوز ثواني توفيق، زوز ثواني ما تنجمش تاخذ عليها أنت ريسك، وإنك أنت تنجم تخاطر بحياتك وحياة الناس اللي معك والناس اللي تتقاسم معك الفضاء المروري.
2: وإن شاء الله ثنيتكم زينة الناس الكل. إلى اللقاء.
1: ثنية زينة مع توفيق الشرني.

إذاعة كيف مساء الأنوار الأحلى مستمعين ومسامعات تابعوا فينا في عشوية صيف اليوم 5 و5 مازلنا معكم حتى 8 متاع الليل وفقراتنا كما ذكرت متنوعة أبقى معنا متغيروش هذه الموجة موجة إذاعة كيف وديما نوصلكم كما في بداية الحصة تردوا بالكم على السخانة خاصة الصغيرات والكبار في السن وأوقات يعني الذروة بين 11 حتى ما يسيش حتى 5 تو نقولوا معاش نقولوا 4 تردوا بالكم يعني من ضربة الشمس لقدر الله الصغيرات والكبار والناس الكل إن شاء الله نعدي صيف سليم بإذن الله وزيدا ردوا بالنا من التسممات يعني بالطبيعة طقس سخون والهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية يعني توصي من التسممات يعني الماكلة تردوا بالكم سورتو كي تبدأ ماكلة يعني البرة ثبتوا تسيسوا رواحكم خاصة بالنسبة للصغار وزيدا للكبار نعرفوا الطقس سخون برشا ناس يحبذ يقولك ما نجمش نطيب في السخانة المطبخ يبدأ سخون لكن ترد بالك يعني تعرف منين تاكل ترد بالك من التسممات وخاصة بالنسبة للناس الكل خاصة الصغار والكبار في السن ونتواصلوا حتى 8 في عشوية صيف عبر موجة إذاعة الكيف.

0: هذه إذاعة الكاف، مرحبا بكم وين ما كنتم في عشوية صيف عبر موجاتنا. نتواصل معكم لثمانية توال خمسة وسبعة كما ذكرت منذ قليل، ركنا الأسبوعي الذكاء الاصطناعي مع إمنة بن باوس أستاذة إعلامية. اليوم باش تحكي لنا في موضوع مهم، إمنة باش تحكي لنا على الملكية الفكرية في عصر الذكاء الاصطناعي، الملكية الفكرية والذكاء الاصطناعي من الحاجات تنجم تكون المعقدة اللي فرضت نفسها في ظل التقدم التكنولوجي، خاصة في مجالات الإبداع والابتكار. ثم شكون يقول الذكاء الاصطناعي قادر على إنتاج محتوى أدبي وفني وتصميم اختراعات تقنية دون تدخل بشري يعني مباشر. هذا هو موضوعنا اليوم مع إمنة، حاضرة معنا في الاستوديو. مرحبا بك إمنة مرة أخرى.
1: مساء النور مستمعينا الأعزاء على راديو كيف. دونك هذا هو موضوعنا اللي هي الملكية الفكرية. دونك شنو هو الملكية الفكرية؟ دونك هي حماية، معناتها القانون اللي يحمي كل ما هو إبداع بشري. كما قلت أنت إبداع بشري، ما حكيتش لهنا على ذكاء اصطناعي. دونك نشوفوها في المواصفات الأدبية الفكرية والفنية، شوفوها زيدة في السينما، في الصناعات البراند، الصناعات التجارية اكسيتيرا. دونك شنو تعمل هي هذه الملكية الفرد الفكرية؟ دونك تضمن حق المؤلف. شو معناتها حق المؤلف؟ معناتها هو هذيك معناتها ينتفع منها ماديا ومعنويا زيدة. معناتها تبدا عندك براند وكل الاشهار نتاعك البوب، والا نعملوا مثلا شعار والا حاجه كيما سلوغان كلها في لي بوبليسيتي. هذا هو. دونك كي جات الذكاء الاصطناعي شنو صار؟ دونك كي نحكي على الذكاء الاصطناعي فما حاجتين نحكي عليهم، زوز حاجات مهمين اللي هو شكون المبرمج، وزيد عنا كيف المستخدم. دونك انت كي باش تحاسب المبرمج والمستخدم في ان واحد معناتها. دونك شنو صار؟ دونك المبرمج هذيك ساعات كي برمج الذكاء الاصطناعي معناتها يبرمجهم بحاجات مثلا فنيه، باي اكزامبل تاع ولا مؤلف ولا حاجات ادبيه تاع مؤلف معين. دونك انت ما عندكش لهنا الحق تمس الملكيه الفكريه نتاع الانسان هذيك المؤلف هذيك. دونك احنا في تونس زاد عندنا مؤسسات لحمايه الحقوق هذيه تاع المؤلفين كيف معناتها المؤسسات زاد للصناعه التجاريه اكسيتيرا. دونك هنا اليوم انت تستخدم الذكاء الاصطناعي، ما هو احنا قلنا راه هو يتم بالبرمجه، والبرمجه عن طريق شنيا؟ قلنا عن طريق البيانات، والبيانات هذيك ساديفير تنجم تكون ديزيماج تصاور والا كليم والا معش انا اي حاجه اخرى معناتها تم بها البرمجه. وانت ما كنت تستخدم باي اكزامبل غنيين تاع فنانين غنايات اي وانت من دون علمه، لهنا وين تصير الحمايه الفكريه معناتها المؤلف هذاك؟ هذا هو موضوعنا اليوم. فاهم؟ دونك لهنا عندنا مشكله من جهه هذيك، ومن جهه ثانيه اللي هي المستخدم. دونك نحن كي نحكيوا على ذكاء اصطناعي عندنا ابرونتيساج. شنو الابرونتيساج؟ هو التعلم الالي. التعلم الالي فيه اصناف، عدة اصناف. فما ابرونتيساج الاوتوماتيك مثلا البروفون اكسيتيرا، معناتها فما السوبرفيزي سمي سوبرفيزي ان سوبرفايز ليرنينغ معناتها نون سوبرفيزي اكسيتيرا، وفما زيد بار رينفورسمون. شمعناتها بار رينفورسمون؟ معناتها دي فوا انت الذكاء الاصطناعي هذا يزيدوا دي موديول. شمعناتها دي موديول؟ باغ اكزومبل انت تزيدوا باغ اكزومبل ابار انك تتعامل معاه الذكاء الاصطناعي هذا تعطيه تكست. تكست هذيك ديسكريبتيف توصف فيه الحاجات، معناتها باش هو يعطيك شنو انت تحب في الاخر الريزلت. دونك هذيا شنو نحكي انا من جهه المستخدم. ما نحكينا على المبرمج كيفاش في الملكيه معناتها الفكريه. دونك المستخدم في حد ذاته هو كي يستخدم الذكاء الاصطناعي ينجم هو يكتب حاجه معناتها ماخوذه من مؤلف معين دون معناتها التثبت من حقوق النشر. اسكو هو عنده الحقوق في الملكيه الفكريه هذيه والا لي؟ ويعطيها هذيك كادوني معناتها باش يدخلها في الذكاء الاصطناعي، وهو على ضوء هذا الذكاء الاصطناعي باش يعطيك باغ اكزومبل التوليد. الذكاء الاصطناعي التوليدي هذيك اللي يولد الصور يعطيك صوره معناتها من محاكاه الواقع ولكنها خياليه من صنع الذكاء الاصطناعي. دونك لهنا فما ولد قوانين جديده. مثلا الاتحاد الاوروبي يقول لك انا ما معناتها ما نشوف كل حاجه الصنع البشري، معناتها أنا ما نعترف لك لهنا في الملكية الفكرية أنه ما يكون الإبداع من إبداع بشري. معناتها اليوم أنا ما نستعرف لكش بحاجة بذكاء اصطناعي، ولكن في المستقبل باش ينظروا فيه الموضوع، خاطر هنا قلنا رانا تطورنا وعقد ما نتطوروا برشا حاجات تتبدل مع بعضها. معناتها راهو مش مجال واحد، راهو لا تطور مجال، مجالات الكل اوتوماتيكمون باش تلقاها تمشي تبع بعضها وتولي نحكيوا على اتفاقيات هنا معناتها اتفاقيات دي كونفونسيون، نحكيوا على ملكيه فكريه اكسيتيرا. دونك هذه الاوروبا شنو قالت؟ معناتها انا كي تبدا فما تدخل بشري بسيط في الذكاء الاصطناعي يمكن يستعرف لك بالملكية الفكرية. دونك كيف الولايات المتحدة الأمريكية تقول لك أنا ما عنديش حتى قانون يصل لي أني نعطي الذكاء الاصطناعي الملكية الفكرية، أنا لهنا لازم يقتصر على الإبداع البشري. فهمتني؟ مثلا في أستراليا، في بلدان أخرى يقول لك نستعرف أنا مثلا كان فما تدخل بشري it's okay معناتها نورمال. فهمت؟ نحن في الدول العربية، احنا مانيش مصنعين للذكاء الاصطناعي. اوكي رانا بدينا ندرسوا فيه ونقراو فيه، احنا في الفنانين في حد ذاتهم في حد بعضهم هما ما فهميش تفاهم، خليهم بعد ما تجيك تعكيه ذكاء اصطناعي. راهو نحكوا في اوروبا وبلدان اخرى متقدمه وكل، راهو معناتها نحكيوا على مثلا غبو مغني. تصور انت المغني هذيك مبرمج على اغاني تاع عبد حات هو الملكيه الفكريه، ويجي هو يعملوا ريبرودكسيون لك الحاجه هذيك، انت شكون باش تحاسب؟ فاهم لهنا معناتها؟ فالمبرمج هو اللي استغل الحقوق هذيك، والمستخدم زاد كيف كيف، وفما عبيد تدفع فلوس تدخل تشوف الفنان هذي اللي هو ستانغوبو ما عندوش الدواء معناتها الحق باش هو يستخدم معناتها ملكية فردية ولا ملكية فكرية معناتها ترجع إلا إذا أخذ الإذن. خاطر أنا كي نرجع للتعريف الأول اللي حكيت الملكية الفكرية، قلت اللي هو معناتها المؤلف يستفيد شنو ماديا فيها فلوس هذي معناتها تولي شراكة. عبارة أنت في الذكاء الاصطناعي تولي تعمل كونفونسيون شراكة معك المؤلف هذيك، تقول له راني أنا اليوم راني باش نستخدم المعطيات نتاعك ونخدم شراكة مع بعضنا، وتولي فما دي كونفونسيون. كيف كيف أنا ريت في تونس مرة، والله فيديو معناتها ضيعتها ما نستحجرش بالضبط الحكاية، مي وقتها فما معناتها فنان معروف هو دخل فما سيت يحطوا فيها با اكزومبل دي ديسان انيمي معناتها صورة ماهيش تاع انسان بالحق، مي صور متحركة، وهو استخدم الصورة هذيك في كليب. هو استشار وسأله كلها، قالوا له ليه راهي هذه من صنع الذكاء الاصطناعي وهي صورة خيالية، استعملها في الكليب نتاعو، حضر الكليب حضر الأغنية نتاعو، ومعناتها خذت الصدى معناتها الأغنية هذيك كبير برشا والناس الكل مستعرفة بها وكل، ولكن ظهر انه الطفلة هذيك المستخدمة هي انسانة بالحق في الواقع، واستخدمت معناتها عملوا لها كيف الافاتار نقولوا احنا افاتار يشد في الذكاء الاصطناعي صورتك هو يرديه لك افاتار عشان نصورها ميديسان انيمي ولا الصورة نتاعك الحقيقية. فبعد ولت شكايات ولا هذيك معناتها مدين معناتها ولا هو لازم فلوس باش يخلص وكلها خاطر تعدى على الملكية الفكرية والملكية الخصوصية. حاجة أخرى في الأداب كيف كيف، مش نحن نحكي كان على الفن وكيف كيف معناتها الأداب وكله، وحتى في البحث العلمي أنا ككاتبة معناتها في البحث العلمي نكتب معناتها في منشورات ومؤتمرات وكلها صارت لي نفس الحاجة. كنت استعملت معناتها في البرمجة نتاعي في الذكاء الاصطناعي، كنت خدمت بصور إن هي open source معناتها open access الناس الكل تنجم تستخدمها وكل، ولكن في المنشورات نتاعي بالرغم إني خدمت الصورة معناتها ذاتية نتاعي أنا الكرياسيون تاع إمنا بومباوس معناتها وكتبتها بيدي وكلها وعطيت عليها معناها ليزاناليز نتاعي، خاطر هذي احنا في الدكتوراه نعرفوا عنا ليزاناليز ولازم الصور لإثبات معناتها البحث نتاعك موجودة. فصار لي إنه رجعوا لي قالوا لي إمنا أنت تعديت على دغوا تاع لوتور هذية فهم لازمك تبعث معناتها دوموند وقولوا احنا باش هما يعطوك لاكيتمون اللي أنت استخدمت الحاجة نتاعهم، دونك فما موافقة لهنا كونفونسيون. أنا بحكم عندي وقت وعندي كذا، فشنو أنا اخترت إني نحذف الصورة هذيك، بورتون قلت لك راهي الصورة هذيك صورتي أنا اللي عملتها معناتها جوست التدريب صار بالصور اللي هي من أوتور آخر معناتها. هذا هو الملكية الفكرية،
0: هذا هو موضوعنا الملكية الفكرية في عصر الذكاء الاصطناعي. شكرا لك إمنا على هذه المعلومات اللي قدمتها لنا، إن شاء الله موعدنا الأسابيع القادمة بإذن الله. شكرا وإلى اللقاء.
1: شكرا.

أجواء المهرجانات ومهرجان بالأريجة الدولي وبرنامج الدورة الخمسين وخلال ندوة صحفية احتضنها المركب الثقافي عمر السعيدي بمدينة جندوبة، أعلنت الهيئة المديرة المهرجان بالأريجة الدولي عن برنامج الدورة الخمسين اللي يحتضنها فضاء الهواء الطلق بالمركب الثقافي عمر السعيدي والملعب المعشب المرحوم معز تويهري بمدينة جندوبة من 24 جويلية حتى النهار 6 أوت القادم في 10 عروض نوعت بين الترابية والشبابية وكذلك المسرحية. سهرة الافتتاح نهار 24 جويلية بعرض جنوب بقيادة الفنان عادل قلميمي، تليها سهرة 25 جويلية اللي ستخصص للمسرح من خلال مسرحية ولد الطليان. السهرة الثالثة نهار 27 جويلية باش تكون شبابية من خلال عرض فني لكازو وللأطفال نصيب من خلال العرض المسرحي مسرحية بابا نويل في سهرة 28 جويلية، يليه عرض فرجة ويل الأطفال نهار 29 جويلية. العرض الحدث اللي باش يحتضنه الملعب المعشب المرحوم معز تويهري بمدينة جندوبة سيخصص لعرض الزيارة. سهرة غرة أوت باش تكون لعرض صوت الأجيال، في حين ينزل جون جون ضيف على سهرة 2 أوت، تليها سهرة فنية الوليد الصالحي في سهرة أربعة أوت، ويكون مسك الختام بعرض فني ليسرى محنوش في سهرة 6 أوت 2026. هذا هو الدورة 50 لمهرجان بالأريجة الدولي بجندوبة، مدينة جندوبة، اللي ينطلق نهار 24 جويلية ويتواصل حتى نهار 6 أوت القادم.

0: سهراتنا على موجات إذاعة الكاف في الشبكة الصيفية من 10:30 نهار الاثنين بين ثنايا الذاكرة مع الدكتور محمد التليلي وكمال الزديري. فرسان الكلمة من اقتراح عادل الخماسي في سهرة الثلاث. وفي سهرة الأربعاء عيش السهرة مع أمن الخليفي. ليال صيفية من اقتراح نبيل الشيخاوي في سهرة الخميس. وذات صيف مع إيمان مرعي في سهرة الجمعة. هزيج وقوافي من اقتراح هنا مدفعي في سهرة السبت. ونسهر في ليلة الأحد مع برنامج عيني ومرات مع فتح الرئيس. سهراتنا على موجات إذاعة الكاف بكل الألوان.
1: تمام السادسة. موعد نشرة الأخبار. مستمعي الكرام، سعد الله أوقاتكم. في عناوين النشرة: اندلاع حريق بجبل سيدي العلمي بقلعة سنان، وتواصل المجهودات لمنع امتداد النيران إلى التجمعات السكنية. الشركة التونسية للكهرباء والغاز تؤكد انقطاع الكهرباء تعود الارتفاع القياسي في استهلاك الكهرباء وتجاوز القدرة المتاحة لإنتاج بسبب موجة الحر. أهالي عمادة الدخيلية معتمدية ودمليز يطالبون بتوفير مياه الشرب في ظل موجة الحر.

0: هي تو ماشي في اتجاه المريحية والنار مشد كان في شيرة واحدة قاصة الكياط يطلع المائدة يغرت جبل كامل كلاته من صنوبر وتعدت للعرعار وتو طالعة في اتجاه مائدة يغرت وثم زاد أحد المتساكنين دارت ليه النار بداره كاملة وبحذيها الحماية المدنية وإن شاء الله لبيس عمال الغابات كل متجندة والحماية المدنية من حرس من المواطنين وكل متجندين معانا ويطفوا في النار باش نخمدوا النيران هذه.
1: تم فجر اليوم السيطرة على الحريق الذي نشب أمس بعمادة بوهرتما تابعة لمعتمدية فرنانة. هذا تتواصل عمليات التبريد والمتابعة الميدانية. وتسبب الحريق في إلحاق أضرار بمحيط عدد من المساكن واحتراق أكثر من 20 هكتار من الغابات ونفوق عدد من الحيوانات. وفق عضو المجلس المحلي بعمادة بوهرتما زياد البوسعيدي الذي أكد أن تدخل مختلف الأطراف ووصول طائرة عسكرية مكن من الحد من توسع الحريق.
2: الحريق هذا نشب في منطقة الفرحة وادي التوت ثم انتقل تدريجيا إلى منطقة بوهرتما ومنطقة الشاغي وتعدى معنا المنطقة تتبع بوسالم هي سيدي حماد وتدخل الحماية المدنية وجاءت في الأخير طائرة معنا أدفاع عملت ثلاثة جواليات تم السيطرة على الحريق بالكامل لكن بقيت شوية نار فهمتي خرجت الحماية صباح مرافقة تمت معاينة عديد من الأضرار تسببت في ممتلكات عدد كبير من الأهالي بنسب متفاوتة وشملت الأضرار الغطاء النباتي والأشجار المثمرة والمحاصيل الفلاحية وكذلك الحيوانات وهو ما يستوجب الوقوف على حجم الأضرار واتخاذ الأجراءات اللازمة.
1: تمت صباح اليوم السيطرة على الحريق الذي اندلع بجبل الهري بمعتمدية مجز الباب من ولاية باجة وتتواصل عمليات التبريد وأخماد جيوب النيران التي تنتشر في عدة أماكن بالجبل. وصنف المعهد الوطني للرصد الجوي اليوم 12 ولاية في مستوى درجة انذار كبيرة التي تتطلب اليقظة التامة وتشمل ولايات باجة وجندوبة والكف وسليانة وزغوان والقيروان وسيدي بوزيد وصفاقس وقفصة وتوزر وقبس وقبلي. وفق خريطة اليقظة نشرها المعهد وتتمتد على يومي الأربعاء 15 من جويلية والخميس 16 من نفس الشهر ويكون الطقس حارا إلى محليا حار جدا مع ظهور الشهيلي. وأوصل المعهد باتباع جملة من التدابير الوقائية منها شرب الماء عدة مرات كامل اليوم وتجنب الخروج غير الضروري في أوقات الذروة الحرارية واستعمال وقيل الرأس من أشعة الشمس والتقليص من الأنشطة الرياضية خاصة منها الشاقة. وفي حالة تسجيل اضطرابات صحية شدد المعهد الوطني للرصد الجوي على ضرورة الاتصال بالطبيب أو بالسلطة المعنية بالنجدة على الرقم 198. وعلى إثر انقطاعات التيار الكهربائي الذي شهدتها عديد المناطق بالبلاد منذ يوم أمس أكد الرئيس المدير العام للشركة التونسية للكهرباء والغاز فيصل طريفة أن هذه الانقطاعات تعود إلى ارتفاع القياسي في استهلاك الكهرباء الذي تجاوز القدرة المتاحة للإنتاج بسبب موجة الحر. أوضح أن الشركة اضطرت لاعتماد ما يعرف بالقطع الدوري للكهرباء وهي عملية تقوم على قطع التيار الكهربائي بصفة مؤقتة وبالتناوب بين مختلف المناطق بهدف المحافظة على استقرار الشبكة الكهربائية الوطنية وتفادي انهيارها مؤكدا أن القطاع سيتواصل في الفترة القادمة نظرا ارتفاع المرتقب لدرجات الحرارة. يطالب أهل عمادة الدخيلية تابعة لمعتمدية ودمليز من ولاية جندوبة بتوفير مياه الشرب وربطهم بشبكة الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه السناد خاصة في ظل ارتفاع درجات الحرارة.
3: هنا قاعدين للعطش بلاصه منسيه منطقه الدخيليه تربط بين ورغش والقلعه طريق شمته البلده وربط بن يوسف الغريبيه الزاويه العرابه القرعه السويسيه هذول الكل ما عندهمش ماء.
4: كنا نشربوا في جمعيه تخص علينا مده 4 سنوات هذولنا قاعد نعطش في دوار بن يوسف هذايا في المفترق تاع البلده يربط بين القلعه والدخيليه طريق شمته
3: الماء مخصوص علينا من 2011 الدوسي ماء محطوط حاضر ما بوش يخدموا لنا
5: بالنسبه للماء مخصوص علينا من 2011 وكانت جمعيه وجاء المعتمد قديش من مره وخرجوا عده مرات وما ثم حتى حد
3: من عائله عطاسه فهمتي حوالي 300 400 عائله يعني عطاسه.
1: تم اليوم بولاية جندوبة أعطى إشارة انطلاق برنامج انتداب 1500 عامل وعاملة بإحدى المؤسسات الصناعية بالجهة.

0: ذلك تحت إشراف وزارة التكوين المهني والتشغيل المكلفة بالاتصال والإعلام بهذه المؤسسة آمنة عمري.
1: بدينا في حملة الانتداب في ولاية جندوبة، أما ما تقتصرش كان عن ولاية جندوبة كهو، دخلنا تو ولاية الكيف، عنا في دشرة نبر، عنا في طويرف، نظرا لتوفر النقل، مزوز معلومات جديدة مباشرة للخير لولاية جندوبة والكل اللي يحبوا يدخلوا، رفعنا في السن بالنسبة للإناث ولت من 18 ل 42 سنة، نسخة من بطاقة التعريف وشهادة المدرسية ومرحبا به، مستوى الدراسي أبارتير من سنة 7 أساسي، وبالنسبة للذكور زاد كيف كيف من 18 ل 35 سنة ومن
0: كالوريا فما فوق. بعد أسابيع من افتتاح السوق اليومية الجديدة ببوتفاحة، عبر عدد من الباعة عن تذمرهم من نقص التهيئة وهو ما أثر على الحركية التجارية. بعضهم يتحدثون للزميلة نجي خلولي.
2: السوق مساك تشوف فيه
3: ماذا مشي حتى العباد ما عاد تحب تجي
2: السوق غطوا نهار ثلاثة وسبت
4: السوق مازال جديد هذاك على شهر. احنا جينا في فتره صعيبه وقت سخان وصيف، كجات حتى مع دخول القرايه ولا خلونا كملنا الصيف غديك يكون خير. خدمنا غادي قريب 10 ولا 12 سنه بلايصتنا معروفه، جينا على الكياس وبالمعليه يتعدوا لي باساجي، يتعدوا اللي ماشي للبلديه، التلميذ، الموظف اللي ماشي للطبيب. جينا لنا تعزلنا عباره في عزله، نحن برشا تجار، برشا اللي مل وبرشا اللي ثم شكون عنده صناع، عنده ثم شكون يجري على النهار يقول لك نهبط ونتعب وسخان وما ثماش حتى شيء. وحاجه اخت نهار السوق قالوا لنا تهبطوا تخربوا لوط، معناها اجباري ننصبوا في السوق جديد لوطه، ونهار الثلاث عندكم الحق ترجعوا الفوق. حتى الكليون في باجه تمهمش، نحسوا في روحنا في عزله الحق.
5: لينا متر ونص، قول لهم متر ونص ما يجيش، تو الدار تاع الدار يعملوه متر ونص، قول له باساج عمره ما يجي متر ونص. والنصابه كثرت معناها واشترها مسكر، الناس خلت نصابها ومشيت على رواحها، ولا تدور في خدم مخ ما عادش ينجم يجي، يجيك نهار السبت وما عادش يحب ينصب. الناس الكل يعني بها ربي الخضارات عندي شهر تو شهر واحد باش قاعد يحل في سلعته، قاعد يبيع في الدي شي، ما عادش ينجم يحل سلعه، ما ثم حتى شريك.
6: وهذا انت متعبه برشا برشا، ما ثمش حركيات ياسر، يعني كان الفري سلعه الخضره كل يوم يتشوا بها السلعه.
0: ونواصل دائما ضمن أخبار الجهات. وفي شأن ثقافي، انطلقت اليوم بولاية جندوبة فعالية الدورة 33 للمهرجان الوطني لمصيف الكتاب الذي يتواصل إلى غاية 15 من شهر أوت القادم، بهدف الخروج بالكتاب من الفضاءات المغلقة وتحديدا المكتبة والوصول إلى الجمهور العريض في الفضاءات العامة، بالإضافة لتحسيس بضرورة المحافظة على المحيط والبيئة والتدريب على القيادة والعمل الجماعي. مديرة المكتبة الجهوية بجندوبة مفيدة الغزويني في متابعة لرفقة العبيدي.
7: الدورة 33 للمهرجان الوطني لمصيف الكتاب، هذه الدورة اللي تكون السنة أكيد بتبيع تحت إشراف وزارة الثقافة والإدارة العامة للكتاب وإدارة المطالعة والمندوبية الجهوية لشؤون الثقافية بجندوبة. إشارة الانطلاق بشكور المكتبة الجهوية، لكن كافة المكتبات بولاية جندوبة ستحتفل بهذا المهرجان الوطني الذي يدوم من 15 جويلية إلى غاية 15 أوت إن شاء الله. تمتد هذه الفترة شهر كامل فيها الأنشطة والورشات والتظاهرات والتنشيط والمداخلات الأدبية، باش نعتمدوا محاور معناها مهمة اللي هي إدارة المطالعة أكدت عليها، اللي هي التحسيس بالمحافظة على الطبيعة وحماية البيئة، توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في مجال الكتاب والمطالعة، نشر ثقافة العمل التطوعي داخل المجتمع، التوعية بالاستعمال الأمني للإنترنت والسلامة الرقمية، والتدريب على القيادة والعمل الجماعي. هذه من أهداف مهرجان مصيف الكتاب لهذه السنة.
0: تحتضن مدينة تبرقة من 25 من جويلية إلى 8 من أوت القادم فعالية الدورة 62 لمهرجان تبرقة الدولية، التي تقترح على الجمهور 11 عرضا فنيا تتوزع بين الموسيقى والمسرح بمشاركة عدد من الفنانين التونسيين في برمجة تراهن على تنوع الأنماط الموسيقية واستقطاب مختلف الأذواق. وتجمع برمجة هذه الدورة بين الأغنية التونسية والعروض الصوفية وموسيقى الراب إلى جانب المسرح، بما يعكس توجه الهيئة المنظمة نحو تنويع المضامين الفنية ومخاطبة مختلف الفئات العمرية من خلال عروض يحييها فنانون من مشارب موسيقية مختلفة. قرر مكتب مجلس الوطني للجهات والأقاليم خلال اجتماعه أمس بإشراف رئيس المجلس عماد الذربيلي برمجة جلسة عامة يوم الجمعة 17 من جويلية للنظر في مشروع القانون المتعلق بالمصادقة على مخطط التنمية 26/2030. وتمت خلال اجتماع المصادقة على تقرير لجنة المخططات التنموية والمشاريع الكبرى والمتعلقة بمشروع مخطط التنمية. كما قرر مكتب مجلس الجهات والأقاليم عقد جلسة عامة خبية يومي 21 و22 من شهر جويلية الجاري لتجديد هيكل المجلس بانتخاب النواب المساعدين للرئيس ومكاتب اللجان وأعضائها. وأحال المكتب مشروع القانون المتعلق بغلق ميزانية الدولة لسنة 23/2000 لجنة المالية والميزانية للتعهد بدراسته وإعداد تقرير في شأنه. وجه مكتب المجلس 12 سؤالا كتابيا تقدم بها النواب إلى الوزارة المعنية طبقا للإجراءات المعمول بها. أعلنت القيادة المركزية الأمريكية في بيان أن الجيش الأمريكي أكمل صباح اليوم أحدث موجة من ضربات ضد إيران. أوضحت القيادة أن القوات أطلقت ذخائر دقيقة على أنظمة دفاع ساحلي ومواقع تخزين وأطلاق صواريخ في جزيرة تنبل الكبرى خلال هذه الموجة من الضربات التي استمرت أكثر من 90 دقيقة. إلى هنا إلى ختام النشرة، تذكير بأبرز ما جاء فيها في عناوين: اندلاع حريق بجبل سيدي العلمي بقلعة سنان وتواصل مجهودات لمنع امتداد النيران إلى تجمعات سكنية. الشركة التونسية للكهرباء والغاز تؤكد أن قطاعات الكهرباء تعود لارتفاع القياسي في استهلاك الكهرباء وتجاوز القدرة المتاحة للإنتاج بسبب موجة الحر. أهالي عمادة الدخيلية معتمدية ودمليز يطالبون بتوفير مياه الشرب في ظل موجة الحر.

0: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الإذاعة التونسية، وين انتي وين هي.
1: في الشبكة الصيفية نود مستمعينا مشاهدينا برمجة جديدة فيها كل الأذواق، ابتداء من 29 جوان 2026، برامج تلامس شواغل الناس اليومية، روبورتاجات، حوارات، استضافات، محطات خارجية، زيارات ميدانية ومتابعات حينية، برامج سياسية واقتصادية وملفات اجتماعية من واقع الناس، نتصل بالمسؤول ونقدم الإجابة، برامج ثقافية، فنية، رياضية وسهرات تجمع بين الفن والطرب ونقل أجواء المهرجانات الصيفية، مواعيد يومية مع الأطفال. هذا بالإضافة إلى الفقرات القارة على موجات إذاعة الكاف. الشبكة الصيفية على موجات إذاعة الكاف بكل الألوان.

0: إشهار
1: خواتنا، ناسنا، صحابنا وحبابنا، بلادنا، بلادنا، جونا، حسنا، زغريتنا، فوشيكنا وتفرشيكنا، بلادنا، بلادنا. باك بلادنا متاع بيهاش بانك يقربت من بلادنا بامتيازات وخدمات للتوانسة في الخارج، تسهيلات وتخفيضات على تمويلات السكن وعلى عمليات التحويل من الخارج مع الحماية القانونية اللي تضمنها لك بلادنا سيرينيتي وبرشا امتيازات أخرى. باك بلادنا متاع بيهاش بانك للتوانسة اللي عايشين في الخارج.
0: إشهار

0: مساء النور، اهلا وسهلا، مرحبا بالجميع. الناس كلها تابعوا فينا، تابعوا في اذاعه الكيف وعشويه سيف معنا حتى الثمانية متاع الليل. وكما ذكرت في البدايه باش نحكي على مهرجان مصيف الكتاب في الدوره 33 والمكتبه الجهويه بالكيف بالطبيعه، باش نحكيوا فيما يخص هذا الموضوع مصيف الكتاب مع السيده بسمه الكوسيني مديره المكتبه الجهويه بالكيف، باش تحكي لنا على برنامج المكتبة الجهوية بالكيف على برمجتها بطبيعة فيما يخص مصيف الكتاب. سيدة بسمة معنا مباشرة على الخط. مساء النور، أهلا وسهلا ومرحبا بك.
1: مساء الخيرات،
0: مرحبا بك.
1: أعطيك صحة على اللفة الكريمة هذه، ومرحبا بكل مستمعي إذاعة الكيف. إن شاء الله ديما معناها موافقين إن شاء الله.
0: مرحبا.
1: بالنسبة للعيشك
0: مصيف الكتاب بطبيعة سنة في دورته 33، أكيد المكتبة الجهوية بالكيف كما بقية المكتبات يعني في ربوع تونس الكل، عندكم برنامج خاص فيما يخص هذه التظاهرة، لو تعطينا وقتش الانطلاقة وأكثر تفاصيل. تفضل مدام بسمة.
1: يعيشك. الدورة هذه الدورة 33 لمهرجان الوطني لمصيف الكتاب اللي نظمته إدارة المطالعة العمومية بالإطار العام للكتاب تحت إشراف وزارة الشؤون الثقافية. تتميز الدورة هذه اللي هي معناها عادة حميدة بالنسبة لنا للدورة 33، إنه ديما ترافق المكتبة الجهوية والمكتبات العمومية بصفة عامة كل محبيها ومحبي الكتاب والمطالعة في تنفيذ برامج جهوية ومحلية نوعوية تهدف إلى نشر ثقافة الكتاب والمطالعة وتسمية الأرض الوثائقية للمكتبات. من خلاله هذه هو سنة عنا الدورة هذه أو المهرجان هذا 33 يعني تحت بنود ومحاور خاصة مثل في التحسيس بالمحافظة على الطبيعة وحماية البيئة، توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في مجال الكتاب والمطالعة، نشر ثقافة العمل التطوعي داخل المجتمع، التوعية باستعمال الأمن الآمن للإنترنت والسلامة الرقمية، التدريب على القيادة والعمل الجماعي. من خلال هالمحاور هذوما تسعى المكتبة الجهوية وكل المكتبات المحلية، لأنه المكتبة الجهوية ليست بمعزل عن بقية المكتبات العمومية بولاية الكيف ولا بقية المكتبات بتونس كاملة. هو هذايا عنا برنامج معناها واضح، كل مكتبة في كل جهة أي مكتبة محلية عندها نشاطها. الأنشطة هذه تنضوي تحت 3 أو 4 محاور اللي فيها أنشطة، فيها معناها نشاط، فيها مسرحيات، فيها تنشيط، فيها ورشات، فيها عروض معناها تنشيطية، فيها حكواتي. يعني نحاول من خلال هذه الأنشطة الكل إن احنا نمسوا كل فئات المجتمع على اختلاف أعمارها، على اختلاف تموقعها، ما في ذلك الفئات المعزولة، الفئات الهشة، الفئات اللي احنا من المكتبة تحب تكون رفيق ودرب كل إنسان موجود على وجه الأرض.
0: أي هذا هو البرنامج فيما يخص مصيف الكتاب والبرمجة الخاصة بالمكتبة الجهوية بالكيف اللي باش تكون قريبة كما ذكرت انت من الجميع، يعني انتوما باش تكونوا حاضرين يعني وتمشيوا للناس هذوما، يعني ما تستنوش يعني الناس تجيكم كما تعودنا بالتظاهرات نمشيوا لمكان معين، انتوما باش تتنقلوا تمشيوا يعني البرشة ناس هكا ولا ليه؟
1: أكيد أكيد. وهذه هي الخصوصية نتاع مصيف الكتاب، أنه نخدمه أنه تخدم المكتبة الجهوية تخدم خارج دورانها، يعني تولي المكتبة تتنقل باش تكون هي قريبة من أي إنسان موجود، خاصة فترة صيفية كل الناس لوج على أنها تغير شوية للجو وتخرج تفرهد تبدل الجو،
0: خاصة مناطق ريفية البعيدة شوية تكون تعطوهم الفرصة باش يكونوا حاضرين في التظاهرة هذية.
1: بالضبط، احنا بالتاكيد مش نطرقوا احنا للمكتبات المحليه، المكتبات العموميه الموجوده في ولايه الكاف واللي هي في حد ذاتها عندها برامج معناها تكون قريبه اكثر ما يكون للفئات المجتمع الكل عندها، معناها في كل منطقه منها عندها خصوصيتها. مش تكون انطلاقه تو بالنسبه للمكتبه الجهويه للكاف، تكون انطلاقه يوم 30 جويليا. المكان باش يكون الساحه الاولمبيه اللي هي ما نعرفش اللي هي ما يعرفوهاش هي وين سالد سبور في حيدير. اي اللي باش تكون نقطة ليك عبور بالنسبة لكأي انسان خارج باش يلوج على شوية نسمع. الافتتاح بعرض تنشيطي للشوارع.
0: التوقيت وقتاش؟
1: الانطلاق باش تكون على الساعة 7
0: 7 متاع العشية في حي جيل نهار 30 جويلية.
1: اي عن طريق هذا الكرنفال، معناها الكرنفال باش يكون كرنفال الحروف. يعني تكون الانطلاقة من حديقة لاكراد في اتجاه الساحة الأولمبية. هذا بالنسبة على الساعة 7. بالنسبة للساعة الثامنة تنشيط وعنا ورشات مطالعة، ورشة رسم، ورشة خط عربي. وبالنسبة للخط العربي مش عاود نحكي لك عليه، نقطة مهمة برشا، لأنه عاملين شراكة مع المكتبة العمومية طويرف. فما برنامج ثري جدا يذكر معناه فيشكر، تنطرقوا له شوي آخر نكمل لك البرنامج. عنا ورشة مطالعة بنحكي ورشات، المرشات يوميا عنا يوميا عنا ورشة مطالعة، ورشة رسم، عنا بعض الورشات في الشعر في التنشيطية معناه في الشعر، عنا ورشة الذكاء الاصطناعي اللي هي يومين تقام في مكانها معناها شكون في المكتبة الجهوية. لأنه ورشة الذكاء الاصطناعي ما نجموش نخدموها برشا أون بلانير معناها
0: في الهواء الطلق.
1: صحيح. عنا عرض تنشيطي آخر اللي هو بعد مع 8:30، هو عرض تنشيطي لكل كتاب حكاية. هذا بالنسبة ليوم 30 جويلية. بالنسبة ل 31 جويلية كل انطلاق على الساعة 8 كيف بالساعة الأولمبية، بالساحة الأولمبية. كل ورشة مطالعة، ورشة رسم، خط عربي. في النهار عنا ورشة الذكاء الاصطناعي تنطلق من الساعة 10 صباحا. إلى جانب عرض الأوبيرات الصبية الحالمة عرائسية للأطفال معناها هي ذي المركز الثقافي الدولي يوغرت. بالنسبة لواحد أوت انطلاقة الساعة 8 كيف الساعة الأولمبية، نفس الورشات باش تخدموا، فما كونتينيتي فما اختلاف، لأنه ورشات المطالعة تختلف من باللغات، معناها عندنا بالعربية وعندنا بالفرنسية. ورشات الرسم عندنا ورشات الرسم لأنه عندنا محاور تختلف حسب ما ذكرت توا بالنسبة لمحاور الدورة هذية اللي فيها معناها تعنى بالبيئة والمحافظة على البيئة، فيها على الأمن الإنترنت والسلامة الرقمية، فما حاجات نخدموا عليهم معناها كل يوم عندنا فيه محور من المحاور هذوما نركزوا عليهم. إلى جانب عرض تنشيطي ثقافي تربوي اللي هو يلا نمرح يلا نغني.
0: الاختتام
1: أي الاختتام هو نهار الأحد إن شاء الله. اللي هو باش يكون بالمكتبة الجهوية. عندنا فيه عرض الحكاويات للفنان محمد الغزواني. عنا ورشة رسم، ورشة هي مديش هي ورشة في نفس الوقت، هي ثمرة نجاح بيسان وبيلسان عن طريق الذكاء الاصطناعي، اللي هي مش يكون فيها جانب تحفيزي كبير للبطولة الوطنية للمطالعة، واللي من خلالها احنا معناها نحاول نشجع وليداتنا وكل المشاركين تاعنا انه راهو المطالعة والكتاب هو جزء لا يتجزأ من نظمة نجاح اي انسان في هذه الحياة. الاختتام وتوزيع الجوائز والشهادة على المشاركين في هذه التظاهرة.
0: تظاهرة مهمة برشا، وقايد سيف تلامذة مسلعة يكونوا حاضرين معاكم خاصة في الأنشطة الصباحية، يعني نجموا صغيرات يجوكم للمكتبة الجهوية بالكيف باش يحضروا التظاهرة هذه. في العشية زيدة باش يكون في الهواء الطلق في حي الدير هكا ولا لا؟ الانطلاق نهار 30 جويلية لمدة 4 أيام 30 31 21، هكا ولا لا مدام بسمة؟
1: صحيح صحيح. الانطلاق ان شاء الله هي المده هذه من 30 الى 2 جويليه 2 اوت
0: 2 اوت من 30 جويليه ل 2 اوت ان شاء الله بالتوفيق. ليكم موافقين ان شاء الله. شكرا ليك وان شاء الله في تظاهرات قادمه. شكرا والى اللقاء.
1: يعيش مرحبا بالجميع. يعيشك
2: الى اللقاء. صوت الشمال الغربي في بوعرادة على الذبذبة 102.2.
0: حكيت منذ قليل على الدورة 50 مهرجان باللاريجا الدولي، بطبيعة عطيت الانطلاقة وقتاش والاختتام وقتاش. هذا هو نص مسابقتنا اليوم، سهل برشا بطبيعة وقتاش الانطلاقة متاع مهرجان باللاريجا الدولي في دورته 50، وقتاش الاختتام، الافتتاح والاختتام. تطلبونا بعد 7 على 70 281 727، 70 281 727. مرحبا بكم، من كل حظ سعيد للجميع. الجائزة تتمثل في 100 دينار مهداة من إذاعة الكف.
3: صيف آمن.
4: أثناء وجودك على الشاطئ انزل إلى السباحة ببطء حتى يتأقلم جسدك على درجة حرارة المياه، وأيضا عند وجود أحد الأمواج من المهم عدم استدارة الجسم كما يفعل البعض، لأنها تؤدي إلى الوقوع على الوجه والإطاحة وعدم التغلب عليها، ولكن الوقوف أمامها ورفع الرأس والجسم معها يؤدي إلى تخطيها بسلام.
3: صيف آمن مع رفيق الجسمي.
5: راديو كيف.

0: الكافي. أهلا وسهلا بكل مستمعينا ومستمعاتنا تتابعوا في إذاعة الكاف، متواصلين معاكم حتى الثمانية. ووزارة الشؤون الدينية أعلنت اليوم أنه عملية التسجيل لفائدة الراغبين في الترشح لأداء فريضة الحج لسنة 1448 هجري الموافق ل 2027 ميلادي باش تنطلق بداية من يوم الاثنين 20 جويلية وتستمر إلى غاية يوم الخميس 20 أوت القادم بدخول الغاية. وأوضحت في بلاغ ليها أنه جميع المواطنين اللي لم يتيسر لهم الحج سابقا والراغبين في الترشح لأداء فريضة الحج مترشحون يعني لأول مرة، والمترشحون اللي سبق لهم التسجيل مدعوون للتسجيل حصرا عن طريق رابط تسجيل الحج. ودعت الوزارة المعنيين بالأمر إلى الاتصال وجوبا بمصالح المعتمدية الراجعين لها بالنظر لتقديم نسخة من بطاقة التعريف الوطنية ووصل الترشح للتثبت من المعطيات والمصادقة على ملفاتهم. وأكدت أنه يجب على كل مترشح تقديم عنوان بريده الإلكتروني الشخصي ضمن بيانات التسجيل. وللحصول على مزيد من الاستفسارات يمكنهم الاتصال على الرقم الأخضر اللي هو 80-101-863 80-101-863. هذا هو بلاغ الوزارة، وزارة الشؤون الدينية، فيما يخص التسجيل لأداء فريضة الحج ابتداء من 20 جويلية الحالي حتى لنهار 20 أوت القادم. احنا مازلنا متواصلين معاكم، نذكركم انكم نجموا تطلبونا بعد السبعة، نقبلوا مكالماتكم الهاتفية بعد السبعة فيما يخص مسابقة اليوم اللي نسأل فيها شنية في الدورة 50 مهرجان بلاريجيا الدولي، وقتش الانطلاقة، وقتش الاختتام، والجائزة هي تتمثل في 100 دينار من اهداء اذاعة الكاف. حظ سعيد للجميع.
1: وثيقتك بسهولة.
2: سؤال اليوم: من ضمن مهام الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي CNSS هي منح عدة شهادات، هات نعرفوا الشهادات هذوما معك سي الأسعد.
3: أول حاجة، كل إنسان حاجته بشهادة من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي فما مطالب حسب الخدمة المطلوبة، حسب الشهادة المطلوبة. كل شهادة عندها مطلب متاعها. أول شهادة هي شهادة الانخراط، شهادة في عدم الخضوع لأنظمة الضمان الاجتماعي، شهادة في عدم التسجيل بأنظمة الضمان الاجتماعي، شهادة خلاص، شهادة اتفاق على حل نزاع، شهادة في وضعية عامل غير أجير، والتأشير على شهادة العمل المطلوبة للحصول على رخصة لنقل الأشخاص، ثم كشف حساب فردي. نكملوا ثلاثة شهادة أخرين: شهادة في عدم الانتفاع بقرض، شهادة في رفع اليد، وأخيرا شهادة تقاعد، شهادة جبائية.
2: واضح، تقريبا نفس الشهادة اللي يمنحهم صندوق التقاعد والحيطة الاجتماعية تقريبا.
3: تقريبا
2: كل واحد في اختصاصه.
3: هكاك.
1: وثيقتك بسهولة.
2: مع تحيات المدير الجهوي للشؤون الاجتماعية بالكاف السيد لسعد الهرمسي.

0: في الشبكة الصيفية نود مستمعينا مشاهدينا برمجة جديدة فيها كل الأذواق. ابتداء من 29 جوان 2026 برامج تلامس شواغل الناس اليومية، روبورتاجات، حوارات، استضافات، محطات خارجية، زيارات ميدانية ومتابعات حينية، برامج سياسية واقتصادية وملفات اجتماعية من واقع الناس. نتصل بالمسؤول ونقدم الإجابة. برامج ثقافية، فنية، رياضية وسهرات تجمع بين الفن والطرب ونقل أجواء المهرجانات الصيفية. مواعيد يومية مع الأطفال. هذا بالإضافة إلى الفقرات القارة على موجات إذاعة الكاف. الشبكة الصيفية على موجات إذاعة الكاف بكل الألوان.
1: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الإذاعة التونسية، وين أنتي وين هي.
2: تمام السابعة مساء هنا على موجات إذاعة الكاف.
3: صوت الشمال الغربي إذاعة الكاف.
2: أسعد الله مساءكم جميعا، أهلا بكم إلى هذا المواد الإخبارية الموجز. تتواصل بمعتمدية قلعة سنان مجهودات أعواني الحماية المدنية والغابات وعدد من المواطنين للسيطرة على الحريق الذي اندلع بعد ظهر اليوم بجبل سيدي العلمي ومنع وصول النيران إلى المساكن القريبة، حيث أتى هذا الحريق على مساحات من الأشجار الغابية بالمنطقة. وبولاية الكاف أيضا تتواصل المجهودات للسيطرة على الحريق الذي نشب يوم أمس بمنطقة دبديب والنعيمة وأتى على أراض جبلية. تمت فجر اليوم السيطرة على الحريق الذي نشب أمس بعمادة بوهرتمة التابعة لمعتمدية فرنانة من ولاية جندوبة، فيما تتواصل عمليات التبريد والمتابعة الميدانية. تم اليوم بولاية جندوبة إعطاء إشارة انطلاق برنامج انتداب 1500 عامل وعاملة بإحدى المؤسسات الصناعية بالجهة، وذلك تحت إشراف وزارة التكوين المهني والتشغيل. أكد الرئيس والمدير العام للشركة التونسية للكهرباء والغاز فيصل طريفة أن انقطاعات التيار الكهربائي التي شهدتها أمس عديد المناطق بالبلاد تعود إلى الارتفاع القياسي في استهلاك الكهرباء الذي تجاوز القدرة المتاحة للإنتاج بسبب موجة الحر. وأوضح طريفة أن الشركة اضطرت إلى اعتماد ما يعرف بالقطع الدوري للكهرباء، وهي عملية تقوم على قطع التيار الكهربائي بصفة مؤقتة وبالتناوب بين مختلف المناطق بهدف المحافظة على استقرار الشبكة الكهربائية الوطنية وتفادي انهيارها، مضيفاً أن الانقطاع سيتواصل في الفترة القادمة نظرا

من أسرار في اليوم وغدا بالعاصمة الإسبانية مدريد في أشغال المؤتمر الوزاري الدولي من أجل الثقافة الفلسطينية الذي ينتظم تحت عنوان حماية وإعادة إحياء الثقافة الفلسطينية والتراث الثقافي غير المادي بحضور أكثر من 30 بعثة وزارية وممثلين عن منظمات دولية وإقليمية معنية بالشأن الثقافي. استشهد اليوم مواطن فلسطيني متأثرا بجروحه وأصيب آخرون في قصف صهيوني على مدينة غزة. من جهة أخرى اعتقلت قوات الاحتلال 6 مواطنين فلسطينيين في عدد من محافظات الضفة الغربية المحتلة خلال 24 ساعة الأخيرة، من بينهم طفل وصحفي وأسير محرر. نهاية الموجز، إلى اللقاء.

0: عشوية تسيف
1: على موجات
0: إذاعة الكيف.

0: عز جنطار طار طار طار طار طار يطير طيرا.
1: لا باش نجاوبك يا قاسم باش نجاوبك قاسم يوروك
0: مظلوم
1: نجوم الليل.

0: مرحبا، اهلا وسهلا بالجميع، كل المستمعين والمستمعات تابعوا في اذاعه الكيف. مرحبا بكم، نتواصلوا معكم حتى الثمانيه ونستقبلوا مكالماتكم الهاتفيه على 70 281 727، والجائزه تتمثل في 100 دينار مهدات من اذاعه الكيف. عيد نبداو في استقبال المكالمات الهاتفيه، واولى المكالمات الهاتفيه جاهزه على الخط. الو، مساء النور، اهلا وسهلا ومرحبا بك.
1: بيك
0: عايش. شكون معنا؟
1: نعيمة تليم تبيرات.
0: نعيمة شنو لقب نتاعك؟ صوت ماهوش واضح.
1: نعيمة تليلي من سيدي رابح.
0: نعيمة تليلي من سيدي رابح، مرحبا بك يا نعيمة، تفضل.
1: وبيك أكثر. الدورة 50 تبدأ 24 جويلية 6 أوت.
0: عاود لي من وقتاش تبدأ؟
1: 24 جويلية 6 أوت.
0: باه، شكرا لك، شكرا لك يا نعيمة، تحياتنا لكل مستمعينا ومستمعاتنا في سيدي رابح. إلى اللقاء، المكالمة الثانية. ألو، مساء النور. ألو، عسلامة.
2: عسلامة،
0: شكون معنا؟
2: جاوي من الكيف.
0: شكون؟
2: سهام بجاوي من الكيف.
0: سهام بجاوي من الكيف، مرحبا بك يا سهام، تفضل.
2: عايشك. الافتتاح 24 جويلية والآخر 6 أوت.
0: 24 جويلية والاختتام 6 أوت، شكرا لك يا سهام، إلى اللقاء. ناخذ كان ثم مكالمة موالية. عياد، ألو، مساء النور.
3: عسلامة.
0: شكون معنا؟
3: مديحة نعيمي من جريسة.
0: مديحة نعيمي من جريسة، باه،
3: تفضل. الدورة 50 في مهرجان بلاريج الدولي، انطلق 24 جويلية.
0: باهي مديحة، شكرا لك، سجلنا إجابتك، إلى اللقاء. المكالمة الرابعة قبل الأخيرة. ألو، مساء النور، كان المكالمة جاهزة، مرحبا، عسلامة.
4: جيهان جويني من الكيف.
0: جيهان جويني من الكيف، مرحبا جيهان، تفضل.
4: مرسي. دورة 50 24 جويلية 6 أوت.
0: باهي، شكرا لك، سجلنا المحاولة متاعك يا جيهان. المكالمة الأخيرة. ألو، مساء النور.
5: ألو، عسلامة.
0: مرحبا، شكون معنا؟
5: معك أنيس غنجاتي.
0: منين يا أنيس؟
5: ملكيف. ملكيف.
0: ملكيف، تفضل.
5: تبدأ 24 جويلية وتوفى 6 أوت.
0: 24 جويلية 6 أوت، شكرا لك. بعد شوية نعطيكم الإجابة والفائز وإلا الفائزة. كل يوم عنا مسابقة العشية عبر موجات إذاعة الكيف، وجائزة كل يوم تتمثل في 100 دينار. ما زلت عندكم الفرص، تبقوا ديما في الاستماع لإذاعة الكيف، وحظ سعيد للجميع.

هذه إذاعة الكيف. مرحبا، أهلا وسهلا بالجميع، كل مستمعين ومستمعات تتابعوا فينا في إذاعة الكيف. توا 7:05، مازلت رحلتنا معكم حتى 8، والدورة 50 المهرجان بالريجة الدولي تنطلق نهار 24 جويلية الحالي، تتواصل حتى نهار 6 أوت القادم. الإجابات الكل كانت صحيحة بعد عملية القرعة مع زميلتي ألفة بوعشة. سهام البجاوي من الكيف هي الفايزة اليوم ب 100 دينار مهدات من إذاعة الكيف. سهام البجاوي من الكيف، ألف مبروك يا سهام. البقية نجموا تطلبونا كل يوم العشية في مثل هذا التوقيت، يعني في عشوية صيف، تطلبونا عنا كل يوم جائزة وتتمثل في 100 دينار مهدات من إذاعة الكيف. ما زلت عندكم الفرصة، تبقوا ديما تتابعوا إذاعة الكيف وتنجموا تسمعونا وتجاوبوا وتتحصلوا على 100 دينار كجائزة. مشكورين الناس الكل بتبيع على المتابعة، وحظ سعيد للجميع.

الرئيس المدير العام للشركة التونسية للكهرباء والغاز أكد اليوم الأربعاء أن الانقطاعات اللي شهدتها عديد الولايات والمناطق في تونس الكل خلال الأيام الأخيرة تعود إلى الارتفاع غير المسبوق في استهلاك الكهرباء واللي تجاوز منذ يوم الأحد الماضي القدرة المتاحة للإنتاج، وأوضح أن الشركة اضطرت إلى اعتماد ما يعرف بالقطع الدوري للكهرباء، وهي عملية تقوم على قطع التيار الكهربائي بصفة مؤقتة وبالتناوب بين مختلف المناطق، وهذا بطبيعة بهدف المحافظة على استقرار الشبكة الكهربائية الوطنية وتفادي انهيارها. وأكد أنه الانقطاع باش يتواصل في الفترة القادمة نظرا للارتفاع المرتقب لدرجات الحرارة. أشار إلى أنه موجة الحر الاستثنائية اللي تشهدها تونس كما العديد من بلدان حوض البحر الأبيض المتوسط تسبب في ارتفاع كبير في الطلب على الكهرباء، خاصة بسبب الاستعمال المكثف لأجهزة التكييف، حيث سجل الاستهلاك خلال فترة الذروة الممتدة بين الساعة الواحدة والخامسة مساء زيادة بنحو 30% مقارنة بالمعدلات العادية. أضاف أن الشبكة الكهربائية الوطنية بما تضمه من محطات إنتاج ومولدات وخطوط ضغط عالي تتطلب الحفاظ على توازن دائم بين الإنتاج والاستهلاك، باعتبار أنه أي اختلال كبير قد يهدد استقرار المنظومة الكهربائية بأكملها. شدد الرئيس المدير العام للشركة على أنه اللجوء إلى القطع الدوري يبقى إجراء وقائي وضروري في مثل هذه الظروف الاستثنائية، وأكد أنه عدم اعتماد هذه الآلية قد يؤدي إلى انقطاع شامل للكهرباء على كامل تراب الجمهورية بما يعرف بالبلاك أوت، وهو سيناريو تكون تداعياته أكثر خطورة ويستغرق تجاوزه وقت أطول. هذا تصريح الرئيس المدير العام للشركة التونسية للكهرباء والغاز فيما يخص الانقطاعات اللي شهدتها عديد الولايات والمناطق في تونس. مازلنا متواصلين معاكم إن شاء الله حتى الثمانية في هذا التوقيت، توا 7:34 دقيقة.

0: تظن مدينة تبرقة من 25 جويلية الحالي نهار 8 أوت القادم فعاليات الدورة 62 مهرجان تبرقة الدولي اللي تقترح على جمهورها 11 عرض فني تتوزع بين الموسيقى والمسرح وبطبيعة بمشاركة عدد من الفنانين التونسيين في برمجة تراهن على تنوع الأنماط الموسيقية و استقطاب مختلف الأذواق. وتفتتح فعاليات الدورة نهار 25 جويلية بالعرض الموسيقي 24 عطر للفنان محمد علي كمون، فيما يكون الموعد في سهرة الاختتام نهار 8 أوت مع فنان الراب كازو. وتجمع برمجة هذه الدورة بين الأغنية التونسية والعروض الصوفية وموسيقى الراب إلى جانب المسرح، بما يعكس توجه الهيئة المنظمة نحو تنويع المضامين الفنية ومخاطبة مختلف الفئات العمرية من خلال عروض يحييها فنانون من مشارب موسيقية مختلفة. أكدت الهيئة المنظمة في منشور على صفحتها الرسمية على الفيسبوك أنه المعلقة الرسمية للدورة 62 اختارت لغة الألوان قبل لغة الكلمات، إذ يستلهم زرقة البحر والسماء ودفء الرمال الذهبية، بينما يتوسط المشهد مسرح البحر في استحضار لخصوصية هذا الفضاء الثقافي اللي ارتبط على امتداد عقود بتاريخ المهرجان. ويأتي تنظيم الدورة 62 مهرجان تبرقة الدولي بعد أيام من إسدال الستار على الدورة 20 مهرجان تبرقة الدولي للجاز اللي أعادت الحياة إلى وسط المدينة ومسرح البحر بعد انقطاع دام 6 سنوات. وتفتتح مدينة المرجان أبواب هذا الفضاء الثقافي من جديد لاستقبال جمهور مهرجان تبرقة الدولي، لتتواصل بذلك الحركية الثقافية اللي تشهدها المدينة خلال هذا الموسم الصيفي. وفيما يلي فكرة عن برنامج الدورة 62 مهرجان تبرقة الدولي، الافتتاح نهار 25 جويلية باش يكون بعرض 24 عطر لمحمد علي كمون، نهار 29 جويلية عرض موسيقي لشيرين اللجمي، 30 جويلية مسرحية ما يضحكنيش لياسين الصالحي، 31 جويلية عرض موسيقي لمرتضى الفتيتي، غرة أوت عرض الزيارة، 2 أوت عرض موسيقي لفن الراب، 3 أوت عرض موسيقي لأمينة فاخت، 5 أوت عرض لفنان الراب نوردو، 6 أوت عرض تبرقة تغني بقيادة المايسترو جهاد جبارة، 7 أوت مسرحية ولد الطلياني، 8 أوت عرض لفنان الراب كازو. هذه برمجة مهرجان تبرقة الدولي تنطلق نهار 25 جويلية الحالي وتتواصل إن شاء الله حتى النهار 8 أوت القادم.
1: في الشبكة الصيفية نود مستمعينا مشاهدينا برمجة جديدة فيها كل الأذواق، ابتداء من 29 جوان 2026، برامج تلامس شواغل الناس اليومية، روبورتاجات، حوارات، استضافات، محطات خارجية، زيارات ميدانية ومتابعات حينية، برامج سياسية واقتصادية وملفات اجتماعية من واقع الناس، نتصل بالمسؤول ونقدم الإجابة، برامج ثقافية، فنية، رياضية وسهرات تجمع بين الفن والطرب ونقل أجواء المهرجانات الصيفية. مواعيد
2: راديو كيف اف ام. مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة الكاف وما جاورها.
3: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد محمد رسول الله، أشهد أن

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

هذه إذاعة كيف طقس غدوة إن شاء الله باش تتوصل لدرجة الحرارة في ارتفاع يواصل إلى غاية نهاية هذا الأسبوع إن شاء الله ربي كل ما يعطينا باللطف وإن شاء الله فترة وتتعدى سلامات بإذن الله. هكا نص نهاية لقنا هذا معكم اليوم مع أجمل تحيات عيد جندوبي ألفة بوعشة صلاح الشيرني ويمين الزي. صباح الخير نسكن.

0: راديو كيف اف ام.
1: لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك، وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة؟ لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة، تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.
2: تمام الثامنة.
3: صوت الشمال الغربي إذاعة الكاف.
2: السلام عليكم. تتواصل بمعتمدية قلعة سنان مجهودات أعوان الحماية المدنية والغابات وعدد من المواطنين للسيطرة على الحريق الذي اندلع بعد ظهر اليوم بجبل سيدي العلمي ومنع وصول النيران إلى المساكن القريبة، حيث أتى الحريق على مساحات من الأشجار الغابية بالمنطقة. بولاية الكاف أيضا تتواصل المجهودات للسيطرة على الحريق الذي نشب يوم أمس بمنطقة الدباجيب والنعيمة وأتى على أراض جبلية. تمت فجر اليوم السيطرة على الحريق الذي نشب أمس بعمادة بوهرتما التابعة لمعتمدية فرنانا، فيما تتواصل عملية التبريد والمتابعة الميدانية، وتسبب الحريق في إلحاق أضرار بمحيط عدد من المساكن واحتراق أكثر من 20 هكتارا من الغابات. أكد رئيس المدير العام للشركة التونسية للكهرباء والغاز فيصل طريفة أن قطاعات التيار الكهربائي التي شهدتها أمس عديد المناطق بالبلاد تعود إلى الارتفاع القياسي في استهلاك الكهرباء الذي تجاوز القدرة المتاحة للإنتاج بسبب موجة حرة. استشهد اليوم مواطن فلسطيني متأثرا بجروحه وأصيب آخرون في قصف لقوات الاحتلال الصهيوني على مدينة غزة. من جهة أخرى اعتقلت قوات الاحتلال 6 مواطنين فلسطينيين في عدد من محافظات الضفة الغربية المحتلة خلال 24 ساعة الأخيرة، من بينهم طفل وصحفي وأسير محرر. نهاية الموجز، نلتقي بإذن الله.

هكذا سيداتي وسادتي انتهت الوصلة الغنائية الثانية، وفي هذه اللحظات تقف السيدة أم كلثوم وهي تمسك بيدها الفنان سيد مكاوي وينحني للجماهير، وبناء على رغبة الجماهير تقف السيدة أم كلثوم مرة ثانية.

0: في الشبكة الصيفية نود مستمعينا ومشاهدينا برمجة جديدة فيها كل الأذواق ابتداء من 29 جوان 2026. برامج تلامس شواغل الناس اليومية، روبورتاجات، حوارات، استضافات، محطات خارجية، زيارات ميدانية ومتابعات حينية، برامج سياسية واقتصادية وملفات اجتماعية من واقع الناس. نتصل بالمسؤول ونقدم الإجابة. برامج ثقافية، فنية، رياضية وسهرات تجمع بين الفن والطرب ونقل أجواء المهرجانات الصيفية. مواعيد يومية مع الأطفال. هذا بالإضافة إلى الفقرات القارة على موجات إذاعة الكاف. الشبكة الصيفية على موجات إذاعة الكاف بكل الألوان.
1: تمام التاسعة.
2: صوت الشمال الغربي إذاعة الكاف.
1: السلام عليكم. تتواصل بمعتمدية قلعة سنان مجهودات أعوان الحماية المدنية والغابات وعدد من المواطنين للسيطرة على الحريق الذي اندلع بعد ظهر اليوم بجبل سيدي العلمي ومنع وصول النيران إلى المساكن القريبة، حيث أتى الحريق على مساحات من الأشجار الغابية بالمنطقة. وبولاية الكاف أيضا تتواصل المجهودات للسيطرة على الحريق الذي نشب يوم أمس بمنطقة أدبديب والنعيمة وأتى على أراض جبلية. تم اليوم بولاية جندوبة إعطاء إشارة انطلاق برنامج انتداب 1500 عامل وعاملة بأحدى المؤسسات الصناعية بالجهة، وذلك تحت إشراف وزارة التكوين المهني والتشغيل. تشارك وزيرة الشؤون الثقافية أمينة أسرار في اليوم وغدا بالعاصمة الإسبانية مدريد في أشغال المؤتمر الوزاري الدولي من أجل الثقافة الفلسطينية، والذي ينتظم تحت عنوان حماية وإعادة إحياء الثقافة الفلسطينية والتراث غير المادي. استشهد مساء اليوم فلسطيني متأثرا بجروحه وأصيب آخرون في قصف من الاحتلال الصهيوني على مدينة غزة. من جهة ثانية اعتقلت قوات الاحتلال 6 مواطنين فلسطينيين في عدد من محافظات الضفة خلال 24 ساعة الماضية، من بينهم طفل وصحفي وأسير محرر. نهاية هذا الموعد الإخباري، نلتقي على رأس الساعة. إلى اللقاء.
3: ميكس مع فيصل الحمدي.

0: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة الكاف وما جاورها.
1: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

Facebook. الصفحة الرسمية لإذاعة الكاس. آراءكم، تعليقاتكم ونقدكم ديما على الباج نتاعنا، راديو كاس، إذاعة الكاس.

0: سهراتنا على موجات إذاعة الكاف في الشبكة الصيفية من 10:30 نهار الاثنين بين ثنايا الذاكرة مع الدكتور محمد التليلي وكمال الزديري. فرسان الكلمة من اقتراح عادل الخماسي في سهرة الثلاث. وفي سهرة الأربعاء عيش السهرة مع أمن الخليفي. ليالي صيفية من اقتراح نبيل الشيخاوي في سهرة الخميس. وذات صيف مع إيمان مرعي في سهرة الجمعة. هزيج وقوافي من اقتراح هنا مدفعي في سهرة السبت. ونسهروا في ليلة الأحد مع برنامج عيني ومرات مع فتح الرئيس. سهراتنا على موجات إذاعة الكاف بكل الألوان.
1: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الإذاعة التونسية، وين أنتي وين هي.
2: 10 ليلا على موجات إذاعة الكاف.
3: صوت الشمال الغربي، إذاعة الكاف.
2: أهلا بكم إلى آخر نشرتنا الإخبارية. وفي عناوينها: الكميات المجمعة من الحبوب على المستوى الوطني تتجاوز 10 مليون قنطار إلى حد الآن، وولاية باجة تواصل تصدر ترتيب الولايات من حيث الكميات المجمعة. إعادة تشغيل بوابة تنفيس سد ملاك بعد استكمال أشغال إصلاحها وتأمين جاهزيتها. بولاية جندوبة إعطاء شرط انطلاقي برنامج انتدابي 1500 عامل وعاملة بإحدى المؤسسات الصناعية بالجهة. أهلا بكم إلى تفاصيل النشرة. بلغت الكميات المجمعة من الحبوب على المستوى الوطني نحو 10 مليون قنطار فاصل 0.8، منها 9 مليون قنطار فاصل 5 من حبوب الاستهلاك، بما يمثل 94% من إجمالي الكميات المجمعة بمراكز التجميع و 588 ألف قنطار من البذور الممتازة الخام بنسبة 6%، تم تجميعها لدى شركة إنتاج البذور. وتتواصل عملية تجميع الحبوب بمختلف مناطق الإنتاج في ظروف عادية تزامناً مع تقدم عمليات الحصاد التي بلغت نسبة 86% على المستوى الوطني إلى غاية 13 من جويلية الجاري بحسب ما جاء في البلاغ الصادر عن ديوان الحبوب. وتصدرت ولاية باجة ترتيب الولايات من حيث الكميات المجمعة بمليوني قنطار فاصل 242، أي ما يعادل 22.25% من الكميات المجمعة على المستوى الوطني. تلتها ولاية بنزرت بمليون وقنطار فاصل 398، أي بنسبة 13.88%، ثم سليانة بمليون قنطار فاصل 37 بنسبة 13.65، والكاف بمليون قنطار فاصل 366 بنسبة 13.55، وجندوبة بمليون قنطار فاصل 0.20، أي بنسبة 10.12. وفي سياق متصل، تواصل اللجان الفنية الجهوية عمليات انتقاء كميات من شعير صابة 2026 لإدراجها ضمن المخزون الاحتياطي من الشعير المراقب المعد للبث. كما تواصل فرق المراقبة التابعة لديوان الحبوب تنفيذ زيارات ميدانية إلى مراكز التجميع ومخابر التعيير لمتابعة ظروف العمل ونسق إجلاء الحبوب، إلى جانب متابعة صرف مستحقات الفلاحين. وبلغت كميات الحبوب التي تم إجلاؤها إلى غاية 13 من جويلية، سواء عبر الوسق نحو وحدات ديوان الحبوب أو من خلال البيع إلى المطاحن، نحو 4 ملايين قنطار. أعلنت الإدارة العامة للسدود والأشغال المائية الكبرى التابعة لوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مساء اليوم عن استكمال عملية إعادة وضع بوابة تنفيذ سد ملاك بولاية الكاف في مكانها وإعادتها إلى الخدمة بعد نجاح الفرق الفنية في إنجاز الأشغال اللازمة وضمان جاهزيتها التشغيلية. وأفادت أن عملية إعادة البوابة إلى وضعها الطبيعي تمت بفضل التنسيق المحكم بين مختلف الأطراف المتعلقة.

0: حريق بجبل سيدي العلمية المحاذي لمائدة يوغرتا بمعتمدية قلعة سنان، وتتواصل مجهودات أعوان الحماية المدنية والغابات للسيطرة على النيران وتطويقها ومنع امتدادها إلى التجمعات السكنية القريبة، وفقاً لعضو المجلس المحلي بقلعة سنان يونس العسكري الذي أكد أن الحريق أتى على مساحات من الأشجار الغابية.
1: النار بدت من بوعراره وهي طالعه حتىش الثلاثين سنين، تو قاعدين نحوزوا في دار بالمحراث والتراكز وشوي ما باش النار ما توصلش للدار، هي تو ماشيه في اتجاه المريحيه والنار مشت، كان في شيره واحده قصها الكياط اللي يطلع المائده يغرت، جبل كامل كلاته من صنوبر وتعدت للعرعار وتو طالعه في اتجاه ما اتغرت، وثم زاد أحد المتساكنين دارت ليه النار بداره كاملة وبحذيها الحماية المدنية وإن شاء الله لبيس. عمال الغابات كلها متجندة والحماية المدنية من حرس من المواطنين وكل متجندين معانا ويطفوا في النار باش نخمدوا على النيران هذه.
0: تمت اليوم السيطرة على الحريق الذي نشب أمس بعمادة بوهرتما التابعة لمعتمدية فرنانا، هذا وتتواصل عمليات التبريد والمتابعة الميدانية، وتسبب الحريق في إلحاق أضرار بمحيط عدد من المساكن واحتراق أكثر من 20 هكتارا من الغابات ونفوق عدد من الحيوانات، وفق عضو المجلس المحلي بعمادة بوهرتما زياد البسعيدي الذي أكد أن تدخل مختلف الأطراف ووصول والطائرة عسكرية مكن من الحد من توسع الحريق.
2: الحريق هذا نشب في منطقة الفرحة وادي التوت، ثم انتقل تدريجيا إلى منطقة بوهرتما ومنطقة الشاغي، وتعدى معنا المنطقة تتبع بوسالم هي سيدي حماد، وتدخل الحماية المدنية وجاءت في الأخير طائرة معنا أدفاء عملت ثلاثة جواليات، تم السيطرة على الحريق بالكامل، لكن بقيت شوية نار فهمتي، خرجت الحماية صباح مرافقة، تمت معاينة عديد من الأضرار تسببت في ممتلكات عدد كبير من الأهالي بنسب متفاوتة، وشملت الأضرار الغطاء النباتي والأشجار المثمرة والمحاصيل الفلاحية وكذلك الحيوانات، وهو ما يستوجب الوقوف على حجم الأضرار واتخاذ الأجراءات اللازمة.
0: كما تمت اليوم السيطرة على الحريق الذي اندلع بجبل لهري بمعتمدية مجاز الباب من ولاية باجة، وتتواصل عمليات التبريد وإخماد جيوب النيران التي تنتشر في عدة أماكن بالجهة. في الأثناء صنف المعهد الوطني للرصد الجوي اليوم 12 ولاية في مستوى درجة إنذار كبيرة التي تتطلب اليقظة التامة، وتشمل ولايات باجة وجندوبة والكاف وسليانة وزغوان والقيروان وسيدي بوزيد وصفاقس وقفصة وتوزر وجابس وقبلي. ووفق خريطة لليقظة نشرها المعهد وتمتد على يومي الأربعاء 15 من جويلية والخميس 16 من جويلية، يكون الطقس حارا إلى محليا حار جدا مع ظهور شهيلي. وأوضح المعهد أوصى باتباع جملة من التدابير الوقائية، خاصة منها شرب الماء عدة مرات كامل اليوم وتجنب الخروج غير ضروري في أوقات الذروة الحرارية. وعلى إثر انقطاعات التيار الكهربائي الذي شهدتها عديد المناطق أمس، أكد رئيس المدير العام للشركة التونسية للكهرباء والغاز فيصل طريفة أن هذه الانقطاعات تعود إلى الارتفاع القياسي في استهلاك الكهرباء الذي تجاوز القدرة المتاحة للإنتاج بسبب موجات الحر. وأوضح أن الشركة اضطرت إلى اعتماد ما يعرف بالقطع الدوري للكهرباء، وهي عملية تقوم على قطع التيار الكهربائي بصفة مؤقتة وبالتناوب بين مختلف المناطق بهدف المحافظة على استقرار الشبكة الكهربائية الوطنية وتفادي انهيارها، مؤكدا أن الانقطاع سيتواصل في الفترة القادمة نظرا للارتفاع المرتقب لدرجات الحرارة. تم اليوم بولاية جندوبة إعطاء إشارة انطلاق برنامج انتداب 1500 عامل وعاملة بأحدى المؤسسات الصناعية بالجهة، وذلك تحت إشراف وزارة التكوين المهني والتشغيل المكلفة بالاتصال والإعلام بهذه المؤسسة آمنة العمري. ومزيد من التفاصيل.
3: بدينا في حملة الانتداب في ولاية جندوبة، أما ما تقتصرش كان عن ولاية جندوبة كهو، حنا تو ولاية الكيف عنا في دشرة نبر عنا في طويرف، نظرا لتوفر النقل مزوز معلومات جديدة مباشرة للخير ولاية جندوبة والكل اللي يحبوا يدخلوا. رفعنا في السن بالنسبة للإناث ولت من 18 ل 42 سنة، نسخة من بطاقة التعريف وشهادة المدرسية ومرحبا به مستوى الدراسة.

0: أساسي أبارتير من السنة 7 أساسي، وبالنسبة للذكور زادة كيف كيف من 18 ل 35 سنة، ومن بكالوريا فما فوق.
1: بعد أسابيع من افتتاح السوق اليومية الجديدة بوتفاحة بولاية باجة، عبر عدد من الباعة عن تذمرهم من نقص التهيئة، وهو ما أثر على الحركة التجارية. بعضهم يتحدث:
2: السوق مساك تشوف فيه ماذا مشي، حتى العباد ما عادش حابه تجي.
3: السوق غطوا نهار ثلاثة وسبت،
4: السوق مازال جديد هذاك علاش احنا جينا في فتره صعيبه وقت سخان الصيف، كجات حتى مع دخول القرايه ولا خلونا كملنا الصيف غاديك يكون خير. خدمنا غادي قريب 10 ولا 12 سنه بلايصتنا معروفه، جينا على الكياس وبالمعليه يتعدوا لي باساجي، يتعدى اللي ماشي للبلديه، التلميذ، الموظف اللي ماشي للطبيب. جينا لنا تعزلنا عباره في عزله، نحن برشا تجار، برشا اللي ملوا، برشا اللي ثم شكون عنده صناعه، عنده ثم شكون يجري على النهار يقول لك نهبط ونتعب وسخ انا وما ثماش حتى شيء. وحاجه اخت نهار السوق قالوا لنا تهبطوا تخربوا لوط، معناها اجباري ننصبوا في السوق جديد لوط، ونهار تلاف عندكم الحق ترجعوا لفوق. حتى الكليون في باجه تمهمش، نحسوا في روحنا في عزله الحق.
5: لينا متر ونص، قول لهم متر ونص ما يجيش، تو الدار تاع الدار يعملوه متر ونص، قول لهم باساج عمره ما يجي متر ونص. والنصابه كثرت معناها واشترها مسكر، الناس خلت نصابها ومشيت على رواحها، ولات تدور في خدم مخ، ما عادش ينجم يجي، يجي كان نهار السبت وما عادش يحب ينصب. الناس الكل يعني بها ربي الخضره تيجي، عندي شهر تو شهر واحد باش قاعد يحل في سلعته وقاعد يبيع في الديشي، ما عادش ينجم يحل سلعه، ما ثم حتى شريك.
6: وهذا انت متعب برشا برشا، ما ثمش حركيات ياسر، يعني كان الفري سلعه الخضره كل يوم يتيشوا بها السلعه.
1: انطلقت اليوم بولاية جندوبة فعاليات الدورة 33 للمهرجان الوطني لمصيف الكتاب الذي يتواصل إلى 15 من أوت المقبل، بهدف الخروج بالكتاب من الفضاءات المغلقة وتحديداً المكتبة والوصول إلى الجمهور العريض في الفضاءات العامة، بالإضافة إلى التحسيس بضرورة المحافظة على المحيط والبيئة والتدريب على القيادة والعمل الجماعي. مديرة المكتبة الجهوية بجندوبة مفيدة الغزواني تضيف:
7: الدورة 33 للمهرجان الوطني لمصيف الكتاب، هذه الدورة اللي تكون سند أكيد بتبيع تحت إشراف وزارة الثقافة والإدارة العامة للكتاب وإدارة المطالعة والمندوبية الجهوية لشؤون الثقافية بجندوبة. إشارة الانطلاق بشكل المكتبة الجهوية، لكن كافة المكتبات بولاية جندوبة ستحتفل بهذا المهرجان الوطني الذي يدوم من 15 جويلية إلى غاية 15 أوت إن شاء الله. تمتد هذه الفترة شهر كامل فيها الأنشطة والورشات والتظاهرات والتنشيط المداخلات الأدبية، باش نعتمدوا محاور معناها مهمة اللي هي إدارة المطالعة أكدت عليها، اللي هي التحسيس بالمحافظة على الطبيعة وحماية البيئة، توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في مجال الكتاب والمطالعة، نشر ثقافة العمل التطوعي داخل المجتمع، التوعية بالاستعمال الأمني للإنترنت والسلامة الرقمية، والتدريب على القيادة والعمل الجماعي. هذه من أهداف مهرجان مصيف الكتاب لهذه السنة.
1: شدد وزير التربية نور الدين النوري خلال ندوة اختتام أشغال الندوة الدورية للمندوبين الجهويين للتربية على ضرورة إنجاح العودة المدرسية 2026-2027 من خلال المتابعة الميدانية الدقيقة والتنسيق المستمر بين الجهات والإدارة المركزية. ودعا الوزير خلال الندوة إلى الالتزام بالآجال المحددة للعمليات الإدارية بالمرحلتين الابتدائية والإعدادية والثانوية، ضمانا لسير عادي للمؤسسات التربوية منذ اليوم الأول للعودة. كما أكد الوزير ضرورة تعزيز المكتسبات المحققة من مواصلة البرنامج الوطني للرحلات لفائدة تلاميذ المدارس الريفية والبعيدة عن المناطق الحضرية، وترسيخ مبادرة سنة 26 والفين سنة للمطالعة، والارتقاء بالنشاط الثقافي المدرسي إلى جانب توفير الظروف اللائقة بالعمل لمختلف مكونات الأسرة التربوية. وشهدت الندوة سلسلة من المداخلات المتخصصة وتناولت جوانب الاستعداد للعودة المدرسية المقبلة، إلى جانب قراءة تحليلية لنتائج الامتحانات الوطنية مع اقتراح سبل تحسينها مستقبلاً. قرر مكتب المجلس الوطني للجهات والأقاليم برمجة جلسة عامة يوم الجمعة 17 من جويلية للنظر في مشروع القانون المتعلق بالمصادقة على مخطط التنمية 2026-2030. وتمت خلال اجتماع انتظم أمس المصادقة على تقرير لجنة المخططات التنموية والمشاريع الكبرى المتعلق بمشروع مخطط التنمية وفق ما جاء في بلاغ صادر عن المجلس اليوم. في أخبار العالم، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية في بيان أن الجيش الأمريكي أكمل اليوم أحدث موجة من الضربات ضد إيران. وأوضحت القيادة أن القوات أطلقت ذخائر دقيقة على أنظمة دفاع ساحلية ومواقع تخزين وأطلاق صواريخ كروز في جزيرة تنب الكبرى خلال هذه الموجة من الضربات التي استمرت 90 دقيقة. يأتي ذلك فيما قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم أن إيران ترغب بشدة في التوصل إلى تسوية مع الولايات المتحدة، مضيفا أن واشنطن ستقرر ما إذا كانت ستقدم على مثل هذه الخطوة أم لا. بهذا نأتي مستمعينا الكرام إلى نهاية النشرة، وفيها تابعتم الكميات المجمعة من الحبوب على المستوى الوطني تتجاوز 10 مليون قنطار إلى حد الآن، وولاية باجة تواصل تصدر ترتيب الولايات من حيث الكمية المجمعة. إعادة تشغيل بوابة تنفيس سد ملاك بعد استكمال أشغال إصلاحها وتأمين جاهزيتها. في ولاية جندوبة إعطاء إشارة انطلاق برنامج انتداب 1500 عامل وعاملة بإحدى المؤسسات الصناعية بالجهة. نهاية النشرة، شكرا على متابعتها، نلتقي تمام 11 ليلا بإذن الله، إلى اللقاء.

عيش السهرة عيش السهرة مع أمن الخليفي.

مرحبا بكم مستمعينا عبر موجتنا موجات راديو الكيف في حصة جديدة من منوعة تعيش السهرة اللي نبدأوها معكم توا حتى النصف الليل وبش نعيشوكم أكيد سهرات المهرجانات والحفلات من المهرجانات من عدة أماكن في تونس. نعرفوا أحنا تويكا على أبواب المهرجانات وفما زادة مهرجانات بديت الليلة هوكا فكرة بش نعطوكم على عدة مهرجانات جهوية بشمال الغربي وكذلك مهرجانات دولية كبرى في كامل تونس. دونك نسلم على كل المستمعين وين ما كنتم، تحية خاصة لكل مستعملي طريق والناس اللي برانش معنا عبر موجتنا. نسلم على أصدقاء الصفحة الوحيدة والرسمية راديو الكيف، معايا توت ليكيب نحب نحييهم زيدا ونقول لهم مساء الأنوار، كل من الأسعد النايد على الكونسولات، نزار الهريغي في الغرفة الفنية المركزية، وإمنا من أمام الميكروفون. نبدأ معكم بزوز أصوات باش نمشوا مع نجاة عطية في غنيتي للا من مهرجان كارتاج، وزيدة مجموعة من الأغاني نجم نقولوا كوكتيل لمجموعة تستوريات وهذه من مهرجان تستور.

برافو برافو، شكرا شكرا. اذا عرض دستوريات احفاد الاندلس، شكرا لكم جميعا على هذه السهره الممتعه. شكرا لكم جميعا، شكرا انور يعطيك الصحه. ادعو قائد الفرقه المايسترو أيمن العرفاوي إلى الركح. أستاذ أيمن العرفاوي، أستاذ سلوحة التباسي، الأستاذ أيمن العرفاوي، إذن إن شاء الله ديما حافلة في دستور، إن شاء الله ديما مهرجان ناجح، وفرقنا فرق دستور تقدم أمتع العروض. أستاذ أيمن العرفاوي المايسترو، إذن أستاذ سلوحة التباسي، دكتورة أحلام، دكتورة أحلام العرفاوي، إذن أستاذ سلوحة تهانينا ومبروك لكم بهذا النجاح وتكريم إذن المايسترو أيمن العرفاوي في هذه اللحظات من قبل الدكتورة أحلام العرفاوي ابن الدستور أيضا رئيس المنظمة. تصفيقة، تحية، تشجيع، شهادة تكريم وتقدير، هدية وصورة للذكرى.

0: صوت الشمال الغربي في مكثر على الذبذبة 88.2.
1: رجعنا معكم، أهلا وسهلا بالجميع. نبدأ مع حكاية المهرجانات وأجواء المهرجانات والبرمجة الخاصة بالمهرجانات. باش نبدأ مع مهرجاناتنا بشمال الغربي، تكون انطلاقتنا بمهرجان تبرقة الدولي. كنا الجمعة اللي فاتت حكينا على مهرجان الجاز الدولي اللي كان الاختتام رائع والولايات نتاعو تعدوا حلوين مزيانين من خلال السبيكتاكل اللي تقدموا والحضور والإقبال الكبير. باش نبقوا في تبرقة، باش نحكوا على مهرجان تبرقة الدولي اللي ينطلق نهار 25 جويليا الشهر الحالي حتى 8 أوت 2026. العديد من الوجوه باش تكون موجودة في مهرجان تبرقة. عنا نوردو باش يكون موجود نهار 5 أوت، زيارة زيادة كيف باش تكون موجودة 29 جويليا، العرض باش يكون مع شيرين اللجمي. 24 عطر لمحمد علي كمون نهار 25 جويليا، 31 جويليا الجمهور على موعد مع مرتضى الفتيتي. أمينة فيخت مرة أخرى في مهرجان التبرقة، سهريتها بشتكون نهار 3 أوت، 7 أوت سهرية مخصصة للأطفال، 8 أوت للناس اللي تحب الراب مع كازو، وكذلك نهار 6 أوت المايسترو جهيد جبارة في عرض تبرقة اتغني يونغريز بشتكون موجود نهار 2 أوت، وعرض مسرحي ليسير الصالحي ما يضحكنيش نهار 30 جويليا. دونك هذه بالنسبة للعروض اللي باش تكون موجودة في مهرجان تبرقة كما قلنا من 25 جويليا حتى 8 أوت. احنا اكيد باش نبقوا مع عدة مهرجانات اخرى واسامي لفنانين توينسا وغير توينسا باش يكونوا موجودين وضيوف في تونس لاحياء العروض الموسيقية والحفلات نتاعهم. في الاطار هذايا باش نقعدوا مع الاجواء هذه، باش نقعدوا مع ماجدة الرومي في زوز غنيات سمرة يا سمرة، وزيدة اعتزلت الغرام ماجدة الرومي اللي باش نشوفوها مرة أخرى على ركح مسرح كارتاج بعد غياب مطول.
2: سمرة يا سمرة يا سمرة بروحي نبي، سمرة يا سمرة.

سنغني أغنية من قصائد محمود درويش الأخيرة، الأغنية بعنوان عيناها. اسمعوا المطلع وغنوا معنا لأنه حلو.

صعب؟ يلا. عيناها عيناها عيناها عيناها كمان عيناها عيناها عيناها عيناها كلنا سوا عيناها

نحن من حوالي يمكن 30 سنة جينا على هالمدينة، ما بعرف إذا كان حدا إجا حضرنا بهداك الزمن. والله إيه. كنا صغار وقتها، كانت لحيتي أنا بعدها سودة، هلأ صارت بيضة، وأنتو كمان كبرتوا. وبكل حب جينا لعندكم لنقدم هذه الأمسية، وبتمنى أنه تكون هالأمسية تعجبكم. الكمنجات تبكي على العرب الخارجين من الأندلس، الكمنجات تبكي على الغجر الداخلين إلى الأندلس، الكمنجات تبكي على وطن ضائع لا يعود، الكمنجات تبكي على وطن ضائع قد يعود. بدنا نحاول نغني مطلع الكمنجات سوا، كتير سهل، اسمعوا مني وبعدين بنغني أنا وياكم.

0: سهراتنا على موجات إذاعة الكاف في الشبكة الصيفية من 10:30 الليل نهار الاثنين بين ثنايا الذاكرة مع الدكتور محمد تليلي وكمال الزديري. فرسان الكلمة من اقتراح عادل الخماسي في سهرة الثلاث، وفي سهرة الأربعاء عيش السهرة مع أمن الخليفي. ليالي صيفية من اقتراح نبيل الشيخاوي في سهرة الخميس، وذات صيف مع إيمان مرعي في سهرة الجمعة. هزيج وقوافي من اقتراح هنا مدفعي في سهرة السبت، ونسهروا في ليلة الأحد مع برنامج عيني ومرات مع فتح الرئيس. سهراتنا على موجات إذاعة الكاف بكل الألوان.
1: الحادية عشر ليلا على موجات إذاعة الكاف.
2: صوت الشمال الغربي إذاعة الكاف.
1: أهلا بكم إلى موجز لأهم الأنباء. مرحبا بكم. بلغت الكميات المجمعة من الحبوب على المستوى الوطني نحو 10.08 مليون قنطار، منها 9.05 مليون قنطار من حبوب الاستهلاك، و 588,000 قنطار من البذور الممتازة الخام تم تجميعها لدى شركات إنتاج البذور. وتتواصل عملية تجميع الحبوب بمختلف مناطق الإنتاج في ظروف عادية، تزامنا مع تقدم عملية الحصاد التي بلغت نسبة 86% على المستوى الوطني إلى غاية 13 جويلية الحالي. هذا وتواصل اللجان الفنية الجهوية عمليات انتقاء كميات من شعير صبة 2026 لإدراجها ضمن المخزون الاحتياطي من الشعير المراقبة المعد للبذر، كما تواصل فرق المراقبة التابعة لديوان الحبوب تنفيذ زيارات ميدانية إلى مراكز التجميع ومخابر التعيير لمتابعة ظروف العمل ونسق إجلاء الحبوب، إلى جانب متابعة صرف مستحقات الفلاحين. أعلنت الإدارة العامة للسدود والأشغال المائية الكبرى التابعة لوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري عن استكمال عملية إعادة وضع بوابة تنفيس سد ملاك بولاية الكاف في مكانها وإعادتها إلى الخدمة بعد نجاح الفرق الفنية في إنجاز الأشغال اللازمة وضمان جاهزيتها التشغيلية. تم اليوم بولاية جندوبة إعطاء إشارة انطلاق برنامج انتداب 1500 عامل وعاملة بإحدى المؤسسات الصناعية بالجهة، وذلك تحت إشراف وزارة التكوين المهني والتشغيل. انطلقت اليوم بولاية جندوبة فعاليات دورة 33 للمهرجان الوطني لمصيف الكتاب الذي يتواصل إلى 15 أوت القادم، بهدف الخروج بالكتاب من الفضاءات المغلقة والوصول إلى الجمهور العريض في الفضاءات العامة، بالإضافة إلى التحسيس بضرورة المحافظة على المحيط والبيئة والتدريب على القيادة والعمل الجماعي. شدد وزير التربية نور الدين النوري خلال ندوة اختتام أشغال الندوة الدورية للمندوبين الجهويين للتربية على ضرورة إنجاح العودة المدرسية 2026-2027 من خلال المتابعة الميدانية الدقيقة والتنسيق المستمر بين الجهات والإدارة المركزية. في أخبار العالم، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية أن الجيش الأمريكي أكمل اليوم أحدث موجة من الضربات ضد إيران، وأوضحت القيادة أن القوات أطلقت ذخائر دقيقة على أنظمة دفاع ساحلية ومواقع تخزين وإطلاق صواريخ كروز في جزيرة تنب الكبرى خلال هذه الموجة من الضربات التي استمرت 90 دقيقة. نهاية الموجز، شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.

عيش السهرة عيش السهرة مع أمن الخليفي.

معكم مواصلين المشوار عبر موجة راديو الكيف. هذه نويل غشيم في مهرجان سوسة الدولي بكوكتيل لأغاني الفنانة صالحة. احنا باش نبقوا مع أجواء المهرجانات ونعطوكم فكرة بتبيع على المهرجانات الدولية اللي سي هبطت البرمجة نتاعها في انتظار انه مهرجان بو مخلوف الدولي. زادا نعرفوا البرمجة نتاعو كل عام البرمجة تهبط مخرة شوية. إن شاء الله السنة تكون على بكري وإن شاء الله تكون فما عروض تليقة بالجمهور المتعطش بتبيع الحفلات حلوة والأصوات مزينة. ومهرجان عريق يعني السنة في دورته 50 يستحق أنه يكون على ركحه كبار الفنانين على شلي من تونس ومن خارجها. بتبيع باش نحكو شوية على مهرجان بنزارة الدولي في دورته 43 اللي أعلنت البرمجة في الأسبوع الفارت. الدورة هذه تمتد من 17 جويلية حتى ل 19 أوت 2026. أكثر من شهر يعني يعيشوا على أجواء الموسيقى والاحتفالات. دورة باش تضم مجموعة من أبرز الأسماء الفنية المحلية والدولية. من بين العروض الرئيسية باش يكون الجمهور على موعد مع إيا دغنوج نهار 17 جويلية. 18 جويلية العرض العائلي لفوياجور مع سيرك باباروني. 21 جويلية عرض بابا نويل للممثل محمد صابر الوسلاتي. 22 جويلية عرض الزردة للفنانة النجلة. 26 جويلية حفل الفنان شاب مامي اللي يرجع لتونس بعد مديدة. كان آخر حفلة عملها شاب مامي كانت في مهرجان الحمامات الدولي. 28 جويلية الجمهور مع حفل مشترك باش يكون بين وائل جسار ورؤوف ماهر. 19 أوت الجمهور باش يكون حفل الاختتام اللي يحييها صابر رباعي. والعديد من الأسامي الأخرى اللي باش تكون موجودة في مهرجان بنزرة الدولي. أكيد احنا رجعين معاكم في سهريتنا مع أجواء المهرجانات ونمشي ومع حفل من مهرجان المنستير الدولي نسمعوا فيه صوفيا صادق ورجعين. يقول لي لسعد ليه بدلنا نبدلو به ميسيرش نبدلو يا سيدي. احنا ماذا بينا نسمعوا مستمعينا بطبيعة الأغاني حلوة صوفية نسمعوها بعد شوية. اوكي سيدي مبرمجة صوفية دونك نسمعوا أمينة فاخت. أمينة فاخت نسمعوها مع الهادي دنيا في عجي بين عصابة. الحفلة هذية من حفل كارتاج وكانت بالحق يعني حفلة ولا أروع. وكي نقولوا أمينة فاخت الهادي دنيا يعني الكومبلي مضمون وموجود من قبل الحفلة بمدة. التيكيات تكون صاية يعني كملت. خلنا نمشي ونعيش الأجواء هذه ونرجع بعد شوية نسمع صوفيا صادق.

No. No. No.

0: صوت الشمال الغربي في الدهماني على الذبذبة 88.2.
1: مازلنا معكم عبر موجات راديو الكيف بطبيعة في الدقائق الأخرى من برنامجنا. احنا معكم بطبيعة الحال ومع أجواء المهرجانات اللي عنا في جهة شمالنا الغربي. نحكي شوية على مهرجان بالريجة الدولي في دورته 50 بمدينة جندوبة، واللي بشكون الافتتاح يوم 24 جويلية حتى 6 أوت 2026. البرمجة نتاع مهرجان بالريجات تضمن 10 عروض فنية تتروح بين الطرب، الموسيقى الشبابية والمسرح. الانطلاقة باش تكون بعرض الافتتاح مع الفنان عادل القلمامي بعرض الجنوب، 25 جويلية مسرحية ولد الطليني، 31 جويلية عرض زيارة. زيارة يعني موجودة في عدة مهرجانات كما العادة، خاصة مهرجانات شمال الغربي. 2 أوت العرض مع الفنان جنجون، 6 أوت الاختتام بعرض للفنانة يسرى محنوش. برشا يقول لك يعني في نفس الجهة نشوفوا فما عروض تكون يعني عروض كبيرة، الفنانين كبار، المدة نتاع المهرجان أطول. علاش الحكاية هذية؟ هذا كله بطبيعة الحال يرجع للميزانية، الميزانية اللي ترصد لكل مهرجان حسب المداخيل نتاعه وحسب زادة البلاصة اللي موجود فيها، خاطر تدخل فيها برشا أحسابات بطبيعة الحال. لكن ديما احنا مرابين يكون فما تكافؤ بين الجهات في العروض وفي الميزانية. علاش؟ ليه؟ خاطر الجمهور اون فان كونت كي تعطيه عرض مزيان يمشي ويهون ويحضر ويعمل بون كيف. الوغ كي يلقى عروض يعني فيها اللي يعجبه فيها ما يعجبوش، ينجم ما يمشيش للعروض اللي ما تنالش استحسانه. هكا نكون وصلنا احنا الختام مشوارنا من برنامجنا عيش السهرة اللي بديناها معاكم من العشرة، وباش نخلوكم مع صوت الفنانة التونسية كما قلت لكم قبيلة صوفيا صادق من مهرجان المنستير الدولي كوكتيل الأحلى الأغاني انتحا، وبيه نصلوا الختام مشوارنا. نقولوكم ليلتكم زينة، ملتقانا بإذن الله متينا لحد من 6 حتى للعشرة. بسلامة وفي الأمان، ليلتكم زينة. تحياتي أنا وتوت لكيب اللي كان معايا، كل من لسعد بن عيد على الكونسولات، نزال هريغي في الغرفة الفنية المركزية، أمن الخليفي من أمام الميكس.

مستمعينا الكرام، إلى هنا ينتهي بثنا المباشر، وتستمعون فيما يلي إلى إعادة لباقة مختارة من برامجنا إلى غاية الساعة 5:30 صباحاً.

0: من بعيد 24 ساعة بوابة إذاعة الكيف في خدمتكم. The station www.radiokef.tn.
1: مستمعينا الكرام أهلا وسهلا ومرحبا بكم في موعد جديد مع برنامج طبعا يومية نائب في هذا التوقيت يجيكم كل نهار أربعة ضيف جديد معنا ونائب جديد نتحدثوا على المخططات التنموية اللي ما زلنا ننتظر ومصدقة عليها تشوبها عدة شوائب. اليوم فما جلسات ونقاشات واستماع و

0: القرارات والمخطط يرسم على ضوء هذه المجالس وما طبعا تم اقتراحه. هل احنا نجحنا في هذا، مشينا في هذا؟ هو تقييم للتجربة ككل، انتخابات وطبعا مجالس وغيرها، ايه النتيجة شنو اليوم؟ هل أن المخطط التنموي يرتقي اليوم إلى ما طبعا ينتظروه المواطنين بعد هذا الماراثون الكامل؟ هذا اللي طبعا نحبه نحكوا عليه اليوم. كنا الجمعة الفاتت بدينا بالكيف، وكان حاضرين معنا ضيوف ممثلين عن مدينة الكيف، معتمديتي الكيف الشرقية والغربية. نتحدث اليوم على ولاية جندوبة، وهذا الترتيب باش يكون الكيف، جندوبة، سليانة، بيجة، هذا الترتيب نتاع الولايات. دونك باش تسمعوا رواحكم الكل وباش تلقوا رواحكم في هذه المساحة، مساحة قصيرة، مانيش باش نكثر برشا من الحديث. ضيوفنا حاضرين معنا اليوم، خذينا معتمدية فرنانة اللي حاضرة معنا. كان المفروض يكون حاضر معنا عضو المجلس الوطني للأقاليم والجهات النايب علي الغزويني. ما اعتذرليش الحقيقة، هو اعتذر بالنيابة. كان المفروض يتصل ويعتذر، مش مشكل أن يكون عنده التزامات، لكن كما نحترمه ونطلبه كما يعتذر لي شخصيا حتى نجم ندارك المسألة. نشكر برشا، شكرا جزيلا لسي الطيف الخميسي عضو المجلس المحلي بفرنانة اللي حافظ على وجوده معنا في هذه المساحة، وزيدا تلتحق بنا أو يلتحق بنا سي الزاهي طبعا يكون حاضر معنا عن عمادة قويدية، باش يلتحق بينا ان شاء الله بعد شوي زيدا، ونحاولوا ان نأثوا هذه المساحة من خلال طبعا الحديث عن المقترحات اليوم اللي وقع رفعها للمجلس الوطني. لكن تبدو انه محفظة المشاريع، وهذه نقطة نحكوا عليها بعد، محفظة المشاريع اليوم النواب نتاع المجلس الوطني للأقاليم والجهات ما يعرفوش شنو تفاصيلها، ما يعرفوش شنو اللي فيها، وهذه نقطة تو نحكوا عليها، وهذه جانب من جوانب طبعا التقييم. خلينا نستقبلوا ضيفنا اللي حاضر معنا سلسي في طبعا سي خميس الطيف الخميسي. أهلا وسهلا ومرحبا بيك، شكرا لك على قبول الدعوة بتبيعة. مرحبا
1: عايشك، مرحبا بيك، تحية لكم ولكل مستمعي إذاعة الكيف، الشكر موصول لكم جميعا، أنتم الساهرين على إيصال صوت النائب المحلي ومشاغل المواطنين في جميع الجهات.
0: شكرا ليك. إذا نعرفوا سي الطيف بن خميس الخميسي، عضو نائب بالمجلس المحلي بمعتمدية فرنانة، بطبيعة تابعة لولاية جندوبة، ممثل عن دائرة فرنانة المدينة. تقريبا كان من بين النقاط اللي كان ديما يتحدث عليها، كان يحكي مقيم بال، كان ديما تقريبا يتحدث على تحسين جودة الخدمات الإدارية بالبنية التحتية للمؤسسات التربوية، تقريبا من المدافعين اليوم على البنية التحتية والخدمات، التنمية والاقتصاد المحلي، تحدث على الشباب وهيكلة دور الشباب وغيرها. وكان حاضر معنا في عدد من المناسبات، منهم في برنامج الصورة كما هي كان يحضر معنا، وكان يدافع على الإشكاليات خاصة الماء الصالح للشراب بمعتمدية فرنانة اللي من المناطق اللي تحتوي على مخزون مائي وقرب شديد وملاصقة لعدد من السدود اللي خلي المسألة تطرح عديد النقاط. خليني نخلي لك المجال الساعة سي الطيف. طبعا نتحدث اليوم على فرنانة، إشكاليات بالجملة، نعطيت بعض النقاط. خليني ساعة الناس اللي تسمع فينا، شو الإشكاليات اللي تعاني منها معتمدية فرنانة عموما؟
1: عموما إشكاليات بصراحة قوية برشا. عندنا خاصة مشكلة التطهير، عندنا مشاكل كبيرة في مشكلة التطهير، حي الامتلاء تاع رقوبة راد، عندنا حي السعادة، عندنا حي بلغريبي للجوج، عندنا حي تريكة البي بالزواوي، وعندنا مشاكل كبيرة في ما يخص التطهير. بالنسبة للتطهير قاعدين نعانوا في مشاكل كبيرة. وعندنا في معناها فيما يخص الماء الصالح للشراب، الناس قاعدة عطاشة في وسط البلاد، في فرنانة في معناها قاعدة عطاشة. وإن شاء الله فهمتي معناها أنا قاعدين ساعين فهمت معناها مع السلطات المحلية والجهوية، وإن شاء الله فهمت معناها نوصل للحل. والمشكلة الأخرى هي الطرقات والمسالك. هذه فهمت معناها هي

0: يعني قاعدين يعني من هالمواطن في معتمدية فرنانا وكافة العمادات الأخرين. إن شاء الله نحن ساعيين وفهمت معنا وفي محاضر جلساتنا ديما بالتنسيق فهمت معنا مع السلطات الجهوية، وإن شاء الله فهمت معنا قاعدين نوصل الحل إن شاء الله.
1: فما بعض الحلول اللي وقع تقديمها في الفترة الأخيرة بخصوص عدد من الإشكاليات، لكن إلى أي مدى وقع تنفيذها تنرجعوا لها بعد شوي. سؤالي ليك اليوم، شنية النقاط والمشاريع اللي طبعا ركزتوا عليها في تقديم مقترحاتكم للمجلس الجهوي للتنمية بجندوبة بخصوص معتمدية فرنانة؟ شنو الحاجات اللي ركزتوا عليهم وأكدتوا على أنهم يكونوا موجودين وقع فعلا المصادقة عليهم وإحالتهم إلى المجلس الإقليمي؟
0: الحاجة الأولى هي تقريبا خدمة للمواطن. أولا طرحنا مشكلة إقبالها المالية وبلدية ومراقبة أداء مقر الحماية المدنية،
1: أي
0: إضافة مكتب بريد،
1: أي
0: بالبزول المقر بتاعه موجود،
1: أي
0: إحداث سوق مركزية بالجهاز،
1: مه.
0: المطالبة بإحداث محكمة ناحية المقر موجود بالقرية الحرفية التابعة للمجلس الجهوي، وذلك تخفيف للعبء على المواطن من التنقل.
1: أي
0: الحاجة الثالثة ربط شبكة التطهير والتسريع في الإنجاز في أقرب الأجاز تفاديا لكوارث بيئية وروائح كريهة لها تأثير السلبي على صحة المواطن وتفاديا للمشاكل بين الأهالي، وذلك في الأحياء التالية: حي البزوج، حي السعادة، عين الزايد، طريق هرم، كمفين. جميع متساكني أهالي فرنانة حوالي 270 عائلة التمتع بالماء الصالح للشرب
1: أي.
0: في الأحياء التي تم ذكرها تقريبا. إنجاز منتج لها عائلي بالمواجن طريق سيد سعيد وملعب ترفيهي للأطفال. المطالبة بتحليل التربة بمنطقة بوزعرورة التي تبين في فترة سابقة أنها تحتوي على مادة أولية لصنع البلور. إزالة المسلخ البلدي المتداعي للسقوط وسياج السوق الأسبوعية القديم وإنجاز محلات تجارية بهذا الفضاء لتوفير مورد رزق لمتساكني المنطقة. تعبيد الطرقات في كافة الأنهج التي لم يتم تعبيدها. التنوير العمومي في بقية الأحياء التي لم يشملها التنوير. إعادة تهيئة الطرقات المؤدية إلى كل من عرقوب الريحان، سيدي صالح، يقولنا عين البية، والطريق الرابطة بين فرنانة بنمطير وسيدي عمار وربيعة. تهيئة المسالك الفلاحية الرابط بين فرنانة والحداجة دوار بوسيلة. المسلك الجبلي، مسلك جبل العش، مسلك دوار سوالمية، المسلك المؤدي إلى طريق بنمطير. صيانة البحيرات الجبلية وهي أم عالية تحفيزة 1 و2، أجلازل بوزعرورة 1 و2، وبحيرة عين البية، كما نطالب بصيانتها وربط قنوات الري. تعبيد الطرقات المؤدية إلى بحيرة بوزعرورة 1 و2.
1: أي
0: المطالبة بإحداث قاعة رياضة وإنجاز مدارج الملعب البلدي.
1: أي
0: توفير التجهيزات الآتية ذكرها بالمستشفى المحلي بفرنالة. طالبنا بسكانير للتصوير راديو. كما لوحظ جميع ثم بعض التحاليل غير موجودة. الواجب توفيرها.
1: بيه
0: صيانة المعاهد الثانوية والمدارس الإعدادية والمدارس الابتدائية. هذا برنامج
1: واضح
0: فيما يخص عماد الفرنالة.
1: هذوما وقع أخذهم بعين الاعتبار والمصادقة عليهم في المجلس الجهوي، للتنمية، وقع إحالتهم بالنقاط هذه كاملة للمجلس الإقليمي.
0: هي سيء تم احالتهم بالنسبه للقباضه الماليه ان شاء الله في القريب العاجل انا باش تحل في برنامج ممكن في شهر اول هكاك
1: اي
0: وان شاء الله فهمت معنا ثم مبادره تغيير بالنسبه للحمايه المدنيه كيف كيف معنا صادق عليها السيد وزير الداخليه وان شاء الله وان شاء الله فهمت معنا ننتظر حاجه ايجابيه
1: نعم، هو المعنى للتنويه انه فما بعض التدخلات والمشاريع المبرمجه، بعض الاشكاليات اللي حكيتها واللي جاري تنفيذها كما قلت انت، منها مشروع ربيعه سيدي عمار وكنا حكينا عليه برشا في الاذاعه نتذكره في عديد المناسبات، الكلفه تقريبا 3 مليون دينار لتزويد العائلات بالماء الصالح للشرب، منطقه الفروجه هكا الاسم صحيح سي خميس، تقريبا توفير مياه الشرب لأكثر من 800 عائلة، تطوير التجمع السكني سيدي سعيد، تأهيل البنية الفلاحية تقريبا واد غريب، عمادة واد غريب اللي على 40 هكتار تقريبا لتنشيط الفلاحة المحلية على مستوى هذوما المشاريع الجاري تنفيذها كأنها مشاريع أولية، ويبدو أنها باش تاخذ حيزها في المخطط التنموي، وما نتصورش كان بعد هذا باش يزيدوا مشاريع أخرى. مشروع التنمية الفلاحية والريفية اللي نتحدثوا على كلفة إجمالية 158 مليون دينار لتمويل ألماني أوروبي يشمل معتمدية فرنينة، وهو يهدف إلى التصرف المستدام في البحيرات والسدود، توسيع شبكة التنوير العمومي كنت تحكي عليه تقريبا 17، الطريق الوطني عدد 17 بكلفة 165 ألف دينار، تهيئة وتعبيد المسالك الريفية تقريبا على طول 4.2 كيلومتر ومسلك سيدي صالح بطول 3.5 كيلومتر. نحكو على مشاريع التطوير، كنت تحكي على مشكلة التطهير، 4 مشاريع لبلديتي فرنينة وبني مطير تتضمن توسيعة محطة التطهير بفرنينة وتجديد شبكة التطهير بحي الارتياح. قطاع الصحة زاد فيه إشكاليات كبيرة برشا، نحكو على تركيز مراكز الصحة الأساسية وعلى تقريب الخدمات الإدارية بفرنينة، تحسين السكن الاجتماعي. هذوما بعض حكيت على بعض المشاريع اللي ربما كانت استعجلية واقتضى الوضع أنه يلزم فما حلول لبعض الإشكاليات العويصة واللي صعب تحية المواطن، كما الماء الصالح للشرب، كما التنوير العمومي والتطهير وغيره. باش تبقى معنا، لكن خلينا نزيدو ناخذو القويدية، وناخذو معنا سي زاهي من القويدية بالطبيعة، عضو مجلس محلي، وناخذو أكثر تفاصيل على منطقة أخرى في فرنانة، ونزيدو بعد مع بعضكم ربما الأسئلة باش تكون مشتركة بيناتكم. سي الطيف تبقى معنا ويلتحق بنا سي
0: إن شاء
1: زاهي.
0: الله.
1: سي زاهي مرحبا بك، أهلا وسهلا،
0: مرحبا يا عايش، مرحبا بك انت،
1: بارك الله
0: مرحبا
1: فيك.
0: بالإذاعة في كيف اللي عملت بالفرصة السعيدة دي.
1: فرصتنا أسعد أنك تكون حاضر معنا، ونعرفوا أنه تقريبا معناها التحضير ما كانش جيد معك، على اعتبار أنه يعني، لكن باش نحاولوا ناخذوا معك بشوي بشوي بعض النقاط. هو سهل برشا أنك تحكي على روحك سي زاهي، سهل برشا أن واحد كي يسألك تعرف تحكي على روحك. احنا باش نسألوك على حاجة أنت تعرفها، هي القويدية، شنو الإشكاليات والمعاناة اللي يعانيها المواطن في القويدية؟
0: والله بالنسبة إلى منطقة القويدية، احنا هي منطقة سياحية، هي أولا نقولوا على طريق منطقة سياحية على طريق بن مطية. المنطقة السياحية ذي ناقصة بس تجهيزات، وما ناقصة بالكياسات وخاصة الطرقات ما بين فرنانة بن مطية، طريق يعلم به كان ربي. السيد الوالي بيجا امس بركه كلمناها لي وقلنا له السيد الوالي ويقع ويقع ويقع في بلدي عندنا اشكاليه شويه في الماء صالح الشراب، ثم بلايص ما فيهاش الماء وخاصه سيرة بوهره المواكل للسيارات الكل.
1: وين
0: سيرة
1: الصد
0: بوهره
1: معناه؟
0: الفرحه
1: وين الصد؟
0: اي وين السد؟ وين السيد الرئيس هذاك حتى للفرحه الفوق لواد التوت ممكن تجي فوق من 1000 عائله كلها بلاش ماء.
1: اي
0: التنوير العمومي نتاع المناطق، زعما مناطق تحب تنوين عمومي نتاع زعما كيما نقولوا عندنا، وخاصة عندنا كالمنطقة نتاع كل وكل
2: ما نقصناها هي هذيك.
1: هي هي
2: هذيك اللي نحن تو الحالي نستنى وقتاش نتمنوا نعملوا مشروع لكن مش للمواطنين.
1: معناها المنطقة الصناعية مهيئة حاضرة لكن ما هيش مفعلة.
2: هي موجودة.
1: أي؟
2: أما مش هي مشكلتها للمواطن هذا الماخذها ولا كيف ما فهمتش عليها كيفاش. تو مازالت مشكلتها ما احتحلتش.
1: مشكل عقاري سي زاهي؟
2: مشكل عقاري. هي في مشكل هي في منطقة متابعة الفلاحة.
1: تغيير الصبغة معناها. نغيروا لها صبغتها من الفلاحة للصبغة الصناعية باش نجموا نستغلوها معناها.
2: هي مش حتى صبغة صناعية زي لا. احنا حبينا نعملوها حتى منطقة كما نقولوا نتاع شو اسمها مساكن اجتماعية.
1: هي تو هي منطقة صناعية علاش تبدلوها مساكن اجتماعية؟
2: هو
1: مش الأجدر أنه نعملوا مشاريع وفضاء مخصص للباعثين الشبان وغيره ولا؟
2: قالك المنطقة صغيرة فيها 8 كيلومتر و200. قالك ما تجيش فيها مصانع.
1: ما تجيش فيها مصانع. ما خي نحن طلبنا المعمل نتاع كراب ولا مي مشاريع تناسب البنية والبيئة الموجود فيها ولا؟
2: هذه نحن هذه وصلناها نحن معلومة واصلة كل بلاصة حتى في أي بلاصة موجودة. وأنتم أولا قديش مرة جوني جات
1: إذاعة
2: وحكيت معاهم وشافوها وصوروها لكن التو ما شفناش ليها حتى حل ما سمش منها حتى مقابل اللي هي باش تستخدم هكا ولا هكا.
1: به الاشكاليات هذوما اللي طالبتوا به هذوما وقع تضمينهم في المجلس الجهوي والمصادقة عليهم؟
2: والله لا عملناه توكب وخاصة في المخطط هذا التنموي.
1: اي
2: عملت من اللي موجودين في المنطقة وكان عملت.
1: هكا انت بلغت الاصوات عملت انت بلغت الاصوات
2: وصلت المعلومات وعندي حتى ما يثبت حتى عندي لا في الباري.
1: اي مصدقين
2: باش نطرب به.
1: اها
2: اي ان شاء الله ان شاء الله نلقوا حل
1: ونلقوا المتابعه حل. هو ان شاء الله نلقوا حل هو باذن الله. اما المتابعه انتم تبعتوا مع نواب المجلس الاقاليم والجهات تبعتوا هل ان المقترحات هذه وصلت كما هي ام وقع سنصرتها تعديلها حتى نلطف الكلمه؟
2: والله نحن نحن ما جانا مو هذا مخطط هذا جانا من وزارة المسجانة ولا شنو اللي كتب على المخطط اعطيناها اللي حاجتنا به وكان اعطيناه له اما يعلم ربي شوف وسط الكل وما حشتر
1: هذا هو صحيح راه
2: والله
1: يعلم ربي هو يبدو انه ما وصلتش الكل
2: ماشي مطمن ليها بصراحه
1: راهو حقكم
2: ولا تبري راسك
1: راو لا راو كي تقول مشني مطمن راي راو نسطروها بالاحمر بالحق راو لانه اليوم لا هذه امانه هذه امانه انتو ما خذيتوا اصوات الناس ووصلتوا الامانه للمجلس وتصادق عليهم والمفروض انه التوجه نتاع الحكم المحلي هو الاخذ بعين الاعتبار المقترحات نتاع الناس اللي تسكن في الاماكن هذيك مش انه نسقطوا مشاريع من المركز
2: خاصه معتمدين فرنانة راهي معتمدين فرنانة اكبر معتمديه فيها 5 ماده وبلي تكد بلي تقد المناطق ما تقدش الناس كلها تو هربت من الجبل اللي كان ساكن في الجبل وحامي الجبل على النار وعلى المشاكل الموجوده هرب من من من من من من العطش من كياس يعلم به ربي من الفقر من الاحتيال من البطالة بتاع الصغار اللي يقرا يوصل يقرا وياخذ شهاده ويقعد بطال.
1: باهي سي الزاهي معاك انت ومع سي الطايف سؤال ليكم للزوز وخليني نسمع سي الطايف وبعد جاوب بنتي سي حتى نقسموا الحوار. انتوما اللي حكيتوه توا الكل ما هو محلي وما هي اشكاليات خدمات اساسيه معناها ما ضوء تنوير كياس ما حكيناش على التنميه والتشغيل. اليوم كيفاش نجموا انتوما شنو اقترحتوا حتى المعطيات هذه الطبيعيه والثروات الموجوده كيفاش نجموا نحولوها الى موارد رزق بالنسبه للعائلات اللي موجوده في المنطقه هذه ونقص لهم في بلايسهم حتى نقضوا على ظاهرة النزوح ونحافظوا على الأرياف متاعنا حتى ما تموتش ما تتسحرش وولادنا تبقى مدارسنا أهلة ما تفرغش المدارس وولادنا يعذبوا في الكيران وفي المسالك الريفية كل يوم. سي الطايف شنو اقترحتوا في هذا السياق؟
0: والله اقترحنا بالنسبه في هذا السياق بالنسبه اول حاجه هي المسالك الطرقات مع طفل صغير باش يمشي للمدرسه يمشي 3 كيلومتر ولا 4 كيلومتر على رجلي ويكرر وجلت وواحد يعني تختار يمشي باش يقرا تختار.
1: واضح نقطة البنية التحتية حكينا فيه. حتى نزيد نوضح سؤالي، اليوم باش نخلقوا موارد رزق خبزة للناس من البلايس هذيك، شو اقترحتوا؟
0: بالنسبة لموارد رزق اقترحنا فهمت معنا عندنا في فرنانة
1: فماشي مشاريع اللي تنجم تنجح، قلتوا راه نجموا نعملوا كذا وكذا
0: بالنسبة للمشاريع ثم فهمت معنا اللي حكيت عليه جو فهمت معنا خبراء يعني في السبعينات ثم بقها فهمت معنا يعني حللوها حللوا التربه يلقوها صالحه فهمت معنا للبلور حبينا نعمل بلور كان هيك ثم امكانيه
1: اي
0: فهمت معنا يشغل على الاقل الشباب ونقص من البطاله وواحد بين قوسين
1: تفضل
0: مشكورين معمل باجة معمل الكابل نتاع باجة ومعمل الكابل نتاع بلاريجة يعطيهم الصحة فهمت معنا اتصلوا بينا وتعاوننا معاهم فهمت معنا وبرشا فهمت معنا يعني شباب مشوا يخدموا
1: وفروا معناها يد عام
0: فتيات مشوا يخدموا والحمد لله فهمت معنا يعني مؤشر به.
1: هذه حاجة باهية برشا أنه اليوم وليداتنا ويخدموا على بلايس وما يمشوش البلايس البعيد، لكن في فرنانة اليوم يلزمنا مؤسسات حتى صغيرة متوسطة أو صغرى اللي اليوم تفتح أفاق للشغل وتستثمر اللي موجود في المنطقة من ثروات طبيعية. هذا الصلب متاع سؤالي سي الزاهي
2: مرحبا،
1: شنو اقترحتوا من مشاريع تنجم تنجح في المنطقة متاعكم واللي وليداتنا ينجموا يتكونوا وينجموا يبقوا في بلاستهم ويخدموا ويستغلوا ما هو موجود؟
2: احنا في منطقة القويدية عندنا حمام القويدية
1: معروف،
2: حمام القويدية مشهور
1: معروف
2: مشهور عنده برش تعرف الناس كلها تعرف وخاص وكانت تقبل كانت الناس تعوم فيه توصل في الصيف وخاصة في الصيف كيهك يوصل فيه 500 عشة نقولوا نحن 500 براكة 500 براك وتجي هذا يبيع في الجازوز هذا يبيع في الحليب وهذا كل واحد وش يبيع
1: صح في الكيل عشت معناه
2: وززار ما شاء الله
1: اي
2: تو نهارين
1: برك معناه تحبوا تهيئوه يحب يكون ولي بتاع
2: نعملوا فيه يعملوا شي فيه زوز بيوت بتاع واحدة بتاع سي واحدة بتاع جي حمام سي حمام جي في البقعة ذيك في روح
1: اقترحتوا الموضوع هذا مقدمته مقترح
2: اقترحته يعني عامله في الاقتراح تاعي المشكله تو نهارين البارح بركه كلمنا السيد الوالي على باش يبعثوا لنا جرادير ولا كبليجيزور باش على الاقل يقدم لك كياس يقدم لك كياس يهبط للواد اللوطه ونعملوا فيه بويتيات صغيرين كايد كروه مشروع ثم حتى كي ياخذ واحد قبل كانوا يكروا فيه ب 10 ملايين و5 ملايين هلا بسيط قبل خلي تو خاصة كي تدخل في البلدية وتهيئة وتولي الناس تجي وتولي بقعة سياحية وتولي فيها ما شاء الله يعني الواحد حتى كي يعمل براكة يبيع فيها كسكروت هذا يعيش
1: باهي هذا وقع الاخذ الاعتبار اخذ بعين الاعتبار في المخط الجهوي ولا
2: والله عملت هنا ومازال ما نعرفش يصح ولا ما يصحش
1: باهي سؤالي ليكم للزوج سي الطيف وسي في الزاي باش نسالكم تفضل عندك اضافه
2: ثم عندنا بقعة اخرى اسم كارير شيبة ضاي
1: اي
2: كارير شيبة ضاي كان في عهد فرنسا بنوبنا برمتير بالبراش
1: اي
2: كان يخدم حتى الثمانينات وصدفة السكر
1: مش صدفة هو فجأة
2: ولا صدفة
1: ايوه اي فجأة خاطر الصدفة ما فماش
2: لا فجأة السكر
1: ايوه
2: كي السكر كي احنا حبينا نحاولوا باش نرجعوه جوا حتى المرة اللي فاتت وهزوا منها القطاع واحد باش يحللوه وما جيناش شكون اللي على لسان إذاعتك كيف نطلبوا من أكل المستثمرين هذوما تاع
1: المقاولين
2: اللي يحب ياخذ المشروع هذا تاع سيبه مرحبا به وان شاء الله ربي يسهل
1: به. نحب نسألكم تواصلكم مع المجلس الوطني للأقاليم والجيات، النواب المنتخبين في المجلس الوطني كيفاش تتواصلوا معهم؟ كيفاش فما اجتماعات تصير، فما تفسير، فما يعطوكم المعلومة شنو قاعد يصير في المجلس؟ سي الطيف.
0: والله للأمانة بينا بالتنسيق مع سي علان غزواني في أي معلومة في أي نحب إيصالها فيما يخص الصحة، التعليم، جميع المجالات، الناس تروح الشراب، البنية التحتية، أي حاجة عنده جلسة مع وزير ولا مع رأس يتصل بينا، احنا نمدوه نقول له راه عندنا البقعة كذا، نعطوه التفاصيل للمعلومة اللي حاجتها
2: موجودة.
1: اي
0: ومتجاوبه معنا ويعطيه الصحة
1: اي اي بي سي زيه يعطيني انت اجابتك قبل ما نعلق.
2: بالنسبة نحن مع مجلس الجهوي والمجلس الوطني هذا كل ما توقع اي حاجة نطلبه سيد في مجلس
1: النائب في المجلس الوطني
2: يشاركوا في كل شيء، اي حاجه معلومه نوصلوها له ووصل لنا
1: وهو يوصل لكم المعلومه يعني هو يوصل لكم في المقابل يعطيكم المعلومه
2: مرات يجي يعمل معنا جلسه مرات في الوقت
1: اليوم المخطط خرج من رئاسه الحكومه مخطط الجهوي المخطط الوطني للتنمية وانتقل إلى الغرفتين، مشى للمجلس البرلمان ومجلس الوطني الجهات والأقاليم. عندكم فكرة على شنو تضمن المخطط هذايا الخاص بكم بجندوبة وفرنانة تحديدا؟ سي الطايف.
0: اتصلت بالسيد النائب سي علان غزواني وأفادني أن مازال ما فهم حد شيء.
1: مش ما فهم حد شيء، هما ما يعرفوش حد شيء.
0: لا ما عندوش معلومة.
1: ما عندهمش حتى هما المعلومة.
0: زين ما المعنى ما خرجش حد شيء معنا. شنو المبرمج وشنو مش المبرمج وشنو الخطوط وشنو
1: واضح. به سي زي.
2: تمام. نعم.
1: مرحبا بك. سي زي.
2: هذاك علي بردي قلبك.
1: لا لطف عليك لطف عليك. أنت راك تمثل الناس بتلقائيتك وبعفويتك تمثل الناس يعطوك أصواتك. مرحبا.
2: مدام. مدام والله البارح بركة نعاني في مشاكل بتاع المنطقة التميز عندنا جمعية والله تعبنا في المياه تعبنا أنا سبيدة قلت سيد الوري وعجل المياه كاكا لا بعد ما قلتش ما تشرب عندنا الخدمة بتاع الجمعية فيها شوية إشكاليات
1: مع المشاريع المبرمجة الجديدة سي الزاهي ما وعدكمش أنه باش يتحل مشكل المياه عندكم؟
2: والله ان شاء الله هو حسب المعلومات قالوا لي باش نصلحوكم وباش نهيئوكم والله وان شاء الله ان شاء الله ربي يسهل
1: ربي يسهل
2: والله ربي
1: يسهل. نشكركم برشا الحقيقه وانا نعطي يمكن المعلومات والمعطيات اللي عندي بتبيعها ولدولتها الصحافه التونسيه كل تقريبا انه المجلس الوطني للجهات والاقاليم برمج بتبيعها نهارين ذوما جلسات وكانت جلسه منهم صباحيه بحضور وزير الاقتصاد والتخطيط للنظر في مشروع المخطط التنموي. المشكل اليوم أنه المحفظة تتسمى محفظة المشاريع اللي المفروض فيها التفاصيل نتاع كل معتمدية أو ولاية شنو عندها مشاريع مبرمجة لم تكن متوفرة ومعطوهاش للنواب، واليوم النواب لا المجلس النيابي ولا مجلس الأقاليم والجهات يعني الأمر ما عنده حتى فكرة على المخطط هذا شنو اللي فيه حتى شيء وحتى تفاصيل. وفما أيضا برشا نقاشات وجدل صار بين النواب وبين حبينا سي علي الغزواني يكون حاضر معنا تخلف علينا به مسالش الالتزامات وما كان المفروض أنه يعتذر هذه ما نسامحوش فيها. المهم كان باش يعطينا المعلومة من عنده هو، لكن نا عندي ما تداولته الصحف واللي حكيت معاه بطبيعة في الكواليس وقت اللي نحذره ويقول أنه رو ما عنا حتى فكرة، جينا وزير الاقتصاد رو ما عطانا حتى معلومة، رو كل شيء في العام فما مشاريع لم تبرمج وقاع المصادقة عليها لم تبرمج، وفما مشاريع قديمة أخرجت من الرفوف ووضعت على طاولة وتحطت في المحفظة هذه. معناها اليوم هل نحن عملنا تجربة انتخابية كاملة وفلوس صرفناها باش اليوم نخدمه بنفس الطريقة، نعملوا إسقاطات مركزية ونحطوا في العموم وهانوا على ضوء التوجهات متاع الدولة؟ أعملوا شو تحبوا أنتم، اللي تنجموا تعملوه أعملوه، واللي ما تنجموش وما تنجموش. هذه ما جاء بطبيعة على لسان النائب وعلى عدد من النواب الأخرين واللي ما داولته كل الصحف الوطنية في طبعا أحاديث للنواب. وعلى فكرة ما كانتش معلنة في لوسائل الإعلام، وسائل الإعلام ما كانتش حاضرة في الجلسة. يعني اخذينا المعلومات من النواب اللي خرجوا من القاعة والتصريحات الصحفية متاعهم. على كل حال المواطنين كيفاش يتواصلوا معاكم؟ هذا السؤال الأخير لكم للزوز سي طايف، كيفاش يتواصلوا؟ شنو وسائل التواصل بينكم؟
0: المواطنين عندهم ثقة فينا.
1: نعرف عندهم هذاك ما فيش شك، عطوكم اصوات ما عندهم ثقه. كيفاش يتواصلوا معك؟
0: وقت نكلموهم نجاوبوهم، فهمت معنا معنا ياخذوا بخاطرنا، فهمت معنا ويسمحوا كلامنا.
1: سي طايف سي طايف، كيفاش يتواصلوا معك؟ كي يبدا حاجته بحكي كيفاش يلقيك؟ عندكم بلاصه
0: يوميا فهمت انا مع مع, مع المواطنين، نقعد معاهم في القهوه ندور معاهم نحكي معاهم.
1: لكن لكن عندكم طرق مقنه وواضحه، يا اما تجتمعوا في المعتمديه يا اما تعملوا اجتماع اسبوعي. ما هذا اللي حاجتي نحب نفسره للناس باش كي يتواصلوا معكم يعرف.
0: اي عندنا يعني ديما معنا جلسات يعني متواصله.
1: اي
0: واي فهمت معناها يعني موضوع معين
1: واضح
0: الجلسه
1: واضح. يعني سي طايف سي زي نفس السؤال،
0: المواطنين مطالب اهالي فرنانه وصلت وصلت بحول الله فهمت معناها، وان شاء الله
1: ما عندنا حتى شك اليوم ننتظروا. نعم سي زي كيفاش يتواصلوا معك المواطنين في اقل من دقيقه؟
2: باهي والله المواطنين تاعي كيظهر ثم اشكاليه، نحن نعملوا اربع جلسات في الشهر. عندنا كل اربع جلسات هذوكم، وكان ثم حاجه ما نجمش نامي زاد نوصلها سيد المعتمد واحد مع الدول الولايه عدوا سيد الوالدين عدوا وتتحل المشاكل الكل لاباس والحمد لله.
1: بارك الله عمدول. فيكم شكرا لك سي زيه قويدي يعطيك الصحه.
0: نقطه اخرى مدام
1: تفضل سي طايف،
0: بالنسبه نعملوا في زيارات ميدانيه.
1: هاي هاي
0: اي واحد يكتبنا نشوله.
1: واضح يعطيك الصحه، شكرا لك. شكرا سي طايف الخميسي، شكرا لكم اعضاء المجلس المحلي بفرنانه. الى اللقاء.
3: اذاعه الكيف صوت الشمال الغربي الصوت الاقرب لك.

ليال صيفية، ليال صيفية. ليال صيفية مع نبيل الشيخاوي.

0: وسهلا مرحبا بكم اصدقائي في منوعات نسبه صيفيه. اكيد نعيش اجمل الايقاعات في رحاب مدينه باجه، في رحاب مدينه في الواقع عرفت بفاشا او فاتشا او البقره الحلو، مدينه رومانيه، مدينه متراميه في الواقع في ظهير الغربي للربوع الشمال الغربي، قريبه من الشطوط الجنوبيه للمتوسط، قريبه لشط الزويرع، قريبه ايضا لطريق رابطه بتونس، وجودا ايضا الى منطقه ظهير زراعي متميز في هذه المدينه. هنا في طريق عمدون من باجه خرجنا بعد 105 كيلومتر من الكاف مرور بالطريق الوطني عدد 17 وصلنا وجندوب ابو سالم. بطبيعة رغم حراره الطقس ورغم بروده ايضا المنخفضات، السير باتجاه مدينه باجه وكانت اجمل منها ايضا اضاءه باب زنيس او كما تعرف ايضا باجه بكنيستها ومدينتها العتيقه. دخلنا لمدينه باجه بين المعمار والجانب الحضري بين المنج بين الريف والمدينه. هنا في منطقه طريق عمدون وجدنا فضاء متميز وهو فضاء كوسموس في الواقع تجربة فريدة من نوعها في التسمية، تجربة فريدة من نوعها أيضا في ربط ما بين مجال حضري والمجال الريفي في طريق فرعي يربط ما بين باجة باتجاه عمدون. في هذا الفضاء سعدنا بوجود العائلات، سعدنا بوجود أيضا أهالي منطقة هذه المنطقة المترامية ما بين باجة وعمدون، سعدنا أيضا بحسن استقبال والضيافة، وسعدنا كثيرا أيضا بترحاب أهالي باجة في هذا الفضاء الأثيري. سعداء أيضا أن يكونوا أيضا مع جمهور الرياض لأنه نعرف الليلة المباراة في الربع النهائي ما بين المنتخب المغربي والمنتخب الفرنسي، كان سعادة كبرى بالطبيعة بعد إضاعة فرنسا لضربة الجزاء، لكن الأحلى منها أيضا أن نترجف في القهوة في النجم نقولوا ظهير متميز أخضر في فضاء الغربي لكوسموس، هذا الفضاء اللي هو فضاء ترفيه، فضاء يجمع ما بين المقهى والمطعم والترفيه، والحاجة الأزل منها هو أيضا اللي الميلونج أو الميكساج الموجود ما بين الأجيال، كما شفنا أطفال، شفنا كهول، شفنا أيضا شباب وشفنا شيوخ، هذه الأحلى والأحلى منها أيضا أنه في ترحاب وكأنه في عائلة واحدة. معنا مباشرة سي حمزة عاشوري مخرج مسرحي ومنشط بوحدة أحياء مدينة باجة، مش يعطينا أكثر تفاصيل حول فقرات السهرة، فقرات لأنه الليلة فيها برشا مفاجآت، فيها برشا أصوات، فيها أيضا مش نمشوا للشرق الجزائر، مش نمشوا لمدينة قيرطة أو قسنطينة أو سيقة أو قيرطة اللي عرفناها بديما جاز، قيرطة اللي عرفناها بموسيقى الشاوي، أو قسنطينة اللي عرفناها بالجسور المعلقة، والرحلة من نوميديا باتجاه كارتاج يعود بنا التاريخ من القرن الثاني قبل الميلاد إلى القرن الواحد وعشرين الميلاد، والأكيد الرحلة ذي مش تختزلها الشبع عبدة فيما بعد، لكن خلينا مع حمزة عاشوري يعطينا تقريبا تفاصيل جزئية على الأقل على فقرات السهرة. مرحبا بك سي حمزة.
1: مرحبا بك سيدي خويا، مرحبا بكم بحذنا. احنا اليوم في فضاء الكوسموس، وهو مش غريب على الكوسموس. الكوسموس هي اكثر من مقهى واكثر من مطعم واكثر، هي مشروع كامل، هي مشروع ثقافي، هي حاضنه للثقافه في باجة. اليوم اللي باش نشوفه مع بعضنا من مروا بكوسموس، من مروا بكوسموس من موسيقيين، من منشطين، من مختلف الاجناس الفنيه، من رسامين. اليوم باش نشوفه شوي من مروا بكوسموس، باش نشوفوا شوي في الحوزي والجزائري، باش نشوفوا في تجربة أخرى ثرية جدا وهي تجربة الملقة اللي هي الكروازمو اللي قاعد يصير كل يوم في الكوسموس، قاعد ينوع ويثري في التجربة. اليوم أنا مثلا نلقى روحي نتعامل مع عبلة، نتعامل مع إياد، نتعامل مع من باش تشوفوهم كل يوم. الكوسموس هو بوان دو رونكونتر وهو فضائنا اليوم مع بعضنا، باش نشوفوا من مروا قليلا بكوسموس وباش نشوفوا شويه فقرات متنوعه ان شاء الله تعجبكم.
0: في البدايه مش شويه الفن الشعبي، اكيد نعرف ربوع الشمال الغربي والمناطق الحدوديه خاصه بدايه مزوير عتبرقه وصون عين درام حمام بورقيبه وصون الكيف حزوه وحيد لو غيره، حبوا برشا الشاوي، حبوا برشا الاغاني التراثيه، والبدايه المجموعه اللي كنت تعطينا عليها فكره.
1: والله هي مجموعه خونا حلمي، انتم باش تكتشفوهم الساعه موسيقيا ومن بعد تو نعرفوا اكثر بالفرقه. هي فرقه من ربوع باجه متاصله في ما هو باجي، حتى الطابع اللي باش تسمعوه باجي بحت، معناها باش نسمعوهم مع بعضنا اكيد باش يعجبوكم، وفرصه هذه اليوم اللي هما تعرفهم لعبات اكثر.
0: يلا مستمعينا ابقوا معنا في الاستماع ومتابعه لموجات اذاعه الكوف.

تبع الحي اللي مات الرحمة عليا. قلبي مجرح بالأمة سول الليل نعاني فيها. العيون السود ليش كحل قار الغشوة عالبرج الطل دم محني كلش بالدم هيهز الخمري هيتعبني.

0: حملونا برشا للتراث ورجعنا شوية بتبيع الوحش الصراع ورجعونا للصراع ورتين ولاد سلطان ومشينا للدهميني. اللي ما يعرفش اللي كان يغني ونحب نشكرهم برشا أكيد جدا حلمي نحب نوجه تحية كبيرة برشا ماهر بشير عطاب نقول لك تحية كبيرة برشا. وتوا مش نمشي للمطرب الشاب سمرة. أولا نحييك برشا لأنه راك تعرف أغاني تراثية من أصعب الأغاني اللي غنوها وأكيد توا لكن أي دغنوج تبع فينا ولا عبد الرحمن الشيخاوي وإلا مجموعة كبيرة اللي يحبوا مليح أغنية وحش الصراع كيما ولاد سلطان وغيره باش يركزوا معاك برشا برشا. صعيب أنك تغني تراث من نوع هذا وإلا تقول هذا المطلوب توا في بيجا.
1: بالنسبة للشمال الغربي وأغاني التراث من أحسن الأغاني اللي نخدمها واللي نحب نخدمها أصلا، خاطر توا حاليا في وقتنا توا احنا في الشمال الغربي عندنا ميزة معينة من الأغاني متاعنا نحبوها ويحبوها تحب الناس تسمعها، بالرغم أن عندنا أغاني محليها في الشمال الغربي، عندنا أغاني تسمع، عندنا أغاني اللي تعني برشا حتى في كلماتها، ماهيش أغنية باش تسمعها وكهو، عندها أغنية هي أغنية تنجم تسمعها وتنجم تفهم الكلمات متاعها، الكلمات متاعها عندنا برشا معاني، يعني هي ماهيش أغنية تسمعها وكهو، اللي يفهمها واللي يركز مع كلماتها هي عندها معنى، والمعنى ذاك يحرز حاجة معينة للتراث نتاع الشمال الغربي ونتاع كباجة كجندوبة كالكاف كالشمال الغربي بصفة عامة.
0: حاجة باهية برشا. أنت يعطيك الصحة، قدمت لنا مقطع جميل برشا. باش نمشي معاك توا من الغرب التونسي باش نمشوا لقسنطينة. ما هيش بعيدة برشا. قسنطينة رحلة بطبيعة جميلة برشا. الشابة عابلة برشا يعرفوها، نرحبوا بك، مرحبا بك شابة عابلة.
2: يعيشك وبيك وبكل الجمهور الحاضرين معنا واللي يستمعوا بنا من خلال عبر أثير إذاعة الكاف.
0: أنت أصيل قيرت قسنطينة الجميلة الجسور المعلقة.
2: أنا في الواقع في الأصل من الجزائر العاصمة، بنت أكبر فنان في الجزائر الشيخ محمد الباجي، معروف بأسطورة الأغنية العاصمية الشعبي يعني، وبطبعتي ساكنة في شرق الجزائر واللي هو عنابة، وبالتالي قسنطينة هي من البلدان العريقة في الجزائر اللي معروفة بالأغاني المالوف والأغاني الأندلسية والحوزية، ولهذا أنا بطبعي كفنانة ككاتبة وملحنة ومطربة حاولت أني نكتب على قسنطينة ونحاول نبين من خلال الأغنية الأماكن الموجودة في قسنطينة اللي هي معالم تاريخية، في نفس الوقت هي معروفة باللباس التقليدي ومعروفة بأكلات شعبية تقليدية من عصور وسطى، فحاولت أني في أغنية واحدة نجمع بين كل ما يوجد في قسنطينة ونعرف به للجمهور، وبالتالي عندي أغنية إكسكليزيف يعني ما زلت ما طلعتش باش نفوتوها أول حاجة على عبر قناة إذاعة الكاف، هكا باش يسمعوها الناس ويتعرفوا عليها وإن شاء الله حتى في تونس يعرفوا أن قسنطينة منطقة معلمية تاريخية.
0: حاجة مزيانة برشا. أنت تنشطي كيف كيف في المهرجانات هنا في تونس بأغنية الأغاني المألوف، وإلا تقولي أنت وجودك فقط في الصيف في بيجا؟
2: لا أنا أكيد أنا في تونس من 2010 ديجا في تونس، بطبيعة الحال ندير مهرجانات، ندير نحية حفلات وحتى في الفنادق وحتى في المهرجانات مثل مهرجان تسور اللي كنا عدينا فيه ديجا، مهرجان الحنشة بصفاقس، مهرجان توزر، فما عدة مهرجانات عديت فيها ديجا.
0: حاجة مزينة برشا. وكان عندك دور تاريخي في أنك تجد التمزجين بين أغنية تونسية الغربية خاصة في الغرب التونسي وشرق الجزائري، وكانت عندك تقريب حركة ذهائية بيه